0: بطبيعة الحال الحصة التي يليها سنعلن عن قائمة القصائد المترشحة للدور الثالث. إذن ننطلق في استقبال أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا دكتور.
1: مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذ الدكتور أسعد العياري. مرحبا بك، مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم أحمد شاكر سلوى، مرحبا بكل المتسابقين، بكل المستمعين، بكل المغرمين بالشعر وبالجمال في الحاضي وطننا العزيز.
0: نعم دكتور، الأكيد أن الفترة هذه هي فترة جني الثمار خاصة لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وهم يعني إما يستعدون يعني لإنجاز الامتحانات أو أيضا للحصول على ثمرة مجهودات سنة دراسية أو جامعية، والأكيد أنه في الفترة هذه تكثر المشاغل والالتزامات والأشغال وما إلى ذلك، ولكن دائما الدكتور خميس الورتاني حاضر بكل لباقته ولياقته ورشاقته المعهود.
1: ربي فضلك، لكن هذا واجب، ثم تواجب نحن نؤجر عليه، والمجتمع يعطينا مقابل له بشكل مباشر ونحن مدعوون إلى تحمله. وهو على الرغم من كلفته الكبرى على المستوى النفسي والجسدي، لكن نحن بدورنا مثل طلبتنا نحن نتشوق للنظر في ثمار ما أنجزناها معا. هذا مشروع مجتمعي، مشروع إنساني في عمقه. نتطلع حتى ننهي هذا ونقيم هذا الذي أنجزناه ونمارس نقدا ذاتيا على ما أنجزنا. ولكن هذه الفسحة، برنامج فارس الكلمة، هي فسحة من نمط آخر والتزام تطوعي من موقع آخر للمساهمة في تخليق هذا الفضاء العام، في تخليق ووسم هذا الفضاء العام بوسوم منعا لوسوم أخرى تتهدى هذا الفضاء، منعا من وسوم القبح، من وسوم الأنانية، من وسوم هما أمران مساران. على الرغم من هذا الإرهاق والامتحانات، ولكن كذلك المناقشات والتأثير والمحاضرات والأيام الدراسية، مع ذلك فإن ثمت لمساهمتنا في مثل هذا البرنامج ثمت متعة أخرى وغيرها نحن نسعد بأن نساهم فيها.
0: نعم، لذلك الشكر واجب لكل أعضاء لجنة التحكيم. أيضا الشاعرة سلوى الرابحي، تحية ليك، وأعرف أنه أولا خليني بين قوسين أشير ملاحظة أسوق على سبيل الإضاءة، الشاعرة سلوى الرابحي خاصة في السنوات الأخيرة يعني علامة مضيئة للشعر التونسي والعربي، شاعرة تونسية نعتز بها كثيرا ونعتز أيضا بهذه التجربة الشعرية المتميزة. شاعرة سلوى الرابحي مساء الخير.
2: شكرا جزيلا أستاذ أسعد، شكرا لهذا الإطراء الذي أرجو أن أكون في
0: هذا قليل من الكثير الذي تستحقه الشاعرة سلوى الرابحي.
2: الله يسعدكم، والله يفضلك أستاذ أسعد، شكرا لكل المستمعين، يعني شهادة أعتز بها وأعتز أيضا بانتمائي إلى لجنة التحكيم، هذه اللجنة التي نعمل فيها سوية ونعمل بكل حب للشعر وحب لهذا البرنامج المميز.
0: شكرا،
2: شكرا لكل المستمعين، لكل من أحب الشعر ومن أنصت إليه ومن أراد أن يكون جملة في مسافة الضوء، وجملة هذه المسافة، مسافة الضوء، هي التي بيني وبين المستمع، بيني وبين القارئ، بيني وبين هذا المتسابق الذي يصل إلى قلبي قبل أن يصل الضوء أصلا.
0: تقولين شاعر على شاعر، شاعر سلوى الرابحي تحية لي. إذن شاعر المتميز أيضا والأنيق وصديقي جدا شاعر أحمد شاكر بن ضيا، مدير بيت الشعر التونسي، نوجه له تحية، وتحية أيضا للبيت ولكل القائمين على هذا البيت اللي صدقا هو منارة تشع على التجارب الشعرية التونسية وتعرف بالكتاب والشعراء التونسيين، هو البيت التونسي المفتوح لكل المبدعين، وأيضا بيت يعني صيت كبير حتى على مستوى العربي. نرجو مزيد النجاح والتوفيق لهذا البيت التونسي، يزيد إشعاع ويزيد إضاءة خدمة للأدب التونسي وللكتاب وللمبدعين التونسيين. شاعر أحمد شاكر بن ضي،
3: مساء الخير دكتور الأسعد، تحيتي ليك، شكرا على هذه الشهادة أيضا التي أعتز وأتشرف بها. وطبعا البيت بيتكم، أنتم أهله وأصحابه ونحن حراسه الذين نحاول ونجتهد ونحرص على أن نحميه من أجلكم. شكرا أيضا لكل المستمعين، شكرا لكل أعضاء لجنة التنظيم، شكرا لزميلي دكتور خميس الورتاني وشعر سلوى الرابحي، شكرا على كل هذا الجمال وكل هذا الحب وهذه التجربة المتميزة التي أعتبرها من أهم التجارب التي خوضتها في مسيرتي.
0: خليني ملاحظة أسوقها بين قوسين لكل أصدقائنا المستمعين والمتابعين والشعراء، تحية للشاعر أحمد شاكر بن ضيه، وأيضا تحية للصديق المبدع مهدي البوغانمي مدير دار كوال النشر. نذكرهم أنه مؤخرا تحصلنا على مجموعة من الإصدارات الجديدة والأنيقة في شكلها ومضمونها، وإن شاء الله عن قريب سيقع يعني التواصل مع الفائزين، قائمة الفائزين في مسابقة كنز الكلمة للدور الأول، وكتبهم إن شاء الله تكون الجوائز تكون جاهزة إن شاء الله في أقرب الأجل، الكتب موجودة فتهنا. وتحية للشاعر أحمد شاكر بن ضيه اللي بالفعل هو الذي مكننا من هذه الكتب بعلاقاته مع عديد دور النشر وخاصة دار كواء اللي هي شريكنا في هذه المسابقة. وتحية لصديقنا مهدي البوغانمي، والأكيد في الحفل الختامي سيكون موجود معنا في الحفل الختامي، وسيقع يعني إبرام عقد للفائز لفارس الكلمة لإصدار كتاب. إذن ننطلق في قصائد في السباق، إذن ننطلق قصائد في السباق المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، وهذه المجموعة تضم الأكيد ثلاثة مشاركات لثلاثة شعراء. أولا مشاركة الشاعرة مجيدة محمدي، عنوان القصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة.
4: الكلمة. النور الذي يسري في قلبك فجأة، وأنت تجلس بين جدران يومك منطفئا كشمعة نسيها الليل، يحدث ما لا تفسير له، كأن ضوءا يتسرب من ثقب في الجدار، كأن روحا تنفذ عنك الغبار، كأن السماء تميل لتهمس في أذنك الآن على هيئة وحي، يطرق الباب كزائر غير منتظر، ينسل مثل سر قديم يطفو من قاع نهر كنت تظنه جافا، يتسلل بين شقوق صدرك ككلمات نسيتها يوما في كتاب وأنت تقرأها للمرة الأولى الآن، لحظة بلا مقدمات، شارات تنفجر في العتمة، يد تمتد من العدم تهزك بعنف تعيد ترتيب أشيائك المبعثة، يسري فيك فجأة كعاصفة تحملك إلى حيث كنت تخشى، نافذة تفتح في مدينة مغلقة، طريق جديد لم يكن في الخريطة، كأن قلبك كان كهفا والآن صار سماء، لا تسأل من أين جاء ولا كيف اشتعل فيك، إنه لحظة نادرة تشبه سقوط النجوم في بحيرة الليل، تشبه ولادة برق من صمت طويل، تشبهك لكن بنسخة التقيتها الآن.
5: فارس الكلمة.
0: كانت هذه قصيدة النور الذي يسري في قلبك فجأة للشاعرة مجيدة محمدي. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
6: الكلمة للجنة التحكيم.
0: الكلمة للجنة التحكيم، والبداية مع الدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا مجددا سيد أسعد. هذا النص هو نص المشهد الواحد والجملة الواحدة نحويا ودلاليا، ومن هنا هذا القصر النسبي لنفس القصيدة أو لنفس النص، هو 31 سطر، وهذه الأسطر مبنية على بلاغة الفراغ وليس بلاغة الامتلاء. النص عميقا هو مشهد واحد، هذا المشهد هو: يحدث وأنت وحيد ما يفيد عن التفكير. هذه الفكرة أو الإقرار أو الإخبار قد يحصل أو قد تحصل لأي واحد منا، وقد يقوله أي واحد منا، ونحن إذ نقوله لا نضحي بقولنا هذا شعراء. لكن مجيدة محمدي حاولت أن تقول أو أن تحول هذا الإقرار من مقام نثري فكري بارد إلى مقام شعري شعوري يتدفق انفعالاته بما أسبغته على الخطاب من خصائص بها ضمر التقرير النثري لفائدة الشعر التخيلي. ولا سبيل إلى ذلك، وهذا يعد من الكليات في النقد، ولا سبيل لذلك إلى تحويل النثري إلى شعري والتقرير الخيالي إلا عبر الصورة والإيقاع. في مستوى الصورة في هذا النص نادرة هي الأسطر والجمل التي لا تحتوي أو لا تبنى على صورة. نجد هذا الأمر في السطر الثالث، نجد خطابا خلوا من الصورة: يحدث ما لا تفسير له. نجد كذلك في الصفحة في السطر 31 لكن بنسخة التقيتها الآن. هذا الكلام هو كلام خلو من أي مجال، ولكن على امتداء 29 سطر، على مدى 29 سطر 29 سطر، فإن المهيمن هو أن الشاعرة سعت جهدها أن تبنيها على نحو تخيلي وأن تصبغ أو أن تخلق الصورة في فن هذه النص. الصورة الأصل أو المنطلق هي الحياة التي نعيش. الحياة التي نعيش هي سجن أو موت روحي، لذلك فهذه الحياة لا تزيد عن كونها إقامة بين جدران اليوم، وهذه الإقامة هي فاقدة لأي معنى. تقول هي: منطفئا كشمعة نسيها الليل، تفني نفسها ولا ينتبه إليها أحد، حتى كأنها لا توجد أصلا. تقول: كأننا موتى لم نخبر، أو هكذا تصور. الصورة المتولدة عنها نقيض الأولى هي انبجاس فجئي للأمل والمعنى، يصارع الشعور السابق ويصارعه لأنه نصية احتل هذا الشعور المضاد الحيز الأكبر من فضاء النص، وكان قادحا للمخيلة على إعادة اكتشاف ذاتها واكتشاف العالم. وفي تقديري أن الشعر قد صاغت هذا الانطباع النقيض صياغة أولى تقريرية ذهنية: يحدث ما لا تفسير لها. سطر ذلك. ولكن بقية النص يعني 28 سطرا كانت محاولة لتصريف هذا الذهن التقريري تصريفا تخيليا، فنكاد لا نجد تركيبا أو إخبارا فرعيا إلا وكان المجاز الإطارة. وقد عمدت الشاعرة فيه، يعني شاعرة مجيد محمدي، إلى تقنية واحدة مركزية هي التشبيه، ومن هنا كثرت التركيب التي اعتبرت كأن نجد السطر الرابع، السطر الخامس، السادس، السبت، 23 داخلي، أو الكاف سطر 12، سطر 20، أو فعل التشبيه الذي توارد في نهاية القصيدة. والتشبيه قياس بين أمرين متباعدين بينهما قاسم مشترك، والمشترك قابل للإدراك الفوري في شروطه في القديم. ومجيد حمدي وظفته على المنوال القديم، فهو توضيح وتقريب للمعنى. ولعل الشاعرة استنكفت عن التشبيهات البعيدة التي قد تعطل عملية تلقي النص وفهمه وتذوقه بوعي من يرى أن الجميل لا يكمن في التعمية والتوعير وتهديد المعنى بالاحتجاب. هذا المأتم الأولاني، المأتم الأول لشعرية هذا النص الذي نقدر أنها موجودة. المأتم الثاني لشعرية النص هو الإيقاع. في قصيدة النثر، وهذا معلوم بالبداهة، تنعدم الإيقاعات المتولدة عن كل ما هو عروضي، عن كل ما هو جماعي اجتماعي موروث، فيحرم الشاعر نفسه اختياريا من هذا المأتم الثري من الانتظامات. ولكن النص الشعري مثل الطبيعة، الطبيعة تفزع من الفراغ المادي، وكذلك النص الشعري يفزع من الفراغ الإيقاعي. إذا قصيدة النثر تحاول أن تعوض ما خسرته من جوانب عروضية بالاشتغال على إيقاعات. الإيقاعات هي المكونات الإيقاعية الدنيا الشغالة في النص، في المسرح التانسي ريتال. إذا تحاول أن تعوض ما خسرته من إيقاعات عرب بالاشتغال على إيقاعات أخرى موجودة منذ القدم لكنها لم تكن شغالة على النحو الذي يشغلها به كاتب قصيدة النثر. ولعل أهم الإيقاعات الشغالة في نص مجيد الحمدي هو إيقاع التقطيع أو التوازي. نقصد بالتقطيع التوازي هو إعادة بناء تركيبية مع اختلاف المحمولات الدلالية. فإذا نصها إجمالا عبارة عن عدد محدود من التراكيب صرفتها الشاعر على أنحاء مختلفة، خلقت الشعور بالانتظام الذي يتحكم في الخطاب.
0: واضح.
1: يعني الأشكال عديدة. المهم ما أنت أعلم أني أطلب على شيء. نص فيه جهد وفيه جمال وفيه بلاغة ضديدة للبلاغة التقليدية التي تركب المجازات والاستعارات حتى المجانية حتى تعني من شأن شعرية كما تقول. هذه بلاغة اليوم وبلاغة المباشر. أشكر عليه.
0: شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. نحن إذن أمام نص نثري للشاعرة مجيدة محمدي بعنوان النور الذي يسري في قلبك فجأة، وورد العنوان أيضا جملة اسمية وتدل على أن هذا النور ذكرنا بنور قذفه الله في صدري، وهذا يعني ما يحمل جزءا أو إطلالة صوفية
0: للإمام الغزالي.
2: وهذا النص فيه الكثير من الوصف والسردية في آن معا. وأنت تجلس بين جدران يومك، هي تحدثك عن هذا اليوم وتعطيك أيضا المتناقضات بين الذي كان موجودا وبين ما حدث بعد مجيء هذا النور. إذن مجيء النور فجأة يفترض أن يكون ما قبل النور ظلمة، ولكنها أكدتها أيضا في هذا النص وهي تقول منطفئا كشمعة، وكأن أيضا هذا الضوء الذي أتى إذن فجأة هو تسرب من ثقب في الجدار، إذن هو أيضا أخذ عنا الغبار. إلى غير ذلك، هذا النور إذن مر إلى هذا الكهف المظلم والذي يدل على أن حالة الشاعرة هي حالة ظلمة وحالة ألم وحالة وجع وحالة غربة، وهذا النور إذن أخرجها من حالة إلى حالة، من هذا السجن الذي كانت تجلس فيه بين جدران اليوم، بمعنى أن اليوم يشابه الأمس وهكذا. إذن هو أخرجها من روتينية اليوم وأخرجها من ظلمة الحياة التي تعيشها، فتقول شرارة تنفجر في العتمة. إذن تكرار لهذا النور، يتكرر النور في الجمل ولكن على صيغ وألفاظ مختلفة. أيضا الشاعرة في هذا النص اعتمدت التكرار، وهذا التكرار ورد مثلا في التشبيه خاصة حين تقول كأن ضوءا كأن روحا كأن سماء، فاعتمدت على حرف التشبيه الكاف وأيضا موصولا بحرف التوكيد. وفي هذا التشبيه أيضا ورد حين تقول تشبه، إذن التشبيه ورد بأدوات التشبيه وبألفاظ التشبيه. في نهاية المطاف رغم أن هذا النص وردت كلماته بسيطة تنسل هكذا منسابة بلا لا أقول بلا استعارات، بلا استعارات كبيرة، يعني بلا استعارات ملغزة أو لم تذهب إلى العتمة في المعنى، وإن ولا إلى الإغماض، بمعنى أن هذا النص مفتوح بنافذة تطل أيضا على الضوء، فجاء هذا النور أيضا حمالا للمعنى العميق على بساطة الجمل. عموما نص فيه الكثير من الشعرية، والبناء كان يعني سلسا والجمل بسيطة، ولكن في نهاية المطاف النص جيد. تحية لي إذن ماجدة محمدي على هذا النص الذي ورد كما قلت في جمل بسيطة، ولكن هذه الجمل البسيطة كانت بها شعرية هامة. مع الشكر.
0: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر منضية، تفضل لك الكلمة.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا للدكتور خميس الورتيني، وشكرا للشاعرة سلوى الرابحي. لا أختلف معهما تقريبا، ويعني أتفق مع ما جاء في مداخلتيهما من ملاحظات حول شعرية هذا النص النثري، ويعني هذه الخصوصية في تشكيل الصورة الشعرية بطريقة بسيطة نافذة إلى القلب. نجحت فيه نجيدة محمدي، يعني تقريبا اتفقنا على ذلك، ونجحت أيضا في إيجاد هذه الوصفة، هذه التركيبة، هذه الكيمياء في المعجم الذي يعني أو العوالم التي اشتغلت عليها، وكانت وفية لأسلوبها وطريقتها. هذه البساطة، الرقة، الهدوء، يعني حتى الصور الشعرية جميلة ملفتة طريفة ولكن هادئة، ليست تلك الصور التي ربما تصدم أو يعني تجعلك ربما ترتبك أمام غموضها أو انغلاقها على ذاتها إلى درجة الإبهام. لا، هي بسيطة ويعني قادر أن القارئ ينفذ إليها بسلاسة. أبقى الحق عندي بعض الملاحظات الإضافية. ما أعجبني أيضا في هذا النص، يعني إضافة إلى كل ما قيل، إنه النصوص النثرية وقصائد النثر في العادة، مش قاعدة ولكن في معظم النصوص التي نقرأها وخاصة فيما يكتب اليوم، هي عادة تدور حول الذات. يعني احنا حتى كنا عارفون عادة قصيدة النثر تنطلق من الذات حتى تحدد موقعها في العالم، وحتى تبرز زاوية نظر الكاتب للأشياء وفلسفة الشاعر والالتقاط للأشياء من زاوية نظره الخاصة، فتطغى عادة أو يطغى ضمير المتكلم المفرد في النص. هذا النص من بين النصوص القليلة اللي تشتغل أو تلعب لعبة أخرى، تشتغل على الذات لكن لي مش اشتغال مباشر، لأنه استعمال ضمير المخاطب على ما هو مقنع في هذا النص ومتناسق ومنسجم مع توجهه ومع خطه الناظم، لأنه يكشف أيضا أنه هذه الذات المخاطبة في النهاية هي ذات المتكلم، ولكنه يعني يتحدث عن ذات أخرى تشبه، وهذا ما فضحته الشاعرة في قفلة نصها. وهذا محمود في بالنسبة إلي. أبقى ونحن نتحدث على القفلة أرى أنه هذا النص جاء يصف حالة، هنا أشارت الشاعرة سلوى الرابحي إلى القولة متاع الإمام الغزالي
0: ما أذكر بالضبط، نور قذفه الله في صدرنا
3: بالضبط. كذلك أنا أتذكرني برواية ليلة النار شميت على ما أذكر، يعني هذه الحالة الخاطفة، ذلك النور الذي يسري في قلبك فجأة، وقد فضحت الشاعرة على غير عادة قصيدة النثر مضمون نصها وغايات نصها غايات نصها منذ العنوان. فلهنا عندي ربما تحفظ على العنوان، فاضح ياسر مكشوف جدا ولا يترك للقارئ اللذة الاكتشاف في النص ماذا يريد أن يقول. كذلك الإشكال في النص ما أراه إشكالا، يعني ما أراه ربما نقصا في الاشتغال على النص، أنه النص بقى يوصف الحالة التي ستصيبك، هذه الحالة كيف ستكون، ثم ماذا؟ لا نجد شيئا. ربما تدعي، خليني نحط بين ظفرين هناك نختار كلمات شوية هكا قوية، تدعي الكاتبة وحاولت أن تدعي أنها تبني النص على قفلة متماسكة، قفلة صادمة، هذا ما ربما ما ادعته أو ما ظنته، تشبهك لكن بنسخة التقيتها الآن. أنا الحق ما أقنعتنيش، كنت أفضل أن القفلة تكون فيها اشتغال أكثر حتى نصل بكل تلك الصور الجميلة وبكل تلك الشعرية البسيطة عالية الرقة إلى قفلة مدهشة بنفس تلك الروح البسيطة، ولكن أيضا مفروض أنه تخليني نفهم أنه هذا النص مبني بشكل متماسك على كل. هذه وجهة نظري، لكن في العموم أشكر الشاعر مجيد محمدي، هذا اجتهاد جيد جدا، النص محترم جدا، وينبئ بشاعرة متمكنة من كتابة قصيدة النثر.
0: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضي. إذن كنا بصدد تحكيم قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي النور الذي يسري في قلبك فجأة للقصيدة بقية، كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، المسابقة الدولية للكتابة الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم القائمة، قائمة شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من المسابقة. منذ قليل استمعنا إلى قصيدة الشاعرة مجيدة محمدي، استمعنا أيضا إلى تحكيم لجنة التحكيم آرائهم في هذه القصيدة. الآن مع القصيدة الثانية للشاعر جلال أروينة، وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير.
1: فارس الكلمة.
2: جلال بن أروينة شاعر أصيل مدينة تعقيرب من ولاية صفاقس، أود أن أتقدم بجزيل الشكر ووفر الامتنان والتقدير لبرنامج فارس الكلمة ولإذاعة المنستير، هذا المنبر الذي يحتفي بالحرف ويعلي من شأن الكلمة الراقية. أرجو من القلب أن تنال قصيدتي إعجابكم لأسير إلى المرحلة القادمة بإذن الله. طقوس الوجع الأخير. لأن حبك رغم الجمر غرس يدي، عاد اللهيب إلى قلبي ولم يعد، عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاح بالكمد، ولم يعد ربما أو عاد معتكفا يخشى على شطحة الصوفي من جسدي، على بحاري أن تجتاح مرفأها سفائن الخوف والإحباط والبرد، يخاف من حجب الرؤيا إذا كشفت عما يخطط لو خطين للحسد، يخاف جدا على طفل الجنوب به، على جحيم شمال دار في خلدي، على خدوش فرات من صدى لغتي ودمعة النيل حتى مطلع الزبد. فتشت عني فكانت أم مشكلتي أن عاش قلبي بلا سقف ولا عمد، أو أن درب حبيبي لا رغيف له، أو ربما صغت عين الحب بالرمد. لو سال دمع محب ما شغلت به كأنني أم موسى في هوى الولد، كم كان قلبي ملاذ المحتمين به، وها هو اليوم يشكو قلة السند. أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما، والنطفة الأم والحواء معتقدي، سفينة من يد الطوفان أغرقها، أنا ابن نوحك لم أولد ولم ألد، والماء ينخر صلصالا ألوذ به، فكيف بنتي وأحداقي بلا بلدي. لولا الهوى، لولا الهوى ما استمدت منك ذاكرتي مشط العجوز وما ألقى به مددي، ولا تكور عرش الحب في دمنا، ولا سر الشوق بين الضلع والكبد. يا برزخ الجرح

0: سهودي وذي شفاهك نبراس لأوردة يهدهد الصبح من عيني إلى الرشد. سل المسافة عن ضوء تصفحنا كأننا وهبوط الروح في سعودي. سل الهوامش عنها عن طلاسمها بوح الهوامش في أحضانه عددي. واليوم لم يبق لي إلاك يا وجعي وطيف حلم إلى الوجدان لم يفدي وبذع قلبي. رؤى للحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبد يحك سرا بأظفار وقد صدئت. أي الفريقين محروم من الجلد؟
1: فارس الكلمة.
2: كانت هذه هي قصيدة الشاعر جلال بن روينة وعنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير. الكلمة الآن للجنة التحكيم والبداية مع الشاعرة سلوى الربحي، تفضلي لك الكلمة.
3: إذن نعود إليكم والعود مع جلال بن روينة في نص عمودي على بحر البسيط يحمل عنوان طقوس الوجع الأخير. وهذا النص نص فيه الكثير من الألم، الألم والحب، وهذا النص فيه حيرة وألم، وفيه قلب بلا سقف ولا عمد، وأيضا شاعر بلا سند. هذا النص جعل من الشاعر ومن قلب الشاعر عار تماما، عار من السند، عار من حب الآخر، عار من الفرحة، عار من هذا اللهيب الذي عاد ولم يعد. إذن أيضا الحيرة تتجلى في الكلمات، وحين يكرر ولم يعد ثم يقول في البيت الثالث ولم يعد ربما أو عاد معتكفا، فهنا النص أيضا فيه هذه الحيرة بين العودة ولا عودة، والحيرة عن حيرة الذات التي لم تجد ذاتها. يقول فتشت عني، إذن هو أيضا لم يجد ذاته. النص أيضا فيه الكثير من الأماكن، هذه الأماكن التي يتحدث عنها، يتحدث عن الشمال ويتحدث عن الجنوب، وهو ما يصبغ النص بواقعية إن كان الشاعر ابن الجنوب. وطبعا أيضا نجد فيه الأماكن أيضا مثل الفرات، وحين يحدثنا عن خدوش الفرات يذكرنا أيضا بنصوص أخرى إحالة على خدوش الماء، وهذه وتكسر الماء وجرح على الماء. إذن هناك أيضا هذا التماهي مع نصوص أخرى لشعراء آخرين. كما إن النص فيه رمزية، هذه الرمزية أسطورية ودينية في آن معا، حين يحدثنا عن الطوفان وهو ابن الطوفان، فيذكرنا هذا الطوفان الذي ورد طبعا في النصوص الدينية المقدسة في التوراة وفي القرآن، وأيضا يعود إلى ملحمة جلجامش اللوحة 14 حين يحدثنا عن الطوفان. وأيضا نجد فيه إذن هذه الرمزية الصوفية حين يعلن أنه يعني هو ابن الصوفية، أيضا حين يقول كم كان قلبي أمشي كثيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. إذن هنا أيضا هذه الصوفية في الحب، والحبيبة لا تمثل المعشوقة فقط، فهي الوطن وهي الذاكرة وهي الحبيبة وهي التاريخ وهي الأسطورة أيضا. ويشبه قلبه أيضا بأم موسى، وأم موسى طبعا عرفت بصبرها، هذه التي ألقت بابنها في اليم.

0: عموما بعض الصور إذا فيها ابتكار وتجديد، وبعض الصور فيها تماه كي لا أقول تكرارا لصور أخرى في نصوص أخرى، ولكن الشاعر على المستوى اللغوي يعني نص ينضح بلغة متماسكة وشعرية في بعض المقاطع بدت عالية، وفي بعض المقاطع الأخرى إذن مقبولة. في هذا النص أيضا أقول إن الشاعر وهو يلقي نصه كان الإلقاء جميلا، رغم أنه ارتكب ربما خطأ إن لم أكن أنا من أخطأ في السمع، ولكن أقول إن هذا النص عموما هو نص جيد به قدرة على النظم وقدرة على إذن حبك الصور الشعرية، وأيضا النص بالكثير من الشعور حتى لا يكون النص أقرب إلى الصخرة منه إلى فوارة المشاعر، والنص فيه أيضا هذا المنح الصوفي واعتكاف وشطحات وأيضا إذن حب إلهي وحب للحبيبة وحب للوطن. عموما نص جيد يعني في قراءة الناس.
1: شكرا الشاعر سلوى الربح، شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
2: جزيل الشكر دكتور لسعد، شكرا للشاعر سلوى الربح. أتفق معها في عديد النقاط اللي ذكرتهم، والحق احنا توا في الدور الثاني يعني ثم شعراء يعني إضافة لنا نعرفوا نصوصهم وسمعناهم وكذا، خاصة أنه شاركوا في الدور الأول وفيهم اللي بدينا نشوفوا في ملامح متاع تجربة. الشاعر جلال بن روينة يعني ما فيش، لا أعتقد أن ثم نقاش ولا اختلاف على أن ما يكتبه النصوص على الأقل اللي النص هذا والنص اللي قبله تدل على مقدرة هذا الشاعر على تمكنه من أدوات كتابة القصيدة، قصيدة الشطرين، وهذه القدرة على اللعب باللغة، امتلاك يعني لغة تكشف قراءاته وتكشف المنهل اللي ينهل منه جلال بن روينة. والأكيد أنها يعني نصوص عربية قديمة، نصوص عربية أيضا من فترة زمنية يعني الأذن نجم ترجع، مثلا أنا النص متاع وقت اللي دوب ما بديت نقرأ رجعني إلى تركيب خاصة المستعملة وبعض التشكيل، طريقة في التشكيل متاع الصورة إلى بعض النصوص. بلكش تو نذكر حاجات بعد. على كل اللي حبيت أن نشير له أنه ما فماش نقاش أنه هذا الشاعر متمكن، خاصة من يعني أدوات كتابة القصيدة العمودية، الإيقاع متشرب جدا، التركيب هذه اللي مبني عليها النص القديم خاصة. هذا جميل وجيد، هذا قادر فيه جلال أنه يصنع ويخلق صورة شعرية جميلة، لكن كما تفضلت الصديقة سلوى في معظم النص نادرا وين تلقى صورة لم تعترضك من قبل. المشكل ذاته يتكرر كما كنا ذكرنا في الحصة الفارطة مع الشاعرة سهام الحمراني، الأبيات بأرخبيل قصائد يعني أبيات معظمها ما فماش رابط يضمها في ترتيبها لبعضها بشكل لا يجعل القدرة للقارئ أنه يحرك موقع أي بيت لموقع آخر، لا تحس أنه كل بيت وحدة منفصلة بذاته. الحق جلال في نص الفارط ثم يعني قديما كان أيضا تعرف فحولة الشاعر من خلال دقته في وضع مكان الروي، الكلمة اللي فيها تستعمل هذه في آخر البيت الكمد البرد لم يعد كذا، هذه إما أن تكون في محلها تماما أو أن الشاعر يعني ما أحسنش اختيار أو ما زال يتدرب. فما أبيات في هذا النص يعني كل الكلمات في مواضعها تماما، ولكن فما أبيات تحس أنه فما لهاث وراء القافية إلى درجة أنه فما إسقاطات يعني فقط موسيقية. نذكر بعض الأمثلة اللي أنا نشوفها يعني غير مقنعة. عاد اللهيب إلى المفتون بامرأة تستبدل التوت والتفاحة بالكمدي. الكمدي لهنا حسيتها غير مقنعة. مثلا مثل آخر، أمشي كفيفا كحلاج يذوب دما والنطفة الأم والحواء معتقدي. يعني نحسها مسقطة إسقاطا هكا بسيف. الماء ينخر صلصالا ألوذ به فكيف بنتي وأحدقي بلا بلدي. يعني والأمثلة أمثلة أخرى الحقيقة مش كثيرة. أقول هنا مثلا بعض وبضع قلبي رؤن الحالمين تكسرت على أرخبيل العشق والأبدي. تحس فما هنا فما كلمات مسقطة فقط لكي يكتمل البيت إيقاعيا موسيقيا. يعني نجم نحيوها ولا تنقص شيئا من النص. ذلك وقت اللي رجعني النص بصفة كبيرة إلى نصوص سابقة ونلقى بعض النصوص السابقة التي ربما تأثر بها النص أو استمد منها النص جملة من تركيبه أو تأثر بصوره أو كذا، أنه النص القديم أفضل من النص الذي كتب في 2026. لهنا على الشاعري أن يعيد الاشتغال على النص. مثلا أنا تول نص هذه ذكرني في نص منسوب إلى يزيد بن معاوية ويقول أنه في بيت يقال لابن هنو، نص معروف نقل منه البيتين هذوما. قالت صدقت الوفا في الحب عادته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي، واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق، دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعظت على العناب بالبردي. هذا نص يعني قديم جدا لدرجة أنه حتى النسبة مش ثابتة. أيضا يذكرني بنص
1: شاعر أحمد شاكر. شاعر أحمد شاكر،
3: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود مستمعينا الكرام ونواصل حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل تحكيم قصيدة الشاعر جلال بن روينة عنوان القصيدة طقوس الوجع الأخير، ونواصل تحكيم الشاعر أحمد شاكر بنضية. تفضل شاعر أحمد، لك الكلمة.
1: شكرا دكتور الأسعد. على كل، حتى لا أطيل، قلت أنه نص جلال، وكنت نتحدث على النصوص التي أعادني إليها، ذكرت نص المنسوب إلى يزيد بن معاوية، كذلك ذكرت النص نص المسلول لشاعر الأختل الصغير، ملقب الأختل الصغير بشار الخوري، معروف المسلول، يعني نص. وبالمناسبة أنا أنصح بقراءة هذا النص، نص المسلول، لأنه قصيدة شطرين ومكتوبة، هي قصة قصيرة فيها أحداث وفيها شخصيات وفيها حوار، ومكتوبة بطريقة بشكل قصيدة الشطرين، وكذلك تشترك مع قصيدة أخونا جلال في البحر اللي هو البسيط وفي القافية. فحبيت نقول اللي ثم نصوص قديمة، يعني لما نتحدث على الأختل الصغير، لو نتحدث على توفى وعام 1968، يعني نتحدث على الأربعينات والخمسينيات، ونتحدث على الستينيات، يعني ثم من المفروض أنه في 2026 القصيدة العمودية، إن أردتم، أو قصيدة الشطرين، ربما يجب أن تتخذ أسلوبا آخر في الكتابة، تذهب إلى مساحات أخرى، تبدع يعني أشكال أخرى، تركيب أخرى للتعبير، صور أكثر إذهالا وإدهاشا. هذا ما أعتقد أن جلال بن روينة، هذا الشاعر المتميز، أنه قادر على الاشتغال عليه في نصه، وأتمنى له التوفيق.
0: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني. تفضل دكتور، لك الكلمة.
2: نعم أسمعك.
0: تفضل دكتور، لك الكلمة. شكرا.
2: شكرا لك مجددا، شكرا لسي أحمد شاكر، لأنه خشيت مع ملاحظات شاعر ثم الراكحي أن يكون موقف بعيدا بمقدار ما عما ذكرت، لكن هي سدركت هذا الأمر في ملاحظاتها في القسم الثاني من تدخلها. وأحمد شاكر بن ضي ذهب في هذا المذهب دون أن يقلل من قيمة ما أنجزه الشاعر جلال بن روينة. الحقيقة ما أود أن أقوله، وليخفى الساعة صدر في جلال حتى يسمع كلاما مغاير ربما يساعده ليكون الشاعر الذي يرتضيه لنفسه. ماذا أقول؟ أقول إن اختيار الشكل النظمي هو في حد ذاته ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. ما أقول له في الحقيقة هذا أمر محرج، يعني لأن الناقد ليست وظيفته أن يدرس الشعر الذي يبتدع مثل ما عمله، والمبدع عليه أن يتابع وأن يفسر وأن يشرح وأن يؤول. لكن في الحقيقة نحن في هذا المقام، ونحن مع شعراء إن كانوا غير متجانسين من جهة تكوينهم وامتلاكهم للذاكرة الشعرية وللذائقة وإدراكهم النظري بها، لكن مع ذلك أنا أجد نفسي وكأنني مجبر، ربما كان كراهة العمل ولا الوظيفة التي أشتغل بها، أنا مجبر على أن أقول هذا الكلام في نهاية المطاف، وإن كان رغم أن فيه ربما ما يخلق. ما أقول اختيار الشكل النظمي لبناء القصيد هو ناطق عن رؤية للشعر ماهية ووظيفة. أقول لجلال الأشكال النظمية العربية هي عديدة جدا، وفي كل لحظة حضارية قوية ينهض المبدع العربي ليشقق شكلا نظميا جديدا يتطابق مع روح اللحظة التي إليها ينتمي. العرب في كل مرة، كلما تحدث تراكمات في مستوى الحياة، في مستوى الحضارة، في مستوى الثقافة، إذن يسند إلى المبدع أن يبحث عن معادل جمالي وعبر عن روح تلك اللحظة. ومن هنا العرب لهم ثراء فظيع جدا في الأشكال الشعرية. رأى القصيد ما ليس لا يزيد عن كوني شكلا من جملة أشكال شتى، لكنه الشكل الذي تخيرته السلطة، السلطة النقدية، السلطة الجبلية في تضافرها مع مجموعة السلطات الأخرى الشغالة والمهيمنة على المجتمع. هذا أمر ربما معقد على شيء وربما يستدعي بعض، لكن العرب شققوا فضلا عن الرجز والقصيد، نجد المصمت الموشح الزجل الكنكان الموالي الدبيتي، هذا فضلا عن أشكال شعرية عديدة جدا لا نسمع بها مطلقا، اللي هي الأشكال البصرية مثل النخلة والدوحة والخاتم وغيرها من الأشكال.
0: نعم.
2: ما أقول لجميل كذلك، أنا لكل وأقول لغير لكل الشعراء وأقول كذلك للنقاد، وهم فكرة أو حكم أو تصور قابل للنقد كذلك.
0: نعم.
2: بكل شكل نظمي نموذج أعلى للجميل الشعري، ونموذج الجميل القصيدي مختلف عن نموذج الجميل الرجزي، وكذلك عن نموذج الجميل المصمتي والموشحي وهكذا. نموذج الجميل القصيدي هو في حد ذاته صناعة فيها ما فيها من ادعاء وتنميط واختزال وإقصاء وتضخيم لشكل ومنهج ومنجز وتهنيش منجزات أخرى، وادعاء أن ما اختارته الذائقة الرسمية يتطابق مع كل مسمى القصيد، أي الشعر الحقيقي الرفيع. أقترب الآن من نص دون أن أدخل فيه مباشرة. القصيد شكل نظمي نموذجه الأعلى نص مركب بدائيا يقود في الأغراض الرئيسة، يعمد إلى معجم فخم جذر من فخامة الغرض الرئيس وجزالته، وربما ما وقع مع عمر مع شعر الحجاز أو بغداد أبو نواس هو استثناء وقت القرآن. للقصيدة بلاغة خاصة تعمد إلى البيت وحدة تركيبية ودلالية وإيقاعية واحدة، فلا معاطلة ولا تضمين ولا تواصل إلا على نحو استثنائي. المشكلة مع جلال البروين وهنا سأباشر نصه أنه يصدر في نصه هذا عن نفس مصادر ذاته الجمالية في نصه السابق في الدور السابق. بمقتضى لا يرى أفقا للجميل الشعري غير أفق المشاهد سلفا، وهذا الأمر هذا أمر مقبول محمود باعتبار جميل البروينة باعتبار الشعر مبتدئا في قول الشعر، لكن باعتباره شاعرا ناضجا فنحن في الحقيقة نقول الشاعر يقول ما يحب على سبيل المجاز لا الحقيقة، لأن الشاعر وضمير أمته يفكر فيها وعنها وبإزائها، وكذلك ضدها في تشكيل رؤية للعالم راهنين. وما يرجح عن قصيدة جلال بن بروينة برهنة على امتلاك قدرة على تصريف القول وفق معايير القول الشعري الجميل كما صاغتها الجمالية العربية قديما بما يتناسب مع احتياجاتها هي احتياجاتها الروحية آنذاك، لكنها قد لا تتناسب بل يجب أن لا تتناسب مع احتياجاتنا الروحية الآن وهنا. إذا فإن النص إجمالا هذا التقييم الأخير إجمالا هو تمرين آخر على اقتدار على القول في إطار شكل نظمي تليد، لكنه لا يرتقي إلى مستوى صياغة قول شعري حداثي له مسافة مع المجرد الجمالي ومع الواقع في آن بحث.
0: نعم.
2: تغيير الشعر يعيد إنتاج صورة العاشق والمعشوق والعشق بمجازاتها المعلومة والمشاهدة سلفا.
0: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. نواصل مستمعين الكرام فقرة قصائد في السباق مع شعراء المجموعة السادسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة، والآن نستمع إلى قصيدة الشعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار.
3: فارس الكلمة. اسمي الفاضل المناعي من معتمدية نبر ولاية الكاف. أنا مسرور بترشحي للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة، وبالمناسبة فإني أرفع معناها شكري إلى كل الساهرين على هذا البرنامج الجيد الذي معناها شجعنا وما فاتي أن يشجعنا، وأتمنى أن أكون أن أحقق نتائج جيدة تشرفني وتشرف جهتي وتشرف إذاعة المنسير، وشكرا. القصيد بعنوان غروب في المسبار. ذات مساء والسحب في عرض السماء قطع تشكلها الرياح كما تشاء، والشمس في رهسات موكبها الأخير تكلى تكاد تكف من وعث الطريق عن المسير، تمضي يعطلها الغمام ويحجب جنباتها اليم الكبير. شقت جيوب الورد تيجانا على خط المدار، وتخضب الشفقان كالكفين من فيض احمرار، وتشرب الأفق رواء مبهما كالانتظار، فتراء في الأفلاك طلع أرجواني الإزار. دقت طبول الحسم والحول استدار، يا مستجير الشام قد شط المزار. زخم وديجور وهم سافر وإيقاع أقدام تتوه عن المسار، ومنا وربان وفلك سابح ودم وسفاح تحفز للفرار، كل تخايل في الدجى ذكرى هوى كتبت بنار. ألق الحرائق يلتقي ملء الفضاء، بمواسم البعث امتطت ظهر الفناء، والليل في الوجه المقابل قد تمطى كي يحاصر ما تبقى من الضياء. ما تهمة الأفق مسجا كالمسيح، مصفد الأطراف محمر الرداء، وهل السبيح دم الغروب لكي تبرعم من جديد كربلاء. انظر قتز إلى السماء، ألا ترى الأفق المطرز بالزبرجد والمحار، خيلا تجدف في الغبار، تأتيك من كل الفجاج ومن سهوب الأرض نبضا من زجاج. أرشف نبيذ الوهج والصدأ المنكه بالعجاج، من يمة الشرق المفخخ بالرعاع وبالتتار. اشحذ مخالبك مليا لا خيار، علق رؤوس الرسل في باب الزويلة، الخان ما ينفك يبحث عن خليلة وعن مقامات وأوطان بديلة. الريح صهوته ومن شمشون في يده جديلة، أشواقه الحمراء فاضت فوق ما تسع القبيلة. حتما تغار، علق إذن، علق رؤوس الرسل في أعلى الجدار. الغرب شلال هلاكي المذاق، والحبر سود ماء دجلة في العراق، وفي العراق مذلة ملء البطاح وفي الزقاق. هاءت بجالوت المواعيد وتاقت للعناق، أشر لخيلك للرفاق واشحن يقينك بالوقار في زفة الغرب المسربل بالرماد وبالمحار. الشمس في المسبار عائدة غدا رغم الشقاء وريبة العنوان، عمد يمينك في اللظى واهتف لها عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عود على بدء أيا أيقونة الأزمان، عد الخطى وتمايسي تيها على الألوان، وتفيئي غمر الغمام على التخوم مسافرا شوقا تواعده الشفاه ويومئ نهدان من تحت جيد كالرخام موقر وجفون ورد طافح قد لج كالغثيان، فتذوقي كأس الهوى صرفا بأهداب الربا، وامضي على صدر الفضاء دؤوبة الخفقان، أرخي سدولا بالدمقس وبالعقيق تطرزت، وتوهجي فتنا توشي صفائح الخلجان، فمن رحيق النور في جفن السفاح تفتقت مهج الورود وبرعم بشقائق النعمان، خدر بأوصال المساء مدرج، فتمطتي ملء الأديم الناعس الفتان، داري عتو الليل ينثر في السبيل ركامه، فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان.
4: فارس الكلمة.
0: شكرا للشاعر الفاضل المناعي، عنوان القصيدة غروب في المسبار، والكلمة الآن للجنة التحكيم.
5: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
1: شكرا دكتور الأسعد، شكرا للشاعر الفاضل المناعي. هذا النص غروب في المسبار. غروب في المسبار طبعا هو نص كما كنا نستمع ينتمي، وكما هو أيضا يعني أمامنا في على النص المكتوب، يعني ينتمي إلى قصيدة التفعيلة أو القصيدة الحرة، لكن انتماء يعني ضارب في القدم تقريبا. الشكل اللي كتب به الأستاذ فاضل المناعي هو شكل قصيدة التفعيلة في بدايات تكوينها، في بدايات تشكيلها. طبعا الشاعر الفاضل المناعي يعني من خلال هذا النص يعني يظهر أنه هذا الشاعر متمكن أيضا من أدوات الكتابة الشعرية، متمكن أيضا من هذا الشكل النظمي شكل قصيدة التفعيلة، متمكن من لغته، من أدوات التوظيف، يعني نص يتحدث في روحه عن القائد القطز اللي يعني انتصر على التتار في عين جالوت. فهذا الاستحضار وهذا هذا الموضوع ربما الحماسي، هذا الموضوع عنده البعد السياسي اللي ربما باستحضار هذه المعطيات التاريخية وهذه الشخصية التاريخية وحادثة الانتصار على التتار واسترجاع القدس واسقاطها على هذا الزمان فيه رسالة واضحة. ونقول أنا ربما حتى اختيار الشكل، هذا الشكل والعودة إلى الأشكال القديمة في بدايتها، إن كانت قصيدة شطرين العودة بها إلى أصول قصيدة الشطرين وتركيبها الأول وتشكيلها الأول، إذا كان قصيدة تفعيلة فتعود إلى أقدم شكل كتبت عليه قصيدة تفعيلة، وكأنه هروب هذا الشاعر الذي يحمل هذا الجرح في الحاضر إلى الماضي والبحث والنبش عن انتصارات قديمة حتى يعزي بها نفسه، وهذا من خلال الشكل، الهروب من خلال الشكل ومن خلال المضمون، يعني بين ذلك من خلال التوظيفات اللي يستحضرها الشعر. الحق لهنا يعني نحن بقدر ما نحن أمام نص محترم جيد فيه من الصور وفيه أيضا ربما من الكلام الحماسي الخطابي أكثر من الشعري. كذلك أمام فخ وإشكال، هل أصبحنا اليوم محتاجين إلى الهروب إلى الماضي، استحضار الماضي، العودة إلى الشكل، إلى شكل الكتابة القديم، حتى نحتمي بهذا الماضي من جراحات الحاضر الذي نعيش فيه الهزيمة، نعيش فيه الخذلان، نعيش فيه الخيبة؟ أما آن لنا أن نفكر في طرق، وهذا تقريبا راه يعني نشوفوه في في في عديد النصوص الحماسية، النصوص اللي فيها مواقف، اللي فيها احتجاج، اللي فيها ألم على الحاضر والواقع العربي، على الألم نتاع الحرب والإذلال والقتل والمجازر اللي نشوفوها يوميا في حق الإنسان العربي خاصة في فلسطين. فأعتقد أن الأوان قد آن أن الشاعر العربي ينتبه. أنا أقول فيه من منطلق نص غروب في المسبار للشاعر فاضل مناعي، ولكني أريد به رسالة إلى كل الشعراء اللي ربما ماخذين نفس الموقع اللي ماخذه أستاذنا فاضل المناعي. آل الأوان أنه الشاعر يوعى بمكانته ومنزلته في هذا العصر وفي هذا المكان وفي هذه الأمة، أنه الهروب إلى الماضي راه لم يعد له جدوى. اليوم على الشاعر أنه يفكر في طريقة أخرى للتعبير، في طرق أخرى للقول، ويفهم مليح أنه موقع اليوم في هذا العصر ليس هامشيا، أنه له في مركز المعركة، لأنه لطالما كان الشعر هو روح المعنى وروح الإنسان. فعلى الشعراء أن ينتبهوا أنه له يجب أن نكون أبناء عصرنا وأن نواجه هذه الهزيمة بطرق جديدة للقول. هذه نقطة. النقطة الثانية نشوف أنه يعني النص تقنيا قام على الغنائية، هذه الغنائية اللي فيها من الجمال ومن الموسيقية الشيء الكثير، ولكن أيضا من الرتابة الشيء الكثير. والرتابة هذه يعني تجاوزوها شعراء الكتاب قصيدة التفعيلة يعني منذ زمن بعيد. اليوم وقت تقرأ نص التفعيلة إلى أي مرحلة وصل يعني فما تجارب أخرى متجاوزة جدا. أنا نقول لنا نفتح قوس نقول راهو كتابة الشعر ربما نشبهنا كما الزراعة بالضبط، يعني اللي تبذروا تحصدوا. أعتقدوا أنه النصوص اللي نسمع فيها واللي نقرأ فيها واللي ترجعنا إلى زمن سحيق من الكتابة الشعرية في شكلها ولا حتى في طريقة التركيب واستعمال اللغة وإجراءها، ربما هو نتاج قراءات الشعر. يعني الشعر مركز في قراءاته على يعني زمن معين، على شعراء معينين في عصر معين، في زمن معين، في شكل معين، وهذا الحقيقة يضيق أفق الإنتاج. لأنه لما تحصر قراءتك في يعني تجربة واحدة، في مدرسة واحدة، في زاوية واحدة انت نظرت، ما نتصورش اللي انت يمكنك انك تعطي ما لا تملك، وانك تنجم تحصد ما لم تزرع. فهنا نعطي هكا ربما لفت هكا انت نظر ولا نلفت انتباه اخوتي واصدقائي وزملائي من الشعراء، انه راه قد ما تثري قراءاتك وقد ما تنفتح على تجارب مختلفة حتى وان كانت لا تروق لك مسج، حل الباب وجرب، اقرأ اقرأ، ما تكتبش مثالش، ما تكتبش قصيدة النثر، ما تكتبش النص نص التفعيلة بما بالشكل الذي يكتب به اليوم، ما تكتبش قصيدة العمودية بما وصلت إليه القصيدة العمودية اليوم، ولكن على الأقل انفتح على التجربة الجديدة. يعني أنا مثلا لما نقرأ نص من هذه النصوص، ربما من بينها نص أخونا الفاضل المناعي، ما نلقاش مثلا ما نلقاش صدى لقراءة مثلا آدم فتحي، ما نلقاش صدى لقراءة محمود درويش، ما نلقاش صدى لقراءة سعد يوسف، وهذوما كتاب قصيدة التفعيل. فهنا أرجو من شعرائنا وهذوما اللي ما نحبوش ما نحبوهمش يبقاو سجيني هذه الأشكال، أنهم ينفتحوا على تجارب أخرى مختلفة متجاوزة حتى نرى ذلك في نصوص قادمة، وأعرف أنهم قادرون.
0: واضح، شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بن ضي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا مجددا أستاذ أسعد، غلو في المسبار للفاضل المناعي. في الحقيقة يبدو أن أحمد شاكر سبقني لكل ما أردت قوله وأتوافق معه بشكل كبير، لكني مع ذلك سأقول بعض الجزئيات التي سأقولها بطريقتي أنا. هذا النص هو محاولة للإمساك ببلاغة قصيدة التفعيلة من جهتي، أنها في نماذجها العليا هي تديد للعالم بنتجاوز أو تتجاوز الذات الشاعرة الانغلاق على الأنا لا تاريخية للشعر الرومانتيقي، المعني بالمطلق للانفتاح على الأناة التاريخية للشعر الحرة وشعر التفعيل، المعني بقضايا إقامته في العالم الآن وهنا. وفي موضعنا مع هذا النص نحن نخوض في إقامتنا نحن باعتبار العرب المسلمين في القرن الحادي والعشرين في هواجس العربي وخفقاته وأحلامه وانكساراته. هذا مقدمة أولية أو مسلمة أولى ننطلق منها. المسلمة الثانية أن للقصيدة التفعيلية التي تقدم بها في المناعي في فاضل لها بلاغة، وهذه بلاغة تقوم جوهريا على القطع مع بلاغة المشاهد في الفن. هذه بلاغة القطع هذه في أي مستويات ترسل؟ مستويات عديدة جدا، لكن سأختزلها في المستويات الأهم. القصيدة التفعيلية هي بطبعها جوهريا من طبيعة درامية وليست غنائية. أنا عندما أتمثل تجربة الشعر التفعيلي أو الحر قياس التجربة الرومانتيقية والتي بها أخذت شرعية وجودها علة وجودها الرئيسي، هذا غنائي مهيمن وهذا درامي، والغناء يكون بشكل استثنائي داخل قصيدة التفعيلة، بمعنى أنه يطرح القضايا من جهة صراعا أو يتخذ شكل صراع موضوعي وبناء سردي. القصيدة التفعيلية كذلك بلاغتها تتأتى من أن نظام تخفيفها يقوم على تحوير البلاغة القديمة الموروثة وعلى استحداث ما آتي للبلاغة لم تكن من قبل، مثل الأسطورة والأسطوري ومثل الاستعارات الموسعة كالاستعارات اللونية والرموز إلى آخره. هذا مما به كذلك في بلاغة القصيدة التفعيلية أنها تطرح قضايا الجماعة والمجتمع والثقافة والإنسانية طرحا تاريخيا. في بلاغتها كذلك على مستوى الإيقاع العمد إلى تجسيد مبدأ الاستعارة الإيقاعية وزنا وتفعيلة وقافية ورويا ومقاطعة. ما أقول بشكل أعلم أن الوقت يدهمنا، ما أقول بشكل موجز في النص نجاحات نسبية من جهة التخيل، إذ متح الفاضل المناعي من معين الأسطورة والأسطوري والأسطرة والنموذج الذي ذكره أحمد وضز، فهو يحمل ممكنات دلالية وبالإمكان استدعاء وتحيين الآن. ولكن لو أخذت المعطى هذا مثل معطى التخيل لم يذهب الفضل المناعي لأنه محدود الحقيقة محدود القراءة، لم يذهب بفعل استدعاء هذه الرموز توظيف الأساطير إلى الأقاصي. أما الدور مثلا التفت إلى أبي موسى الأشعري فوجد فيه معانية تكرست في التاريخ وذهب في قراءة تلك المعاني تلك المرموزات إلى الأقاصي فأخرجه على خلاف صورته، ذهب إلى نوح إلى قصة نوح وابنه وذهب بها إلى الأقاصي فوظفها في إحدى قصائده مقابل قصة عبد نوح، فإذا بنوح هو الذي هو خائن البلاد الذي يفر من البلاد عندما تهم بها المصائب، وإذا ابن نوح الذي هو في الوعي وفي الضمير الديني هو الكافر كذا هو المؤمن بسلامة الوطن وهو المناضل المقاوم لجموح الماء الذي يتهدد وطنه. ما أجد هنا مع المناعي يعني توظيف في إطار المشاهد السلف في إطار هذه الصورة التي خلقت حول قدس في مستوى الإيقاع مثلا في مستوى الإيقاع يعني ما أجده في الحقيقة النص بني على بلاغة المقاطع وليس على بلاغة ربما الأبيات أو الأسطر الشعرية هذا جاي، ولكن تم التناسب بين أغلب المقاطع في مستوى النفس بتاعها أولا. ثانيا مثلا المقطع اللبناني يمتد على ستة أسطر تتضمن ستة جمل إيقاعية مبنية على ستة قوافل وستة أروية متماثلة. ما هذا؟ هل نحن في بلاغة قصيدة تفعيل أم نحن في بلاغة القصيدة القديمة؟ وفي أحسن الأحوال نحن في بلاغة المصمتة. التصميت هي كتابة مقطعية تقوم على مبدأ الهوية في مستوى المقطع التي تختلف عن بلاغة. نفس الشيء بلاغة المصمت بالامتياز عن المقطع اللبناني السماء تشاء الحياة إلى آخره، مع المقطع الثاني المدار احمرار انتظار الإزار استدار المدار وهكذا حتى المقطع الأخير عندما نجد الأزماني الألواني نازاني خفقاني إلى آخره. نحن في إطار هنا في إطار النقاء الإيقاع يتثبت الملاعي يتثبت في أي إطار يروم أن يشتغل، هل في إطار مشاهد سلفا في إطار الأنظمة الجمالية القديمة أم في إطار الأنظمة النظام الجمالي الذي يدعي هو الحاكم. المهم هي محاولة للقول ربما مثل ما ذهب إلى ذلك عن شكل بداية ربما هو متشبع من نصوص التأسيسية لنظر الملائكة ومن لفة لفة في تلك الفترة وهو نصوص في بدايات قصيدة التفعيلة هي نصوص وجلة جدا، لكن التجارب ذهبت إلى الأقاصي وما ذكره آدم فتحي وغير آدم فتحي في ربوع شعراء كبار وجربوا مثلها بمحمد فغوز إلى خلال ما أسماء عديدة جدا حياة والأموات وكذلك في المشرق العربي. إذا تم نصوص على سيد المناعي أن يمتح منها وأن يتشبع منها فيه قدار عنده قدرة على امتلاك اللغة على كذا كذا، لكن لابد الشعر الحديث ليس موهبة فقط وإنما موهبة وثقافة، وفي التقدير أن على سيد الفاضل أن يطور جانب الثقافة هذا حتى نصبح أمام نص عالم مثقل مثقل دلالة مثقل جمالا ومثقل قابلية للتأويل.
0: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي تفضلي.
6: إذن مرحبا بكم مرة أخرى، نحن أمام قصيدة تفعيلة للفاضل المناعي بعنوان غروب في المسبار. لن أضيف كثيرا على ما قاله أحمد شاكر الشاعر أحمد شاكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني، بعض الملاحظات فقط. إذن هذا النص ورد في قلت قصيدة تفعيلة والعنوان هو غروب في المسبار، والمسبار هو آلة للاكتشاف وأيضا أداة رفيعة لفحص عمق الجراح، وهذه الأداة هذه التي تفحص جراحنا ورد هذا النص قائم على الثنائيات. إذن حين أتحدث عن الثنائيات ثنائية الحاضر والماضي الغرب والشرق وأيضا قائم على البديل، البديل هو الأمل في الغد المشرق. وصف الغرب بالرماد بالشلال الهلكي المذاق، وصف الحاضر بالمذلة وطلب أوطانا بديلة. الأماكن التي تحدث عنها هي تحدثنا عن الغرب أيضا، الثنائية، قلت ثنائية الغرب والشرق، الشرق الشام سوريا والعراق، باب الزويلة وهو أحد أبواب القاهرة القديمة، وأيضا يعني هذه الأماكن الشرقية أيضا. الأفعال وردت أغلبها في الأمر: ألقي الحرائق، أنظر، اشحذ، علق رؤوس، إلى غير ذلك. وفي هذا النص إذن شحذ للهمامي، وأيضا واستدعاء للماضي، استدعاء لشمشون، استدعاء لباب الزويلة، هذه البوابة التي علقت عليها رؤوس رسل هولاك عفوا التتار. هي هنا هذا الرفض الحاضر الأليم، الحاضر الذي يرفضه الشاعر ويدعو إلى واقع بديل، غير أنه هذا الواقع البديل يقول مثلا: فغدا ستغرق في الضياء معالم الأوطان، يقول أيضا: الشمس في المسبار عائدة غدا. ولكن رغم هذا الاستدعاء لهذه الشخصيات الواردة في النص ولهذه الأماكن وأيضا قصيدة تفعيلة يعني، لكنه وقف تماما كالسكون، تماما مثل النص. النص واقف على السكون في عرض السماء: كما تشاء، الأخير، المسير، الكبير، الحياة، المدار، احمرار، وأيضا اعتماد التكرار، تكرار هنا الأحرف والتفعيلة إلى غير ذلك. لكن والصورة أيضا وردت، لا أقول مكررة، ولكن الصورة وردت أيضا مقارنة بين الماضي والحاضر. ولكن أين الفاضل المناعي من كل هذا؟ بمعنى أين التجديد في هذا النص؟ يعني نجد النص مكرر لنصوص أولا قديمة، وثانيا مكرر لهذا الماضي، وفيه الكثير من الاتباع، وفيه الكثير من الشحنة العاطفية. نعم، ولكن هذه الشحنة العاطفية لم تتبعها إذن صور شعرية يمكن أن تربكنا. موجودة الصور الشعرية، ولكنها صور شعرية إما أن تكون قديمة وإما أن تكون عادية، يعني لا تربك القارئ. وهنا أضم صوتي إلى الشاعر أحمد شكر بن ضيا والدكتور خميس الورتاني، وأقول إن القراءة مهمة، ومهمة جدا، اختيار ما تقرأ. ففي هذا النص محاولة جادة للكتابة، نعم فيها دلالة على قراءة الماضي تاريخيا، ولكن ليس هناك أقول حبكة للكتابة الآن وهنا. فالقصيدة خاصة قصيدة التفعيلة تتطلب قراءات، وتتطلب كثافة في الصورة، وتتطلب معرفة، وتتطلب محاولة للتجديد والخروج من قصيدة التفعيلة بين ظفرين التقليدية أو بدايات قصيدة التفعيلة. لما مثلا لم يذهب الشاعر إلى كتابة نص مدور؟ لماذا بقي في الحياد، في السكون؟ فإذا أدعو الشاعر إلى مزيد القراءة، مزيد الاطلاع على تجارب أخرى في قصيدة التفعيلة، لتكون له قصيدته الخاصة، قصيدته التي تشبه الفاضل المناعي في تصوره وفي ابتكاره وفي خروجه عن المألوف، حتى تكون إذن الصورة أكثر كثافة. بالنسبة إلى البناء، قلت البناء ورد مقاطع، وأيضا هذه المقاطع اعتمد فيها الكثير من السجع الصوتي، وأيضا بعض المحسنات البديعية، ولكن الصورة أجدها باهتة. فعفوا أستاذي الفاضل المناعي، لأني أرجو فعلا، أنا محبة فعلا للشعر، وأرى فيك قدرة على التطور وأرى فيك قدرة على الكتابة، ولكنها قدرة مكتومة وكأنه يكتمها بهذا السكون، يكتمها بمحاولة أن يكون النص إذن محاولة لنهض استنهاض الهمم ورفض هذا الواقع. فإضافة إلى ربما هذه الشحنة العاطفية وهذا الرفض، لا بد للشاعر أن يملك القدرة على المحو، فقد ورد النص طويلا وفيه الكثير من المقاطع المكررة مكررة في المعنى. فأرجو من الشاعر بكل لطف وبكل حب أن يمحو بعض المقاطع، أن تكون له هذه القدرة على المحو، أن يكثف أكثر في النص ليرتقي النص إلى الإدهاش وإلى الإرباك، وأن يكون النص مختلفا وأن يكون النص إضافة في قصيدة التفعيلة. مع الشكر.
0: شكرا جزيلا للشاعرة سلوى الرابحي. هكذا وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. شكرا أولا لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني وعضوية الشاعرة سلوى الرابحي وعضوية الشاعر أحمد شاكر بنضي. الشكر أيضا لشعراء المجموعة السادسة للدور الثاني لمسابقة فارس الكلمة، الشاعرة مجيدة محمدي، الشاعر جلال بن روينة، والشاعر الفاضل المناعي. أجمل تحيات فريق الأعداد والتقديم، وليد بخريس في إخراج المسابقة تقنيا، روف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية. تحيات الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرفة على الصفحة الرسمية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. الأسبوع القادم نلتقي، دمتم بخير، في أمان الله.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الما.
0: الطبع.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلهبي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: وتأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

بكم في تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة، اللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلاً.

0: قادمة أنت، قادمة أنت من بلاد بلا هوية وزمن يواسيني بأجمل من كل ما يقذف بي على شاطئ الشكوى، مملحا مشوها بزبد البحر. أيتها الشاخصة بعينيها الجميلتين البكيتين، ترقب وطنا ما تحاكم وبستانا يستجدي العابرين، وبستانا يستجدي العابرين إلى الحصاد. حان قطافها سيدتي، وإني على شفا حفرة من حب. لا شيء، لا شيء إلا الحنين حينما تجيئين وحينما تشبهينها حد نسيانك، وحينما تتذكرينها حد نسيانها، وأتذكرك أنا بلقائك. قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق.
1: المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني، المشغولة عني بالرحيل مني، عني كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك. حين أجمع كل الوقت لك أجمعه في سلة واحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له.
0: كيف لا، كيف لا أتمثل للقصيدة حينما تنصرفين عنها خشية إغراق الزمن بهلامات شاعر يقرأه الأخريات بشوق أخضر ولقاء مشبوه. ولم أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر. ليس لنا يا رفيقتي غير دقائق تبقت من هذا الليل المرهق، فالغد سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها، وطريق قد لا تكونين معي فيه، حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة. غدا قد أبلغ البحر فأغرق فيه، حين تكونين كل النوارس التي تبني أعشاشها على ساعد الأشرعة.

0: هي الأرض أنثى تمد لسان الدقائق تمضي فلا أغلق الباب من بعدها أهيئ طاولتي للبكاء أرمم كرسيها جانبا وأجيء بتوأمه عندما لا تعود. هي الأرض لم تستقم للخلود، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود.
1: هي الأرض، هي الأرض بيضاء تشبه نورسة فرخت في مراكب بحارة سكنوا شاطئا من وراء الحدود. هي الآن محمومة بالدوار مضمخة بالرحيل، تشير بإصبعها للكلام فيمضي بها نحو عجز العيون وصوت القلوب التي لا تجود.

يموت الحب وتنتحر الأشواق يشتق إليك.

وأخذت جراحك في صدري وأخذت الصبر. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى

0: محاصرة بالنهايات، محاصرة أنا بالنهايات في القصيدة التي وصلت بك سقف الدهشة، لم تصل بي إلى سقف السماء حيث النجمة التي يتقطر من ألقها الضوء ويتندى على جبينها الحضور.
1: للشمس لو تبكي وللريح التأثر، للسماء الغيم، لعيناك رمدها الغياب. أوي إليك الآن لكن بيننا وطن ورمان وقنديل اغتراب. هو نصف باب للموت، للموت سلمة سأرقى فوقها وأعيد ربط حذائي المصنوع من جلد التراب. قالوا الضعائن، قلت فارهة تمر. قالوا تموت الآن، قلت الموت أغنية الرعاة وصوت فلاح ضجر. قالوا الرثاء، فقلت من ماتت حبيبته سيكتب بعدها سطرين ثم يزور شباك القمر. قالوا النساء، فقلت هن الآن في داري وإني في سفر فلنستمر. لليل كوخ ساهر وفراشة تتلو

0: الشمس تميل باتجاه النافذة، والستارة المشرعة على كل شيء تنتظر نسمات، نسمات تجيء من حيثما تكون. كل النوافذ في شاشتي مغلقة، فهذه اللحظة غير قابلة للتداول. كوب الماء أمامي نصفان، نصف ذهب معك ونصف بانتظار عودتك.
1: ستعودين، أجل ستعودين، هذا ما تقوله القصيدة التي كتبتها لنفسي فقط. مشرع كل شيء للغياب. يا أنت إلا بعض الذي أحتفظ به منك، وهو تأريخ الذي كتبته بماء الشعر. لا شيء بعدك في الحنين، ولا شيء سواك في الحب، ولا مطر إن لم تكون الغيمة التي تنبت من رئة البحر. بلغت الساعة العاشرة حسب توقيت قلبي، ووصل الشوق أحرقه، ولم تصل بعد القصيدة. لعلها تقف أمام المرآة الآن، تعلق بأنفاسها عطرك الشهيد.

يقولون المها تجفل إذا ما شافت الصياد، وأنا أقول المها تقبل علي وتحتمي فيني. ألا من يقدر يفرق ما بين الموت والميلاد، إذا تبكين من ضحكي وتنثر دمعتك عيني. دقايق عمري الباقي بصورة كل أبوها بعاد، أقربها من عيوني وضيعها من يديني. تقولي لي متى تكتب وشعري لا كتبت عنادي، إذا بكتبك في عيوني بخونك في دواويني. أنا مثل المطر شعري وحلم الفاتنات بلاد، أبنثر في المدى صوتي وبترك لك عناويني. تقولي لي المن تكتب، أبكتب فرحة الحساد، إذا قالوا تحبيني يشوفونك تجافيني. وأنا فحزاني الشاعر وحرفي كل أبوه حداد، حبيبه ماتت في عيني وما ماتت بتلحيني. حبيبه كانت الدنيا وكانت لهفة الميعاد، وكنت الشاعر العاشق أزعلها تراضيني. حبيبه ماتت بلحظة وما لي في الممات إجهاد، أبكتب بس بدموعي وبرثيها وبرثيني. يقولون المها تجفل وأنا ماني لها صياد، أنا ما صيدها لكن تجيني تحتمي فيني.

0: نلهو كثيرا بأطفالنا، بأطفالنا الصغار الذين يولدون في العراء، في وطن العراء، ونثقب كل صباح ثقبا في جدار الحنين. نشتري لصغارنا لعب الذكرى وحلوى الصبر، ونغرق في عرق الرصيف الذي يتلوى من ألم العقوق.
1: ليت لنا يا رفيقتي وطنا غير هذا المساء المبلل بالوجع والمخبوء خلف ملامح ضحكاتنا كلما التقينا. لا أدري كيف نعصر القلم حبرا ونكتب عن خيباتنا، ألأننا نكتب صامتين فلا نقاطع دواخلنا، أم لأننا لا نتواجه بالصوت مع أحزاننا؟
0: كلما جاء مساء قلت مساء آخر ولا ألقاك فيه. أكبر حزن هو أن تدرك أنك ستحزن يوما. لما لا يتعامل الشعراء مع أحزانهم كما يتعامل المرء مع حياته؟ لما يخشى الشاعر غده كشاعر ولا يخشاه كإنسان تفضي به النهاية إلى الفناء؟ أسئلة لن يجيب عليها غيرك حين أطلقها في فضاء مولع بفلسفة اللحظة، ولا يسألها غيري حينما لا تكون رفيقا لمساءاتي.
1: أول الحب رائحة مبهرة، أوسط الحب ذاكرة مقمرة، آخر الحب صوت العصافير في سدرة ظللت مقبرة. وحدك تقرأين شهقتي وتحملين خاتم قصيدتي. أذكر أنني حدثتك يوما عن تميمة جدي، وياسمين فاتن، ونزوة جاكلين، وقلت لي حينها:
0: الشعراء ورثة الأشقياء.
1: لم أخف أن تذوي كل حقول القصائد حين ترحلين عني، لم أتجاهل عذوبة كل شعراء العربية حين يشعلون أعواد ذكرياتهم على طلل يقفون به، يحملون وزر التنقل وراء الغيم. ولم تفترض أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال. لم لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ ولما تفترضين أخرى كلما تحدثنا عن رحيل العيون وأحاديث الظلال؟ لما لا أشعر معك بسقف للكفاية مهما تطاولت هامتي؟ لم أتفيأ ظلال جدران كل اللغة لأدخل عليك من أبواب متفرقة. يا هل أتوقف هنا؟

0: ارتحلنا معكم على مدار 30 دقيقة، اتخذنا من الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، ومع قلوبكم زمنا،
1: حتى نلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. دمتم بخير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: التقديم مريم الغامدي ويحيى الصلابي.
1: هندسة الصوت عارف الرشيدي.
2: تأبط شجنة إخراج خالد ابن إبراهيم.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

أكبر لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

وتحكم

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزقا حلالا يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني، وكل من قال آمين يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا، فرج همومنا، واشرح صدورنا، وأصلح أحوالنا، وحقق آمالنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأسعد قلوبنا، واجعلنا من المقبولين عندك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرح بالنا وتفكيرنا، وأبعد عنا ضيقة القلب، وأنزل علينا راحة وطمأنينة لا تنتهي. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن عفوت ورضيت عنهم وغفرت لهم واستجبت دعاءهم وكتبت لهم الجنة. الحمد لله على صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا، فاللهم أتمم علينا نعمتك وعافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا وأوجاعها، وافتح علينا أبواب الفرح والسعادة، وأدم علينا نعمك وعفوك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا أكرم الأكرمين. الأشياء المستودعة عند الله لا تضيع، فأستودعك اللهم أهلي وأحبابي ومستمعين وأصدقائي وسعادتي وقلبي وصحتي وأمور حياتنا، فإن ودائعك لا تضيع يا رب العالمين.
2: عروس البحر، إذاعة المنستير.
3: مشاهير القراء،
4: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: لعل ضيف حلقة اليوم اكتسب صفات تختلف عن كثير من صفات أبناء جيله، لا لشيء ولكن لأنه الأسرع بين أقرانه في الحفظ والأجمل في الصوت والأكثر تعلقا بالقرآن، فهو قد جمع بين الحفظ لكتاب الله وبين الدراسة المنهجية، فاستطاع بجده واجتهاده أن يصل إلى ما يصبو إليه وتتوق نفسه إلى درجات المجد، إلى أن ترقى في سلم الوظيفة إلى درجة وكيل وزارة، ومع ذلك بقي كما هو في تواضعه، وظهر ذلك في تعامله مع الآخرين، وهذا هو شأن العلماء وحملة كتاب الله. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.
2: ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: ولد القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز إسماعيل الصياد بقرية صراوة إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية يوم 20 سبتمبر عام 1940 للميلاد الموافق للسابع عشر من عام 1359 للهجرة. وقد ألحقه والده بكتاب القرية حيث اشتهرت هذه القرية بكثرة الكتاتيب والمحفظين. وقد لزم قارئنا الشيخ زينب ملازمة شديدة استطاع خلال ذلك حفظ القرآن الكريم كاملا ولم يتجاوز عمره 7 سنوات.
2: وقد ورث القارئ الشيخ شعبان الصياد عن والده قراءة القرآن إذ يعد أحد أعمدة القراءة في قريته، لكن القدر لم يمهل والد القارئ شعبان الصياد في متابعة ابنه وفرحه به في ختم القرآن، حيث وفاه الأجل وابنه لم يبلغ 14 من عمره، ولكن إصرار الفتى شعبان وهمته ساعداه في إكمال ما كان يرغبه والده من حفظه لكتاب الله.
1: وبعد أن أتم القارئ الشيخ شعبان الصياد حفظه القرآن أسرع في الالتحاق بالمعهد الديني الابتدائي وأصبح مميزا بين زملائه وأقرانه في الدراسة وذا عصيته، حتى أنه كان يفتتح المناسبات التي يقيمها المعهد بالتلاوة القرآنية وهو لم يكد يبلغ 12 من عمره.
2: ولم تضعف أو تهن عزيمة القارئ الشيخ شعبان الصياد عن الدراسة والتحصيل، فواصل دراسته بالمعهد الأزهري بمدينة منوف حتى أتم دراسته الثانوية الأزهرية، ليتجه بعد ذلك للالتحاق بالأزهر الشريف ثم يسجل في كلية أصول الدين التي أمضى بها 4 سنوات دراسية، نال خلالها شهادة الليسانس في العقيدة، وكان ذلك عام 1966 للميلاد.
1: وقد جمع القارئ الشيخ شعبان الصياد بين الدراسة وبين إحياء ليالي شهر رمضان وإمامة المساجد حتى ذاع صيته بين مقرئ القرآن الكريم في القاهرة، وقد أشاد غير واحد من أولئك القراء المشاهير، فها هو القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يشيد به ويتوقع له مستقبلا باهرا في التلاوة، وذلك لما لاحظه عليه من نبوغ وتميز واهتمام بكتاب الله عز وجل، حيث يقول حين رأى الشيخ شعبان الصياد في صحن الأزهر ممسكا بكتاب الله قال لمن معه: أمعن النظر في هذا الشاب فإن له مستقبلا عظيما في تلاوة القرآن. وأصبح الشيخ الصياد علما من أعلام قراء القرآن الكريم ليس في مصر فحسب بل في كثير من البلاد العربية والإسلامية.
2: وبعد أن نال القارئ الشيخ شعبان الصياد شهادته الجامعية من جامعة الأزهر من كلية أصول الدين رشح للعمل معيدا بالجامعة، فرفض ذلك من أجل أن ذلك سوف يعيقه عن رسالته التي يؤمن بها ألا وهي تلاوة القرآن الكريم، لذا عمل مدرسا بالمعهد الديني بمدينة سمنود بمحافظة الغربية مدة من الزمن، انتقل بعدها إلى معهد الباجور الديني ثم إلى معهد منوف قريته.
1: بعد ذلك تم ترقية القارئ الشيخ شعبان الصياد إلى درجة موجه في علوم القرآن في مديرية الأوقاف بشبين الكوم، وواصل عمله هذا إلى أن وصل إلى درجة وكيل وزارة بوزارة الأوقاف. ومع ما وصل إليه الشيخ الصياد من مكانة مميزة في التلاوة والعمل إلا أنه بقي كما هو رمزا ومثلا أعلى لكل عالم ومقرئ في التواضع وحب الآخرين واحترام قراء القرآن الكريم صغيرهم وكبيرهم.

0: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
1: ولما اتسعت شهرة القارئ الشيخ شعبان الصياد تقدم للامتحان، وذلك للالتحاق بالإذاعة والتلفزيون، وكان من يجرون الامتحان كبار العلماء في وقتهم كأمثال الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ محمد مرسي والشيخ رزق خليل حبة. فاستطاع بما يملكه من صوت جميل وإلمام بأصول التلاوة والتجويد ومعرفة بأحوال القراءات أن يجتاز هذا الامتحان ويتم اعتماده كقارئ للقرآن، فاتسعت دائرة المهتمين بسماع صوته وزاد عددهم نظرا لما يمثله هذا القارئ بالنسبة لهم من جمعه لصفتي التلاوة والعلم بأحكام القرآن.
2: ولأجل ذلك نال القارئ الشيخ شعبان الصياد ثناء الكثيرين من مشاهير القراء أمثال الشيخ أبو العينين شعيشع والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمود علي البنا وغيرهم، إضافة إلى تقدير من حوله من المستمعين الذين ألفوا صوته في بلده مصر أو حتى في الدول العربية والإسلامية والأجنبية، فكان بحق مدرسة جديدة لم يسبقه فيها أي قارئ آخر في التلاوة، حيث أخذ عنه الكثير ممن جاءوا بعده من القراء الجدد من أسلوبه وطريقته.
1: ونظرا لأن القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد حظي بمستمعين كثر، فقد وجهت إليه الدعوات لإحياء ليالي رمضان المبارك في عدد من الدول العربية والإسلامية وحتى الأجنبية، حيث زار الكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن وإيران وماليزيا وبروناي، كما دعي من قبل المراكز الإسلامية في لندن وباريس وبعض المدن الأمريكية، كما شارك في تحكيم عدد من المسابقات القرآنية في عدد من الدول العربية، فكان التقدير والتكريم هما السمتان اللتان حظي بهما الشيخ الصياد في رحلته مع القرآن الكريم.
2: وقد ظل القارئ الشيخ شعبان الصياد يؤم المصلين في مسجد السيدة زينب ومسجد الحسين في القاهرة سنين عديدة، وذلك إذ كان متواجدا في مصر إلى أن فاجأه المرض، وذلك في عام 1994 للميلاد فقل عطاؤه، لكنه مع ذلك استمر في تلاوة القرآن ولكن في أضيق الحدود. وقد ترك الشيخ الصياد عددا من التسجيلات القرآنية الكثيرة التي تذاع على أسماع المستمعين من أثير كثير من الإذاعات العربية والإسلامية بين وقت وآخر.

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

مجيب وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام قضينا الدقائق الماضية مع القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد الذي ظل يصدح بآيات القرآن منذ طفولته وإلى أن لبى نداء ربه، وذلك في الأول من شهر شوال من العام 1419 للهجرة يوم عيد الفطر الموافق للتاسع عشر من يناير عام 1998 للميلاد، حيث دفن في قرية إسراوة مركز أشمون بمحافظة المنوفية. رحم الله الشيخ الصياد رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مشاهير القراء.
3: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. مستمع الكريم، للتسبيح فضائل جمع، فقد استفتح ربنا سبحانه وتعالى سبع سور من كتابه الكريم بالتسبيح، وكم من آيات التسبيح أنزلها في كتابه لنكون من المسبحين بحمده. فقال الله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وقال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أحاديث كثيرة عن فضل التسبيح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. كما قال: التسبيح نصف

0: الميزان والحمد لله تملأه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. أكثر مستمعين الكرام من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من 99 داء أيسرها الهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الباقيات الصالحات، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: رحلة الحج قديماً كانت محفوفة بالمخاطر. يواجه الحجيج أهوال السفر عبر الطرق الوعرة غير المعبدة وغير الآمنة، حتى إنه كان يقال في شأنهم: الذاهب مفقود والعائد مولود. وفي قطر مثل باقي الأمصار الإسلامية، كبد الحجاج وعثاء السفر ووحشة الطريق من أجل أداء الركن الخامس للإسلام وطلب العلم والمعرفة والالتقاء بالمسلمين من كل الأقطار. وفي هذا السياق يوضح الباحث علي بن عبد الله الفياض أن الحج كان رحلة شاقة في الماضي، وكان الطريق محفوفا بالمخاطر، وكانت وسيلة المواصلات الوحيدة في تلك الأيام الخوالي وهي الجمال، وكانت تكتنف رحلة الحج صعوبات كثيرة ومتاعب لا حصر لها، وكانت المخاطر تتربص بالحجاج على الدوام، ومن ذلك أعمال النهب والعطش في سفرهم، ويتعرضون لبعض الكوارث الطبيعية منها العواصف والبرد القارس والأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، فضلا عن مخاطر الوحوش والسباع الضارية المتربصة بهم. لذلك كان أهل الحجاج يودعونهم وهم غير واثقين من عودتهم، فقد يعود الحاج وقد يهلك في الطريق. يشير الفياض إلى أن وسيلة السفر كانت هي الإبل، مستندا إلى بعض المصادر التاريخية التي ذكرت أن قوافل الحجاج كانت عليها حراسات مشددة ولها طرق محددة تسلكها، وعند مرور القافلة بأطراف قبيلة معينة يتم تحصيل رسوم تسمى الإتاوة، نظير الحماية من قطاع الطرق، كما أن هنالك اتفاقيات ومعاهدات تبرمها بعض القبائل بينها تضمن المعاملة بالمثل. وهنا بدوره يؤكد الأستاذ محمد همام فكري، مستشار التراث والكتب النادرة بمؤسسة قطر ومؤلف كتاب الحج من قطر قديما ذكريات عطرة، أنه رصد في كتابه جوانب من الذكريات كما رواها كبار السن والتي تتجدد مع اقتراب موسم الحج كل عام. بعضها يتعلق بالاستعدادات التي كانت تسبق رحلة الحج، وبعضها يتعلق بذكريات الطريق ومتاعبه والصعاب التي كانوا يواجهونها أثناء الطريق ذهابا وإيابا إلى أن يعودوا سالمين إلى أوطانهم وأهليهم. الحج كان بالمطايا، حيث يدفع الحاج للمقاول الإجرة نظير رحلته، ويقوم المقاول بترتيبات السفر وتحديد موعد الانطلاق، وتبدأ قوافل الحج في التجمع بساحات قريبة من مدينة الدوحة بالقرب من الديوان الأميري عند قلعة الكوت، وهو ما أيده الباحث علي الفياض، إذ يتوافد الحجيج من أطراف البلاد ليدخلوا روحانيات الفريضة وبعد صلاة الفجر إلى قبيل صلاة الظهر الضحى، يكونون قد استعدوا تماما، ويتسلم المقاول زمام القيادة ليعلن انطلاق الرحلة برا في اتجاه سلوى. يذكر الأستاذ محمد همام فكري أنه بعد تجمع القوافل وأثناء الطريق يلتحق بهم العديد من قوافل الحجيج الأخرى، وبعضها كان للميسوريين والوجهاء من أبناء قطر، وتستمر القافلة في مسيرها إلى أن تصل إلى بوسمرة على الحدود السعودية، وكان بعض المودعين يصاحب الحجيج حتى نقطة التفتيش، وعندما يعبر الحجيج الحدود يعود المودعون إلى الدوحة. ويبين الباحث أن قوافل الحجيج كانت تسلك طريق البريد أو ما كان يعرف بدرب الساعي، وفي الصيف عادة كانت تمشي ليلا لصعوبة السير تحت أشعة الشمس، ويستريح الحجاج عند مواقع المياه فيمشون 3 أيام ويستريحون يوما أو يومين وهكذا. وكانت نقطة التجمع في الأحساء حيث يغيرون المطايا التي كان يلاقيها الحجاج في طريقهم إلى بيت الله الحرام، حيث يمرض أناس في الطريق وآخرون يموتون وغيرهم يولدون، لافتا إلى أن الحج على المطايا ظل هو الوسيلة الوحيدة لأبناء قطر حتى بداية 30ثلاثينيات من القرن 20، من الدوحة إلى سلوى إلى الهفوف ثم الأحساء ثم الرياض ثم مكة والعودة من نفس الطريق. ويجمع الباحثان محمد همام فكري وعلي الفياض على أن تكلفة رحلة الحج بالسيارات خلال 40ثلاثينيات القرن الماضي كانت حوالي 100 ريال تقريبا، ويقوم صاحب السيارة بأخذ الحجاج في سيارة تسمى لوري، وعادة تكون من طابقين حيث يخصص الطابق الأعلى للرجال ويتخذ النساء الطابق الأسفل. وفي 60ثلاثينيات من القرن الماضي كانت السيارات تقطع المسافة بين الرياض إلى بلاد الحجاز في مدة 3 أيام وربما أكثر حسب وعورة الطريق أو سهولته، حيث تتعرض بعض السيارات للأعطال. في هذا الصدد يذكر الباحث علي الفياض أن حملة بن جلمود تعد من أقدم حملات حجاج قطر في الدوحة، وكانت تنطلق من قلعة الكوت إلى حدود سلوى بجمال الحملة الموسومة لصاحب الحملة، وكان الوصول إلى الأحساء يستغرق 7 أيام، ثم تستبدل الجمال وتبدأ استراحة الحجاج، ثم يواصلون السفر إلى الرياض ثم إلى الطائف ومكة. منذ سنة 1368 هجرية الموافق لعام 1949، وبعد تصدير أول شحنة نفط من أرض قطر، بدأ استخدام السيارات في قطر، وكانت في البداية تستخدم الشاحنات لنقل الحجاج، ثم استخدمت الحافلات بعد ذلك، وقد تطور السفر للحج عن طريق السيارات، وأصبح مريحا ومأمونا، ولا يستغرق أكثر من يومين. كان الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني أمير قطر في فترة 50ثلاثينيات من القرن الماضي، وهو أول من فتح مراكز للحجاج، فأقام في طرف الدوحة مكانا لتجمع الحجاج قبل ذهابهم، وكذلك أقام في طريقهم ما يحتاجونه من مساجد وخدمات كثيرة، وكان يشرف عليها الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله وغيره من المشايخ. ومنذ عام 1957 كانت دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة القطرية ترسل بعثة طبية إلى الأراضي المقدسة أثناء موسم الحج كل عام، لتشارك بقية الدول الإسلامية مجهودها في توفير الرعاية الطبية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام. وتعمل البعثة في مكة المكرمة حيث توجد لها عيادتان، وفي المدينة المنورة حيث توجد لها عيادة، وفي منى وعرفات حيث يوجد لها مركز طبي في كل منهما. وتقوم البعثة بالكشف على الحجاج من جميع أنحاء العالم وتصرف لهم الأدوية. يقول محمد همام فكري: في حالات افتقاد الأمن في الطريق البري لسبب أو لآخر، كان أهل الخليج يحجون عن طريق البحر في بواخر تبحر إلى بومباي ثم جدة، مرورا بأبو شهر والبحرين وقطر ودبي وبندر عباس ومسقط وكراتشي. ومدة الرحلة إلى بومباي 10 أيام، ثم الإقامة أكثر من أسبوع بانتظار السفن المغادرة إلى ميناء جدة والتي تمر بطريقها بعمان وعدن وبربرة في الساحل الإفريقي، وأخيرا تصل إلى جدة، وكثيرا ما يحصل لهم غثيان وأمراض لم يعرفوها من قبل. وعن استعداد حجاج بيت الله الحرام القطريين، يقول الباحثون: إن أهل قطر كانوا يستعدون لموسم الحج مع قدوم شهر رمضان كل عام. وفي هذا الصدد ينقل محمد همام فكري عن أحد الحجاج القطريين بعض أجواء رمضان بقوله: فإذا ما حل شهر رمضان المبارك زاد الكرم وكثرت الصدقات وعمت الفرحة الجميع وفتحت المجالس ومدت موائد الإفطار العامرة تستقبل كل فقير ومحتاج بصدر الرحب، ووزعت المأكولات على الفقراء. أما ليالي الشهر المبارك فإنها تقام بذكر الله من صلاة وقراءة قرآن. يتحدث عن ذكريات رمضان ثم بعد تمام هذا الشهر المبارك يكون ذلك إذانا لمن عزم على تأدية فريضة الحج أن يتأهب له، فتكثر زيارات الأهل والأقارب ويحرص الكبار على كتابة وصاياهم ويستودعون أهلهم عند الله، فالأعمار بيد الله ويخشون ألا يعودوا.

الحديث طويل في هذا الشأن، فلرحلات الحج حكايات وقصص لا تنتهي، وللحجاج ذكرياتهم العطرة في مواسم الحج لا تفارق القلب ولا تنساها الذاكرة، وتبقى هذه المواسم من أجمل مواسم العمر في القلب والذاكرة. كنت معكم مبارك الكبيسي، وهذا برنامج مواسم في الذاكرة، تعده زهرة السيد.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: متابعي إذاعة المنستير، سعداء أن نلقاكم من جديد، راجين من الله أن يجعلنا ويجعلكم من أسعد خلقه. يؤانسكم في رحلة نور هذا الصباح صوت الحبيب مرموش. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب، لغيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك احمنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم اجعل لنا في كل خير نصيب، وإلى كل خير سبيل، وارزقنا السلامة من كل شر، ولا تجعل لنا حاجة عند أحد من خلقك. ربنا، إننا نسألك صحة في الجسد وسعة في الرزق، وأن تملأ قلوبنا برضاك، وأن تجود علينا من نعمتك وبركاتك. واجعل هذا اليوم يا الله فرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء. واجعل صباحنا هذا وكل الصباحات مباركة، تقبل فيها التوبة، وتستجاب الدعوات، وتكفر فيها السيئات، وارزقنا العفو والعافية.

أيها السائرون في دروب الحياة، تفاءلوا خيرا تجدوه، فما صعبت إلا وفرجت، وما تعسرت إلا وتيسرت، وما أغلق باب إلا وفتح ألف باب وباب. وعد، وعد من الكريم الحليم الوهاب. أيها المتبرم بالوجود، أيها القلق من وجع الحياة، إن ذاقت عليك الأرض بما رحبت فاخرج وانظر إلى السماء كيف رفعت. أما علمت أن رافعها قادر على تفريج الكروب وتيسير الدروب وإعلاء كلمة الحق عند الوجوب؟ عزيزي المستمع، إن الحياة لا تستحق منك اليأس والإحباط والأسى عند الشدائد، بل تنتظر منك الصبر والصمود والعمل وانحناؤك للعواصف حتى تمر بسلام فيه حكمة وفيه صبر وقوة أمل.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
2: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
3: مستمعي الكريم، الأمل والإيمان بالله يعيدان التوازن إلى النفس المطمئنة، فدع حياتك تعكس إيمانك بالله ولا تخف من شيء، وادعو الله من أجل كل شيء. ثق بكلمة الله وثق بحكمته، لا توجد أي لحظة نعيشها إلا والله عز وجل يدبر لنا فيها أمورنا وشؤوننا، فعلينا فقط أن نطمئن ونرضى. إن الإيمان بالله نعمة، نعمة تظهر لنا الطريق السوي حتى في الظلام الشديد والأوقات الصعبة. فتأكد أخي الكريم أن الله سيضع دائما الناس الذين تستحقهم في طريقك لمساعدتك طيلة الطريق ولو بعد حين.
4: يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت

تأتي على حسب العصيان في القسم، تأتي على حسب العصيان في القسم.

0: أرام عروس البحر إذاعة المنستير.
1: ما زلتم أصدقائنا الكرام على أمواج إذاعة المنستير وعلى ضفاف أحلى النغمات والكلمات في هذه الحصة الصباحية مع خالص التحيات لحبيب مرموش. قال رجل متقدم في السن بعد تجربة طويلة: كم من شدة كشفت معادن أهلها، إن الشدائد للورى غربال، كبرنا لدرجة أننا لم نعد نبحث عن أصدقاء جدد أو حتى عن أشخاص يحبوننا ونحبهم، كبرنا لدرجة أننا صرنا نرتدي نفس الملابس لأسبوع وأسبوعين متتاليين وأكثر دون أن نشعر بحرج من أحد، كبرنا لدرجة أننا أصبحنا نخاف على أهلنا بدلا من الخوف منهم، توقفنا عن مجادلة أي أحد حتى وإن كنا على حقيقة وصواب، أصبحنا نترك الأيام تثبت صحة وجهة نظرنا. نعم، كبرنا لدرجة أننا صرنا نداوي جراحنا بأنفسنا، كبرنا وصرنا نفرح لأبسط شيء ونحزن لأبسط شيء مثل الأطفال، كبرنا وأيقنا أن المظاهر حقا خداعة وأنه ليس كل ما يلمع هو الذهب.

المسلم، ليكن رضاك عن هذه الحياة متصل بما هو ثابت لا بما هو متغير. فلو اتصل رضاك بالمال فستحزن، لأن المال يزيد وينقص، ولو اتصل رضاك بالعلاقات مع الناس فقط فستحزن، لأن العلاقات تظهر وتختفي، وجميعها من المتغيرات في هذا الوجود. لكن لتكن صلتك بالله فليس كمثله شيء، وهو عفو يحب العفو، وهو الذي لا يتغير، فتطمئن أن ثباتك مستمد منه سبحانه وتعالى، ومهما تراجعت فإنك ستعود إليه لاطمئنانك أنك ستجده معك وفيك، ولن يخذلك ولن يتخلى عنك ما دمت من عباده الصالحين المتقين.

أسعد الناس قلوبا عرفوا قيمة الدنيا فلم يبالوا بأخطاء البشر، فمن عفا وتسامح وأصلح فأجره على الله وليس على أحد سواه. فسبحان من تنفس الصبح بأمره. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. شيئان لا يفيدان الإنسان، الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين، فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته.

في هذا الصباح الباكر نظرت إلى السماء فتذكرت عظمة خالقي وخشعت لقدرته العجيبة. تذكرت أن القمر ذهب خجولا ليختبئ في مداره ليفسح مجالا للشمس كي تشرق من جديد. فلا شك أن الصباح هو بعث آخر لحياة جديدة، ومن واجب الإنسان أن يطرح ثوبه القديم ويرتدي لصباحه المختلف الجديد ثوبا آخر يزدان بألوان البهجة والفرح والجمال.

قيل لشخص ناجح متفوق مر بفترة من المصاعب والألام: إذا قمت بعمل ناجح وبدأ الناس يرمونك بالطوب والحجارة، فاعلم أنك تفوقت عليهم حقا وأنك وصلت بلاط المجد. إن الأشرار أصحاب السوء والدسائس بسعيهم المريض وقلوبهم الحاقدة الحاسدة لا يقوون على تحمل رؤية غيرهم ناجحين متفوقين، فيشكلون جبهة مشتركة حتى ولو كانوا أعداء، ويكره بعضهم البعض ضد كل ناجح وضد كل من سطع نجمه وأضاء قمره وبلغ سماء التميز في معركة لا حظ ولا أمل للفاشلين والحاقدين بكسبها.

عزيزي المستمع، الكلمات والمعاني لها عديد الدلالات والرموز. أحيانا تقول لشخص ما: أين غبت؟ لأنك لا تستطيع أن تقول له اشتقت إليك. وأحيانا تقول لشخص آخر: لم نعد نراك، لأنك لا تستطيع أن تقول له لماذا لا تسأل عني. وأحيانا تقول لشخص إنك تعرف مكانتك عندي، لأنك وللأسف لا تستطيع أن تقول له أحبك، أحبك بصدق كبير. وأحيانا تقول لشخص تذكرني ولا تنسني في زحمة الحياة، لأنك في الواقع لا تستطيع أن تقول له اقترب، اقترب مني أكثر فأنا أحتاجك. يوجد كلام شفاف كثير حتى نوصله إلى الآخرين، لكن الذكي هو الذي يفهم ما نريد وما نقول من خلال العيون وخلف النقاط وبين السطور.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: 45 دقيقة كما العادة لقيت هذا نرجع شوية للتاريخ نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم ونبدأ 23 مايو سنة 1911 رئيس الأمريكي ويليام هاوارد تافت يفتتح مكتبة نيويورك العامة وكانت في الوقت ذاك أضخم بناء رخامي بني في مدينة نيويورك. من الأحداث الأخرى 1915 إيطاليا تعلن الحرب على ألمانيا وتنضم إلى الحلفاء وكان هذا بعد إعلان الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب عليها وكان هذا في الحرب العالمية الأولى. أيضا في نهار كما اليوم 23 مايو سنة 1918 كوستاريكا تعلن الحرب على ألمانيا أيضا في الحرب العالمية الأولى و1926 إعلان قيام الجمهورية اللبنانية وكان هذا بعد إقرار مجلس الممثلين للدستور. 23 مايو سنة 1000 وهكا نكون كملنا موعدنا في حدث في مثل هذا اليوم. نرجع لكم بعد شوية كما العادة مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: كلام إلك يا جارة.
1: حضرتك بتكلم؟
0: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
2: بناجي طيبات

0: تعرف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقولي.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان. لا لا

0: صباح بلا حدود.
1: 56 دقيقة رجعنا لكم مع صباح بلا حدود وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع سكاي نيوز العربية اللي تكتب: الجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة الحرب مع إيران، وفي نفس السياق ترامب يقترب من الخيار العسكري وقائد جيش باكستان في طهران، وحسب أكسيوس في نفس السياق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث مع مستشاريه الخيار العسكري. نمشي إلى موقع البي بي سي باللغة العربية أيضا في نفس الموضوع. وسائل إعلام أمريكية تقول أنه دونالد ترامب يدرس شن ضربات جديدة على إيران، ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع: غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان ومقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص. أيضا من موقع البي بي سي: ارتفاع خطر الإصابة بفيروس إيبولا إلى مستوى مرتفع للغاية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية لتكتب: باريس تعد مشروع قرار في مجلس الأمن لاستعادة حركة الملاحة بمضيق هرمز، وأيضا مشروع قرار فرنسي وآخر بحريني أمام مجلس الأمن لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز. أيضا في نفس السياق: تبادل الضربات في المضيق يهدد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. نمشي إلى موقع الجزيرة اللي تكتب: اليوم فشل مراجعة عدم الانتشار يبدد آمال نزع السلاح النووي من إيران. وحسب الخارجية الإيرانية، عراقجي وقائد جيش باكستان بحث الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. وأيضا في الشأن الأمريكي، إدارة ترامب تقر تعديل جديد بشأن طلبات الجرين كارد. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصلوا معها للستة وخمسة وخمسين دقيقة دريش تقريبا، يفصلنا على موجز أخبار سبعة، ونرجع لكم في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. فقرة عيشة أحلى، دقيقة صحة تستنى، وأيضا الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وفكرة على أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني الرصد الجوي. خليكم معنا ما تبعدوش، تحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 23 مايو 2026. نرافقكم وننسوكم حتى للتسعة.

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قامت وحدة الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الإتجاه بالمخدرات وتهريب البشر، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابلي. وأضاف أن الشبكة مورطة وفي وفاق إجرامية قصد تنظيم عمليات إبحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. أكد وزير البيئة الحبيب عبيد أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة من الإجراءات التحضيرية استعدادا لموسم الصيف تشمل تهيئة الشواطئ ومكافحة انتشار الحشرات في المناطق الرطبة. وأوضح الوزير أنه تم إبرام اتفاقيات وعقود مع شركات مختصة لتنظيف أكثر من 130 شاطئا على كامل البلاد، على أن تنطلق الأشغال بداية من غرة الجمعة القادم. ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين جاهزية الفضاءات الشاطئية وضمان استقبال أفضل للمصطفين خلال الفترة الصيفية في إطار جهود تعزيز النظافة البيئية وتطوير الخدمات. تضع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بمناسبة عيد الأضحى فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة العموم طيلة فترة العيد، قصد الإجابة على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات والتوجيهات الضرورية المتعلقة بسلامة الأضاحي والذبائح وطرق حفظ اللحوم في ظروف صحية سليمة، حسب ما أكدت الهيئة في بلاغ لها. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من 9 صباحا إلى حدود منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق بلاغ صادر عن البريد الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، خاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا، وأشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، مع كل صباح جديد نتوكل على المولى ونقوله يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: كرون مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي أسيرش، نحكي لكم على خدمة بابا. هو يخدم حرس وطني، والخدمة هذه مهمة جدا خاطرها تحمي العالم من الأشرار والسراق والخطاف، بش ما يخليهمش يخليوا العالم يفسد. هذه الخدمة يعني من برشا بلدان، في مستير، في قروان، في أي بلاد في العالم. هذه الخدمة تخلي العالم يتحسن بشوية بشوية، ومهمة على الأخر. وماما تخدم مهندسة، وهي زادة قاعدة تصنع في يعني لبسات وكل شيء، وأنا هي كتهزني لخدمتها.

يعني نقرأ شوية ونلعب وبعد ليكر نمشي نروح للدار. هما عائلتي باهين ويدلوني كل شيء، بابا يجيب لي حاجات اللي نحب عليهم وماما ما تخليني ناقصة حتى شيء في القراية، تجيب لي أدواتي والحاجات اللي ناقصيني. أنا نحبهم برشا برشا برشا، خط

0: عيشها أحلى.
1: 27 دقيقة وقيت فقرة عيشها أحلى. كالعادة نستقبل زهرة القفصي. صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بيك وبمستمعي إذاعة المشكي.
1: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. باش نكونوا عادلين كما العادة، البارح حكينا على احتياجات المرأة، اليوم باش نحكيوا على احتياجات الرجل.
2: جستمون باش نكونوا عادلين وما يدغشوش علينا رجال. اليوم باش نحكيوا على احتياجات الرجل من خلال العلاقة العاطفية، وإلا تحديدا العلاقة الزوجية. قسمناهم الاحتياجات هذوما الأربع احتياجات. اليوم أول احتياج باش نحكيوا عليه هو الباكيج متاع الاحتياجات النفسية والعاطفية. حتى الرجل عنده احتياجات عاطفية وأكيد نفسية، وأول وأهم احتياج بالنسبة ليه هو التقدير والاحترام. شو نقصدوا لهنا بالتقدير والاحترام؟ بالنسبة للاحترام، أن نتقبلوا الرجل وإلا الزوج كما هو دون محاولة لتغييره، وما تحولش يعني باش بدلوا أفكاره ولا القيم متاعه وإلا معتقداته، ولكن قد ما أنت تتقبله كزوجة ويشعر هو بإعجابك بشخصيته كما هي، الإحساس هذا باش يلبي عنده رغب احتياج مهم ومهم جدا، واللي هو احتياج العاطفي أنه شخص مقبول كيف ما هو. كما قلنا أمس، الزوجة تحتاج أنها تلقى راجل يحبها كيف ما هي، نفس الشيء بالنسبة للرجل. يمكن اللي يسمع فيه يقول القائل وكيف ده عنده سلبيات ولا حاجة؟ إذا أنت ولا دي ديفو معناتها في البيرسوناليتي نتاعو، ما فهمش إنسان ما عندوش دي ديفو، ولكن أنت كي تتقبله كيف ما هو ويحس بالإعجاب نتاعك أكيد باش يتفاعل معك بطريقة أحسن، ومع الوقت ما فهمش حتى شخصية تبقى كيف ما هي، أكيد باش تولي فما نوع من المرونة والليونة اللي تخليه يلتدابت أكثر مع شخصيتك كزوجة. نحكي توا شوية على التقدير. شنو نقصده بالتقدير؟ نقصده أنك تقدر المجهود اللي يبذل فيه وتعبر له على هذا بطرق مختلفة. حكينا زادة أمس أنه كل واحد فينا أكيد عنده لغة حب مفضلة، ولكن نوع حتى تلقى لغة الحب المفضلة عند زوجك، لأنه زادة من أهم الاحتياجات متاعه أنه يحس مجهوداته مقدرة، لأنه هذا باش يعزز من ثقته في نفسه ويزيد من إخلاصه ومجهود المبذول في العلاقة. كيف الراجل يحب يحس اللي أنت تثق فيه كزوجة، وتثق خاصة في قراراته، وأنه عنده قدرة أنه يحل المشكلات متاعك ومتاعه. يعني بيّن له باستمرار اللي هو قد المسؤولية، واللي أنت أكيد ما تنجمش تستغنى عليه وتستغنى على المشورة متاعه، ودعمه ليك المستمر، لأنه إحساسه أنك أنت مستحقته هذا بشي يزيد من ثقته في نفسه. نمشي للباكيت الثاني، واللي هو باكيت الاحتياجات الاجتماعية. الاحتياجات متاعه أكيد مهش في الجانب النفسي والعاطفي أكهو، دونك من أهم الاحتياجات الاجتماعية اللي عنده أنه تكون عنده مساحة شخصية. شو نقصد بالعناد مساحة شخصية؟ الزوجة عادة تركيزها يكون على الأسرة وعلى العلاقة العاطفية. الزوج كما عنده احتياجات في العلاقة، عنده احتياجات خارج العلاقة، ويحب زوجته تحترمها. اش معناتها؟ يعني لازم يكون عنده بعض الوقت ليه هو يعديه مع روحه، ويعدي في القهوة مع أصحابه، ويعمل فيه ديزاكتيفيتي. لسانسيال يكون عنده وقت خاص يشارجي فيه روحه البرق، ولكن كي نقولوا عنده وقت خاص مش وقته كله باش يكون البرق في الأوقات نتاعه، ولا في 24 ساعة ولا في الأسبوع. أكيد يكون عنده وقت مخصص روحه هو، وهذا أكيد باش يشارجي، لأنه هذا احتياج عنده. وإذا هو كان بيان شارجي، خليني نقول يعني الجهد نتاعه اللي يتبذل في العلاقة باش يكون أكثر بإذن الله تعالى. الشعور الثاني اللي يستحقه هو أنه يحس بالأمان والاستقرار. نقول أمان واستقرار مش في الدارك هو، ولكن نحكي هنا على الاستقرار المادي، أنه عنده فالور أجوتي يحقق فيها في المجتمع، أنه ما فهمش بريسيون كونتينو عليه في الدار، لأنه هذا بشي أثر عليه خارج المنزل. دونك يستحق أنه يحس بالاستقرار البراء من خلال العمل اللي قدم فيه والإنجازات اللي قدم فيهم، وفي نفس الوقت في الدار مضى به البيئة تكون سون بريسيون ما فيهاش توتر باش ينجم يرتاح ويجدد النشاط نتاعو. الباكيتش الثالث اللي هو باكيتش الاحتياجات الحياتية والشخصية، وأول احتياج في الباكيتش هذا نلقاه هو احتياجه للدعم والتشجيع المستمر. يعني الراجل عكس ما يظهرنا بوتيتر اللي هو رمز القوة ومش مستحق برشا للكلمات والعاطفة، ولكن هو يستحق باستمرار انه يسمع كلمات الدعم والتشجيع ومش يسمع بركة، ولكن انه يعيش في مواقف يحس فيها انه العائلة متاعه التعاون فيه والدس فيه باش يحقق الاهداف والطموحات متاعه. كيف كيف احنا قلنا الرجل العمل اللي مثله حاجة كبيرة بالنسبة لي، فانت دورك كزوجة انك تدعم احلامه وطموحاته وتقول له هاني معاك فازي يقدم واش يهمك المفيد تحقق احلامك واحنا كنا معك كعائلة. كيف كيف الزوج عنده احتياج انه يحس روحه هو اللي متحمل المسؤولية وقاعد يحتوي في الناس اللي مسؤول عليهم، وأولهم في العائلة طبعا الزوجة ومن بعد كي يجيبوا الأبناء. كيفاش الإحساس بالمسؤولية والاحتواء؟ يعني يحس يحب يحس باستمرار إنه لو احنا مستحقينك بلي بيك من نجم نعملوا حد شيء، وفي نفس الوقت مهما كانت الظروف اللي انت تتعدى بها ولو هي صعيبة فاحنا معاك وندعموا فيك باش انت تتجاوز الأزمة هذية، وكيف ما كنت نقول بكرة شوية تحقق أحلامك وطموحاتك سواء العائلية وإلا الاجتماعية. دونك إذا نجحنا في أن نلبيو الاحتياجات هذه للرجل أكيد ما نجم يكون عنا كان رجل متوازن. طبعا احنا اليوم اخترنا أهم الاحتياجات، ما زال احتياج ما حكيت عليه واللي هو الاحتياجات الجسدية عند الرجل اللي هي مهمة ومهمة جدا ومهمة على الأخر يتم تلبيتها باحترام داخل العلاقة الزوجية، وهذا أكيد ما يصير كان بكوميونيكاسيون كبيرة بين الرجل ومرته، لأنه مختلف الاحتياجات اللي حكينا عليها راهي الدوغري متاحة تختلف من رجل إلى رجل، وحتى الأولوية متاحة مرات تختلف من وقت إلى آخر. فالكوميونيكاسيون لهنا مهم ومهم جدا باش نفهموا بعضنا مليح، نفهموا احتياجاتنا العامة كذكر وأنثى، وفي نفس الوقت نفهموا زادة احتياجاتنا الخاصة اللي هي خاصة بكل شخص فينا واللي كما كنت أقول بكرة شوية خاصة بكل ظرف من الظروف. في ظهر الوقت يكمل بخلي كان أقول لكم كان نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله ربي يوفق الناس الكل ويديم عليهم المودة والرحمة والمحبة، وما زلنا مواصلين في برشة ديزاستيوس بخصوص الحياة الزوجية باش إن شاء الله السعادة تعم كل بيوتنا وحياتنا تكون أحلى في وديعة ربي.
1: شكرا لك، نهاية أسبوع سعيدة لك. بعد لحظات تستناو دقيقة صحة وعناوين نشرة أخبار ثمانية.
0: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة، باش نحكيو اليوم على مريض اللي عامل تسريح في شريان التاجية للقلب وعملية زرع دعامة أو ستانت. المريض هذا لازم يكون مراقب من طرف الطبيب المباشر بعد عملية زرع الدعامة بطريقة منتظمة، نأكد على أنه ياخذ جميع الأدوية اللي كتبهم له الطبيب متاعه، ما يقصش عليهم إلا مشاورة الطبيب. إلى جانب هذا يلزم يكون مراقب من طرف الأطباء الآخرين كما إذا عنده أمراض السكري ولا ارتفاع ضغط الدم، ونأكد على مداواة الأمراض هذه اللي هي تساهم بطريقة كبيرة في دوام الدعامة هذه، مع تأكيد على الإقلاع على التدخين اللي هو سبب كبير في عملية انسداد الدعامة. إلى جانب هذا الكل نأكد زادة على الحمية الغذائية الغنية بالخضر والغلال والرياضة كما المشي. مع تحيات دكتورة إكرام شمطوري.
0: دقيقة صحة.
4: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. الحرس الوطني يتمكن من تفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر ويقوم بإعدام 250 ألف قرص مخدرة. في متابعة لأخير تطورات الوضع الوبائي في العالم، تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية. استعدادا العيد الأضحى المبارك، 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل استثنائية اليوم السبت. والمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك تدعو إلى ضرورة تجديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
5: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
6: 97.3
7: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
8: القانونية والاجتماعية الأعمال الفنية والثقافية
9: تلقوها عنا سبيح وعشية
10: بنكهة
11: ولهجة تونسية.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنسيري وهيئة الفريق أزرت أمس بلاغ عبرت من خلاله على صفحة رسمية للتواصل الاجتماعي من خلاله تعلم فيه الجماهير ونتقرر عقد اجتماع إخباري بشكون مع منخرطي وحبال النادي بشكون غدوة الأحد 24 مايو على الساعة 5 مساء بقصر رباط. حسب نسب البلاغ أن اللقاء بشكون مناسبة للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات المطروحة في إطار حوار مسؤولي وبناء يجمع بين الهيئة المديرة وأحباء النادي بما يخدم مصلحة الفريق ويعزز روح الانتماء والالتفاف حول فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. غدوة باش يكون المواعد مع الدور النصف النهائي لكأس تونس، واعترفنا على الطاقم لتحكيم الزوز مباريات كما قلت بين الترجي التونسي وشبيبة عمران. الشبيبة هي تستقبل بإدارة الحكم حسني نيلي وحكم الفار باش يكون هيثم الترابلسي. وليد المنصري يزفر المواجهة الثانية بين نادي صفاقسي وترجي الريس في ملعب تيمور المهيري بصفاقس في نصف نهائي كأس تونس، ومجدي بلغة باش يكون في تقنية الفار. بالنسبة للمباريات اليوم الاثنين باش يكون الموعد ايضا مع النصف النهائي للصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. نادي حملان في المستقبل القصرين الملعب الجابسي يستقبل اتحاد تطاوين. بالنسبة لنهائي البراج بالشجرة يوم السبت القادم 30 مايو بملعب الاولمبي بسوسة ساعة 4 في انتظار حسب مسألة حضور الجمهور باش يتوج الفريق الفائز بصعود للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم شرط حق كل من مع فريقي املا الرياضي بحمسوسة وتقدم سقيت الدائرة. وقبلها بيوم يوم الجمعة القادم باش يكون نهائي الأبطال باش يجمع البطل الرابطة المحترفة الثانية لما الذي حمسوسة تقدم سقيت الدائرة باش يكون في ملعب مصر بالجنات بالمنسير. القرار لم يتخذ بعد حول مسألة حضور الجمهور الفريقين. نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي وصل في طرابلس في مدينة التبرقة استعداد للمشاركة في كأس العالم 26 المقرر بكندا المكسيك والولايات المتحدة. المنتخب الوطني التونسي أكيد العديد المحترفين في أوروبا على غير إسماعيل الغربي خليل العياري آدم عروس منتظر باش يتواصل التحاق بقية اللاعبين المحترفين ويكتمل النصاب بداية من الأسبوع القادم. ذكر المنتخب الوطني التونسي باش يخوض زوج مباريات ودية من النمسا وبلجيكيا باش يكون يومي 1 و6 أجواء القادم قبل الدخول في أجواء المونديال. على ذكر المنتخب الوطني التونسي تقرر تعيين الدكتور فيصل الخشناوي طبيب جديد للمنتخب الوطني التونسي خلال كأس العالم 26 وسبق للدكتور فيصل الخشناوي أن عمل مع المنتخب الوطني التونسي خلال كأس إفريقيا للأمم 2012 بالإضافة لإشرافه على اللجنة الطبية للنجم الساحلي لعدة سنوات. باش يخلف فيصل الخشناوي الدكتور سهيل الشملي اللي كان طبيب للمنتخب الوطني التونسي لعدة سنوات. نحكي أيضا على كرة اليد وتعرفنا على الفريق الأول اللي ترشح للدور النهائي لكرة اليد بعد محسم فريق الترجي التونسي المواجهة الأولى من فريق النادي الأفريقي في انتظار المباراة اليوم والمواجهة الثانية بين جمعية الحمامات وتقدم سقيت دير سقيت الزيت. نذكر أن الترجي التونسي كما قلت فاز أمام فريق النادي الأفريقي 27 مقابل 26 في المباراة اللي جمعتهم بالقاعة المتعددة الاختصاصات في رادس في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. ونختم بالكرة في العالم. المهاجم المخضرم طوفان قاد فريقه للفوز بلقب الأول في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيله هدف وصناعته الثاني في الفوز الأمام نيس 3 أهداف مقابل هدف أمس في ملعب فرنسا في المباراة النهائية. وأكيد اللقب

0: اللقب الأول وهو اللقب الأول لنيسي في مسابقة الكأس ومباراة النهائية الرابعة بعد ما خسر أعوام 48 75 98 وتوج في الموسم الرابع أنهى وصيف الدوري خلفا لفريق باريس سان جيرمان البطل العام والخامس على التوالي. في المقابل كما قلت تخسر المباراة النهائية نيس في النهائية الثالث بعد عام 78-22 في المقابل ثلاثة ألقاب 52-54 و97 هذا بالنسبة لكأس فرنسا. نقطة نهاية سبورت انفو شهركم أسعد ليام يرجع لكم محمد وكمل معكم بشار الصباح إلى اللقاء.
1: سبعة 48 دقيقة نواصل مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي نستقبل سيسليم بن ميلاد. صباح النور مرحبا بك.
2: صباح الخير محمد وصباح الخير كيف مستمعي ذات منسي.
1: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال الطقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون.
2: اليوم احنا مازلنا تحت تأثير المرتفع للضغط الجوي وبالتالي ينزل الاستقرار في العوامل الجوية ويكون الطقس اليوم عامة صافي إذا قليل السحب. بالنسبة للريح تواصل مقطع الشمالي ضعيفة معتدلة بينما البحر باش يكون متموج بخليج تونس وقليل اضطراب بقية السواحل. الحرارة اليوم في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 22 و27 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 28 و33 درجة بقية الجهات. اليوم شرب جيت مونستير بسجلوا 27 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لشهر ماي. سوسة 28 والمهدية 27 درجة بينما القروان 30 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للقدوة مازال متواصل الاستقرار وسحب قليلة بأغلب المناطق والحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 23 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و34 درجة بقية الجهات. بينما الأيامات الجاية مازلنا في تحت الاستقرار الرياضي ومازال الارتفاع في درجات الحرارة ارتفاع طفيف وتدريجي.
1: واضح. شكرا لك سيسليم. تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة دريجين يفصلونا على نشرة أخبار 8 والعودة في الساعة الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. استنى فقرة خبر وتعليق كما العادة يكون معنا دكتور مازري تبقى معرض الصحف. شوفوا شنو كتبة الصحف التونسية اليوم السبت 23 ماي 2026. الكلمة لك وأسعار السوق إن شاء الله اليوم من المنستير. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: حجديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر

0: الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: الحرس الوطني يفكك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. في متابعة لآخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، تونس تعزز اليقظة الصحية بالمطارات والمداخل الحدودية. استعداد العيد الأضحى المبارك، 168 مكتب بريد يفتحون أبوابهم اليوم لتأمين حصص عمل استثنائية. إلى تفاصيل النشرة. أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أمس إعدام وإتلاف كمية ضخمة من المواد المخدرة المحجوزة تتمثل في 250 ألف قرص من نوع الإكستازي. وأوضح جبابلي أن العملية تمت داخل أفران أحد مصانع الأجر تحت إشراف الإدارة العامة للحرس الوطني والنيابة العمومية، إلى جانب حضور مختلف الهياكل المعنية.
1: تمكنت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير وكذلك فرقة المركزية لمكافحة المخدرات بعد عمل استعلامي دقيق من تفكيك شبكة دولية، وتم إيقاف 13 شخص وإدراج 7 آخرين في التفتيش سواء كان في داخل الوطن أو خارج أرض الوطن، وتم حجز تقريبا 12 كيلو من صناديق الخفافة اللي تم تخزين فيها المنتوجات البحرية. نحكي تقريبا على 250 ألف قرص مخدر نوع إكستازي تم حجزه. الشبكة هذه كذلك في تعميق التحريات اللي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، بين اللي كونها التاجر في المنقولات الأثرية بدون أي غطاء قانوني، كذلك منخرطة في وفاق إجرامي خاصة في تهريب الأشخاص وتهريب كذلك المخدرات. كانت كمية هذية تستهدف الفئة الشبابية وكذلك الفئة التلمذية. آخر مرحلة اللي هي عملية إعدام الأقراص المخدرة، وهذه تأتي بعد استكمال الأعمال القضائية والأمنية في إطار مكافحة المخدرات وما المحجوز.
0: قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطار والمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وقدم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا. كما تم التواصل عن بعد مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحي. وأكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوسة أن تونس غير معنية بفيروس إيبولا إلى حد الآن، لكن اليقظة واجبة.
2: تم تنسيق مع المنظمة العالمية للصحة والمنظمة الإفريقية وكل اللي معناها ما يعملوش كل بلاد مش وحدها مستخدم وما يخليوش أي عبد عنده أعراض مثلا من الكونغو ما يخرجش من الكونغو. فمعنا بروتوكول احنا معناها موجود وصار تفعيله، ناش معنيين لحد الآن، مش معناها ما نتلاوش بها الحكاية، لازم اليقظة بالتنسيق مع البلدان الكل.
0: بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة وجمعية تواندي واندريم، ينتظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وذلك ب 28 مؤسسة استشفائية عمومية و 20 مؤسسة صحية خاصة موزعة على مختلف جهات الجمهورية. المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. التكفل بالمرضى سترافقه عمليات متابعة لما بعد العملية في اليوم الموالي مع توفير العدسات والأدوية مجانا. رئيسة جمعية وان داي وان دريم درة جار عليم والهي والتفاصيل.
3: ليست داتانت في السبيطارات ياسر طويلة، دونك هذاك علاش قررت وزارة الصحة باش تعمل اليوم هذا الوطني اللي عملوه البدينا بيه الحمد لله وكان نجاح مبهر، وباش تولي عادة كل عام نهار يوم وطني لجراحة الماء الأبيض. كسنة زدنا نظمنا أكثر وعملنا نقل اللي يسكنوا في المناطق الريفية، وسنة السبيطارات الكل من تونس لبلقردان باش تحل ببينها، وعندنا زاد المساحات الخاصة في الكولابوراسيون بوبليك بريفي.
0: يفتح اليوم 168 مكتب بريد أبوابه لتأمين حصص عمل بصفة استثنائية بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية. وبإمكان المواطنين وفق البريد التونسي الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصص العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. كما دعا البريد التونسي المتقاعدين الحاملين لبطاقة جراية إلى استعمال الموازعات الآلية بهدف تفادي الاكتظاظ. المسؤولة بوحدة التحول الرقمي بالبريد منى الجرامي أفادت أن الحصول على البطاقة مجاناً.
4: اليوم عندنا بالنسبة للسينسيس أكثر من 286,000 بطاقة يجمو يجبدوا التقاعد متاعهم من الموزعات الآلية. حتى بالنسبة للمتقاعدين تاع سينفيس عندنا أكثر من 26,000 متقاعد عندهم ليكارت هذي، دونك احنا ندعيوهم باش نتفاداو الاكتظاظ وكل شيء، يجمو يجبدوا في أي وقت ليغوتخيت متاعهم الموزعات الآلية. والبطاقات هذه زادة تمكن حتى باش تجبد الموزعات متاع البنوك، حتى اللي ما عندوش بطاقة ويحب يولي عنده بطاقة وليغوتخيت متاعو تتصبهم في البطاقة وما يقعدش يدد الصف ويجبد في اللي ويكاند وإلا في الليل، توجه الأقرب مكتب بريد ويطلب البطاقة هذه ونمكنه مجانا من البطاقة هذوما.
0: في موضوع آخر، أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مستقرة نسبيا، وأن كميات الخضر والغلال التي سيتم ضخها خلال أيام عيد الأضحى كافية لضمان انتظام تزويد الأسواق، إلى جانب توفر كافة المستلزمات في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك.
5: على مستوى سوق الجملة بالمكنين، الكميات اللي تم تزويد بها السوق هذه الخضر والغلال كميات محترمة جدا، من شأنها أن تلبي حاجيات الجهة بمختلف منتوجات من خضر وغلال. على مستوى الأسعار ما لاحظناش وأنه تم ارتفاع كبير على مستوى الأسعار، تقريبا في نفس المستويات أو أرفع بقليل شوية، خاصة بالنسبة للمواد اللي ممكن فعلها شوية ضغط كما القارة كما السلطة، بقية المواد تقريبا هي نفس الأسعار المتداولة خلال الفترة هذه على مستوى الغلال أو على مستوى الخضر. حتى على مستوى اللحوم اللي لاحظناه الفترة هذه، أول حاجة أنه اللحوم متوفرة منها بكميات مقبولة ويمكن المواطن أنه يتزود بها. الأسعار تتراوح من تقريبا حوالي 50 دينار إلى 65 دينار على مستوى التفصيل. نحب نشير وأنه نقطة البيع المنتج المستهلك فيها متوفرة كل المستلزمات لعيد الأضحى، خضر وغلال وأسماك لحوم بجميع أنواعها، وحتى موجودة بأسعار تفاضلية. يمكن دونك للمواطن اللي تقصد الوجهة هذه ويلقى كافة المستلزمات بأسعار مقبولة جدا.
0: دعت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضان أيام قليلة قبل عيد الأضحى المبارك. وأشارت التباسي إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضان وصل إلى 70 دينار في بعض نقاط البيع، مع إمكانية ارتفاعه أكثر خلال الأيام القادمة إذا لم يتم التدخل لكبح جماح الأسعار.
6: الناس اللي ما خلطتش باش تشري الأضاحي وما قدرتها الشرائية ما تسمحلهاش باش توفر العلوش العيد للعائلة، باش تمشي في سياق أنها باش توفر بعض الكيلوات متاع اللحوم الحمراء لحم الضأن يوم العيد حتى توفق وحتى تفرح هي والعائلة باليوم العيد. ولكن مع الأسف حتى اللحوم الحمراء هذه شهدت ارتفاع مسموم. نحكي معكم في نقاط البيع أغلبها ب70 دينار، وربما كان ما نقفوش وكان ما نسلوش إجراءات عاجلة ربما يزيد يغلى سعر الكيلو الحم من هنا حتى ليلة العيد، وربما يزيد يرتفع أكثر من 70 دينار. هنا احنا كمنظمة نطلق صيحة فزع لضرب على يدي هؤلاء حتى نعدل أسعار على الأقل اللحوم الحمراء، حتى يتمكن المواطن التونسي اللي ما توفقش في توفير العلوش العيد على الأقل يشري شوية لحم في ظروف وبأسعار تفاضلية ومعقولة.
0: نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الحرس الوطني يفكك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر. استعدادا لعيد الأضحى المبارك، 168 مكتب بريد يفتحون أبوابهم لتأمين حصص عمل استثنائية اليوم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي وبشار الصباح. ما زالت تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة اليوم 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: جورج وصوف نوصل معه ل 28 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق.
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري طبخة. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير أخوي محمد، صباح الخير منستير، وصباح الخير لكامل المستمعين لذاعة منستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. باش نرجعوا إلى اجتماع لدول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، اللي اجتماع كان انعقد في القاهرة، وينأكد وزراء خارجية مصر تونس والجزائر أنه الحل الأزمة الليبية يجب أن يكون ليبي نابعا من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء. وشدوا أيضا في البيان الختامي الاجتماع على أنه الحل السياسي الشامل يقعد هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية. اجتماع الحقيقة يجي في وقت حساس تشهد فيه الساحة الليبية نوع من الانسداد السياسي المستمر مع تنامي وتيرة العنف، حالة الاستقطاب والانقسام المؤسساتي. خلينا قبل كل شيء نحكيه على الوضع في ليبيا، اللي الأزمة نحسوها قاعدة تتعمق أو على الأقل ما هيش قاعدة تتحل منذ سنوات تقريبا 15 سنة، والحال كما عليه في ليبيا.
3: هو في الحقيقة البيان أو الاجتماع نقول واحدة متاع وزراء خارجية تونس وجزائر ومصر، معناها سور بابي نقول واحدة على الورق، هو اجتماع مهم جدا لأنهما دول الجوار وخاصة تونس ومصر وفي علاقة مباشرة بالوضع اللي يصير، الوضع القائم في ليبيا. ولكن حسب رأيي أنا شخصيا كيش قريت البيان ما لقيتش حلول للوضع اللي قاعد صاير في ليبيا. صحيح الحديث على حل سياسي اكسترا، ولكن حل سياسي ليبي بدون وجود الأطراف الأجنبية وترشنو، ولكن المهم أنه ما عطاش الحلول أو ما نقوله ما عطاش خريطة طريقة، وعلى الأقل ما خذاش المبادرة وأنه يفرض الحل أو على الأقل يقترح الحل على الأطراف المتنافسة أو المتعاركة أو المتناحرة داخل ليبيا. دوك حسب رأيي أنه معناها إجرائيا أو إطاريا يعتبر إيجابي لممكن إعادة إحياء دوليا نقولوا أحنا الوضع في ليبيا، لأنه الناس كل مهتمة بأشياء أخرى خاصة موجودة في الشرق الأوسط وكل شيء، ولكن إجرائيا ما عطاش حلول كبيرة. خاطر شفت أنه فيه جانب أكثر منه كما نقولوا أحنا سياسي منه حاجة أخرى. المهم هو الحقيقة الوضع في ليبيا اليوم يتسمى راه أفضل، رغم خطورته هو أفضل بكثير من اللي كان موجود في 2020 وكانت فهم حرب بيتم معنى الكلمة. اليوم الوضع في ليبيا صحيح ما فماش حرب، رغم فما بعض العمليات العسكرية المنفردة، ولكن الوضع أمنيا يعتبر أفضل برشا من الوضع اللي كان عليها قبل، رغم أنه ما زالت فما بعض التشكيلات المسلحة المنفردة يعني الموجودة على كامل التراب الليبي. أيضا زاد ما زال وجود واضح لقوات أجنبية ومرتزقة، ونعتقد أنه هذه القوات الأجنبية والمرتزقة هي واحدة من النقاط المفصلية في الأزمة الليبية الحالية. كيف موجود التواتر المتبادل بين الشرق والغرب اللي معناه يتناكشوا يمين ويسار، إضافة إلى بعض التوترات الاقتصادية المرتبطة بالنفط والتمويل الداخلي وكل شيء. دوك هذه العديد من النقاط.
0: هو فما نقطة في نفس السياق في النقطة هذه ديما نسمعه في كلمة أنه الحل يجب أن يكون ليبي. الكلام هذا قاعد يتردد منذ سنوات تقريبا في كل الإشياء اجتماعات من نوع هذا، لكن الوقائع على الأرض تقول أنه القرار مرتهن تقريبا بالكامل لعواصم دولية وإقليمية أخرى.
3: اكزاكتو، على كلمة الحديث أن الحل يجب أن يكون ليبي كما قلت لك، معناها إنشائيا كلمة مزيانة، معناها رنانة تعطي هيك صوت باهي، ولكن في الحقيقة معناها كي تشوف أنت عدد الدول المغمسة في الشأن الليبي ونقولوا احنا الإغراءات اللي موجودة زادة داخل ليبيا، هاتوا نحكي عليهم بعد بشوية تفصيل، ولكن الحل ليبي اعتقدوا ان الامر غير مقبول، غير قابل للتطبيق على ارض الواقع. لانه صحيح ما بين 2020 واليوم نقصت برشا حدة التدخل نتاع الدول الأجنبية في ليبيا، ولكن ما زال موجود نتحدث على التدخل لتركيا مثلا، تركيا التي تدعم حكومة طرابلس اللي موجودة في الغرب، تعطيها في دعم عسكري ومستشارين عسكريين إضافة لاتفاقات ثنائية، اتفاقات ثنائية بالرغم هي لا تمثل كامل ليبيا. نتحدث على مصر، الإمارات، روسيا، فرنسا، بعض الدول الأخرى اللي هي تدعم في قوات الشرق، قوات حفتر، ونعرف أنه معناها نوع الدعم أكيد هو دعم عسكري، وأكيد صحيح التدخل الأجنبي انخفض ولكن بقى موجود،
0: لأنه مازال موجود
3: مازال موجود بأقل حدة، ولكن مازال موجود، لأنه في بعض الدول ولا تعتقد مثلا كما فرنسا تعتقد أنه يجب أنه التخفيض من التدخل الأجنبي وخليه الحل يكون ليبي ليبي كما كان توا في البيان اللي كنت تقول فيه. ولكن زاد كيف هذه الدول تبحث عن دعم مصالحها الاقتصادية، خاصة المرسل القبيس، سامحني في الكلمة، اللي هي مشاريع إعادة إعمار ليبيا، واللي فيها معناها أمر شيء كبير كبير برشا، علاش الدول الكبرى تبحث على موطا قدم في ليبيا لكي تحافظ على مصالحها غادي، إضافة للنفط والقواعد العسكرية متاع الدول هذه الموجودة داخل ليبيا. دوك الحديث على حل ليبي ليبي ممكن بكري شوية بكري برشا شوية عليه أنه تحث على حل ليبي ليبي، وأنا أعتقد أنه صحيح الحل ليبي ليبي، لكن دائما باش يكون مدعوم من الأطراف اللي تدعم كل طرف الشرق والغرب. فما لجنة هو تم بعثها في إطار الحل الليبي ليبي، فما لجنة 5 بلو 5 5 مع 5 وزائد 5 زائد 5، واللي هي لجنة عسكرية بالأساس، 5 ضباط من الغرب و5 ضباط من الشرق، والهدف هو كانوا تثبيت وقف إطلاق النار اللي معناها صار وأصبحت اللي كان يعطي يوحي إلى وجود حرب، ونجحت نسبيا في تثبيت وقف إطلاق النار رغم بعض العمليات المنفردة كما قلت لك، خاصة من المرتزقة والقوات الأجنبية. الهدف زاد كيف عسكري لخمسة زائد خمسة أنها تقضي على الوجود الأجنبي، ولهنا فشلت في قضاء على الوجود الأجنبي، خاصة القوات التي تمثل دول البعيدة.
0: هو في نفس البيان فما حديث على جدول زمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، لذلك لهنا سؤال، شكون اللي يملك القدرة اليوم على إخراج الأطراف هذه من ليبيا؟
3: هو المفروض أنه اللجنة هذه 5 زائد 5 كان من بين المهام نتاعها، لأنه هي تمثل معناها بالتساوي الطرفين المتنازعين الشرق والغرب، أنهم هما اللي باش يقوموا بعملية باش يقوموا بيحاولوا القضاء على الوجود الأجنبي، ولكن ما نجموش هذا. علاش؟ ببساطة لأنه المناكفات ما زالت السياسية، المناكفات السياسية بين الطرفين الشرق والغرب ما زالت متواصلة، وهذا ما يهدد المناكفات السياسية التي تهدد دائما العمل الميداني والعمل العسكري. أيضا زاد كيف أنه كانت الهدف نتاعها توحيد الجيش، وتوحيد الجيش هي نقطة مهمة في القضاء على في تواجد الأجنبي على الأراضي الليبية، ولكن ما نجموش يوصلوا إلى توحيد الجيش لأنه الخلل دائما خلل سياسي. هذا ما يخلي، وأنه فما بعض البوادر مثلا نشحت اللجنة العسكرية هذه في فتح تأمين طريق سياحي أو ساحلي اللي يربط بين الشرق والغرب في خطوة ممكن لزرع الثقة، ولكن صحيح نجحت في النقطة هذه ولكن لم تنجح لحد الآن في بقية المهام، والخلل لا أعتقد أنه عسكري إجرائي قدر ما هو خلل سياسي، نظرا لأنه التوتر الموجود بين الشرق والغرب يهدى في بعض الأحيان ولكن يشعل في بعض الأحيان أخرى، وأعتقد أنه دائما التدخل الأجنبي هو الذي يزيد ينفخ في النار هذه حماية لمصالح كل دولة من الدول، لأنه كل دولة من الدول الأجنبية تريد ما هيش قابلة وأن تخلي مصالحها أو
0: هل فما حل أم شي تواصل الانقسام هذا؟
3: والله أنا أعتقد أنه إذا كان الإرادة ما هيش باش تكون ليبية بالأساس، أعتقد أنه الرفض يجب أن يكون رفض كامل للتدخل الأجنبي، لأنه التدخل الأجنبي هو اللي قاعد يقوي في حفتر من شيرة على الغرب ويخف الغرب على الشيرة الأخرى. دوك كان مهم أنه أنا بالنسبة لي ماذا بين تحدث على تونس هذا كيف، لأنه تونس هي من أكثر الدول، أكثر حتى من مصر، من أكثر الدول المتضررة من الوضع الليبي وعدم الاستقرار الأمني الليبي، ونعرفوا أنه الشعب الليبي من الطرفين من الشرق ومن الغرب دائما يختار أنه يتوجه إلى تونس، معناها باش يبعد من الإشكاليات اللي صايرة، وهذا ما يعطي تحديات أمنية، إضافة للخسائر الاقتصادية اللي تكبد فيها تونس إذا كان الوضع الليبي يقعد غير مستقر، يؤثر حتى على المبادلات التجارية اللي قاعدة تصير وحتى على الميزان التجاري معناها بين تونس وليبيا. واعتقد أنه تونس، الإشكال في تونس هو أنه مش نستعير كلمة ممكن من هي باهية برشا. إيش معناها باهية برشا؟ أعتقد لأنه الأكبر الاتهامات الموجهة لتونس خاصة مثلا من الغرب الليبي، يعتقدوا أنه تونس كثرت لها من الحياد، معناها محايدة أكثر من لازم. ونعرف أن تونس تاريخيا دائما تريد أن تلعب دور محايد حتى في التدخل. هذا بالنسبة للغرب. بالنسبة للشرق يتهمون تونس أنها أكثر أقرب لترابلس. دوك أعتقد أنه عامل الثقة مفقود نوعا ما في جزء منه بالدور التونسي داخل ليبيا. ولكن نشرت منه الخير وبرا لأنه الأمر معقد أكثر من أنه مجرد محاولة.
0: شكرا لك دكتور مزري. تبقى يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله يجدد معك الأسبوع القادم 8:30 معرض الصحف. ونرجع نواصل معك حتى للتسعة في بشائر الصباح.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
4: 95.7
5: انتم تسمعوا
4: في إذاعة
5: المنستير.
4: معكم
5: وين ما كنتم
4: حلوين ترافق نهاركم بكل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
5: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
6: والثامنة ونصف صباحا على موجات إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولة بين الصحف الصادرة اليوم. البداية بافتتاحية جريدة الشروق التي وردت تحت عنوان جيل القفز العالي وهدر الإنسان. تحت هذا العنوان كتبت وحيدة المي: من يتصفح سجل الجريمة في تونس لدى الشباب والقصر يلاحظ تنوعا خطيرا يتراوح بين المخدرات والسطو والبركاجات والتحيل والعنف. هذه العناوين الكبرى تحتاج إلى قراءة معمقة من الداخل، لا تقف عند الأسباب فقط بل تكشف تحولات في سلوك الناشئة تعكس أساسا عقلية الربح السريع وهاجس الثراء دون جهد. فالاتجار في المخدرات من الأقراص إلى القنب الهندي والتحيل الإلكتروني والبركاجات كلها واجهة زجاجية تكشف خللا قيميا داخل هذه الفئات واختلاط مفاهيم النجاح الاجتماعي لديها، حيث أصبح هذا النجاح مرتبطا أساسا بكسب المال بدل التحصيل العلمي ونيل الشهادة الجامعية أو شهادات التكوين. نبقى مع صحيفة الشروق التي تطرقت إلى موضوع التسممات الغذائية، وقالت إن هذه التسممات تضرب بقوة وتحذر من السلمونيلا. فسجلت تونس خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية ارتفاعا ملحوظا في حالات التسمم الغذائي الجماعية، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن رصد 6 بؤر تسمم غذائي منذ بداية السنة الحالية إلى حدود 8 مايو الجاري. أسفرت عن نحو 130 حالة تسمم، ومن أبرز الحوادث تسمم حوالي 100 شخص في مدينة نابل بعد تناول وجبات في أحد المطاعم، إضافة إلى 8 حالات في صفاقس إثر استهلاك مرطبات، و14 حالة في قفصة بسبب الحليب الرائب. وفي توضيحها لما يحدث، قالت الأخصائية التغذية أماني بلدي في تصريح لجريدة الشروق بأن ارتفاع درجات الحرارة يسرع من تكاثر البكتيريا في الأغذية سريعة التعفن نتيجة عدم احترام مقاييس التبريد والحفظ الصحي وعرض المنتجات للشمس والحرارة، وعدم احترام مقاييس الحفظ في درجات حرارة مضبوطة، ومن ذلك المايونيز والمنتجات ذات الأصل الحيوانية مثل البيض والدجاج. جريدة الصحافة تحدثت اليوم عن السيادة الغذائية وعن البرنامج الوطني للتحسين الوراثي للزراعات الكبرى، وكتبت بأن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة الكميات المنتجة فحسب، بل يشمل أيضا ضمان جودة الغذاء وسلامته واستدامة الموارد الطبيعية. هنا تكمن أهمية التحسين الوراثي للزراعات الكبرى، إذ يساهم في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الحاجة إلى المبيدات الكيميائية، مما يحمي البيئة ويحافظ على صحة التربة للأجيال القادمة، كما أنه يفتح أفاقا جديدة للتصدير ويضمن المحافظة على أفضل المشاتل والسلالات الأصلية. وبالعودة إلى هذا البرنامج، فإن أهميته تكمن في أنه يربط ويمزج بين البحث العلمي والتطبيق الميداني في مراوحة بين مختبرات المعاهد المتخصصة، حيث يتم العمل على اختبار الأصناف في بيئات مختلفة من الشمال الرطب إلى المناطق الجافة لضمان قدرتها على على الصمود والتأقلم، وهذا النهج العلمي هو ما يساعد الفلاحين على مواجهة تقلبات الطقس ويقلل من خسائر المحاصيل. ونختم بصحيفة الصباح التي قامت بجولة في سوق سوسة للأضاحي. علوش العيد بسوسة، الوكال يستنكر، الفلاح يتبرأ، والميسرة للوسيط. فلم يعد يفصلنا عن موعد حلول عيد الأضحى المبارك غير أيام قليلة، حيث تتواتر الاستعدادات ويشتد نسق الاجتهادات لدى أرباب الأسر والعائلات من أجل البحث عن سبل توفير ثمن كبش العيد في ظرف اقتصادي واجتماعي عصيب. زادته تعقيدا تواتر المحطات الإنفاقية للأسر التونسية التي خرجت مؤخرا بكثير من التعب من نزال شديد مع مستلزمات شهر رمضان وعيد الفطر، مما يجعل من عملية اقتناء خروف العيد لهذه السنة وفقا للأسعار المتداولة والموجودة أمرا عسيرا. وفي رصد لآراء المواطنين رأوا أن لبسا وغموضا بخصوص تسمية نقاط بيع منظمة، حيث يذهب في ظن الكثيرين أنها تتعلق بفضاءات مهيئة تتوفر فيها المراقبة الاقتصادية والبيطرية لحماية المستهلك من كل أشكال التحيل والغش، وأنها فضاء لبيع العلوش بالميزان، في حين أن الكثير من هذه النقاط التي تكون تحت إشراف البلديات لا تعتمد البيع بالميزان ولا تشترطه، وإنما ما يقتصر التنظيم فيها على تهيئة الفضاء وتوفير الرقابة البيطرية. نهاية هذه الوقفة الإخبارية، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة من إذاعة المونستير. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: موضوعنا اليوم في فقرة الكلمة ليك في علاقة بمستقبل الصناعة التونسية، تحديدا مش نحكيه على قطاع السيارات اللي ولا من أهم القطاعات المصدرة، نحكيه على رهانات الابتكار، التشغيل والتكنولوجيا. موضوعنا اليوم مش نحكيه على الاندستري انوفيشن داي اللي تنظمه الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. الموعد بش يكون نهار الحد 4 جوان 2026، تظاهرة تجمع فعاليين تونسيين ودوليين أيضا حول قطاع السيارات. في الموضوع هذا سعيد باستقبال ضيفي سي إبراهيم مدباش، نائب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة. نحيي كل مستمعين إذاعة مونستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. 4 جوان Industry Innovation Day، خلينا كانت فسرنا الفكرة والهدف الأساسي وراء الإيفينمو هذايا، علاش أيضا تم اختيار والتركيز على قطاع السيارات تحديدا؟
2: اولا هو النهار 4 جوان هو نهار الخميس، دونك هذا جوست
0: اي خميس معنا.
2: اتبقى هو ماهوش اول دوره، هذه الرابعه دوره اللي نظمتها العشكا الغرفه بين تونس والمانيا التجاريه والصناعيه، وتنظمها مع الجمعية الصناعة السيارات اللي هي تونيزيان أوتوموتيف أسوسيشن. الهدف متاع الدورة هذه باش نجلبوا مستثمرين جدد، وباش نعملوا معنا بوان سيتواسيون، معنا نشوفوا شنو وين وصلنا بالنسبة لمكونات السيارات اللي هي تعرفوا اللي هي عندها قيمة كبيرة، تمثل أكثر من 400 من البي بي ناسيونال، تشغل أكثر من 180 ألف مواطن مشغل، هما شركات

0: هما معنا وقت نحكيوا على السيارات كنا نحكيوا على قوة الموتور، قوة معنا الحركة. توا اليوم ولينا نحكيوا على معنا مواصفات أخرى اللي هي أكثرية تتجاوز أكثر من 60% هما السوفتوير، معناها اللوجيسيال اللي يخدموا الكهرباء. على خاطر توا نحكيو على لي فواتور كونيكتي، نحكيو على لي فواتور اوتونوم اللي معناها بون مازلنا معناها ما شفناش في بلادنا معناها سيارات تسوق وحدها. إن شاء الله نهار يصير. على كل قاعد يتطور الميدان هذا. وعلاش نحكي عن الموضوع هذا؟ على خاطر بعد ما كنا معناها مشهورين وكما قلت ولدت معنا المداخيل بالنسبة مثلا 2025 متاع قطاع مكونات السيارات يمثل أكثر من 4 مليار دولار، سمحني 4 مليون دولار أورو بالنسبة ل 2025. شفنا اللي فما تحول كبير واللي قاعدين احنا ناخذوه بعين الاعتبار، اللي التحول هذا كما قلت معناها ولات معناها دي اندستري جديدة، ولات معناها فرص جديدة بالنسبة لتونس. والحق معناها احنا نعرفوا اللي تونس عندها الكفاءات اللازمة بالأخص في الدومين اللي كنت نحكي عليهم كيما السوفتوير انجينيرينج، كيما الانتوماتيك امباركي امبيدد سوفتوير اللي نحكيو توت سي نوفيل تكنولوجي. عندنا معناها المكونات، عندنا الكفاءات، وهذا يخلينا معناها نحكيو على بلادنا، نحكيو اللي قاعدين نتغيروا مع التحول هذا الهام اللي عايزته لصناعة السيارات. وهذا هو الهدف نتاعنا ان شاء الله يكونوا حاضرين مع دي زيكسبير انترناسيونو، دي زيكسبير توانسا بيان سور اللي يجمو يحكيوا على الخبره نتاعهم، وحتى بعد المدخلين يكونوا معنا اجانب عايشين في تونس. شركات كبار ما كان نسميوهم اللي تو ممكن معنا بداوا في السبعينات في كما قلت في لي كابل في لي كابل، وتو لو يحاولوا معناها في يخلقوا مواطن شغل في ميدان الابتكار كما كنت تذكر وفي الدومين دو لا ريشيرش ديفلوبمون. دونك هذا معناه يوري اللي المستثمرين اللي معناها اللي استثمروا منذ اكثر من 50 سنة ما زالوا عندهم ثقة في بلادنا وقاعدين يحولوا إلى قطاع جديد معناها دي نوفيل اندستري كما قلنا سابقا.
1: سي إبراهيم، كما كنت تقول أنه القطاع هذا في تونس قاعد يتطور من عام لعام، وليزانفستيسور يجدوا الثقة أمتاحهم وما زالوا موجودين في تونس. السؤال، هل اليوم تونس قادرة أنها تتحول وتولي إن سورت نتاع أوب صناعي إقليمي في شمال إفريقيا وعلاش لا حتى في إفريقيا؟ شنو ما نقاط القوة الحقيقية اللي تملكها تونس وشنو ما زاد نقاط الضعف حسب رأيك؟
0: هو بالنسبة لتونس كما قلت معناه عندنا معناه كما قلت الكفاءات، عندنا البوزيشن جيوستراتيجيك اللازمة اللي تخلينا معناه نكونوا معناه قنطرة بين أوروبا اللي هو يقعد معناه السوق الأساسي اللي حتى لليوم يمثل أكثر من 80% من الصادرات متاعنا في الميدان متاع صناعة مكونات السيارات. أتبقى نعرفوا اللي آسيا قاعدة معناها تلعب دور أكبر وأكبر معناها، ولات معناها بالأخص معناها في الموبيليتي الكتريك، ولات آسيا هي معناها اللي قاعدة متقدمة على البلدان الأوروبية. وحتى بالنسبة للأسويين يسمو يعتبروا اللي تونس يكون باب مدخل لسوق أوروبا، دونك هذا حاجة هامة. وثالثا احنا الموقع الجيو استراتيجي بتاعنا يخلينا زادة بين أوروبا وأفريقيا نكونوا زادة قنطرة وكما قلت معنا أهب على قدر زادة في ميدان مكونات سيارات وتصنيع سيارات. نعرفوا اللي قاعدة أفريقيا قاعدة تطور وحسب معنا البوبولاسيون تاع أفريقيا اللي قاعدة تكبر. شفنا اللي فما نتائج بارزة في بعض البلدان بخلاف تونس كما كنا نذكره، فما جنوب أفريقيا، فما المغرب، فما مصر، فما زاد الجزائر معنا الشقيقة اللي قاعدة زاد تحل مصانع جدد في ميدان تصنيع السيارات. واحنا

0: الهدف نتاعنا اللي ممكن مش باش نخلقوا نفس الصناعات اما يكون فما تكامل كوبيراسيون اندستريال بين البلدان الافريقيه باش نكونوا زادا ان شاء الله نهار نوليو نصنعوا السيارات افريقيه للمستهلك الافريقي وهذا هو ممكن من بعض الاهداف اللي احنا في كتونس نجم نكونوا عندنا دور كبير حسب الخبره نتاعنا اللي كنت كما كنت نقول عندها اكثر من 50 سنه في الميدان هذا.
1: الخميس 4 جوان 2026 اندستري انوفيشن داي كانت تعطينا فكره على البرنامج واهم المدخلين والمشاركين اللي باش يكونوا حاضرين في اليوم هذا.
0: بالنسبة كما قلت معنا فما دي اكسبير معنا جايين من بلدان كما ألمانيا كما آسيا كما فرنسا هذا معنا أولا ومن شركات كبار معنا اللي ممكن تدى هما يخموا باش يستثموا في تونس دونك قاعدين يشوفوا الفرص معنا وشنو اللي نجموا معنا ممكن نكون زادا لهم هما كما قلنا ان هاب بور دي مارشي نوفو ولا بور دي مارشي ان ديفلوبمون وبالنسبه كما كنت زادا لي انترفونون فما اسامي معنا معروفين في تونس اللي زادا كما قلت معنا ماشي يحكيوا على التجربه نتاعهم وكيفاش التجربه نتاعهم تطورت معنا منذ السنوات وهذا هذا اهم وبالأخص زادة فما النقطة اللي كنت نذكر فيها معنا لا موبيليتي إلكتريك اللي هي ممكن زادة تشم تكون عندها دور كبير اليوم في خلق مواطن شغل في باش نجلبوا معنا مرتفعين جدد وفما معنا بعض التجربات في تونس وفما دي ستارت اب اللي ما غير ما نذكروهم قاعدين يطوروا ومش كان في تونس في كامل العالم في اسيا في السعوديه في اوروبا في افريقيا وفما التجربات هذا لازمنا نعاونوهم ولازمنا نوصلوهم باش يوليو معنا يلعبوا دور كبير في ميدان لا موبيليتي الكتريك اللي كما قلت معنا هي معنا المستقبل ولو احنا في تونس معنا مازلنا ما احناش قاعدين نحسوا بها ما شفنا او حتى بالنسبه للسوق قاعد يتحول بشويه بشويه فما ثقه المواطنين بيان سور المستهلك فما زاد الانفراستركتور المكونات البنيه التحتيه اللي لازمنا نخدموا عليها باش زاد السوق نتاعنا يتحول مع العهد الجديد هذا وكما قلت معنا فما زاد لا تونيزيان اوتوموتيف اسوسيشن اللي هي معنا بيان سور هي اساس معنا الدومين نتاع الصناعات نتاع السيارات والمكونات السيارات دونك يكونوا حاضرين وحبيت زادا ناخذ الفرصه باش نقول للي لافي معنا لو 3 جوان لو سوار لا تي ا مش تحتفل بالعشرة سنوات عيد ميلادها تخلقت في 2016 واليوم ولت عندها اكثر من 80 متشاركين معناها وتمثل هي بالنسبه للقطاع الخاص الاساس معنا الجمعيه الاساسيه اللي هي صحه الباك دو كومبيتيتيفيتي اوتوموبيل اللي هو لو بروميير باك مع وزاره الصناعه والطاقه والمناجم دونك هذا الكل اللي فما معناها هما جوستومون مع لا تي ا والوزاره قاعدين فما اون فوي دو روت كامله افيك 5 بول 5 بيلي اللي نخدموا عليهم باش ان شاء الله تكون تونس من ابرز البلدان كما تو هي وتقعد معنا في المستقبل من ابرز البلدان في ميدان تصنيع السيارات.
1: واضح. شكرا لك سي ابراهيم دباش نائب رئيس الغرفه التونسيه الالمانيه للتجاره والصناعه. نشكرك برشا على تدخلكم معنا وعلى كل ما افدنا به. كانت هذه فقره الكلمه ليك كما العاده قبل الختام نمشيو الى الاسعار. أسعار السوق كيما كل نهار سبت من المنستير مع سي محمد البواب. صباح النور مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي محمد وكل السادة المستمعين في هذا اليوم المشرق الجديد من أيام نجم نقولوا ايام المباركه وقبل عيد الفطر عيد عيد الاضحى المبارك. على كل كما قلت يعني الحركيه موجوده هنا في سوق المنستير، ولانه بامتعاض وباعتبار كما قلت انت طبعا الحركيه والنجم هو العلوش واسعار العلوش تم بعد نجيهم. لكن نبدا بالخضر اللي اليوم الحقيقه بزاد الاسعار شويه مرتفعه، خاصه الطماطم محمد 3500 وشفنا حتى في سيكونسات فيديو كيفاش الطماطم خاصه البكوره تنأكد في ولايه المنستير 40% من الانتاج سايبوا المال للناس، لانه قبل الثوره كانت فما باكورات موجوده وقت اللي فما معناتها نقولوا يتعوق العرض نلقاو الباكورات نتاع الساحل موجودين في معناتها هما اللي مولوا السوق وتلقاها موجوده. وشفنا كيفاش الطماطم ذابله خاطر الماء مخصوص، لازم نشوفوا سياسه اخرى باش نجموا نخليوا الماء خاصه في البيوت المكيفه. ما فما ناس ما تعرفش نشوف يقول له بدل البلاصه.
1: سي محمد معناش برشا وقت راه، واعطينا الاسعار خويا بسرعه.
2: الاسعار مش مشكل، بطاطا 1900 ل 2000، الفقوس من 2000 ل 2500، الفلفل المحشي حتى من 1300 على كل محمد، فلفل المحشي 2500، بطاطا 1800 ل 2000، الليتي ب 2000، القرع ب 2000 وب 2500، الجاله 2000، القرع بوتوزينه 1500 ل 2000، الفول الفصاص 1500 مش مشكل، بروكلو 1600، الكرنب 1500، الكرنب احمر ب 2560، وعصير نمشيو اللحم اللي اليوم زاد الحقيقه شويه بعد ما خليناه 58، العلوش ب 63 في المستير، وفما في بلاصه اخرى حتى 70. هنا المواطنين انا قبل ما نجيك لانه الحصه راه مسموعه بك اللعبة يا بلا باش احكي لنا جبدوا لنا قولوا راه العلوش، قالوا لك معناتها هل العروش فما سعر معين يخصوه للباعة في الاسواق المركزيه او انه ما هو تلقى 63 تلقى 66؟ والله قلت نبلغوا المعلومه، راه اليوم شفتوا مثلا ب 60 63 ارخص من برشا بلاص مثلا في فما حتى وصلت،
1: لكن ما فماش تسعيره للحم دونك
2: المشكله في اللحم معناتها يقول لك على كل. بالنسبه للكبد البقري قلت الاسعار كل كيف معناتها هي بيد الا اللحم العلوش والكبد العلوش ولا 63 من 58 ولا 63 يعني كل معناتها الهبره 45 الكوتلات 45 اللحم جنب 35 المرقاز ب 30 البرشني قعد 55 خد البقري ب 25 واللحم الصدر ب 25 العلوش ولا الاختلاف فيه. بالنسبه للنجم نقولوا الاسعار الدجاج اليوم طاح شويه من 5200 ل 5200 5400، الحي قد داند 10900، كتف داند 7800، سكالوب داند 17500، مشوي داند اذا 10500، سكالوب دجاج 17900، يتخف دجاج 8500، دجاج حي 8000، كركاس 500 الواحد، عنكوش 4500 كيلو، كبد الدجاج 14500، كبد الدان 17000، الغلال فما الفريز 5000، فما المشماش ابيض من 5450 حتى 6800، بوصاع 4400، عصير 3800، خوخ 3500 حتى 5000، وبوتا بدايه فما الدقله من 6000 حتى 15000، بطيخ 14000، فما السيريز اليوم بزايد يعني ب 10000 موجود يعني ب 20 كيلو، اللي موجود في السوق ما كانش موجود، كتالوج 3500 8000، الحرشاي الفقوسك الحرشاي هذاك حتى يصير ب 2200، التفاح مع قليل ب 6000، فما اللوز يعني الاخضر ب 4000، ممكن فما الحوت هو موجود لكن مش بالكثافه اللي نعرفوها بطبيعه الحال، ونحاول ناخذوا اسعار بسرعه وبعجاله. على كل محمد ابقى معايا على كل. بالنسبه للكلب حر من 35000 بحرات 24800 شفرات متوسطة من 20 حتى 24 حتى 28 أسوام الحلوفة ب 20800، المحرات جوان 12800، فما المناني ب 54000، فما المداس ب 16000، السردينة ب 6800 الحرة، المجل من 8800، قالوا لي شباب شاور، هو مش شاور، الشاور المعروف به بنزرته عريض وهي نوع من بيزانة، حتى الواحد ما يستبلاش الكبار تعرف يعني هو ب 3500 كيلو، هذا نوع من بيزانة لكن نوع آخر يعني شبه الرسمي مش بيزانة. بالنسبة للتريا الحرة 6800، المرلو من 20 حتى 22800، فما اللمبوكة 18800، بالنسبة قلت التريا الحمراء من حتى 29800، المرجان 14000 18000، كالامار 26800، الحصير 14000، شيفريت قلت من 20 حتى 26800، انواع تقريبا 28000، القرنيت من 35 37، الشوله 18000، سكومري 14800، وراثه مربيه 20800، اللاج 22800، غزال بوسن هذا الخشين اليوم كيلو ب 14000، بطبيعه الحال فما قاروس مربي ب 16000، ومن يوم شفت الشويشه او الشلبه فريشكه كسوفاج هذيك الطبيعيه ب 20000، يعني موجود الحوت لكن الناس الاهتمام تاعهم كلهم منصب على
1: الحم
2: كما قلت، ان شاء الله كما قلت يا محمد هما فما برشا تسطونه ب 20800، لكن مش بالجوده الكيفيه اللي مستسلم قهوه الحوت في سير الايام كما قلت الاهتمام الاهتمام هو باللحم وربي وجد الخير وربي إن شاء الله البيوت تكون عامرة وتكون موجودة يعني ويكون الخير موجود.
1: شكرا لك سي محمد, تحياتنا لك وتحياتنا لكل المستمعين وين ما كانوا موجودين. نحن هكا نكونوا كملنا موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. الموعد إن شاء الله يجدد معكم في صبحية الاثنين إن شاء الله كما العادة, بداية من 6 متاع الصباح. ما بقالي كمش نقولكم نهاية أسبوع سعيدة, بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلن قامة وحدة الحرس الوطني بحضور ممثل النيابة العمومية بإعدام 250 ألف قرص مخدر وتفكيك شبكة دولية في الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، الذي أضاف أن الشبكة مورطة في وفاق إجرامي قصد تنظيم عملية إبحار خلسة والمتاجرة بالمنقولات الأثرية. أعلن البريد التونسي عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة استثنائية اليوم بداية من الساعة 9 صباحا إلى الساعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية، وبإمكانهم الاطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصص العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي. بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة وجمعية وان داي وان دريم، ينتظم اليوم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وذلك ب 28 مؤسسة استشفائية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة موزعة على مختلف الجهات الجمهورية. المبادرة تهدف إلى التكفل بحوالي 1000 مريض يعانون من المياه البيضاء في العين من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، والتكفل بالمرضى سترافقه عملية متابعة لما بعد العملية في اليوم الموالي مع توفير العدسات والأدوية مجاناً. قررت السلطات التونسية دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، كما تم التواصل عن بعد مع المدير العام للمنظمات الصحة العالمية لتبادل آخر المعطيات وتأكيد أهمية التنسيق السريع عند ظهور أي طارئ صحية. دعت نائبة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي إلى ضرورة تشديد الرقابة الاقتصادية أمام ارتفاع أسعار لحوم الضأن أياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، وأشارت إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحوم الضأن وصل إلى 70 دينار في بعض نقاط البيع. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
3: من صلب المجتمع.
2: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
3: بالشرح والتفصيل.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير. نور السبيل،
3: نور السبيل، نور السبيل.

0: ولك الأجر.
1: ولك الأجر.
0: ولك الأجر.
1: إعداد وتقديم عواطف جبالي.
2: عام الخير أهل علينا، اعمل خيرا تلقى سلام.
3: صباح الورد، مرحبا، مرحبا بكم معنا في هذا الفضاء المباشر الممتد لحدود الساعة 10 صباحا على موجة إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. شعب ولك الأجر، نقول ما شاء الله عنا شعب معنيها يسمع فينا، جمهور عريض كبير، ربي فضلكم لينا إن شاء الله الكل. نفرح كل يوم نجي نهار السبت الصباح نلقى الناس تستنى فينا، راني عندي كذيرة، وضعيتي كذيرة، بالحق معناها بكل قلب معناها مفتوح. مرحبا بكم الكل، نسمعكم الكل، ان شاء الله نلقاو الوقت. الناس اللي تجي في وسط الاسبوع راهو مش ديما، على الاقل نسقوا، ما يصيرش نسقوا باش ما تقعدوش تمشي وتجي، وثما ناس تجي من بعيد، من صفاقس، ثم شكون يجي من سليانه، ثم شكون يجي من اعماق تونس، من القيروان، من سيدي بوزيد، فين نقدم لهم تحيه. الناس كل اللي تسمع فينا واللي تتفاعل مع البرنامج واللي تجي، كل ما ندخل يقولوا لي زملاء جي فلان، جي الناس من كذا من كذا، مرحبا بكم الكل. حاولوا انكم تنسقوا باش ما نتعبكمش وما نخسركمش، خاصه في النقل وغير، ونعرف الوضعيه الاجتماعيه الصعيبه، فحاولوا انكم تنسقوا قبل. ومرحبا بكم الناس الكل، الناس اللي تحب تعطي، برشا ناس تحب تعطي، ثم ناس كل يوم تطلب فيا، ثم شكون جيني توا جمعتين قال لي بربي عندي اثاث نحب نعطيه، يطلبني على امتداد الاسبوع كل يوم، يا مدام بربي اجهز عليا، راني نحب نعطي، راني الايام هذه ايام فضيله، بالله ما تخسرنيش في الأجر هذا، يسامحوني راني مش نخسر فيكم، قاعدة ننسق وتعرفوا الجمعيات وظروفها. الناس كل تخدم الأسابيع هذه خاصة باش توصل معناها الأمانات، فإذا كان وخرت عليكم سامحوني. أما قديش نفرح كيبدأ واحد معناها شيء صحيح، بالله يا مدام إيش هز بربي خليني قبل العيد، راني نحب في العشر الأواخر، فهذه من الفضاء للكبرى أنك تعطي صدقة في العشر الأيام الأواخر هذوما، وهذا هو زيادة اللي موض أو الأوائل، سامحني ثم الأواخر بعد
4: رمضان
3: أيوة. الأوائل في محليهم هالتسابق هذي نحو الخيرات، ربي يبارك لكم الناس الكل، واني على ذمتكم، وراهو مش انتم رابحين، راكم تربحوا فيا، يعني نبدأ شيخة عاملة جو، لأني نفرح معاكم كيف تشاركوني في هالحاجات هذي، في الصدقات هذي، إن شاء الله ربي يجازيكم كل خير. باش نقدم تحية بالطبيعة للناس زادة اللي تتبرع، والناس اللي تعطي كما قلت، الناس زادة اللي حاشتهم باش نعاونوهم، مرحبا. 73 460 800 نجموا يتصلوا بينا. تحية لزملاء الكل اللي رافقوا فيا، علي المنصوري، نجلة عطية، ومحمد سيدية، وفي الاستوديو كيما العادة شركائنا في البرنامج، سي خالد التلمودي هذيك شريكنا معناها الأصلي وأصل الخير معناها، بدينا مع بعضنا وأكيد إن شاء الله نكملوا مع بعضنا. في مرحبا بيك صباح النور، شنو حوالك؟
4: الحمد لله في خير ونعمة، ربي يبارك
3: الحمد لله يعيشك. بقية شركائنا الكل زادة باش يكونوا حاضرين معنا ممثلة جمعية التكافل والإحسان الخيرية بالمنستير، مرحبا مدام سمير.
5: صباح النور والسرور لكل المستمعين والمستمعات إذاعة المنستير.
3: يعيشك، كيف التحية موصولة لعشاق حمام سوسة، التحية موصولة لدار اليتيم بسوسة، التحية زادة موصولة لجمعية تونسي أولادنا، هذم كلهم شركائنا وديما معانا، ربي فضلهم الكل، تو بعد شوية نحاولوا ناخذهم. والبنات اللي هما زادة معانا يعطيهم الصحة، ومجهودات كبيرة قوموا بها من الحجسيل ممثلة جمعية تونسي أولادنا في المنستير، وعايدة مقداد اللي هي زادة ممثلة للجمعيات، عدد من الجمعيات الخيرية زادة كيف في سوسة، وقاعدة كل مرة عايدة تقدم زادة في مجهود كبير من أجل مساعدة الناس اللي اتصلوا بنا. به ما نطولش أكثر، افتح ببين الخير يا محمد، صافش نرجع بعضنا.
6: افتح ببين الخير يفتحها في وشك ربك، الخير مش عشانك لوحدك، يا بخت من هون على أخوه، ويا حظه من كان سند لغيره.
3: أي سيدي شفتني شنو قلت لك بكري، يكلموا فيها كل يوم سي خالد، يقولوا لي تخي بربي ماني قلت لك يجهز على اليد بشي بنتي نحب نخرج وما فيها العشره هذو، معليش تخسر فيا فيها العشره هذو هكا، والله هكا محليهم النيه نتاعهم كيفاش الناس معناها يتسابقوا، تقول لك بربي علاش تضيع علي، راني نحب تو وعلى رحمه زوجي وعلى رحمه فلان، محليهم الناس هذو.
5: انا عملت زياره كيف شفت نتاع الحوايج، ماني قلت لك عملت زياره هزتني، شو محلاها هي، مشيت لها هي عيطتني بشوف جارتها وجارتها تقني دار تسخف يا عواطف،
3: أي
5: كان دهنوها لها، قلت أني نبدلوا لها الأثاث ونظموها لها
3: إن شاء الله،
5: زريبيات وحويش تسخف المرأة
3: إن شاء الله. إن شاء الله
5: عندها 3 شهور ما توفر
3: يا ليت عنا هكا خزنة كبيرة ونجبد ونعطيه ونعطيه، إن شاء الله الخزنة عند ربي لا تنفذ،
5: يعني خزائن
3: الله لا
4: تنفذ.
3: ها وشنو باش نسألك، باش نقول لك عليها فضل العطاء والصدقة في الأيام هذوما، الناس تتسابق، نحب نعطي توا اعطيني به، نحب نعطي واحد باش يشري طريف الحم توجي عيد، نحب نعطي باش يشري علوج، نحب نعطي كذا. فمثل بينا نحن نحكيو انه راهو صدقات صحيحه عام كامل هي مهم، لكن ثم ايامات عندها فضل عند ربي عظيم، فإنك تسبح، إنك تهلل، إنك تكبر، متفاهمين؟ زادة إنك تصلي وتصو وتزكي وتصدق، الكل زادة مهم برش. فنخليك الكلمة، خليك الكلمة، أعطيني رأيك في هالتسابق هذية. ربي جزيهم كل خير،
4: ربي جزيهم كل خير إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمفروض أن الإنسان المسلم في هذه الأيام يكون في فرحة كبيرة،
3: نعم.
4: لأنه المولى عز وجل قد منا عرض جميل جدا من خلال هذه الأيام اللي هي أفضل أيام السنة على الإطلاق.
3: أيوة.
4: العشر من ذي الحجة، لحنا في اليوم السادس منه، معناه مش نكونوا على بينا.
3: أيوة.
4: مهم جدا معرفة التاريخ الهجري، لأنه هو اللي تضمن الكثير من العبادات والكثير من القربات اللي احنا للأسف نغفل عنها. كثير من شبابنا اليوم كي تسألوا على التاريخ الهجري ما يعرفوش والحال أنه هو يتضمن كل هذه العروض الربانية اللي معناها فيها الخير الكثير الكثير.
3: معناها اليوم السادس من ذي الحجة، خليك نسمعوا فينا شوية شباب يفهموا، وراه غدوة لحد السابع، ونهار الاثنين الثامن اللي هو يوم التروية، ونهار التسعة العاشر اللي هو يوم عرفة،
4: أفضل أيام السنة
3: التسعة.
4: على الإطلاق اليوم التاسع،
3: واليوم العاشر يوم هو يوم العيد.
4: يوم العيد،
3: يوم النحر هو يوم العيد، يوم الأضحى.
4: هذا مهم جدا باش نعرفوه. العرض اللي فيه هو من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقت اللي قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام.
3: أيوة.
4: وسكت
3: هذا عليه شو
4: أحد الصحابة. أحد الصحابة دخل قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، لأنه هي كل الآيات تحكي على الجهاد في سبيل الله.
3: أيوة.
4: وأنه باعتباره ذروة أنا من الإسلام، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل استثنى، هو راجل معناه خرج بماله وبدنه ولم يرجع بذلك من شيء. هو علاش النبي صلى الله عليه وسلم ميز هذه الأيام والعمل الصالح فيها بأرقى الدرجات؟ باعتبار أنه هو جهاد حقيقته.
3: أيوة.
4: لأن الإنسان الذي يقبل على العمل الصالح هو إنسان قاعد يجهد في نفسه، نعرفه أن جهاد النفس هو أشد أصلا من جهاد العدو.
3: صحيح.
4: لذلك المولى عز وجل كذلك أقسم بهذه الأيام والفجر وليالي عشر.
3: أيوة.
4: الليالي هذه، وفما شكون نرجح أنها هي أفضل حتى من عشر الأواخر من رمضان. وذاك علاش سبحان الله احنا يلزمنا نبادروا هنا، نسألوا أنفسنا أمام هذا العرض الرباني ما المطلوب منا؟ هو المطلوب منا هو الذكر. نقول واحنا الذكر معنا ذكر المولى عز وجل، هو أولا هو علاج حقيقي للنفس المضطربة، للحيرة، للقلق، للتوتر، للمشاكل، للتعلق بالدنيا، للتعلق بالرغبات والشهوات، لتأليه النفس والذات.
3: أيه.
4: وهذه من المصائب الكبرى. أيه. لأنك أنت عندما تذكر ربي تستشعر عظمة المولى عز وجل وتفاهة الدنيا.
3: صحيح.
4: وهذا الذكر هو في أصناف، لأنه ربي يقول فاذكروني أذكركم. تصور أنت كتب تذكر في ربي، ربي يعلي من شأنك ويذكرك في الملأ الأعلى. هذا نوع من الرقي، نوع من التسامي اللي يخليك بالضرورة بالضرورة ما تقومش بالمعاصي، ما ترتكبش المعاصي، ما تقولش كلام بذيء، ما تغتبش الناس، ما تعتديش على الآخر. راهو معناها التثبيت العلاقة مع المولى عز وجل هي تثمر تلك العلاقة الجميلة جدا مع الآخر. وهذا اللي لازم نستشعروه. كم نستشعروه شي فما خلل ما ذاك على شحنا نقولوا الله أكبر والتكبير على وجه التحديد والتوحيد الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحي يميته على كل شيء. فماش أيسر من هكا. حتى الإنسان يبيع ويشري، حتى الإنسان في سيارته، حتى الإنسان يتنقل مش على ساقيه، معناه يعود نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ينصح في صحابي قالوا لا يزال لسانك ذكر لسانك رطبا بذكر الله، محلها معناه رطوبة اللسان والتأثر على القلب بشكل مباشر. وهذا في حد ذاته يجعل الإنسان وكأنه أصبح جاهز ليأتمر بأمر الله، ليؤدي صلاته، ليؤدي عبادته، ليؤدي زكاته، ليساعد الناس، ليأمر بالمعروف، لينهى عن المنكر، باش يكون يقول كلمة طيبة، باش يكون باسم الوجه، لأنه هو تعبى تشرجى بك الطاقات الإيجابية من خلال ذكر المولى عز وجل. هنا ساعات الناس اللي تسمع تقول لك يا أخي إمكانيتي محدودة.
3: أي.
4: المولى عز وجل أعطانا آية الحقيقة. أي. هو كلام ربي كله عظيم.
3: وإذا ربما الناس اللي تبدأ هي إمكانيتها محدودة ولا ضعيفة الحال تقول لك عليش تحرمت منه الأجر هذية، إني كنت مذبية زدا تكون كي مجميع ذوكم الفائزين واللي عندهم. أي. وكل ما معنيها ما تبدأ ثم مناسبة ولا حتى من غير مناسبة يعطي لأنه هو عنده، هو ربي عطاه. أي. ما إن نحس روحي مستثنى من هذا الفضل.
4: أي. شوف الجاية وتحديدا بصورة الطلاق معناها اللي هي اللي رغم تحكي على قضية خطيرة معناها في العلاقة الزوجية، ولكن أكثر آية تحدث على الرحمة وتحدث على اليسر بعد العسر. معناها من بين هذه الآيات اللي نتوجه بها للسادة المستمعين، يقول مولى عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته. يعني هنا يخاطب وكأنه يخاطب في الأغنياء، معناها ربي وسع عليك أعطاك برشا خير. أي قال ومن قدر عليه رزقه. يعني الناس
3: اللي ما عندهمش
4: هو ربي خاطب فيهم وما يستثنيهمش، فلينفق مما آتاه الله. شوف انت شنو عندك،
3: انفق
4: من اللي عندك.
3: ايوه
4: علاش؟ قال لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. لا هنا لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها،
3: كان اللي اعطاك
4: هكا معنى انت هذاك عطاك،
3: مش
4: مطالب اكثر من هيك.
3: ايوه
4: قال سيجعل الله بعد عسر يسرا.
3: ايوه راكي بكي نعطيت من اللي عطيتك شويه هيك راه باش نعطيك بعد اكثر بعد العسر باش يجيك اليسر.
4: الامر هذايا عشناه بصوره جميله جدا مع سيدنا موسى عليه السلام وقت اللي خرج من بطش فرعون ومشى تولى الى الظل، قال زوج بنيات باش يحبوا يسقيو من جموش، فسقى لهما وتولى الى الظل، قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. يعني هنا سيدنا موسى عليه السلام رغم ربي اعطاه القوه واعطاه انفق ماش من الطاقه نتاعو الجسديه
3: الصحه
4: نتاعو، شنو اعطاه ربي؟
3: زوج
4: احداهن
3: ومال بطبيعه،
4: ومال واسره ونبوه، وخاطر بعد نزل عليه الوحي. شوف
3: عليه
4: سبحان الله هذا النموذج راهو ربي كيحكينا على الانبياء باعتبارهم نماذج مثلى، احنا المفروض يعني نتماهى مع هذه النماذج الراقيه جدا كي نعيش القران بهذا العمق ونؤمن ونكون عندنا ثقه في الله انه هو باش يرزقنا، هو باش يعطينا، لانه هو وقت اللي يحب ينقصنا ينقصنا راهو لحكمه يعلمها. والله انا متاكد لو انه فما برشا ناس ربما ربي كتب عليهم الفقر لو اعطاهم فلوس راهو بطشوا راهو فزدوا راهو انحرفوا راهو بعدوا على ربي. فما ناس ربي اعطاهم يبتلي فيهم في العطاء وابتلاء
3: حتى العطاء
4: والنقص والابتلاء كذلك. ايماننا بهذه المفاهيم في هذه الايام عندما نترجمها الى سلوك ونترجمها إلى عطاء وبذل بالحق نعيش سعادة حقيقية، لأنه الإنسان قد تصالح مع نفسه وتصالح مع الله.
3: أي ينورك كما تنورنا. عنا غنية صغيرة بطبيعة هدية لكل الناس اللي مشيت للحج، والبارح كانت آخر رحلة هي للحج، إن شاء الله ربي يتقبل منهم الناس الكل. ما تنسوناش من الدعوات الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم أبائهم وأمهاتهم مشيوا للحج وأخواتهم وغيره، فيقولوا لهم ادعيوا للناس الكل إن شاء الله الناس الكل في صحة وفي خير. وبعد هذية باش نرجع باش نمشيوا لبرامج الجمعية متاعنا. شنو عملوا نحن الجمعة اللي فات؟ عنا الناس روحت في حالة، قعدوا يقسموا بيناتهم في العجل وما لقاوش حل في الاخر، اعطيني السيق اعطيني كذا. فمن بعد تسمع ربي سبحان الكرم نتاعو قديش عظيم. مرحبا
5: ربي يسر لهم.

0: إن شاء الله بالسلامة يمشي ويجي وربي يتقبل منهم إن شاء الله يأديوا لكل كل الشعائر الدينية
1: كل المناسك
0: كل المناسك يأديوها بسلامة إن شاء الله وربي يتقبل منهم الكل. ما ينسونيش من الدعاء كيفاش نجمو نشاركوهم نحن في الحاجة هذه ونحن لهنا ما مشيناش قلوبنا كل متشوقة توا مدام سميرة دموعها بتدمعني فنجمو نحن نشاركو بحاجة لهنا.
1: هو النية مهمة جدا في أعمالنا أيوة. الأعمال وبالنيات والناس اللي عاجزة تماما عن أداء مناسك الحج وتبدأ في حرق في مناسك تبدأ تبكي راه في موسم الحج وهذا يدل على صدقنا ومتاحهم سبحان الله ربي يكتب لهم الحج هذيك بمجرد النية
0: إن شاء الله.
1: ولكن طبعا هناك بدائل الإنسان نجم يقدمها في هذا اليوم العظيم خاصة يوم عرفة ولابد أن نصوم هذا اليوم لابد راه مشان نلزم يعني هو سنة مؤكدة المولى عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنه ربي يغفر لنا سنتين سنة لاحقة وسنة قادمة معنا السنة اللي فاتت وسنة ما أحوجنا إلى ذلك بكلنا ذنوب ومع كثرة معناها من أغزة نخصك النهار هذاك بالذكر والتسبيح وتلاوة القرآن والدعاء وفعل الخير والسعي اللي تفهمهم يسعى وغادي احنا عنا سعي من أول
0: أيوة سعي آخر نحن
1: السعي يمثل في أنك تخدم الناس وتقدم الصدقات وتقدم مساعدات وتعاون باللي تقدر وتوجه الناس إلى الخير هذا كله معناها راو في أجر عظيم عظيم
0: أكيد
1: جدا كلمة العائلية صلة الرحم بالروالديكم شوف محلية الخير معناها وإذا كان إنسان وصل أدى هذه العبادات تذوق حلاوة الإيمان تذوق حلاوة القرب من المولى عز وجل ياخذك الزاد الكافي أكيد أنه أنا الحقيقة أهلت حتى جماعة الصبر معناها جماعة الصبر باش حتى نختم القرآن في الأيام هذه عشر أيام باش تنكب على هذه الطاعة باش تحس أنه يوم العيد هو يوم فرحة حقيقية لأنه الفرحة الحقيقية راهي مش معناها الحم ونمشي والحم ولا مش هذا معناها أنت ما تنجمش توصل للأوج الطاعة كما بالضبط قربتها بليلة القدر نبدأ نخدمه معناها رمضان كامل باش نوصلك الليلة وكانها تتويج باش تطلع البوديوم باش سنتي تتوج باش ربي يعطيك الجزاء باش تحسبك الفرحة قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون الناس تجمع في فلوس وتخبي فيها الواه راكي تموت باش تخليها معناها وراو كي تنفق وما تنفق من شيء فهو يخلفه كان فقط هذيك طبعا الشرع ما يلزمش مقدار معين من الأضحية أعطي باللي تنجم صدق باللي تنجم أعطي حتى مقدار مالي إذا كان ما عندك
0: اقرا حساب غيرك توي اذا كان شريت شويه لحم ولا انت ذبحت علوش اقرا حساب جيرانك اللي بحذاك اقرا حساب غيرك وكهو ما تنسيش حتى هذه زاده خاطر ماك تعرف نهار العيد الناس اللي تبدا ما عنديش راهو الحقيقه معناها صعيبه ياسر
1: هو ما شاء الله الحقيقه الجمعيات
0: هو ما يخليوش اما ديما سي خالد نقولوا توا فما ربما الجمعيات ساعات واحد سبحان الله ما يتكلمش ما يقولش حتى نحن الجيران الدار في الدار نفقدوا بعضنا
2: هو باللي باش يكون تعمل ساعات يسا وساعات تقعد
0: سبحان الله
1: ما ننساوش راهو ربي هو الرزاق
0: ربي هو الرزاق
1: هو راهو كي انسان يصدق النيه انت تو كنت تحكينا على مثال في الكواليس عجبني برشا هي طلبت كيلو علوش جاء الحم جاء ضربت كيلو جاء علوش
2: والله قد نحب مدام حتى كيلو الحم سبحان ربي يسر لها رزقها وصلت لها البارحة علوش رغم السيد لا قال لا ايتين حتى قال نحب عندها صغيرتك قعدت في مخي اني هي اللي هي البارحة قلت نحب نشي حتى كيلو الحم
0: حتى كيلو
1: هو ربي يحب لنا المبادرة هكا احنا كي نبادروا الى الفعل الخير تو ربي يفتح علينا ارحموا من في الارض الراحمون يرحموا
0: الحمد لله
1: من هذا اللي باش حاجتنا احنا نحبوا نترحموا فيما بيننا تو شوف رحمه ربي تتنزل على الجميع
2: ربي واسع وكبير ربي ما يخليها بحتى حد
0: اي تو انت ريت المراه حبت على كيلو ربي جاب لها علوش وبعث لها علوش ان شاء الله مبروك عليها
2: شخص لما يعني اللي وصلنا لها زاد لها 100 دينار دي بليس قالوا ما مش
0: صدق معناها علوش و100 دينار مصروف
2: هي مصدومه هيك تغزر كيفاش تقولي ان الله يسخيلك
0: تسخيلك تفادلك مش بالحق ان شاء الله مبروك عليها ان شاء الله هي وليداتها نحب نقول لك ثم واحد الاسبوع الفارط كان قاعد بحذينا وقول بربي عطيوني رجل تاع
1: اي عجل
0: اي باش يتصدق بها بالطبيعه باش يتصدق سيد هذا هو رئيس جمعيه تونسي اولادنا قال فلوسي كل تصرفت معني ارحموني بسيق نتاع عجل يا اخي ربي يجيب له العجل بكله
1: سبحان الله
0: اي صباح النور سي رضوان صباح الفل
3: تحياتي ليك وتحياتي لاستاذنا وشيخنا الجليل الاستاذ خالد التلمودي اختي سميره لك كل الحب والاحترام على مجهوداتك الكبيره اللي تعملوا فيها ضيوفك الكرام لهم كل الاحترام والتقدير
0: يعيشك
3: أين ممكن مش نبدأ أختي عواطف وتشاء أنت من البشائر قطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر وتشاء أنت من الأمان نجمة ويشاء ربك أن يناولك القمر والله يعطي من يشاء إذا صبرت
0: صحيح.
3: أنا بين اليوم بين أمس واليوم كنا نحلم أن نوفر قليل معناها لمنظورينا ولكن جاد الخيريون وبما جاد سنجود
0: نعم ما شاء الله
3: الحقيقة أنا في الأسبوع الفارط معاكم على أستاذ لفتحي رأي جمعية دار اليتيم، وكذلك الأخ العزيز محمد أمين،
0: نعم،
3: جمعية عشاق حمام سوسة، وكنا نتندر في الأف أنه عاونونا في الجمعية الجنسية أولادنا، لأنه الحقيقة كنا عفوا
0: نعم
3: في وضعية نوعا ما صعبة، نظرا لأنه كنا مهتمين جدا بالحالات الصحية العاجلة والتعهدات بالمرضى اللي احنا متكفلين بهم، فكانت العمليه صعبه نوعا ما.
0: هذيك دعوات المرضى، هذيك دعوات المرضى صح. اللي انت وقفت معاه خاطر مش سهل.
3: الحمد لله عاده اختي عواطف، دونك الحمد لله البارح في ساعه متاخره من الليل كما شفت اخت منال نشرت الخبر، وهو خبر يسعدنا جدا انه احد اصدقاء الجمعيه وهو كافل لعائله ايتام، وكان عنده انه تواصل معايا باش يوفر العلوش للعائله نتاعو، قال لي رضوان كيفاش نعملوا، معناها نوصلوا اين توصلوه انتم، قلت له باهي كيما تحب انت، كان انت ماكش فاضي انا بعث لك شكون من الجمعيه من لي فولونتير يتكفل بالعمليه. فأباء اللي انا نتقابلوا تقابلنا الحقيقه، ويأثرون على نفسهم ولو بهم خصاصه. كان في جوله عمل نتاعو لكن ما وفقش في العمل نتاعو اللي مشى على خاطره للاسف، دونك خسر بعض الاموال وان شاء الله ربي يرزقه. وقال لي رضوان ان الحقيقه نتبع فيكم وشفت اللي انتم السنه مش كما العاده عملوا، رانا احنا كفنا باكثر من 661 عائله في حدود 2400 فرد فيهم، لكن السنه قلصنا العدد الى 226 لانه الحقيقه حاولنا ناخذ اكثر عائلات فقرا، فما نجمناش نغطوا فقط العائلات الأيتام اللي هم مكفولين من طرف الكفلاء بالجمعية التونسية، أولادنا تم توفير لهم الخرفان، وبقينا بقية العائلات اللي هي في وضعية خصاصة، نعرف الوضعيات الكل الناس كل وانتم تتبعوا كيف سواء خالد أختي سميرة وإلا حتى المتابعين يعرفوا الوضعية الاجتماعية الصعبة اللي يعيش فيها الشعب التونسي نظرا للوضع الاقتصادي الصعب. فالعائلات متاعنا ينتظروا في شكون نجم يكون معنا. الحقيقة مشكور الأخ محمد أمين وسيتي لأنه قال لي أنا راني نجم ناخذ لك لانكار، معناها قريب 50-60 عائلة ناخذهم لك أنا.
0: تحية كبيرة لي ديما يرفض محمد أمين ما شاء الله عليه ديما سند معنا تلقاوه ربي يبارك له. نعم
3: الله ربي ثبته. فارتأينا أنه السيد بقيت نحكي معاه قلت له راه الوضعية هكا وهكا راني سنة مانيش عندي من 200 معناها 170 عائلة مش بقاو يستناو. قال لي شنو رايك رضوان انا عندي بعض الاموال مخباهم لبناتي للزمان، والله هكا اختي عواد مخباهم للزمان قديش تكلف العجل؟ قلت له راه في حدود بالنسبة لمحمد امين راه هو في حدود 12000 دينار، لكن محمد امين ينجم يقضونا ب 8000 عند فلاح صديق ليه وكل انه يعرف الاعمال اللي قاعدين نقدموا فيها.
0: نعم
3: قال لي توا كلمه اتصلت به اتصلت بمحمد امين ما حكيت الاحداث متعلم كان يعني يقول
0: لي شفت الناس راقده والناس تخمم معايا في غيره وتنسق ربي يبارك لكم الكل. قلت له قوم يا محمد امين كانك راقد راه جينا العجل يا محمد امين.
3: قال لي رضوان شنو تو طلبتني باش تزيدني عائلات اخرين؟ راني والله لن نجم
0: تفجع
3: برا نصرف مع سي فتحي يعطيني حتى جيجو كالعاده حتى جيجو القدامي تو وليت راضي ما عادش
0: ملاوج تو الحمد لله
3: معايا تكون يحب يسلم عليك ويحب تتكفل بالموضوع عنده امانه يحب يعملها هو. عديت له السيد حكى معاه وتم الاتفاق الحمد لله انه مش ياخذ لنا عجل ان شاء الله محمد امين مش يعاوننا بقدره ربي على العذبيحه والاجراءات هذيك الكل هو اللي مش يتكفل بهم.
0: ايوه شنو انت تقوله في ديريكت هكا ولا قلت له البارح تو بعد يشدني يقول لي يا عوض تحرجوا فيا يا عوض في الديريكت
2: بعد الحريدين
0: فهمت معاه معني انت لبس معني الامور.
3: انا نتصور شيخنا الاستاذ الجليل ربي يحفظه ان شاء الله سي خالد
0: امين
3: يدخل معنا كلمه طيبه يقول له بربي كجمعيه اولادنا زويوله
0: زويوله
1: هيك عبارة على ولدي محمد امين
0: ولدك معني اللي تقول له كها تدلل عليه
2: مادام طلب منك يعرف على
0: حقك قاصد دار كبيرة عارف روحهم معني شو شيء
3: آمين الحمد لله احنا طول حاليا العجل مش يتكفلي بحكاية 112 عائلة حسب تقريبات حسابات أمين خطر هو محمد أمين خطر هو اللي اصبح عمله يعرف.
0: أيوة
3: الحمد لله يا ربي ربي بارك للسيد ندعو له ان شاء الله بالله دعواتك انه ربي يفرج عليه وربي يبارك له في رزقه. إن شاء الله إحنا توا مازال بعض العائلات اللي هما في حدود 50 عائلة ننتظروا دعم أحباء ولك الأجر متابعين
0: إن شاء الله
3: إذاعة الغالية علينا إذاعة المنستير إنه نكملوها من عائلات راهو بالنسبة للجمعية التونسية أولادنا ممكن مدام سميرة وأختي عواطف تتبعوا وتعرفوا بالضبط اللي إحنا ياسر نثبت ونتحروا في الوضعيات ونكونوا نوعا ما مرات مرهقين للي شيء باش انه الامانه توصل
2: للي نعم. اكثر حاجه هذيك المصداقيه نتاع الجمعيات والمصداقيه نتاع العبيد اللي توصل خاطر كان سينون كان فماش مصداقيه رحنا ما نجموش نواصلوا علاش ديما نقولوا احنا فما شؤون اجتماعيه وفما الجمعيات خاطر ديما نسقروا كيما نعملوا المعاينات ما تكون المعاينه كما عندنا احنا سنربي سنسس نعرفوا اسكو هو يستاهل ولا ما يستاهلش اي حاله اي حاله راهي كيف كيف ولا تتعدى في الاذاعه وكل ديما رحنا نثبتوا منها باش الامانات العبيد حتى تقول هذاك جاب لي ولا ذاك راهو توصل لما توصل امانات الماليه ديما نقولوها هذه
0: ماشي الشك دي
3: نعم احنا في الجمعيه التونسيه اولادنا ننتظروا احباء الجمعيه احباء اطفالنا اللي هم فعلا معناها مستحقين بتدخل لهم الفرحه نعرف وراه الفرحه مش بشويه لحم هو باش يعيشوا الوضعيه كيما يعيشوا فيها جيرانهم باش ما يحطوش بخطاطه وبحرمان في يوم نعبد الكل تعيش فيه في فرحه دونك ما عليكم كنت تتصلوا بينا على 50 801 600 50 801 600 كملوا ادعمونا في العائلات المتبقيه واكيد اكيد ربي ما يخليهاش بكم كيما حكينا اليوم على صديقنا الداعم راهو فما برشا داعمين ما يقصروش
0: أكيد.
3: وربي يثبتهم ولكم الأجر إن شاء الله.
0: يعطيك صحة ولك الأجر أيضا يا رضوان. وبالنسبة لل
3: حتى في محمد أمين ولك
0: أيوه محمد أمين بطبيعة ديما نقولوا له ديما نقولوا له يكمل يكمل بقدرة ربي قلبه كبير نعرفوه وديما ما يخليش وما يبخلش على الأيتام ولا على العائلات المعوزة
2: ديما نقولوا الشكر ديما الأصحاب فما الأصحاب السباق الخير أصحاب الخفاء
0: المخبين
2: ما يوري ما يوريوش السباقون الفعل الخير والقلوب الرحيمة القلوب اللي تخمم في غيرها كما تخمم في روحها اللي هي باش تفرح الناس كي وديما نقولوا احنا رسم البسمة على الوجوه راه مش حاجة سهلة برشا
0: اما هو السيد هذايا اللي اعطاه حق العجل قديش انسان عظيم خاطر ثم ناس يقول لك اني خسرت الاف الدينارات من اموالي وعلى الأقل قعدت لي هاك الطريفة هذه كنخليها باش ربي ربما ما نعرفش يعني يقول لعل زمان بالك ما عنديش فلوس إذا كان إني خسرت ما عادش نجم نعطي لكن شوف الإنسان كيفاش فكر بالطريقة العكسية وقال إني اللي قعد لي هو لبناتي لكن إني باش نتبرع به ونعطيه
1: هذا هو بالضبط اللي جسد قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
0: يعطي الصحة تحية كبيرة
1: لي وأكيد أنه ربي يبدو خير وإن شاء الله هو من نوع اللي أكيد يعطي صدقة السر هذه اللي احنا ما نعرفوش
0: الشخص هذا نعم.
1: ندعيه له باش ربي يبارك له ويعوض عليه وان شاء الله يبشرنا في الايام اللاحقه انه في الابان راهو هذه من الاشياء التي يعجل الله تعالى بها العطاء والبذل ان شاء الله
2: نعم. مثقال الصغير ذاك يولي ذره كبيره
0: ان شاء الله ربي يعطيه ان شاء الله
3: نعاود ناكد على رقمنا 50 801 600
0: اش نعاود نذكروا يا رضوان سي رضوان 50 801 600 واللي قاعد هما 50 عائله كما قال 50
3: كيف تنجموا تتصلوا باختنا منال الرئيس لجنه الدعم بالجمعيه التونسيه اولادنا دونك على 95 360 240 موجوده في جهه المنستير احنا في سوسه على 50 801 600 يعطيكم الصحه وان شاء الله
0: شكرا لك يعيشك شكرا جزيلا لك رضوان
4: إشهار. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
5: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
0: إذا نعاود نذكر بالنسبة للجمعية التونسية أولادنا في سوسة 50 801 600 في المونستير 95 360 240 مازالوا لهم 50 عائلة إذا كانت تحبوا تتكفلوا بها تحبوا تشريوا الحم وتعطيه واللي نجم ويقدر يشري عليه لش برك الله فيه اللي ما ينجمش يعطي من عنده هو خاطر نحن بطبيعة يزمنا نخرجوا صدقة من الذبيحة متاعنا معناها من نهار العيد فنجم الإنسان يعاون بها ربما العائلة هذه نحب ناخذ توا سي فتحي الزواغي رئيس جمعيه دار اليتيم بسوسه نشوف زاد سي فتحي شنو عمل. سي فتحي الجمعه اللي فاتت ماذا بيها نكملوا ثاني نمشيوا للثالث.
1: شنو جيت في الاثنين؟
0: هاي سي فتحي صباح النور شنو لك؟
6: صباح الورد والياسمين. تحيه طيبه الى كل الحضور سي خالد واختنا الغاليه سميره والى ذره البرنامج اختنا عواطف
0: ربي يعزك
6: والى كل المستمعين مع الشكر والتقدير للفريق القائم على هذا البرنامج خيري الهادف الكبير الحقيقة يعني قد ما نوصفه شوية نتعداه. بالنسبة في رضوان قولوا له مبروك العجل وراه ربما هذاك دعوة من دعواتنا اللي دعيناها وصلت لك وإحنا على عهدنا إذا كان جان عجل ثالث قلنا له باش نقربتوه ونهزه بإذن الله
0: ربي نويب انتي المهم طمنا على وليداتنا عندكم في دار اليتيم.
6: الحمد لله والله حقيقة أخت عواطف هزيتني انتي بكر قلنا العقيدة بتاع الحج وخليتني نسترجع ذكريات عرفات وذكريات الصفا والمروة
0: ان شاء الله في عودة ان شاء الله
6: وحقيقة يعني كان شعور كبير ياسر فكر وزاد كمل علي أخويا رضوان بهالموجة وهالأفراح هذه وإن شاء الله يا ربي يطول الأجواء هذه. بالنسبة لجمعية دار اليتيم الحمد لله
0: أيوة
6: مؤشر الخير في ارتفاع وإن شاء الله يا رب هالإبرة ما توقفش
0: إن شاء الله آمين.
6: لأن حقيقة كل نهار يجينا الخير. احنا توا ما نخبيش عليك يعني تقريبا طمنا على العائلات بتاعنا الكل 167 عائلة باش يوصلوا لها كل عائلة 3 كيلو لحم أي تقريبا 500 كيلو باش نوزعوه
0: إيه ما شاء الله.
6: وهذا باش يبدأ من نهار الأحد
0: هلا حد هذا تبديوه
6: نهار لحد هذا في البطوار تاع حمام سوسه في اجواء احتفاليه باش يدبحوا العجول الكل كاين
0: ما شاء الله حضور
6: كل الناس وصغاريد وبخور ودنيا وان شاء الله باش والدعوه اللي ما لا الناس كل ما بينا نحضر ونعيشوا هالاجواء هذه
0: تي تو لحد ماني غدوه
1: تقصد الوقت
6: غدوه العشرة بتاع الصباح
0: العشرة بتاع الصباح غدوه في البطوار نتاع
6: غدوه العشرة بتاع الصباح في البطوار تاع حمام سوسه باش تسموا الناس الكل كاي في كورتاج وباش العجوله والزنزاره ومش نعيشوا اجواء كبيره برشا
0: اجواء العيد على بكري. يعطيك الصحه وقت واكل يعطيك الصحه علي سي فتحي انتم تو باش تفرقوا من قبل هكا فرقوا قبل
6: قلنا باش اللي نهار العيد الصباح الصغير مش يمش الريحه ويقعد من غير الحم
0: ايوه باش تعطيهم معناها على بكري اثنين ثلاثه
6: وبالنسبه للمقرات بتاعنا باش نكونوا محلولين ايام العيد الكل العيد نهار الاول والثاني فما فريق عمل باش يكون متواجد والكميه اللي باش يدينا مباشره باش نمشي نوصلها لبيت العائله
0: باهي استناني وكي باش تذبحوا انتم من هلا حد عندكم شكون باش يفرق معناها ولا باش يجي يهزوا من غازي ولا كيفاش باش
6: احنا بالنسبه لنا احنا
0: باش نعاونك في التفريق معناها كان ثم حد ما ونلم لك اني توا عرس عندك لازمني نشوف لك شكون باش يفرق معاها كيفاش باش تعمل
6: اكزاكتومون الحقيقه ثم تقريب 6 سيارات باش تتسخر للموضوع هذا
0: ربي يبارك لهم الحمد لله
6: يعني اهل الخير موجودين ما شاء الله
0: قل
6: احنا ال 167 عائله غربلناهم بالباهي بالباهي وطلعنا منهم 20 عائله قلنا هذوما يستاهلوا باش يوصلوا لهم علوش باعتبار صغيرات وباعتبار عمرهم ولا شافوا العلوش يوم العيد
0: سبحان الله
6: الحمد لله وصلوا 6
0: ما شاء الله
6: وان شاء الله تبقي تجيفها لما تهديه باش تعنا ان شاء الله تكمل
0: تحب تكمل معناها البقيه قد يقعد 14 هكا
6: باش يقعدوا
0: 14
6: يا رب ان شاء الله تفرقوهم لان عائلات حقيقه اللي قلت لك 167 عائله غربناهم الكل كاي ولقيناهم هذوما حقيقه يحتاجوا يستاهلوا باش يفرحوا بك العندوس
0: يعني ظروفهم اصعب من البقيه هم كلهم ايتام
6: وعندهم صغيرات
0: عندهم صغيرات صغار في العمر تحبوا تفرحوهم ويراوا العليلش
6: ابتدائي ويعني درسنا هالموضوع قعدنا قد ليله كامله واحنا نفرزوا
0: ايوه فهمتك ايوه
6: والحمد لله ان شاء الله ربي يقبلهم وان شاء الله يا ربي على كل اني رقم الهاتف بتاعي شنو 94 513 770
0: ايوه
6: وان شاء الله نكمل نفرحوا بقيت هالوليدات العائلات هذه
0: نعم
6: معلومه اخرى باش نقولها ما نخبيهاش
0: ايوه
6: كما كان يحكي سي رضوان على العجل اللي جاهم احنا كان فما مربي اغنام كبير برشا كل عام يعبي الكميون بتاعه ويهز يفرق
0: ما شاء الله
6: السنه الحمد لله يعني وداه الرسم صعيب برشا مطلوبه مئات العلاش
0: يا لطيف
6: يعني خساره بتاعه ممكن تقدر مليار اللي زعت
0: مسكين ربي عوض عليهم ان شاء الله.
6: كثرت هذاك اللي مر بي جاب لنا مقدار مالي قال اثنين ما عنديش علاش عرفت الظروف نتاعي اما هاو الفلوس هذوما اشريو بهم على الاسلام ان شاء الله اشريو بهم الحمل للايتام
0: ما شاء الله ربي يبارك
6: لك يعني ربي يعوض عليه
0: شوف ما احلينا نحن التوانسه وقديش خير
6: ربي يعوض عليه ربي يعوض عليه حقيقه مش باش نقول كان جبت الموضوع باش ندعيو له باش ربي يعوض عليه
1: وربي يبارك له وربي يعطيه
6: وربي يبارك له
0: ربي ان شاء الله يعوض عليه ضعف مضاعف ان شاء الله
6: من المنطقه بتاعنا الحقيقه
0: نعم
6: ربي يبارك له
0: امين يا ربي ربي يبارك له ان شاء الله ربي يجازيه كل خير وانت زيد ربي يجازيك كل خير يا سي فتحي انت والفريق الكل
6: خير
0: يعيشك
6: وبالصحه والعافيه وان شاء الله ديما افراح وديما اجواء طيبه ان شاء الله
0: امين يا ربي اذا كان تحبوا تعاونونا زيد كيف كيف دار اليتيم بسوسه مازال عندنا 20 عائله سامحوني 14 عائله محتاجه لعلوش هذوما المعنى اللي كما قال سي فتحي معناها تمت الغربلة واختاروا الناس اللي عندهم صغيرات واللي ماذا بينا لو كان فرحوهم بعلوش فمازالوا 14 إذا كان ثم شكون كما السيد هذا اللي عنده بارك الله ويبيع إذا كان ثم ناس تسمع فينا كما هكا ولا في عائلاتهم يربي وكذا فيحبوا يعطيوا علوش على شلي ولا حتى أكثر ربي إن شاء الله يعوضهم خير شكرا ليك يعطيك صحة سي فتحي مشكور برشا نحن باش نوصلوا طوى مع جمعية أخرى من أكبر الجمعيات في تونس اللي هي قاعدة تكفل زيادة في عدد كبير ومحترم من الصغيرات واللي قاعدة كل يوم تحاول إنها تكبر وإنها تقدم أكثر للمجتمع هذية تحمي في الصغيرات هذوما من كل ربما سلوكات المحفوفة بالمخاطر تحمي في العائلات هذية تحب تعطيهم مزيدها وزوادها ما ينفعهم إن شاء الله وينفع المجتمع الكل فنحن الآن زيادة ماذا بينا نحكيه على السويس الدار الكبيرة نسمعوا بعدنا المقطع هذي ونرجع للسويس
7: عيد العلوش انا نحبه برشا تعرفوا علاش على خاطر نعمل فيه برشا جو انا وماما واخواتي ربي يفضلهم لي
8: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدا من عندك تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn او ابعث SMS على 85 510 ولا كلمنا على 58 371 002 في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير
7: عيدكم مبروك

0: ان شاء الله ربي
1: يقدرنا نقدموا لتونس اللي نجم
0: البلاد وهذاك الهدف.
1: نعم.
0: وتحديدا الصغيرات هذوما اللي هما في اشد الحاجه واللي تمت الغربله كما كي نحكيوا على الغربله تحت اشرافنا جهات مختصه والحمد لله رب العالمين باش نكونوا متاكدين انه الناس هذوما في عوز. نزيد نذكر مره اخرى احنا تحت كفالتنا ما يزيد عن 10,000 طفل. وبهذه المناسبه ونسبة العيد عندنا ما يقارب 3200 عائله 2300 عفوا
1: 2300
0: عائله.
1: نعم.
0: اللي هما تحت كفالتنا كيف كيف إن شاء الله باش نقدم لهم هذه المساعدة من خلال التدخل التونسي بأنه بمختلف الطرق اللي تم الإعلان عنها الآن.
1: أيوة.
0: يكفي أنك تدخل الموقع وتمشي حتى تباشر على عين المكان.
1: أيوة.
0: الإضافة اللي احنا نجم الحقيقة متميزين بها ونجم نقدمها الكثير من عمالنا بالخارج اللي يعجزوا عن الأضحية عندهم نقدم لهم بديل انطلاقا من ناس مختصين في المجال الفقهي.
1: أيوة.
0: أنه ينجموا هما يبعثوا الفلوس اللي تقدر مهما كانت قدراتهم.
1: أيوة.
0: وينويوا الأضحية يعطينا أسماءهم نبلغوا العلوش للعائلة.
1: أيوة.
0: والعائلة تضحي عنه وهذا بالنيابة أمر جائز.
1: هذا جائز في
0: النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وضحى.
1: أيوة.
0: عن عامة فقراء المسلمين. وكما بالضبط واحد يجيب جزار لداره باش يذبح عنه يقول له اذكر لي اسمي احنا نفس الشيء تقريبا نقوموا.
1: أيوة.
0: بنفس المهمة هذه واللي ما يقدرش باش يتبرع بعلوش يتبرع باللي امكن معناها.
1: نعم.
0: ولو كان مقداره زهيدا لانه اللي ينفق ذو ساعه من ساعته
1: هذا هو نرجو
0: ومن قدر عليه رزقه فاللي ينفق ما اتاه.
1: نعم. نعم.
0: وبجمع هذه المساعدات من قبل التونس احنا خلينا ناخذ مثال بسيط عشناه في عيد الفطر وقت اللي زكاه الفطر اللي هي مقدارها 2000 فرنك تقريبا دخلت للمؤسسة متاعنا ما يزيد عن 2 مليارات.
1: نعم.
0: معنا شوف بكل 2000 فرنك معنا. أيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا.
1: نعم.
0: معنا وخلي استحضرك النية راهو أنت يا فقير يا اللي متنجمش يا اللي متقدرش جيت الحالة متاع عجبتني برشا الحقيقة.
1: أيه.
0: وقت أنت تنوي حاجة بسيطة.
1: نعم.
0: ربي عوض عليك الشيء. أيه. الكثير.
1: نعم.
0: السيد هذا زوز أمثلة قوية على الأخر دوختني وأثرت فيها برشا معنا كيفاش هو في ذائقة ربي ابتلاه ومع ذلك يقول لأني لا أكيد. أيه. عندي خلل أكيد راني نحب نراجع روحي بالك أني أسأت في حاجة خن معنا واحد آخر يكفر واحد آخر يكفر بالنعمة ويتراجع. أيه. اللي هو عمل العكس
1: يعني تنفكروا الكل بالطريقة هذه
0: بالضبط. نعم. لأنه هو الناس هذوما أكيد أنه منسوب الإيمان عندهم عالي جدا,
1: عالي جداً.
0: احنا الحمد لله معنا في هذه الجمعية وعن لقاءات اللي نحدوا فيها الناس المحتاجين والفقراء باش الفلوس هذه والعلاج تمشي باش نفرحوا صغيرات.
1: نعم.
0: عليها المسمع تاول سمعناها مع الوليدات الصغار هذوما احنا نعيشوهم وندخلوا لهم ديارهم ونشوفوا مدى الفرحه نتاعهم وقت اللي يجيهم هذا العطاء وهذا البذل.
1: نعم.
0: باش معناها نزيدوا نوسعوا الدائره. مازالت العائلات برشا في تونس.
1: أكيد.
0: الحمد لله نفرح برشا اني كيف ننتمي لهذا البرنامج لانه كي نشوفوا الجمعيات كلها كاننا نجسد بذلك قول المولى عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: نعم.
0: كل من موقعه واذا كان مش غير هو راه مش غير على روحه في ذاته.
1: أي
0: هو غير على الناس اللي هم في اشد.
1: صحيح.
0: الحاجه.
1: نعم.
0: لانه هذه قواسم مشتركه بيننا جميعا.
1: نعم.
0: وهذا لازم نسعاو كل من موقعه وربي يبارك الجميع.
1: أي
0: ان شاء الله وندعي لهم بالحق من قلوبنا باش ربي يعوض عليهم وربي يعطيهم ما تمنوا ان لم يكن في الدنيا ففي الاخره.
1: نعم.
0: معناها ديما انسان راهو هو علاقته بالمولى عز وجل.
1: نعم.
0: معناها مش بالدنيا ولا انه يرى تو الاثار بالضروره لا.
1: نعم.
0: فما ناس يعجلهم ربي بالعطاء فما ناس ربي راهو يدخر لهم العطاء هذا اليوم.
1: نعم.
0: القيامه هما اللي جزاهم اعظم عند الله عز وجل.
1: نعم. يعطيك الصحه سي خالد. انا حبيت نقول لك اللي انت ورطتني معناها
0: لا
1: ورطني في حب لسويس.
0: بالحق
1: معني من الجمعيات
0: الحقيقة.
1: نعم. من الجمعيات اللي تستحق كل الدعم التوانسة الكل لأنه في النهاية الدعم هذاك ماشي لوليداتنا الصغيرات ماشي للناس ما احتاجت له فعلا. الناس هذوما ما تيخوا حتى حاجة إلا ما تتم ثم زيارات ثم معاينات ثم العباد تمشي وتشوف وتكتشف على أرض الواقع يشوفوا شنو الوضعيات هذية. إذا كان أنت تنقذ طفل واحد فقط لو كان كل واحد فينا في تونس ينقذ طفل في تونس كل نقدت
0: حلوا مشاكل
1: كل بلي نجم حتى أنت تنجم تقول باش نتكفل إني مثلا نجم في الشهر نعطي 10,000 أعطي 10,000 يسفي البرك اللي نجم أكثر يعطي أكثر كما قلت كل واحد ينفق من السعام تاعه ومن اللي يعطيها ربي سبحانه. فنحن راهو كي نراو الأثر نتاع هذا نشوف الصغيرات هذوما كيفاش تغير وضعيته. صغير يبدأ مثلا لا قدر الله في وضعية صعبة برشا في عائلته تاخذوا الجمعية هذه تتكفل به وتكبره تقريه توكلوا تلبسوا تخرجوا للمجتمع تعلموا صنعة يكمل إذا كان هو في الجامعة كيف كيف تكفل به يخدم نهار آخر معنيها كان يحب يعرس توا يعرسوا له زيدا ونعرسوا له الناس الكل يعني تتكفل به كأنه هو ولدها مش كأنه هو ولدها يعني تتكفل

0: عينيه من اللي حل عينيه من اللي جي عندها من اللي دخل سواء كان للتو منيز المندمجة ما عادش في القرى من اللي دخل في حضن الأم هذه حتى اللي نكبر وقف على رجليه ولا يخدم. والأفضل من هذا والأحلى من هذا إن الناس هذو من بعد كيف يكبروا يولي وهما بيدهم تكفلين ولا ويعطي ولا ويعاون ولا ما شاء الله يعني دائرة ساكل الدور.
1: احنا مو تم افتتاح المكتب الجديد في سهلول بشرة حقيقية وتم عرض الانتاجات والابداعات اللي قدموه وليداتنا والامهات والعائلات
0: كي تعطيهم انت باش يعملوا مشروع وينجوا وتبيع تسوق المنتوج هذايا. فهذا هو معني ما كثرش من هذا
1: دعوة لزيارة المكتب في سهلول مش بعيد معنا ما شاء الله تشوفوا الابداعات هذه باش تحس انك الفلوس كي تعطيها راهو هاو الاثر نتاعها موجود.
0: نعم ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. اذا نعاود نذكر www.sos.va.in اللي حاب يعاون بالنسبه يدخل الموقع هذايا ويطلع حتى على الوضعيات ويشوف العائلات ويشوف كل التدخلات اللي تقوم بها السويس. ايضا تنجموا تبعثوا عن طريق الارساليات القصيره 85 510. سهل الحكايه تدخل الاس ام اس نتاعك وتبعث اللي تنجم انت 85 510. البارح مش البارح سمحوني عمني وال 41 ألف تونسي تبرع عن طريق البي بي يعني هو اقتطاع شهري بالشهريه نتاعه اللي تحب انت تحط وراه المقدار اللي انت تحطه اللي تنجمه معناها ما فماش. واذا كان ما نجموش نجبدوا لك ما نجبدوا لكش معناها انت حط في بالك ما يدخلكش في الروج كما نقولوا
1: المده الزمنيه تحط عام عامين اللي تنجم قابل التجديد.
0: نعم.
1: والله على عيني فما شكون اعطاه بمقدار معين ريتو تخلى المكتب وقال لي نحب نزيد. علاش؟ خاطر اكيد رانه ربي ربي زيد
0: ربي رزقه سبحان الله وسع عليه نزيد نوسع عليهم في الابواب كلها ابواب الخير كلها مفتوحه امامكم. فان شاء الله يا ربي يبارك لكم الناس الكل. توا باش نمشي للجمعية التونسية للتكافل الإحسان الخيرية. زاد كيف الجمعية التونسية للتكافل الإحسان الخيرية برنامجها في العيد مهم برشا وما بداو من الجمعة اللي فاتت قالنا سي منير تم تحذيرات كبيرة قال ما شاء الله 20 علوش تقريبا في الوقت هذاك تعطاه حسب ما نتذكر واكيد راهو فما توا جديد. نخلي لك الكلمه مدام سمير.
2: جمعية التكافل الإحسان الخيرية مقر نتاعها كيما نعرفوا احنا ورا جامعة التوبة بالمنستير. الحقيقة بدينا نفرقوا في الأضاحي العائلة الأيتام ديما نزيد نقرا وإحنا الجمعية اختصاصها أيتام متكفلة بالأيتام.
0: نعم.
2: بدأوا يفرقوا في الأضاحي صبينا لهم مقدار من المالي أول قبل العيد بشوية توسع عودنا صبينا لهم.
0: نعم.
2: إن شاء الله ربي يسر لهم الخير. لهن الحقيقة في الأضاحي يعني ماذا بينا إحنا هكا نمشوا للعائلة نومبريز اللي عندها أكثر صغار اللي هي تستحق أكثر ديجا يعني صابين لهم شهرية ويعني فرحة العيد يعني فرح لهم
0: يعني أعطيتهم مبلغ معين باش ينجموا يشريوا
2: باش يشريوا وينظموا أمورهم.
0: نعم.
2: للعيد.
0: نعم.
2: لك الصغيرات إن شاء الله بعد العيد يستعنا وليداتنا عنا فما في الباك إن شاء الله
0: أي ربي يوفقهم إن شاء الله
2: ربي يوفقهم. هذاك الجديد في الجمعية إن شاء الله هو كدي اللي يحب يتصل.
0: نعم.
2: 99 3 0 760.
0: نعود نذكره بالرقم
2: 99 3 0 760.
0: أيوة.
2: ولا 97 662 929. ونزيد نقول رب احنا السنين يعني اللي بشي تبرع باللي حب يتبرع يعني بالمقدار باللحم من الأضحية متاعه مقر الجمعية. أيوة. اللي هو وراء جمعة التوبة
0: يعني يجيوكم يعني ايامات العيد مفتوحين
2: ايامات العيد حتى يوم العيد. أيه. الاول والثاني باش يعني نوصلوا للمحتاج اللي ماخذاش.
0: نعم.
2: نعم. بالنسبه للايتام قاعدين نوصلوا في العلالات بشويه بشويه اللي يجينا قاعدين يوصلوا له
0: به. يعني الايامات هذه انتم تعطيو ما زلتوا لحم نهار العيد ولا ثاني عيد هكا نتصور
2: نهار العيد وثاني عيد ناخذ. أيوة. يعني ناخذ ونعطيو كما. أيوة. العاده كل عام هكاك
0: به ممتاز. يعطيكم الصحة. فقط نذكر بالعائلات قديش هما مدام سمير؟
2: احنا 463 عائلة. أيوة. إلا هما 918 يتيم.
0: أيوة.
2: متفرقين على كامل تراب الجمهورية التونسية.
0: أيوة.
2: إلا هما يتقضاوا شهريا يعني في منحة.
0: نعم.
2: على عدد الأطفال كما تعرف متكفلين بهم في الأعياد في المناسبات في رمضان في الباك في النجاحات في العروسات في كل شيء يعني
0: مناسبات.
2: ولاد الجمعية موجودين.
0: يعطيكم الصحة. عندك الكلمة محمد تفضل.
3: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن
4: في ساحة الحرية مقابل المعتندية.
3: المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار والفخار زادة. في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي وإن شاء الله عيدكم مبروك.
0: نعود نذكر فقط برقم جمعية التكافل والإحسان الخيرية بالمونستير 99-3-760. إذا كنت تحبوا تعاونوا بتبيع المونستير والجهات القريبة الكل
2: نجم اللي يحب يجينا نعطيه العائلة ويمشي وصل وحده وينجم. فما ناس يحب وصل فرح
0: يسرى فما حتى مشكل كما قال سي خالد اللي يحب مثلا يقول له علوش هذية نحب نهزوا البلاصة الفلانية ولا بربي صدقوا عليا وإلا هاو الفلوس هذية شروا بها وعطيوها ولا يحب هو بيده يمشي يهز ويعطي للعائلة كل معناها الإمكانيات متاحة وبتبيع عليكم
2: لا شيء إلى يوم عرفة موجود ما موجودين إن شاء الله
0: اليوم عرفة
2: إلى يوم عرفة اللي يحب يوصل مرحبا به
0: نعم يعطيك الصحة به تو باش نخدم بحاجة أخرى كنا الأسبوع الفارط ديجا يعني في أول البرنامج حكيت عليها السيدة هذه عندها زوجها متوفي وهي عندها مجموعة من الأثاث في دارها قالت إني شنو باش نعمل به ما نحبش معناها معني حبيت نخرج حاجة على روح زوجي فتبرعت هما زوز ما نزل فتبرعت هي للصغيرات والعائلات أخرى بهالأثاث هذية والأثاث هذية تبارك الله توزع على ثلاثة عائلات
1: ما شاء الله
0: عائلة تعطات في المونستير وزوز عائلات في سوسة عائلة سمحوني في سوسة تقريب وزوز في المونستير هكا عايدة صباح النور خالزي تأكد لي عايدة
5: صباح الورد صباح السرور صباح السعادة
0: شنحوي لك عزيزي لباسة
5: الحمد لله إن شاء الله ديما ملمومين في الفرح والسرور إن شاء الله ومحبة إن شاء الله دائما يا رب
0: آمين يا رب أيوة أحكي لنا على الأثاث هذيك كيفاش توزع أنت عندك المعطى أكثر مني وقل لي شنو عملنا في الأثناء تفضلي
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أول حاجة نشكر أختنا إيناس البرة بمرحوم زوجها صح؟ طبقت يعني بأغلب أساسها على رحمة رجلها لثلاث عائلات كما قلت معناها تهزه الواحد في القلعة الصغيرة سي لازهر ذاك كلاطاح من الشافوداج خذيه صالة وخذيه متيسر ما شاء الله فرحة عارمة جدا وزيدا وزعنا كل العائلة اللي في حي الزهور اللي البوة ذاك المريض اللي في بيع في الحم والخالة هي القائمة على أختها كل حكينا عليها
0: أيوة
5: هي على أبواب إن شاء الله تلم شوية زيادة إن شاء الله يا رب يفتح عليها بزوج الصالح
0: أمين
5: والباقي كل واحد ما تيسر يعني كل واحد شنو أخذها بإذن الله معناها الحمد لله ربي يبارك لها وربي يشدها بصحة الأبدان
0: أمين
5: وربي يرحم
0: زوجها يعني شوف دار كانت ولدت على ثلاثة ديار ما شاء الله والنساء هذوما اللي تحكي عليهم عايدة نحن في مرتين كنا حكينا عليهم مرتين سابقين يعني هذوما الناس ما عندهمش حتى وليدهم على الشرقدو جريري مطيشة في القاعة وما عندهم حتى شيء وهذه الحمد لله الناس كل فقراء إلى الله لكن مسكنات وضعيتهم صعبة في اليوم مشيت الصالة مشيت بيت الفطور مشي الغاز مشي الفروشة هكا ولا عايدة
5: أي صحيح
0: يعني هي عمو الكل معون أيوة
5: أي شد بوسك الغاز شو البش
0: يعني الدار كلها طاعت
5: كل شيء عطاف عند حاجة لا عندها والله بالكشتي ما شاء الله ربي يبارك لها فرحت بلقائها وبصدر رحب وحتى والله عندها بلارة مجروحة قالت لي لا ورغم باهية راهي بمراية قالت لي لا ما تهزيش شوية جرحة قالت لي لا ما تهزيش ونخاف على صغيرات يتجرحها ومشيت هزتها ولوحتها معناها
1: نثم من الزوجة هذه في حبها زوجها اللي بالحق ساعات احنا العكس ما نلقوش الحقيقة مش كما المرأة ما شاء الله ذاك علاش البر عندها مكانه كبيره عند ربي وفي مجتمعنا والحمد لله
0: صحيح يعطيها الصحه وربي يبارك لها وهذه اللي قلت لكم تطلب فيها وتعاود بربي خلي في العشر هذوما بربي ما تضيعليش عليهم يعاود في ربي هاني وصلت لامينه يا انيسه
5: وربي يجزيها خير ان شاء الله بعدها هي اخت اخرى ربي يبارك لها زاد مدام نجوى
0: نعم.
5: زاد جابت لي دبش وجابت في الخير الكل والله يعني هذيك هي مدعمة جيدة امرأة فاضلة ربي إن شاء الله يعني تحزم زوجة ابنها يا ربي إن شاء الله ذرية صالحة
0: إن شاء الله كل دعاهم مقبول يعطيك الصحة يا عايدة نشكرك برشا أنت زيدة على المجهود اللي تقوم بيه والجمعيات هذية تتحرك معنيها على حسابها هي وتمشي وتهز وتوصل كيف الجمعية التونسية أولادنا زيدة تحية المنيل الحاج سالم تحية لسي رضوان الفارسي اللي مشاو ووصلوا الأثاث من تونس إلى عائلة في المونستير ربي يجزيهم كل خير هيك وصلنا للختام شكرا لكم مع تحياتي بطبيعة لكن قبل هذه تحية سي خالد التلموذي أستاذنا وشيخنا الجليل بجامع الصبر سهلول بسوسة وعندكم برنامج مهم في جامع الصبر تبعوا فما برشا حاجات تنعش صادر معني تخليكم انتم بالحق في الجو هذي الكل متاع رمضان. امشيوا وحضروا في الحلقات وحضروا في الصلوات وغيره, ان شاء الله ربي يجزيك كل خير. شكرا لك سي خالد. كيف كيف مدام سميرة جراح, مشكورة برشا. جمعية تونسية, جمعية تكافل الأحسان الخيرية, جمعية تونسية أولادنا, جمعية عشاق خمسوسة, جمعية دار اليتيم بسوسة, مدام عليا المنصوري, مدام نجلة عطية, مرحبا بكم الكل. شكرا لمحمد سيدية وحسين. مرحبا يا حسين, مش حوالك حسين قدرية. تحية ليك مع تحية عواطف جبالي, للقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. خلال متابعة انطلاق رحلة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء مساء أمس، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أن أكثر من 4000 مهاجر غير نظامي إفريقي تمت إعادتهم طوعيا إلى بلدانهم في ظرف أقل من سنة دون احتساب العودة القسرية، إضافة إلى أكثر من 22000 مهاجر غير نظامي تمت إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي، وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة خصيصا لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. شدد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان النائب صالح السلمي على أن المنظومة التشريعية الحالية في تونس أصبحت عائقا حقيقيا أمام دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أغلب القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار باتت قديمة جدا ولا تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، حتى وإن شملت بعضها تعديلات أو تنقيحات جزئية في سنة 2016. أشارت وكالة والا الإخبارية الصهيونية لأن التقديرات في إسرائيل ترجح أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود، ووصفت أن ما يجري من تحرك هو الفرصة الدبلوماسية الأخيرة قبل اللجوء إلى القوى العسكرية من جديد. ذكرت وول ستريت جورنال الأمريكية أن الفشل في التوصل حتى الآن إلى اتفاق محدود قد يدفع أمريكا وإسرائيل إلى شن سلسلة ضربات لفترة قصيرة تستهدف قطاع الطاقة للضغط على النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق. وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بشأن الخطوات التالية، لكنه أبلغ مساعديه برغبته في منح الدبلوماسية مع إيران مزيدا من الوقت. تصافحون الآن زميلة رفقة أزنات في دائرة القانون متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة
2: المنستير يومياً من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
3: يوميا. احنا في خدمتكم.
2: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الامتاع.
4: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. لقاء جديد ومتجدد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود منتصف النهار، ومن خلاله نواصل بإذن الله نشر ثقافة قانونية في إطار احترام القانون دائما، ولكن في إطار إنه الإنسان يعرف ما له وما عليه من خلال تلازم البعدين الخاصين بالواجب والحق، والحق دائما يعلو ولا يعلى عليه. والهيوم نقول راهو الإنسان يلزم يفهم اللي القانون من المفروض أن يطبق دائما وأبدا، ماهوش بطريقة الحملات وبطريقة الاستنفار في بعض الأحيان. اليوم نطبق القانون، نعمل حملة ثم نستكين فيما بعد، يتواصل مخالفة القانون ثم نعود من جديد إلى رشدنا ونثوب إليه ونحاول نطبق القانون. وقتها نشوفوا إلي بارش أمور دخلت بعضها صارت فوضى، ولا يمكن في بعض الأحيان إن نتغذى على مجموعة من الإشكاليات اللي صارت نتيجة مخالفة القانون. نحب نقدم تحية شكر وتقدير لصديقتي ثريا علاقي اللي قامت بتعويضي خلال 3 حصص اللي تغيبت فيهم في كونجي، راني كنت للي يطرحوا عليها السؤال هذايا واللي سألوني واللي تخوفوا ربما. راهو عادي جدا أن الإنسان يخلد إلى الراحة من حين إلى آخر حتى يستريح، أما حتى يعمل مراجعات ويد جد افكاره وقت تعرفوا انتم الامتحانات نتاع اخر سنه دراسيه، ونقول الف مبروك انتهاء الامتحانات هذه بالنسبه لتلامذة الثانوي والاعدادي، تلامذة الابتدائي ربي معاهم ربي يعينهم، مازالوا مواصلين الامتحانات وتتواصل الى ما بعد العيد المبارك باذن الله. الطلبه برشا منهم كملوا، برشا منهم مازالوا مواصلوا، لي كونكور قاعدين يحضروا فيهم على قدم وساق. لكل الأسرة التربوية تحية كبيرة برشا لكم، لكل الأولياء اللي متكبدين برشا مسؤولية تحية كبيرة برشا لهم، وإن شاء الله دائما بدوامة النجاح والتألق. نحب نحيي أيضا الأستاذ محسن قبوش المستشار القانوني للبرنامج، تحية كبيرة برشا على إعداده دائما وتقديمه لمختلف التفاصيل الخاصة بالجديد في الرائد الرسمي، المفاهيم القانونية، المواضيع وخيرها. اليوم يتغيب ويحضر معنا الأستاذ رياض النابلي، نقول له أهلا وسهلا بك، صباح النور، مرحبا، منورنا برشا.
1: صباح النور، تحية لك أخت رفقة والكافة مستمعي البرنامج، سعيد باش نكون معك في قصة جديدة وفي تعويض جديد للزميل محسن قبوش، نحيوه بالمناسبة.
0: يعيشك بارك الله فيك، مرحبا بك، نورتنا برشا برشا. اليوم إن شاء الله مع الاستشارات القانونية باش نحاولوا نحكيوا في موضوع هام الحقيقة، خذيناه واستوحيناه من مجموعة من الاستشارات اللي طرحت في البرنامج، تقريبا كلها في علاقة بمضار الجوار. وما أدرك ما مضار الجوار، برشا مشاكل صايرة من البناء اللي في بعض الأحيان فيه كشف على الجيران من خلال سدم مثلا منافذ متاع هواء ومتاع شمس، يقول لك حجب علي الشمس حجب علي الهواء، خليني كأني غارق في بلاصة مسكرة. كيف كيف الضجيج ارتفاع كبير برشا للأصوات، الانتصاب داخل مناطق سكنية في وجود معامل نقول صغيرة متاع حديدة متاع جارة، أيضا الدبوات متاع اللي حطوا فيها مواد البناء، واللي في بعض الأحيان تلقى وسائل النقل الكبيرة الشاحنات اللي تعمل حس كبير اللي تخلي الناس ما ينجموش تدخلوا لديارهم على خاطر تسكر لهم بيبان الجراجات. إيه سيدي سويت، برشا مشاكل صايرة المدة هذه، تربية الأغنام وما أدراك، ناس حاطة الغنم تربي فيه يا إما في كوري عاملته معناها بجنب الديار، وإلا فوق السطوحات مع ضجيج كبير برشا مع روائح منبعثة مع تكاريها للغاية، ساعات في وسط جراج صغير حاطت فيه قدش من علوش. هي اليوم كيفاش نحقوا هالتوازن بين حق الملكية وحقوق الآخرين أستاذ؟ هذا الكل باش نحاولوا نفهموا من خلال طرحنا لموضوع مضار الجيران والمضار الجوار هذا بصفة عامة. نحب نقول تنجموا تكلمونا عبر صفحة رسمية رياضة المناسير، وأيضا عبر الهاتف عبر رقم 73-460-800 بالإضافة للاستشارة القانونية، إن شاء الله تكون تقريبا في نفس الموضوع، وخطر موضوع يظهر لي معناتها في برشا قضايا حتى منشورة قدام القضاء،
1: برشا قضايا ومتنوعة زاد القضايا، ومش كما تو مش كما قبل، ما بتعرف معناها التطور التكنولوجي والحال والأحوال كما يقولك هو تتبدل، معناها القضايا بتبدل حال الناس، المعاملات تتبدل والوقت والزمن والآلات المعتمدة والأخلاق، والواحد تعرف كما قلت احنا الفترة دي فما شوية تسيب، فما زاد شوية فوضى، فما شوية جهل. قولوها
0: انت نسبتها شوية هذه خطر برشة برشة،
1: معناها تشوف برشة تجاوزات برشة كبيرة ما كانتش، وفما حاجات زادة جاية من غلال معيشة تلقاها، معناها قبل لك الانتصاب معناها المنظم كان معناها يمكن مقدور عليها، ما توب بفوق حكم الغلال أسعار وحال غلال واحد وكل، فما ناس ما هوش معناها تبرير، أما قاعدين نعملوا معناها في تفسير علاش انزلقت ياسر ناس.
0: لا إجا نقول لك أنا نقول لك علاش انزلقت في بعض الأحيان، راهو حتى الرشوة والفساد والمحسوبية والفساد
1: كل كل كل كل هذه عوامل
0: وتخلي الناس على مسؤوليتها، خلى الأمر واقع مزري. معناها أنه مواطنة تبعث لنا لمدة أشهر على جار محول بلاصة زريبة إلى كوري يربي فيه في الأغنام فوق 300 رأس غنم، مع الكلاب مع الروائح مع الحشرات مع الضجيج الكبير برشا. معناها وقت تبعث لي فيديو نسمعوها أنا والأستاذ وقتها، الأصوات في الليل في سكون الليل،
1: سكون الليل
0: نبيح الكلاب وتبع بيها العلالش، تقول أنت المسؤول اللي أبى أن يطبق القانون أو يطبق فيه بالطرف بالطرف، معناتها في إطار التمليل، خطر اليوم أنا نطبق ونرفع به باش ترفع هاك الأغنام ومش تحطه، ما عندوش وين يحطه، معناتها كبلدية باش تهزم ومش تحطه، معناه يقول لك ما عنديش الإمكانية حتى ونعطيه الإمكانية حتى. ما بينك الثغرات هكية القانونية يدخل لك التسلم تاع إنسان يستفزك باش تدخل في العنف، ثم يتلفت لك الآخر يقول لك اسمعني راهو هو حتى هو باش يشكي بيك إذا كان أنت ما تسقطتش حقك، ثم يقول لك في الاخر عادش بيه عزيز ربي خلي العبيد
1: فما كلمة توظورت يقول لك يسترزق ويدبر فلوس
0: معناتها
1: وكل شيء.
0: انت كجار معناتها مشكلتك انت تحب تتوسع على حسابي، معناها منطق الجيرة ما تفهمه كان لصالحك، تجي انت تقدس لي زبلتك قدام بابي اللي انا مستعمله منفذ ثاني وتسكر عليا دخول والخروج من الباب. كي تجي تتكلم يقول لك العزيز ربي الجيران الجيران لبعضها، علاش ما تجي الجيران لبعضها كان في صالحك؟ علاش وقت اللي انت تطلع برومي ودوزيام وتروزيام ايتاج من غير ما تعمل ريكول، من غير ما تعمل مسافه التراجع،
1: سكر عليا
0: ما عادش فما شمس، الدار تولي معناتها ربي يعرفوا كاينو في في في في كهف، معناتها كاينو كاف زاد اون بليس كو سا، كاينو سوسول،
1: كاينو في دموس انسى
0: دموس صحيت، معناها حتى النور ربي والهواء ما يشوفوش الدار بكلها، نقولوا احنا تولي سقاط. علاش انت تتوسع هكا انت فرحان وتحكي لي بالجار للجار؟ وين شكون باش يرحمني؟
1: شوف مدام رفقة انت تو جبت الموضوع هذا، الموضوع هذا عنده ياسر ابعاد بخلاف البعد القانوني اللي باش نحكيوا فيه وباش نتعمقوا فيه، معناها ماذا بينا نعملوا حتى اشاره اخلاقيه دينيه حضاريه، راهو معناها في الشعوب المتحضره، خلينا نبداو بالحضاره وبالاخلاق معناها نتاع الشعوب الكل، الناس لازمها تحترم بعضها، وتشوف انت في البلدان القدمه معناها كيفاش العباد تساس بعضها، نحكيك بصفه عامه معناها انسان كي يبدا متشبع متوعي ومتشبع بالقيم الحضاريه ما يذيش خيره. معناها انت نحكي لك هذا الجانب الاول، معناها اذا كان باش ناخذوا العلاقات من الجانب الحضاري من جانب معناها التوعي، الناس المتحضره والشعوب المتحضره في الدول المتحضره ما معناها ما تكونش انانيه وتقرا حساب غيره وتقرا حساب الطفل الصغير وتقرا حساب المريض وتحب فرحة الحياة والراحة تكون للجميع. هذا إذا كما قلت لك معناها ناخذه نبعده حتى على الأمور الدينية متاعنا. في الأمور الدينية متاعنا معناها حتى في الحديث النبوي الشريف يقول لك المسلم هو من سلم الناس ومن يده ومن لسانه.
0: يا وش قلت لك؟ أنا قلت لك استعمل اللي صالحه،
1: استعمل اللي صالحه.
0: احنا راهو سمحني التعليات هذه الكل والتفاسير الدينيه راهو لمصلحتنا فقط.
1: ما علاش قلت لك احنا راهو عندنا معناها قلت لك كان تحب ناخذ من الموروث الانساني.
0: يا جار الجار رحمه، معناتها جار رحمه انك انت تتوسع على حسابي، راهو شوف انك انت تستعمل حق الملكيه كامله ومطلقا دون حدود.
1: يا مدام رفقه حتى في الحديث النبوي الشريف نحكيه توا حتى على مدار الجوار اللي هي متاع البناء متاع الكشف ومتاع حجب النور بتاع الشمس وحجب الهواء موجود فيهم حتى حديث شريف. معناها باش نحكي لك اني علاش تو قلت لك راهو كان نحبه معناها من المستوى الحضاري الانساني، الانسان يكون عنده حس حضاري ما يأذيش غيره ويحترم الناس كل. اذا كانت تحب معناها من الامور الدينيه معناها موجود هذا بخلاف الامور القانونيه، اما توا اللي قاعدين نشوفه فيه هي انانيه ضاربه وانسان مراه كان مصلحته يجي كما قلت هو يقول لك اني مثلا تو عندي دار مثلا في حي شعبي اسوام العقارات كثرت ما عندي حتى حل، كان باش نعمل اني بناء عمودي فهمت لا باش نسكن صغاري بطبيعة الحال انت عندك حق بالسكن صغارك. اما علاش معناها تجي انت لجارك معناها تحرمه معناها من الشمس ومن الهواء تحطه كينو داموس اكثر من هيك توا احنا نحكيه راهو على هذا اللي تحط في الطريق والواحد معناها علاش انت تادي في جارك؟ علاش ما تخليش يرقد؟ علاش ما تخليش؟ علاش مثلا تو كيما موضوع اخر مثلا تو تربيه الكلاب، هذا زاد موضوع اخر معناها مستحدث ما كانتش قبل احنا، معناها ما كانش دارج في المجتمع ان العباد معناها مغرومه بالكلاب هكا وتربيه الكلاب والحيوانات الاليفه، دخلت الحكايه هذه فيهم القطط وفيهم الكلاب وكل شيء. كان فما عباد معناها في حوم شعبيه فما انواع معينه من الكلاب اللي تعمل معناها ما تسكتش،
0: اي مصدر كبير للضجيج والزعاج.
1: انا نعرف شكون، نعرف شكون حتى تشيشه لباع داره معناها لباع داره معناها من امور نتاع كلاب، حاطين له معناها جارو في بلاصه معينه الكلاب شك ديما يتنابحوا صباحا مساء وبصوت كبير وكل بحث بيت النوم نتاعهم ما عادش ينجم يرقد. وهذه معناها ينجم يكون انسان معناها يقرا، انسان كما قلت يحضر في امتحان، انسان كل تعرف قبل معروفه كانت حتى ومضه تتعدى حتى قبل في الاذاعه القوميه
0: يقولوا
1: العاشره احترام الجار.
0: شفت كي كان ثم الوعي، ثم وعي، كانت حتى وسائل الاعلام تنشر هالثقافه نتاع احترام الاخر، تاع انها تبين لك شنية التزاماتك بالإضافة إلى حقوقك. اليوم جارك يعمل في مرمى يحل شان السيريو متاعه من صبح تربي لليل، تقولش عليه عنده معناها هك 12 ساعة 8 سوايع هذيك، تقولش عليه عنده عرس
1: قبل
0: ما يبطلش،
1: ما يبطلش. والإشكالية قبل مثلا عرش قد لك هو توا احنا لاحظنا في السنين الأخيرة فما تسيب وفما عدم تطبيق قانون. قبل نذكر وقت الحفلات معناها متاع الأعراس معناها تاخذ رخصه من البلديه مثلا نص الليل ولا الماضي ساعه، يبداو يدوروا بعدها العوان نتاع البلديه يبداو يدور، يوفك الحفله نص الليل الماضي ساعه في الوقت. توا اكثر من هذا يضربوا حتى الماضي ساعه ولا الماضي ساعتين اكثر من هذا. توا حتى ظاهره رناها عمناها وحكينا عليها وقتها حتى في البرنامج هذا، ولا يسكروا في السقيقان ويسكروا في الانوش،
0: حتى ولات شوارع رئيسيه،
1: راه شوارع رئيسيه راهو
0: حكينا زقاق.
1: حكينا عمناول، حكينا أيه. عمناول في المناسبة دي في شارع الحبيب بورقيبة في المستير قريب للقباضة فما شكون حتى سكر معناها شارع رئيسي كي من هكاك تسكر.
0: قول انت ما في باله حد مثلا،
1: هذا هو عدم تطبيق القانون.
0: لا لا لا بلدية لا إدارة لا نيابة عمومية،
1: وتعرف شنو يترتب عليه؟ تعرف يعمل الإنسان معناها كي يبدأ أناني بالدرجة هذه شنو يترتب عليه؟ يولي يحطك مثلا تيندا في وسط، نقول احنا بالمعنى الشعبي باش العباد تفهمنا والمستمع يفهمنا، يجيك في قلب كياس مثلا رئيسي ولا معناها في حركيه معناها كبيره، ولا يهز في حي كبير يدخل ويخرج يحط هو التين في القلب النهار ولا نهارين الله اعلم عليه قداش عنده، يقول لك انا باش نفرح شنو باش نجر عليه هكاك؟ تعطيه المصالح العباد، تعطيه حركه المور، وشنو باش نجر عليه اكثر؟ تولي تعطيه حركه المور العباد اللي ما عادش باش تعدى بك الشارع الرئيسي، باش تولي تعدى من شوارع فرعيه، والشوارع الفرعيه هذيك ساعات تكون صغيره وغير مهيئه لاستقبال نوعيه من العربات ولا معناها نوعيه وكذا، وتنجم تنجر عليها
0: الناس اللي تعرف أيه. الناس اللي ما تعرفش البلاد
1: وتعرف شنو ينجر عليها أيه. اكثر ولا ينجر عليها حتى حوادث مرور أيه. ما لا تلحق الاضرار بالعباد والعربات وحادث قاتله، خاطر تلقى معناها عربات تلقى ساعات تاكسيات وساعات كذا تتعدى في أنه جزء صغيرة بكل تلقاها ساعات ما يتعداش منها قبل، لأنه وقع تسكيرك الطريق هذاك بكتين دم تاع الحفلة هكية وقعدت نهار ولا نهارين وتعدى ساعات الكار وساعات الواحد ونجر عليها، قلت لك خسارة حتى معناها فاتحة حتى في الأرواح وفي الواحد وكل. راهو تطبيق القانون راهو حاجة معناها
0: تنرجعوا له بالباهي من بعد، معناتها شنو نقصدوا بالضبط وشنو قصد المشرع بمدار الجوار، ونبداو ندرجوا فما من حاجات زاده، وهذه نختم بها ونسكر بها القوس باش ناخذوا غنيه ثم نعود اذا كان فما مكالمات واستشارات ناخذهم، سينو ندخلوا في المفهوم في حد ذاته ونتدرج بالتفصيل. الاشكاليه زاده كيف كيف نتاع الناس اللي تقعد قدام ديار الناس، طيب يقول لك انا شنو عملت لك؟ ما عملت لك حتى شيء، هو ساعاتك الكلامات والسلامات ونسان ما يخليكش حتى تدخل للدار، ومعها ساعاتك الكلمات النابية والصراخ والصياح، وملي كانوا زوز ولا ثلاثة ولا أربعة ولا كما نسميه احنا باللغة الدرجة متاعنا مقعد قدام الدار، جي تشوف تلقاها حظبة هي بيدة، الناس تتحول بعد إلى بيع الخمور ومعها المخدرات، ولات فما نقاط بعينها معروفة قدام دار فلان وهو ما عنده حتى علاقة بالموضوع، أما جاره يبيع ما يقفش قدام داره، هو يقف قدام دار جاره اللي هي في موقع استراتيجي بين قدام الكياس مكشوف الطريق نجم إذا كان فما دورية أمن يراها وكذا، يعرفوا كيفاش يعدوا المساج لبعضهم باش ياخذوا حذرهم ويبيعوا. شفنا وقتها قديش من مرة مواطن هو شيخ متقدم في العمر معناها هبلوه بالقعاد قدام داره وما لقى لهمش حل تحت النافذة مباشرة، كلام معناها نابي، ولو في الاخر معناتها يدكوا عليه مش حابينه حتى يدخل لداره. دونك من الحاجات هذه كيف كيف الناس اللي تحط العربات، يبدا جارك يحط لك قدام دارك كرهبته يسكر عليك الدخول والخروج وغيرها من الحاجات اللي اليوم تقولي لندرا هذا وضع طبيعي عادي،
1: مش طبيعي مش طبيعي،
0: والا هذا وضع غير طبيعي لمن نلجا؟ هل نلجا للاداره ونهي الاداره ومع البلديات واللي شفناه واللي قاعدين نشوفوا فيه معناتها المواطن اليوم للأسف الشديد يعاني الأمرين. البلدية في بعض الحين يقول البعض غير قادرة حتى على تأمين المسار العادي اللي ما بينه نظافة. اليوم كانوا مزية عاملتها البلدية كتهز وتنظفوا والتنظيف شرطه في القاعة ولو ما نحكيوش معناه. فهي اللي هي قادرة على إنفاذ القانون اليوم، وإذا كان هي قادرة شنية الوسائل القانونية المتاحة لها وشنو هو اليوم اللي تغير بالنسبة للبلدية ما عادش عندها الإمكانية حتى كي تاخذ قرار اسكو تنجم تنفذ ولا لا. ثم إذا كان ثم عجز والبلدية يا إما تلكؤ وإلا مماطلة وإلا غيرها، هل يمكن اللجوء إلى القضاء اليوم باش ياخذ الإنسان حقه؟ هذه النقاط وغيرها باش نحاول نطرحوها اليوم من خلال موضوعنا. حبينا نعطيكم توطئة عامة مستمعينا الكرام، إذا كان عندكم استشارات في هذا المجال، إذا كان عندكم ما تحكيوا في هذا الإطار بالتحديد من الناحية القانونية صرفة، مرحبا بكم عبر رقم 73 460 800. نعود بعد قليل لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

نظرنا لوحدي، سيبني الذكرياتي، سيبني.

المستير السحلين خميس على الموجة 106.1 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف السبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في دائرة القانون. نذكركم يحضر معنا الأستاذ رياض النابلي في تعويض الأستاذ محسن قبوش. اليوم باش نحكيو في موضوع مضار الجوار، ونستنى مكالمتكم الهاتفية واستشاراتكم القانونية خاصة في هذا المجال، وإذا كان عندكم مجالات أخرى مرحبا منورينا دائما. نبدأ في تقابل أولى المكالمات الهاتفية أستاذ، ثم نعود لمفهوم مضار الجوار في القانون التونسي. ألو مرحبا على السلامة.
1: ألو على السلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: مرحبا بك أختي رفقة.
0: يعيشك ربي فضلك، شكون معنا سيدي؟
1: مرحبا بالأستاذ جمال. جمال
2: شكرا.
0: سي جمال أهلا وسهلا بك سي جمال، مرحبا
1: بنور. عندي سؤال كثير وبر.
0: أي
1: أما عندي اللي كنت حديث اللي كنت تحكي فيه على التجاوزات، خاطر احنا في زرنبين كلها تجاوزات. تجاوزات كبيرة ياسر.
0: أيوة.
1: وخاصة في الاحتكار. تجي مثلا تدخل العطرية يقول لك حقنة طماطم ب 4800، يا ودي ما ب 4500، لا ب 4800 كان عجبك. كيلو السكر ب 14100. يقول لك ب 3000. علاش ب 3000؟
0: بلكشي مش تونسي للسكر.
1: تونسي
0: تونسي صبة نتاعنا هذاك.
1: تونسي صبة نتاعنا. وزيد ايش يقول لك؟ يقول لك هذايا واخذوا هناك أكل شكارة متاع 5 كيلو. أني باعها بالكيلو. أودي أنت ما عندكش حق باش تبيعها في العطرية أصلا.
0: بالضبط.
1: هذيك متاع الصناعيين.
0: أي.
1: جيني بنتي تقول لي راخي قداش كيلو سكر؟ خذ ب 14100. أودي هاي خذت ب 3000. برا امشي يشكي. هاو نومري برا كلمهم. تكلمهم لا ما ثماش حتى مجيب. السميد السميد.
0: أي.
1: السميد والاحتكار. أو أنت كعطرية تأخذ مثلاً 40-50 شكارة، مش نحكي لك شوية.
0: أي.
1: جي مرأة تستعمرهم لأربع حوانت، تقول لك السميد الكل هذاك يخليه لي. جي وهزوه، يا ودي أعطيني 5 كيلو سميد. يقول لك لا لا ما عنديش. هكا أنت يا مسحبت سميد شكاير، علاش ما تعطيني الكيلو ب 650 فرنك؟ يقول لك لا لا مشي هذاك مشي. وين مشي؟ ما نعرفش عليه. أمني أوزن لي، يقول لك هاو تأخذ سميد أمبالي. أمبالي بثمانية فرنك يحسبوا 900 وثمانية بيع بلف.
0: وهذو معناتها مواد مدعمة مسعرة هي درب الماء.
1: مدعم هذي نحكي على المدعمة، خلينا من الآخر هاني يضرب كم يحبه.
0: هذاك أنا يقول لك داخل في المارج متاع البينيفيس متاعه، معناها عنده الإمكانية هامش ربح ينجم يطلع كم ينجم يهبط. هذوما كما تقول أنت مواد مدعمة مسعرة، واضح الأسعار متاعها عند الناس الكل باش تلقاها، معناتها من المفروض انه تكون موجودة، ما يكونش فيها الاحتكار انك تتفرد بك السلعة هيكية وتحتكرها لك انت، او تحتكرها لزوز ولا ثلاثة افراد قاعدين يخدموا به ويصوروا منها بالفلوس. هذيك نورمالمون مدعم للناس العاديين في الاستعمال العائلي. معناها اي
1: اختي رفقة، تو انت حانوت تمشي تجيب السميد مش تبيعه للمواطنين. الكيلو ب 650 فرنك، فهمتني ولا ليك الصبة هذاك؟ ما يبيعوش، يعطيه للصناعي. تو صناعيين ولا ناس تحتكر في السميد، تجي المرأة تقول له خليه لي السميد الكل. خلي لي حتى زنتران ثلاثة تران اللي تهبط هاتهم جاء. والمواطن نسيت اللي قاعد يدور من بلاصة لبلاصة.
0: شكيتوش الإدارة الجهوية للتجارة تقول لي زرمدين، نقول لك أنا مستير مع الإدارة الجهوية والمدير الجهوية للتجارة، معناتها كي تشكي. أي.
1: أي. كلمتهم أنا.
0: أي.
1: وكلمتهم بنتي.
0: أي.
1: ولا مجيب.
0: ها هو نداء احنا على المباشر، وتنرجع للقانون، نداء على المباشر للسيد المدير الجهوي للتجارة بالمناسير والإدارة الجهوية للتجارة بالمناسير، يقول لك المواطن فما احتكار وفما تلاعب بالأسعار في المواد المدعمة والأساسية في مجموعة من الحوانت في زرمدين. ايش بيك تكون فما رقابة اقتصادية على هالحوانت هذوما اللي قاعدين يمارسوا في أفعال مخالفة للقانون؟
1: وطارف شي يحكي معك يقول لك احمد ربي تبربيش عندها تونس تبربيش سمى مثلا شيء.
0: في لغة مضروبة تعلموها الناس الكل، فين تتلفت تسمع هاللغة المضروبة هذه باش هما معناها يغطيوا بها أفعالهم الغير قانونية.
1: بالضبط
0: هذيك هي
1: صح. بالضبط. الدخان فتناه، الدخان هنا ولات الناس معناها سرقة عيني عينك. تدخل تاكو باكو دخان ب 4500 يقول لك 6006 وخمسة.
0: اي
1: ومن بعد تالي يحط الفلوس في جيبه ويمشي للجامعة.
0: هيك هي بالضبط.
1: يرحم يا ودي تو انت الناس تنقول لهم اني مثلا الناس يمكنها ضغط الدم ويمكن الاستراس ويمكن الواحد راهو ما فعلنا احنا
0: بالعوج العوج العوج نتاع المواطن اي وكيفاش هو يغلف معناتها مخالفته للقانون وللعرف والاخلاق والعادات والتقاليد ديما يغلفها بغطاء هكا ما بين قوسين ديني اما هو دين منه براء معناتها ديما عنده هكا الحكايه هكا ايوه
1: ربي سامحني حتى على المواطن نحكي معاه نقول له يا ودي برا امشي اشكي
0: اشكيو اشكيو بالضبط وكتابيا ربي كتابيا قدموا لي دوموند نتاعكم فما صحيح تبلغ بالتليفون لكن ماذا بكم كتابيا باش نهار تلي نقولوا احنا هيك يقولك هاو عملت المراسله وعملت المكاتبه في الوقت الفلاني ولم تتحرك الاداره المعنيه بالامر
1: يا ودي ماذا احنا ما الواحد يقول لك بربي انا مش نمشي على حكه طماطم نمشي نعمل مكتوب ونمشي للمستير ونمشي
0: ايه المساله راهي تتخطى توا هو راهو الانسان معناها ما وقفتش عند حكه طماطم ما كنت شفتها اللي هي تجاوزت للطماطم للسكر للسميد وما خفيها كان هذا معناها اي
1: كل شيء كل شيء اسمع كل شيء مدعم كل شيء مدعم وخاصه تراوه من نقص شويه مثلا السميد مثال يراوه نقص شويه اقسم بالله اقسم بالله واقسم بالله تبعت ب 25000 من 12900 12900 باعها ب 25 دينار
0: واضح حسيث مخالفه قانونيه بالجمله معناها وهذا يعني من المواطن التونسي اليوم
2: صحيح
1: يعني نحكي لك كان عندي مؤيدات كي يقولوا هكا وتصاور وكل شيء والله اللي ما نمشي بهم للمستير
0: لا إيش نقول لك هو من غير حتى شيء انت تمشي للمستير وتقول راه فما مخالفات في البلاصه الفلانيه والبلاصه الفلانيه على اساس انه المراقبه الاقتصاديه تطلع وتراقب وهاتوا كل شيء يجي معناها مش بالضروره انت المنطلقات نتاعك يا اخي انت باش تقوم تصور ولا باش تقوم تعمل معناها الانسان ينجم يهز التليفون باهي في التليفون تقول ما تحرك حتى حد وما جاء حتى حد يا خويا نحط الناس الكل قدام مسؤوليتها كتابيا كتابيا مطلب الى السيد او تظلم الى السيد المدير الجهوي للتجاره بالمنستير يا خويا هذه تجاوزات قانونيه قاعده تصير في المنطقه الفلانيه الرجاء التدخل السريع بالمراقبه مراقبه ورفع المخالفات
1: بلي سامحني تو الشركات تعطي سميد اي حانوت في زرمدين شوفوا انت انت فرقت سميد في زرمدين شوفوا انت كمراقبه تماش واحد يبيع سميد صب تما ما تماش ولات الناس الكل كايه يقول لك ما عنديش صب يا ودي هاني ريتك اني البارحه بطت 50 شكاره
0: وين مشيت الشكاير
1: ريت تكون هزهم جاب كاتون كات وعدهم وهزهم هاني ريت يقول لك لا ما تماش برا روح
0: هو سي جمال به يعطيك الصحه انت حبيت تدخل في النقطه هذه عندك سؤال اخر
1: بربي سؤال مثلا أيوة. المره فاتت ما خلطتش يعني على الشفعه الشفعه قداش تدوم بالله كي نقولوا وقت نكتب العقد قداش تقعد الشفعه من شهر
0: العقار مسجل ولا غير مسجل
1: يعني شريت وسجلته في القباضه واموره كل مراجله
0: في القباضه وعنده تيتر بلو عنده في الدفتر خانه
1: اي عنده كل شيء بالمشتريات
0: رسمته في دفتر خانه مرسم
1: لا مازال نحكي على الشفعه وقتاش وبر
0: اي ما انت باش نشوفوا احنا العقار هذايا هو مرسم في دفتر خانه ولا لا باش نشوف الاجل
1: مازلت ما رسمتوش في دفتر خانه خلصته في القباضه وامور رجليه
0: هو في الاصل تيتري العقار
1: اللي خذيتنا عنده اعطاني المشتري نتاعو اللي شري بيه وكل شيء معناها اموره مضمونه مشينا للعدل الاشهاد قال لي امورك الكل مضمونه مريم
0: انت نورمالمون عدل الاشهاد هو يعديه للملك العقاري للترسيم به
1: حتى وجوبك قداش تدوم الشفعه من شهر
0: به حتى وجوبك بعد قليل استاذ شكرا جزيلا تحياتي لك سي جمال شكرا
2: تفضل بربي ما يتعدى بحذانا سي جمال انت شريت منابات مشاعه معناها
0: منابات مشاعه
1: لا شريت دار
2: اي سامحني ما خاطر باش نفهم من عندك الموضوع خاطر الشفعه ما تجي كان معناها باش يشفع الشريك على المنابات اللي باعهم الشريك الاخر انت شنو شريت معناها شوفوا على كيفاش باش نفهم معناها فما شوفوا من اصل ولا ما فماش
0: دار وراثه
2: شنو شريت معناها
1: دار وراثه شريتها ما عند امراه فهمتني شريتها ما عند امراه ما عندها لا شريك لا شيء
2: اي معناها ما شوفوا على شكون باش يشفع لك مال
1: ماذا خوها ولا
2: لا خوها ما يشفعش اذا كان شوفوا راهي كان في الاشتراك راهو معناها ما فماش علاش انا حبيت تو نفهم من عندك انت معناها انت معناها قلت خذيت المشتري معناها حب يقول الانجرار الجبائي معناها هي معناها الحسب ما فهمت الاستشاره نتاعك انت معناها دار شريتها من عند امراه هيك ولا هي معناها الدار هي على ملكها وانت شريتها من عندها هوني مش حاله من حالات الشفعه فهمت ما فماش شفعه حتى حد ما نجم يشفع لك فهمت
1: هاك عمري يرحم والدي.
2: والدينا والدي.
0: بالنسبة لقانون المنافسة والأسعار وما يفرضه على المواطن من احترام للقانون أستاذ.
2: والله إجا أقول لك أنا مش باش نزيد على الشيء اللي قلت عليه أنت. هو لا محال الكلام بتاعه تبارك الله معناها موزون ومعبر وظاهر ينبع معناها من الواقع. وكما حكي على شيء معناها كما أقول في منطقة زرم الدين نجم يكون في بلايص أخرين فهمت. والمرسات هذه موجودة وهذه الدورة بتاع الإدارة. والكلام اللي قلته هذاك هو وزارة التجارة هي اللي تتدخل وتشوف الأمور هذه ويثبت تطبيق القانون خاطر كما قلت أنت هذه مواد مدعمة راه. ودم وظهر هو من الكلام كي يقول لك فما مراه تهز فيها مراه يمكن هذه طيب في الكوستي بتاع العراس يمكن تستعمل فيه في الطابونه يمكن تستعمل فيه الحاجات هذيك ظهر فهمت كيما السكر يهزوا فيه زي مع الصناعيين والكل فهمت كلامه معقول ومنطقي ونابع من الواقع يلزم التدخل بتاع وزاره التجاره كيما قلت انت كل انسان يلزم يبلغ عليهم معناها كي يبدا في المنطقه نتاعو ولا ري باش تقوم الوحده نتاعو والكلام نتاعو عبر الاذاعه اكيد انه معناها باش يوصل
0: يلقى صدى بين
2: القصداء وباش يقع التحرك وكل شيء خاطر مش معقول كما قلت هو توا هذه المواد المدعمه اكثريه لفئات معناها للمواطنين الكل اما المعنيين بها اكثريه للفئات الهشه الناس الزواليه والناس اللي ما تلقاش معناها كيلو سميد كما قلت ب 650 وكيلو معناها سكر ب 1400 هو كتبارك الله هو يعرف بين السكر الصناعي وعنده فكره كبيره والكل فهمت وهذه الممارسات موجوده في الواقع يلزم التصدي لها هنا تعدى في الإذاعة معناها موجود أما زاد ماذا به كل إنسان يشكي فهمت
0: وراءه فما عقوبات معناها صار مهمة
2: غلق فهمت
0: على كل حال مواصل معكم اللي قادم المستمعين الكرام إذا كان عندنا مكالمة أخرى ناخذها ألو مرحبا عسلامة
3: ألو
0: مرحبا عسلامة شكون معنا
3: عسلامة معك زهرة
0: مرحبا لو سلابيك
3: مدام ربي عندي مشكلة تاع دار وراثة وعنا متروات معناها دار أم مصيبة فيها 209 معناها هما عندهم 87 متر وأني عندي 52 متر اللوطاني منعني ما ندخلش الدار اللوطانية وفوقاني عمل لي كاميرا منعني من فوق نحب نعرف شنو نعمل
2: ايه سامحني بربي باش نوضحوا الاستشاره نتاعنا انتم توا معناها كما يقولوا شركاء في دار هكا ولا اي
3: شركاء في دار
0: ورثه معناها
2: انتم ورثه
3: ورثه
2: اي قداش فيها من طابق الدار
3: زوج طوابق
2: معناها طابق ارضي وطابق ارضي معناها ريتشوسي وطابق اول وطابق ثاني ولا طابق ارضي وطابق اول فقط
3: الطابق الاول وطابق الثاني
2: والطابق الارضي معناها ثلاثة تقاع الأرضي ريتشوسي
3: لا زوز
2: معناها طابق أرضي وطابق أول
3: يعطيك الصحة
2: الطابق الأرضي ملك شكون؟
3: ملك حتى واحد هي مازالت متروات
2: ما يعني فماش ما ملك حتى واحد معناها ملك المجموعة معناها أنتم مجموعة إخوات معناها ملك
3: مجموعة
0: هما ملكين هالشيعة أعتقد أستاذ
2: إي غاو باش نتبع
3: يعطيك الصحة
2: متفاهمين مش أني توا قاعد نسأل فيك في أسئلة باش نفهم معناها العقار هذا يتكون من زوز طوابق طابق أرضي وطابق أول هكا ولا
3: يعطيك الصحة
2: الطابق الأرضي هو الملك هو ملك معناها على الشياع بين المالكين الكليكا واضح وهكا ولا
3: واضح
2: والطابق الأرضي ملك شكون الطابق الأول توا جيو الطابق الأول
3: احنا شركاء فيه الكل كل واحد عنده متروات
2: معناها العقار هذا يتكون من طابق أرضي وطابق أول وهو ملك على الشياع اللي مجموعة من المالكين اللي انتم ورثة هيك ولا؟
3: ورثة اللوطاني منعنا ما ندخلوش والفوقاني عاملنا كاميرا ما نطلعوش الفوق
2: شكونوا إلا منعكم؟ معناها واحد من المالكين
3: الزوز الأخوات أي الزوز الأخوات
2: وعلاش منعكم؟ عطيني معناها شنو سبب هو علاش منعكم؟
3: اللوطاني قال داري والفوقاني قال داري وإحنا معنا متروات معاهم الفوق
2: إيه ما نجمش يقول في الحالة هذه علاش أنا توس أنتك باش فهمت من الاستشارة متاعك باش نجاوبك معناها بكل وضوح
3: أستاذ أنا نحبك يبارك لك قولي شنو نعمل
2: لا واضح أنا يعني فهمت معاك الموضوع تو أنت تحكي هو على العقار معناها مملوك على الشياع لمجموعة من الورثة فيه طابق أول وطابق ثاني كما قلت واحد يقول الدار اللوطانية بتاعي ما خليكمش تدخلوا آخر حد كاميرا قال الثانية بتاعي ما حكمش تدخلوا وانتم عندكم فيه منابات الشياع باهي سؤال باش نسألك الأخير العقار هذا معناها مسجل فيه شهادة ملكية من إدارة الملكية العقارية فيك شهادة الملكية
3: أي
2: في شهادة الملكية واضح هذه تنجموا تعملوا أنتم مدامكم شركاء على الشياع وبعض الشركاء أو زوز من الشركاء معناها منعوكم من استغلال العقار كي خطر أي شريك على الشياع ينجم يستغل المنابات بتاعه يستغل العقار ذاك في حدود المنابات بتاعه وأي إنسان آخر حتى وكان شريك في الملك يمنعه معناها من الدخول للعقار ذاك ولا من الانتفاع بالعقار ذاك في حدود المنابات متاعه، تنجم تعمل عليه قضية في كف الشغب إذا كان العقار مسجل يختص بها حكم الناحية، تعمل قضية في كف الشغب في إلزامهم، وما عندهمش حق باش يتعرضوا لك باعتبار أنت مالكة معهم وعندك منابات على الشياع، ما عندهمش الحق باش يمنعوك باش تدخل الدار هذيك. إذا كما قلت العقار إذا كان مسجل في دارة ملكية العقارية وفي شات ملكية، تعمل قضية في كف الشغب على عقار مسجل من شريك على شريكه، والمحكمة تهبط خبير.

0: بشراء ما نباته. معناها نوضح المثال، مثلا أنا وياك مثلا عندنا عقار مشترك، ولا عندنا صوة، ولا عندنا دار ولا حنوت، أنت عندك شطر وأنا عندي شطر، جيت أنا باش نبيع، القانون يمكنني باش نبيع منابي على الشياء، لكن في المقابل يقولك الشريك هذاك أولى بالمنابات، خاطر أنت معايا شريك، علاش أنا ندخل واحد براني معنا على كل ملك هذاك؟ وهذا ينطبق على الشركاء على الشياء إذا كانوا يشراوا مع بعضهم ولا كان معناها عندهم ورث. هذيك هي الفلسفة متاع شوفها، شوفها إذا كان الشريك يبيع منابه على الشياء الإنسان البرة يولي الشريك هذاك عنده حق في الشفعة. أما إذا كان هو خذي حاجة مفرزة، وحاجة أخرى نوضحها، خطر ساعات معناها يغلطوا الناس يقولك مثلا هي تو والله بشتبي مثلا الجار عنده حق بالشفعة، لا لا، الشفوعة الجاري على جاري، هذه موجودة في مجلة الحقوق العينية. زاد مثلا تقولي هو شري الدار من عند المرأة، فهمت، يقولك بركش يخوها أولى بها، لا مش خوها أولى بها، مدام الجزء هذاك مفرز وموش منابات على الشياع وما فماش منابات مشتركة. مهم. وحاجة أخرى زاد نوضحها، ولا بات حتى وكان تعلق الأمر ببيع منابات معناها مشتركة، ينجم إذا كانت باعت الواحد من الشركاء ما فما شوفوا مثلا العقار هذا فيه مشترك محمد وصالح وعلي، جاء محمد باع منباته المشتركة للشريك معه صالح ومباشر علي، ما عندوش حق في الشوفوا، معنى هذا توضيح بسيط. بس بالنسبة للأجل، الأجل يضبطه الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية، اللي شي يقول، يقول يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى شوفوا بعد مضي شهر من إعلامي بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف. وفي صورة عدم الإعلام فإن حق القيام يسقط بمضي 6 أشهر من تاريخ ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة، من يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات غير المسجلة. معناها باش نوضحوا الأمور، إذا كان فما منابات مشاعة تباعت معناها الإنسان ما هوش مالك معناها معاهم فك المنابات هذيك، القانون يقول لك إذا كان وقع الإعلام معناها الشريك هذاك الإنسان اللي شري منابات الشريك يعلم بقية الشركاء، يقول لهم راني شريت المنابات هذه، كان فما أكثر من شريك يعلم أكثر من شريك، كان فما شريك برك ناخذ احنا نسهلوا العملية، نقولوا مثلا دار مملوكة على زوز، واحد من الشركاء باع النصف، معناها مثلا هي مملوكة معناها أنصافا بين الطرفين، يجي لك الشريك الآخر يعمل له إعلام بواسطة، يعلم بواسطة عد منافذ بطبيعة الحال، يعلم يقول راني شريت المناب متاع شركة كذاك، ويعطيه ثمن المصاريف، وقت الأجل يكون شهر من تاريخ الإعلام. وإذا كان مقاش الإعلام شري مثلا العقار مسجل ورسمه في إدارة الملكية العقارية 6 شهور من تاريخ الترسيم، هذا إذا كان في لم يقم بالإعلام، وإذا كان العقار غير مسجل 6 شهور من تاريخ تسجيل بالقبض المالي. تعرف هذاك هو في العقارات المسجلة وغير المسجلة، إذا كان مسجلة معناها ديما يقع الاحتساب الأجال من تاريخ الترسيم معناها بالسجل العقاري، وإذا كان العقار غير مسجل ديما يقع أي أجل يقع بالتاريخ القبضة المالية، كما معناها النفاذ تجاه الغير، وشكون إذا كان حتى عقار مسجل معناها الأسبق في الترسيم هو للوحد. هذيك هي هذا حبينا معناها نوضحه بصفة نظرية السؤال متاع الأخ اللي قال.
1: يعطيك الصحة. وبالإضافة إلى ذلك بالنسبة للمواطنة اللي قالت أخواتها مع ثام مستولين الاستيلاء على مشترك قبل القسمة، راهو نرمل ما هذاك فما نوع من الاستيلاء على مشترك.
0: لا هو موجود، أني مشيت حبيت
1: خاطر هما ديجا معناتها هما ملكين على الشياء، إذا كان هو يتفرد بجزء
0: الاستيلاء على الاستيلاء على مشترك على قبل القسمة هو جريمة،
1: أي
0: بتبقى يعاقب عليها القانون وكل شيء، وتنجم احنا اعطيناها الجانب المدني الاسهل، خاطر شوف
1: مثال حتى الجانب الجزائي باش نبينوا خطوره ما مبينو وصل اليه الامر، خاطر اليوم كي تعرف اللي انت ما عندكش الحق من الناحيه القانونيه مدنيا ولكن ايضا جزائيا، في صوره ما اذا استوليت انت هذاك السيطرة على الطابق وحط له كاميرا سيرفيونس بنا حق تحط الكاميرا، وبالله تنرجعوا له زاد في حصص مقبله باذن الله الجانب هذا نتاع الكاميرا دو سيرفيونس اللي هذا يحط لك كاميرات سيرفيونس بطريقة أو بأخرى بطريقة عشوائية.
0: ممنوع راهو الكاميرات دو سيرفيونس، ثم نرجعوا له بأكثر تبسيط، خاطر فما الهيئة نتاع المعطيات الشخصية كل شيء، وفيهم قانون كامل يلزم فيهم ترخيص، وصارت فيهم حتى قضايا استعجالية في الإزالة.
1: ولو إنه هو هامة هي كاميرات سيرفيونس، الإنسان ساعات وقت تصير له مشكلة على اللي قدر ماذا به يتلفت يلقى كاميرات سيرفيونس تحفظ له حقه، أما كيفاش؟ كيفاش نركبوا هاللي كاميرا؟ أعطينا الإجراءات القانونية مبسطة باش نركبوا لي كاميرا مع المحافظة على المعطيات الشخصية متاع الناس.
0: الموضوع ذاته موضوع كبير، وأني نقترح باش يكون معناها موضوع حصة مستقلة
1: بإذن الله،
0: لأنه يلزم راهو فما معادله تو خطر تلقى فما السرقات فما المشاكل انت تو حتى في الواقع في الواقع
1: حتى فما تحويل الوجه ساعات احنا تو نشوفوا حتى موجود على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك انسان ما ثم حتى حد محاوله تحويل معناتها وجهه نتاع طفله ولا طفل راهو موجود
0: فما تحويل الوجه
1: كيفاش احنا نثبت الحق ونفهموا شو اللي صار خاطر احنا ديما عندنا الاشكاليه الغالب يقول لك يا اما يكذب يا اما كذا يا اما جابوا روحه يا اما هو عمل عمليه مراوده

0: ولا غيره. لكن في الأثناء وقت تلقى عندك كاميرا سيرفيلانس راهو نورمالمون الحق واضح في حكاية البراكاجات، في حكاية السرقات، في حكاية النطرة، في حكاية التسلل للديار، في حكاية التصور وغيرها. دونك راهو الكاميرا سيرفيلانس اليوم ولات أكثر من أمر واقع لابد متي حتى على مصبة الزبلة. احنا كي نشوفه
1: موجودة، موجودة في الكل.
0: معناها باش تعرف انت شكون اللي قاعد يلوح في الفضلات المنزلية بطريقة عشوائية، وساعات فضلات بناء وساعات فضلات مصانع وغيره وغيره. كي جات عندك دي كاميرا سيرفيلانس موجودة بوينتي في بلايس بعينها تعتبر نقاط سوداء، راك اليوم تطلع شكون اللي عمل المخالفة وتعاقبه من الناحية المادية. علاش انا اليوم البلديات استنزفها وما عندهاش فلوس وما عندهاش مردود؟ دي برا فعل قوانينك وخذ الخطايا المالية اللي هي سبب متاع معناها بسبب تلويح الفضلات هذية وين ما كان. كي تاخذ الخطايا المالية تنجم انت تؤليمات تغذي الخزينة متاعك، وتنجم تشري ليزونجان مع الأدوات والماكينات اللازمة باش تنظف. دونك راهو اليوم هي أكثر من ضرورة، ولكن كيفاش كما قلت سيادتك نعادلوا ما بين
1: هي هي
0: الحق
1: هي
0: والواجب.
1: هي فما جانب قانوني وفما ضرورة، وحتى فما ياسر جرائم تو قاعدين يكتشفوا فيها بالكاميرات سيرفيلانس، والموضوع كبير وقدك ويوصل حتى للقضاء. أي. في الإزالة حتى معناها في المحاكم
0: نرجعوا لها
1: استعجالين قضات بإزالة الكاميرات إذا كان هي معناها تكشف.
0: أي ما فما حاجات معناها
1: فما معناها موضوع كبير ويستحق بالحق معناها حصة خاصة وحده
0: بإذن الله. به ناخذ مكالمة. لو مرحبا عسلامة.
2: ألو عسلامة.
0: مرحبا شكون معنا؟
2: عايشة من قصيفة مجود.
0: مرحبا لو سلا بيك تفضل. لله
2: يعني مش نستشير، عندي يعني خويا مرض في وزارة الدفاع في الجيش، هو يعدي في العام متاعه، والحصيل معناها عنده 50% عنده سكوت. الحصيل كانت أمي هي تصرف عليه وعملوا له شهرية ضعيفة شوية محاسيلو. واني حبيت نستشيرو بعد كي توفيت امي، ما عادش عنده معناها ما عندوش كون يفقم بيه لا امه لا ابوه تقول متوفي. معناها حبيتهم عملوا له شهريه 130,000، قلت نزيدوه معناها شويه. حسيلو تلي الاوراق اللي طلبوهم عليا الكل عديتهم وهزتهم لهم الكل، قال لي راهو الوقت معناها القانوني وفي وما عندوش الحق باش نعوضوا له. هذا حبيت نستشير يعني الحكم اللي صدره المحكمة الإدارية ب2009. حبيت نسهل ندرى معناها فماشي حل، فماشي شكون يعاوني، فهمتني؟
1: فهمتك. إذا
0: من ناحية قانونية رانا نحكيو ديما هذه المعاونة، من ناحية القانونية أنت لجأت للقضاء وكان عندك حكم المحكمة الإدارية من 2009.
2: المحكمة الإدارية قالوا لي معناها ما دام رفضوا هما، قالوا الوقت القانوني معناها وفير.
0: وان بلوس حتى نتصور الحكم اتصل به القضاء من 2009 معناها
1: 2009 وفما اجراءات قانونيه، لكن اني نرى ان الجانب الموضوع ولا جانب انساني اكثر منه. فهمت.
0: ولا اذا كان فما حاجات اخرى معناتها ممكن ماش ما خاطر اذا كان فما اجال وكذا ما نورمالمون انت عندك محامي ما دام لجأت للقضاء 2009 معناتها عندك محامي
2: اعانه عدليه
0: ومحاميك بالضبط. معناها ديما نقول المحامي اقرب لمثل هذه المواضيع التفاصيل موجودة في الملف. مدام حسام التفاصيل الموجودة في الملف ما يعرفها كان المحامي، هذه فيها تفاصيل معينة، فيها أجال، فيها إجراءات، فيها كذا. الحقيقة ما نجموش نقولها أورالمون خاطر فما حتى خصوصية في المسألة. دونك هذه نرجع للمحامي بتاعي كما قالت هي في إطار الإعانة العدلية، وإلا حتى كي النجم تبعثنا الوثائق تصورهم وتبعثهم على المسنجر متاع إذاعة المناسير أموان نطلع ونشوفوا أحنا الحكم القضائي متاع المحكمة الإدارية الصادر في 2009 شنو قال بالضبط.
1: هو شوف أنا يعني رأى الموضوع عنده معناها جانب إنساني أكثر منه جانب قانوني، لأنه الجانب القانوني وقع استنفاذ وإنساني ظاهر هي من الاستشارة أنه هو إنسان كما قلت كان يخدم في وزارة الدفاع، وبعد ما صار حادث وخذيه في سقوط بطبيعة الحال معناها ديما الأمور هذه وسقوط والواحد يقول شو يقع تقديرها، وديما حتى الجراية العمرية اللي باش يعملوها ديما تلقاها ضعيفة مش باش تلقاها، وخاصة توا معناها تقول عملوا له معناها 130 خطر فما مقاييس باش يتبقوها كيما توا مثلا حادث الشغل نتاع الكنام والأمراض المهنية معروفة تلقى فيها ديبارام وكل شيء، والجرايات اللي يعطيهم معناها بالقانون معناها مضبوطة. معناها الإشكال أنه الجرايات هذه ما تنجمش معناها ماهيش قوية بالنسبة للسقوط والقانون والواحد وكل معناها مش بس ديما.
0: انا جاتني كانه مش في علاقه بالجرايه في حد ذاتها اللي جايه من وزاره الدفاع الوطني، اعتقد انه ما خلفته الوالده فتاتر عنديش هي جرايه كان مش عنده الحق.
1: قالت هي ما ظهر من الاستشاره نتاعها قالت وقت اللي كان هو معناها ظهر ومنها من من من نص الاستشارة تثبت اللي هو كان أعزب، كي كان أعزب مع أمه وأبوه هون الجراية ذيك اللي استحقها قانونا بتطبيق منها المعطيات والفصول القانونية كل شيء 130 دينار، لكن 130 دينار ما تكفيش. كيما الموضوع كيما نحكيه عن نفقة مثل الحاكم يقولك 200 دينار نفقة ومتلقى تصرف 780 دينار، معناها الموضوع معروف ديما الجراية هذوما متاع حوادث الشغل والأمراض المهنية ما هي باش تعطيك خاطر بناء على مقاييس معينة وما تعطيكش خاصة في ظل التضخم اللي قاعدين يعيشوا فيه. معناها 130 انت رد حتى 400 و500 مش مشتفي بالغرض. وقت اللي كانت معناها أم وبوه معناها حيين وكل شيء معناها بخلافك الجراية ذي كان يصرف عليه وبعد كنت ماتوا الكل معناها أخواته والكل هذا هو الموضوع. راني إنسان اللي رافهم التكاتف عائلي أكثر فهمت هذا إذا كان معناها. وكما قلت أنا الوصية باش تمشي تشوف المحامي متاعها خطر الجراعات فماشي طريقة متاع مراجعة واحد ولا حاجة في الأمور هذه ايه. لكن هذاك هو راه ديما بصفة عامة شوف فماشي إمكانية بترفيها كيما يصير ترفيها في النقة في الوحدات وكل شيء ولا فما تفاقم متاع سقوط ولا حاجة تصير تشوف ملف.
0: احنا معناش المعطيات هذه المعطيات راهو حسب المحكمة الإدارية والحكم شنو بالضبط شنو اللي صار فيه. وإذا كان فما خلل في الإجراءات خطر نعرفوا راهو ساعات الشكليات راهو عندها دور كبير برشا
1: هذوما تو الحوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص القطاع العام ديما تلقى فما نصوص تنظمهم وتلقى تعطيك حق القيام وكيفاش يسقط وكيفاش يعمل وكل شيء فهمت.
0: واضح به حسام نخليه المكالمة من بعد به ناخذ أغنية ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: الحادية عشرة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تدرك مسابقة كأس تونس لكرة القدم غدا الأحد محطتها قبل الأخيرة بإجراء الدور النصف النهائي الذي سيضع وجها لوجه أربعة فرق من الرابطة المحترفة الأولى في مباراتين تعدان بالكثير من الإثارة، تجمع الأولى بين نادي صفاقسي والترجي الجرجسي والثانية بين شبيبة العمران والترجي الرياضي. التأم بمقر ولاية زغوان اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة حول ضبط الاستعدادات اللوجستية والإجراءات الكفيلة بتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية من مخاطر الحرائق، وذلك تحت إشراف ولي زغوان كريم البرنجي وبحضور المدير الجهوي للحماية المدنية. أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرارفي رفقة ولي سوسة سفيان التنفوري على تدشين دار الثقافة سيدي بوعلي ومركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة، فضلا عن إعادة فتح دار الثقافة بهرقلة والمركب الثقافي بسوسة. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت عن فتح باب تقديم العروض لفائدة العموم لشراء محلات تجارية مخصصة لأحسن عارض، وذلك في عدة تجمعات سكنية تابعة لولايات تونس وأريانا ومنوبة. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة عن ضبط جداول أوقات عمل سوق الجملة ببير القصعة من ولاية بن عروس المخصصة لعمليات التزويد والبيع، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أفادت وزارة الصحة اليوم أن الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية اعتمدت يوم 22 من مايو الجاري أي أمس قرار النفاذ العادل إلى التصوير الطبي التشخيصي عبر الطب الإشعاعي عن بعد. ونختم هذا الموجز بأبرز أحوال الطقس اليوم الذي سيكون بقية هذا اليوم عامة صافي إلى قليل السحب. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار. مرحبا بكم في معرض العيد الكبير في مساكن في ساحة الحرية مقابل المعتمدية. المعرض فيه كل مستلزمات العيد للكبار والصغار، والفخار زادة في انتظاركم عديد المفاجآت وفقرات تنشيطية للصغار. ملا زوروا المعرض كل يوم من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل حتى 26 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
3: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، لو سهلا بكم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا النغم. نعود نرحب من جديد بالاستاذ رياض النابلي، مرحبا بكم مجددا ونواصل مع بعضنا. استاذ نرجع بعجاله خاطر عندنا برشا مكالمات هاتفيه وبرشا استشارات حتى قاعده توصلني على الخاص على مفهوم مدار الجوار. كيفاش نجمو من الناحيه القانونيه نعرف بمدار الجوار؟
1: مدار الجوار احنا توا كيف نحبوا نعرفوها معناها من الجانب النظري، هي المدار اللي معناها تصير للجيران متجاورين، وهذه نظام الفصل 99 معناها من جزمات العقود، وهي اللي معناها تجي على أساسها معناها رفع قضايا المضرة. كان نرجع معناها للفصل 99، النص متاعه يقول للأجوار حق القيام على أصحاب الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرة لراحتهم بطلب إزالتها أو اتخاذ الوسائل اللازمة لرفع سبب المضرة. ذا هو النص القديم محطوط من عام 1907 وقت لترات مجزمات والعقود. وهذا النص اللي قاعدين معناها نخدموا به احنا وتخدم به المحاكم التونسية كي تحكم معناها دعاوي رفع المضرة. دعاوي رفع المضرة هي كما قلت لك معناها وقت الإنسان يجيه من جاره مضرة وتكدر له راحته ولا تضر له بالصحة متاعه والكل، فهمت؟ يعمل القضية في رفع مضرة. المثال الأبرز باش نوضحوا المعناه الحديث متاعنا، الأبرز والأكثر قضايا معناها شيوعا في رفع المضرة هما القضايا متاع البني. معناها يجي جار يبني ما يخليش مسافة تراجع القانونية ويعلي في البليان ولا يحل معناها شبابك، شنو ينجر عليه؟ ينجر عليه معناها حجب معناها نور الشمس وحجب الهواء ولا الكشف، هذوما المضرات معناها الكشف وحجب النور والهواء. فما نوع آخر زاد معروف في قضايا رفع المضرة، مثلا يبدأ فما تسرب معناها فويت متاع ماء في دار، معناها خاصة كيف البناء العمودي والشقق ودار فوق دار والكل، يجي معناها فويت متاع ماء يظلوا يعمل له نداء ذيك ويظلوا مثلا الواحد، وخاصة تجيب معناها فك سقفك الزبسي ترشق وحصيله تصير ياسر مضرة والدهن ترشق وتصير مضرات كبيرة. هذه كزادة من القضايا اللي تصير، هذوما من الأمور التقليدية. فما قضايا من نوع المستحدث معناها ولنا عنها مدة من نشوفه فيها، كما القضايا معناها في رفع المضرة المتأذية من الضجيج، فهمت؟ فما ساعات من الروائح الكريهة المبعثة من الأماكن اللي تجي معناها للجيران. نوعية القضايا في رفع مضرة هم يعتبروا معناها حسب مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي قضايا غير مقدرة، معناها ما فيهاش قيمة مقدرة، ما فيهاش طلب إلزام بأداء مال، تعتبر من القضايا المقدرة اللي تختص بها بالنظر معناها المحكمة الابتدائية. وقضايا رفع المضرة تختلف على قضايا كف الشغب، كف الشغب اللي يختص بهم حاكم الناحية كي إنسان يشاغب واحد في الملك متاعه والكل، فهمت؟ هذه كتسمى قضايا كف شغب. بالنسبة لقضايا رفع مضرة هي تختلف عن قضية كف الشغب، وهي تعتبر من الدعاوي الغير مقدرة تختص بها معناها من حيث الاختصاص الحكمي المحكمة الابتدائية والاختصاص الترابي اللي داير معناها الموجود بدائرة العقار. من ناحية تطبيقية قضايا رفع المضرة اللي هي معناها قضايا اللي معناها بنسبة 100% بشقع فيها تكليف خبير، معناها لأنه المضرة هذه المتظلم منها يلزمها تثبت المحكمة، والمحكمة ما لازم تخرج معناها أهل الخبرة معناها من القضايا اللي بنسبة 100 كل قضية تتعدى في رفع مضرة إلا والمحكمة تأذن بتكليف أهل الخبرة باش يشوفوا يتحقوا معناها من وجود المضرة من عدمه. كما قلتك بالنسبة للقضايا متاع البناء هذوما والأضرار بعد البناء، المحكمة ديما تكلف خبير معناها في البناء. بالنسبة للقضايا متاع رفع المضرة المتكلفة مثلا متمثلة في ضجيج، الخبير المحكمة تكلف خبير في ضجيج، فما خبراء معناها في البيئة والضجيج هذوما، وتنقلوا بعد كيفاش معناها يخدموا. وإذا كان فما زادة حتى معناها الروائح المنبعثة والواحد كل شيء نجم تكبر الخبير معناها في البيئة ويشوف الأمور هذه والكل. بالنسبة للقضايا متاع رفع المضرة فما زوز طرق معناها باش نرفعوهم، يا باش نعملوا قضية معناها في رفع مضرة معناها مباشرة للمحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها العقار ونطلبوا تكليف خبير والمحكمة هكي تكلف خبير، أو إذا كان معناها ما نحبوش نرفع الدعوة مباشرة نعملوا إذن عريضة في تكليف خبير والمحكمة معناها الرئيس المحكمة الابتدائية يكلف لنا خبير والخبير هذا يهبط وشوف وبعدها نتصرفوا على ضوء المضرة هذيك. فما شكون الحق في الغالب العباد تمشي معناها تمشي للمحكمة الابتدائية تعمل القضية والحاكم هو اللي يكلف، معناها تمشي القضية للدائرة المدنية تأذن بتكليف الخبير. وفما شكون اللي تلقاه ساعات موش مثبت، لأنه المضرة ساعات تبدأ ماهيش ثابتة راه، ويبدأ فما شك في المضرة هذه باش ما يعملش قضية والكل، والشخص الآخر زاد باش يولي يطلب، معناها باش تحكم بعد أمس مع الدعوة وتغريمه هو بالمصاريف ومصاريف المحاماة والمصاريف القانونية. ينجم هو إذا كان موش ثابت من المضرة متاعه يعمل إذن العريضة في تكليف خبير، فهمت؟ هي والخبير وعلى رأي الخبير بطبيعة الحال باش يعطيه تقرير باش يشوف شنو معناها فما المضرة فما شنو الوسائل الممكن معناها كيفاش يقع رفع المضرة هذيك، وعلى ضوء ذاك يولي يمشي يعمل القضية متاع مباشرة تقرير الاختبار، وهيك يكون معناها حتى القضية تاخو أقل وقت، لأنه إذا كان هو باش يعمل قضية معناها والمحكمة باش تأذن بتكليف خبير هو يكون عنده الاختبار متاعه واضح والطلبات واضحة وكل شيء واضح. هذا هو
0: معنى من الموجد جدا أنه الإنسان يلجأ للقضاء. علاش؟ على خاطر أستاذ في برشا حالات قاعدين نلاحظوا احنا لا غالب موجود معناتها برشا تسيب صار في السنوات الفارطة، برشا محابات في برشا ملفات، معناتها المواطن حتى كيمشي البلدية ويلجأ البلدية معناتها في محاولة لإيقاف بعض الأشغال أو في محاولة لاستصدار قرارات بالهدم على خاطر فما مضرة كبيرة برشا لحقت بالدار متاعه، يبقى الحال على ما هو عليه.
1: يبقى الحال هو حتى باش حتى الهدم برك فما قرارات مثلا
0: اكزامبل احنا
1: مثال.
0: ولا مثلا تو انت كيما قلت لك الحظائر اللي تحلت معناها الكوري اللي تحل، معناها تلقى جارك مربي قديش من راس غنم، معناها تصور انت مساحه صغيره حطت هيك فوق السطح ولا ربي في الدجاج ولا
1: أيه؟
0: معناتها ربي في الـ في الكلاب كما قلت ولا غيره، معناتها مضره كبيره برشا. واليوم الانسان يلجا للبلديه في مره واثنين وثلاثه واربعه في الاخر، معناها يلقى روحه هو ولا محل اتهام، وكانه هو كيفاش انت ماكش رايد الخير الجار،
1: كانه هو شبهي
0: بالضبط.
1: اي سامحني اونتر باراتيس كما
0: قلنا العزيز ربي ما قلنا احنا كيفاش قلنا الجانب الديني نفهموه بطريقه اخرى معكوسه. للجار وصى عليه رسولي، وصى عليه رسول دونك السونس معناتها بنا طريقه. اليوم كي نلقى روحي انا حالتي معناها مترديه ومكدره ولا والدار تعملت باش يرتاح، كيف كيف الناس اللي عامله مثلا الورشات النجاره ولي تحلت أمومة من 7:30 متاع الصباح والناس قاعدة معناها تستعمل فلات متاحة في أماكن جعلت باش تكون للراحة ما يشبه في منطقة صناعية، وهذا موجود اليوم. والأغرب إنك اليوم تمشي وتستصدر وتعمل وما تلقى حتى شيء. اليوم يقول لك باعتبار إنه ثم يا إما الإدارة ما عندهاش جهاز تنفيذي، وإلا البعض الآخر يقول لك راهو فما رشوة دخلت واستأصلت وناس قولك بصريح العبارة
1: واستفحلت.
0: اليوم ما نجمش نقول هنا باش يدخل مثلا أي إنسان ويقول لك لا مش صحيح، لا لا لا شفناهم بالعين وسمعناهم بالأذن، وتعرف اللي فما قضايا موجودة، وتعرف اللي فلان واصل وفلتين واصل، وتعرف اللي فلان عنده شكون، وتعرف اللي فما شكون يدفع الرشوة. فبالتالي اليوم هل إنه حق متاعي اليوم ما نوصلوش كمواطن يقول البعض بسبب استفحال الرشوة هذه؟ فبالتالي اليوم القضاء يبقى هو الفيصل ما بين الناس.
1: بطبيعة الحال يبقى القضاء هو الفيصل، وكلام اللي قلته أنت معقول وموجود في الواقع، لكن الإشكالية علاش احنا توا من الأول نوصيه المواطن أنه باش يمشي معناها يمشي للمسلك الإداري أولا، لأنه باش نكون واضحين المسلك الإداري ما يكلفش فلوس. ما باش نشوف زاد التبعات المالية للتقاضي،
0: أما هو أساسي معناها
1: بالنسبة لي إذا كان معناها فما تطبيق قانون. أول حاجة مثلا ها باش ناخذوا احنا تو موضوع، باش ناخذوا موضوع معناها تطبيقي. حط أنت مثلا إنسان وفما جاره بدا يبني مثلا بدون رخصة،
0: أي
1: هكا ولا
0: وما أكثرهم
1: وما أكثرهم
0: شو سامحني بربي هذير ما بدون رخصة، فما ناس برخصتهم
1: ويتجاوز
0: يودي لا قبل التجاوز، حتى كان تجاوز بمقدار مثلا تلقى الطامة والعامة تثبت له
1: موجود.
0: وإنسان ما غير رخصة وما عندوش الحق ويبني ساعات في حاجة مش من ملكه، وتمشي أنت تكلم لإدارة وتكلم وحتى كيجي وتعزع بسايس روحك وتعدى، فتلقى روحك أنت ما دخلت الإدارة وما حاولت تستصدر هالقرار هذية من الإدارة إلا ما تلقاها طلع لوين لدرجة اللي تقولك راهو فما ممكن مضرة تصير إذا كان باش تعملوا الإزالة. فك تشوفوا أنت قداش من بنية تيقان طلع
1: موجود فطلع. موجود
0: تقول أنت لهذا لهالدرجة تفهم ناس عملت كلوتور والناس شاكة وهما يخدموا ليلا نهارا ومسكر عليهم الباب، وحتى كي يطلعوا لهم قبل ما يطلعوا لهم يكلموهم في التليفون. أنا موجود أستاذ
1: موجود وعلاش قلت لك هو ذاك في مضرة المواطن؟
0: عش
1: كما فسرت لك، لأنه توا إذا كان أنت باش ترجع للقضاء راك أنت باش تتحرك، هو الأولى أنه الحاكم باش يتحرك، معناها إذا كان معناها سلطات بلدية أو أي سلطة، خاصة إذا كان النشاط هذا غير مرخص فيه ومعناه فوضوي تو إنسان مثلا يحل في ورشة كما يقولوا متاع نجارة في وسط حي سكني اللي هو معناها التقسيم متاع الحي ذاك يمنع عليه، ولا إنسان يمشي معناها يربي معناها في الحشاك في الزوايل وواحد وكل شيء في منطقة معناها سكنية يمنع فيها التربية. الأولى القانون باش يتطبق، خاطر الدولة والسلطات المعنية هي اللي يزم تطبق. ثانيا أنا كمواطن مش دوري هذا، وثالثا أنا معناها نحكي لك معناها هذا الأهم، أني مواطن علاش أني تكبدني على أني باش نعمل الدعوة هذه وباش نتكبل معناها الفلوس متاع المحامي وفلوس متاع العد المنفذ والتسجيل في القبضة المالية والخبير والتنفيذ وكل شيء، علاش أني نتكبدهم؟ ومعناها ومبابي أولى وأحرى أنه بشاقة تطبيق القانون مثلا. أو ناخذ احنا مثال بسيط بكل في بناء بدون رخصة.
0: أي باي الله يخليك، خطأ عنا زوز مكلمات في الانتظار،
1: ونرجع الموضوع هذا ونعطيه موضوع تطبيقي نشوفه إذا كانت حل الأمر على المسك الإداري، وإذا كان ما تحلش الأمر ونشوفه التبعات المالية اللي باش يتعملها المواطن،
0: ونشوفه زادة مسألة التقادم على خاطر فيما برشا ناس حال. في حالة معينة بعد حتى ديارها معتها باش خرجت، ولكن المشتري الجديد ينجم يعارضه الطرف الاخر ويقول له لي حسره معناتها هذاك عنده 15 عام توا صاير معناتها ساري عليها اجل التقادم. اسكو فما في كما مثلا حكايه البيبان وحكايه الشبابك وحكايه حجب الشمس والهواء وكذا، اسكو داخله فيها تقادم ولا لا بالنسبه للمضره هذه؟ ناخذ المكالمه المواليه. لو مرحبا على السلامه.
2: الو
0: مرحبا، شكون معنا؟ مواطن معنا، اهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: يعطيك الصحة. صحيح
0: ايوه.
2: شوف والله برنامجكم هاي مش نقعد فهمت ولا نسبح وفهمت ولا شنو، لكن انت الاختراقات اللي قاعده تصير عندنا في تونس ولا موجوده في العالم فهمت. احنا في منطقه سكنيه هنا يعني فهمت ولا مثل الارض زوز الليل، ايش عندنا؟ عندنا فهمت ولا ناس تربي فهمت ولا في الحيوانات معيز ورايحته، وكتعرفوا رايحة المعيز في وسط فيلات يعني فيلات للميتو بزوز ملايين.
0: أي
2: فهمت ولا عنا اختراق فهمت ولا
0: هو اختارنا من الميترو بزوز ملايين. معناتها باش تقول لي انت منطقه سكنيه راقيه، اما هي منطقه سكنيه ماهيش فلاحيه هذيكم، خاطر ما بين قوسين شفت المده اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي استسمحك فقط، فما مواطنه هبطت تصور وقالت اغزروا كيفاش كوري محطوط في وسط معناها مجمع سكني راقي، شو يقولوا لها البعض المواطنين انصحت عليهم الصفه نتاع المواطنه، شكون جاء قبل الكوري ولا الديار؟ لو كان الكوري هو اللي جاء قبل ريت معناها كوم كوا هما عندهم الاقدميه وكذا. يا خويا راهو حتى من حيث البلان معناها نتاع المثال التهيئه العمرانيه هذه منطقه سكنيه تنحت منها الصبغه الفلاحيه.
2: مش نوقفوا في الدروز، انا أي. ما كلمتكم انا نعرف فهمت ولا القيمه نتاع كلامكم.
0: اي
2: فهمت ولا احنا هذوما جاوا يخدموا هنا واستعمروا هالفيلات هذية يعني فهمت ولا بريضا المتساكنين جاوا يعسوا، اما بون جابوا مع جابوا
0: على ليشهم
2: فهمت ولا على ليشهم، وجابوا المعيز نتاعهم وفما ديار فهمت ولا لمولاه مثلا معناتها هرب لانه معناتها وخلاهم معناتها حطوا في الجيش ديار اللي تعمل فهمت ولا معناتها 3-4-5 مليارات وهذا كله فهمت ولا بالحاضر.
0: سكيتوشي سامحني أنا تو نحب نفهم الإجراء القانوني، هل توجهتم إلى يا إما الإدارة كبلدي وإلى القضاء؟
2: وين تتوجه؟ ما عناش توجيه. أحنا فهمت ولا عنا مثل يقول غليظ الركبة يغني، ولا توجيه ولا عنا قانون ولا عنا في تونس فهمت ولا يعمل
0: عنا القانون عن القانون ما كيفاش اش قلت لك عن القانون ما وين مشيت معناتها للبلديه شنو كان الرد نتاعها ايش نقول لك راهو نجمو نحكيو اما بلديه اسكو توجهت للبلديه توجهتش للبلديه المكان توجهتش للبلديه المكان
2: في البلديه فهمت ولا يتخول الواحد فهمت ولا معناتها هنا عندنا فهمت R بلس 4 عمل R بلس فهمت ولا 5 يعني وزيد خذاء أرض فهمت ولا الدولة أرض البلدية خذاءه وبنافعه إلى في عندي باسمون دو 1500 متر كاري فهمت ولا سوز اوتوريزاسيون البلدية كل يوم نشي ونعرفوها ونراوه مش يعملوا ونراوه مش يأخذوا. يا أخي فما حاجة فهمت ولا معناتها اون فادير فهمت ولا السلطات المحليه مع المشبه في تونس انت تنجم غدوه تعرف اني انا شكليت البارح وشكليت فهمت ولا عندي 3 شهور ما فما حتى شيء يتدرق مو الكل فهمت ولا سيدي كومبليسيتي، الكل فهمت ولا سيدي لا كوربسيون. لكن انت هذا شيء عادي، احنا مش موضوع، انا سامحني راهو في كلامي ما انت يجرح.
0: لا لا عادي، معناها نحكيو قانون راهو، هذا هو احنا اش قلنا، قلنا يا اما فما قانون يطبق، اذا كان يطبق ما هي الاسباب، ومن بين تقول انت الكوربسيون على الرشوه هذه اللي استفحلت
2: الركبه يغني مدام لا ريزون دي بلو فور ولا لا ريزون دي بلو كوربتور، هي هو هو فهمت ولا اللي يغني فهمت ولا هو اللي غني. هذا الكلام نجم انا نقول لك فهمت ولا رومانتيكيه ونحكي فيه فهمت، لكن هذا موجود. انا والله العظيم امنيتي امنيتي باش نجي عندكم في المستير ونجي فهمت ولا نوريكم النقط، اخاطر النقط اللي فهمت انتم تسيروا فيها في الاذاعه مهمه. لكن كما قال فهمت ولا الامريكاني ولا الانجليزي ولا فهمت ولا العربك تولك، احكي احكي نثيروا فهمتوا لا في المواضيع، وراهو في الواحد، وراهو في العلاج تسكن ما بيناتنا، وراهو في الدجاج، وراهو فهمتوا لا في الواحد يجي قدام دارك ويسكر لك فهمتوا لا الطريق. يا خويا راك قدام جراجي والله نحب نخرج، يقول لك الطيقه، هو مشى يعوم مشى يعوم فهمتوا لا معناتها دونك هذا موجود، هذا معناتها ملموس فهمت. ايجا انت تو قل لهم راهو هاو فما واحد قدامي يذبحوا فيه يذبحوا فيه، سمحني كلامي قوي، كلم الشرطة يعلق عليك ما يسمعكش، كلم البلدية يعلق عليك فهمت، تسمع فيها
0: نسمع فيه كمان تو حتى انت باش تدخل في اطار العرب تولك. انا اعطيني اذا كان تعتقد اللي احنا اللي اثرناه في اطار العرب تولك، سامحني سامحني سامحني سامحني سيد المواطن، انت لا لا لا انت شو تحب تسمع، اسمعني لا لا احنا راهو الكلام هذا اللي قلته انت قلناه، احنا اليوم اش قلنا، قلنا المطالبه بتطبيق القانون احنا وسيله اعلاميه راه، احنا اليوم كي نتوجه للمواطن نقولوا اشكي على خاطر اللي قاعدين نشوفوا فيه، اسمعني نشكيو نشكيو نشكيو للسلطات المعنيه. احنا اذا كان شفنا البلديه، انا حطيت لك الغاديكيه كمطلب ونعرف اما زوز حالات، يا اما باش ترد عليا ولا ما تردش عليا، كان باش ترد عليا عندي اجراء قانوني، كان ما تردش عليا عندي اجراء قانوني.
2: ما تطلعش فهمتوا لا ياسر، خاطر انت في الاذاعه وعندك فهمتوا لا ريبيتاسيون تحب تحتفظ بها. شوف ما فما حتى شيء يصير، انا مش نحكي، انا نحكي بالملموس،
0: هنا نحكي بالملموس زيدا
2: انت تع... انا نحكي بالملموس، الملموس هو موجود فهمت ولا، اذا كان عندكم فهمت هاي الناس تجي تطق فهمت ولا،
0: شكيتش حتى مره سامحني انت شكيتش حتى مره تشكي. انت شكيتش حتى مره، اجي نقول لك ما اخرج من الاطار النظري، احنا اليوم اليوم اذا كان اليوم تحب انت، احنا برنامج قانوني، احنا اش قاعدين نقولوا، نقولوا نطالب بتطبيق القانون ولو انه ثم تجاوزات وثم فساد وثم رشوه. شفت قلنا راهو الانسان يوصل الى الحق نتاعو ولو بعد حين، وكل انسان يتمسك بالحق نتاعو راهو يوصل له.
2: مدام هاو مش طول عليك خطر لازم فما ناس، حب نقول لك شنو مشكل تونس، حماها حرماها، وانت افهم فهمت، نظن ان انت ذكيه فهمت ولا وتفهم، حماها حرماها، انت وقت اللي تجي فهمت ولا تعبي يعني فهمت معناتها كميونات متاع سيترنات في من بلاصة تجيبهم فهمت ولا متاع حشاك الوسخ، وتجي تصبهم فهمت تحل الواحد وتصبهم لي قدام داري فهمت ولا معناتها في متاع لوناس متاع فهمت شو، علاش انت عندك الحق باش تاخذ فهمت ولا تمشي تصبهم فهمت ولا في بلاصة أخرى.
0: شكون اللي صبهم هذوما سامحني هذي ما فهمتيش؟
2: ايوه احنا في منطقة عنا لوناس اوكي؟
0: سمينا المنطقة، كون عندك الشجاعة باش تسمي المنطقة، على قليلة اوندينونس مع بعضنا المنطقة والتصرفات غير القانونية الموجودة في المنطقة بتاعكم، خلي تتحرك السلطة المعنية.
2: كبير جبني كبير
0: اي ملا، انت اذا كان عندك الجبن هذا انت تساهم في انه تطبع مع المسائل هذية،
2: تتكلم انت تتكلم هنا فهمت ولا تتكلم تتكلم، تولي الناس كل عدو، الناس كل تكرهك، علاش تتكلم وقت اللي انت تشد لي فهمت ولا بوبالة وطيشاني قدام داري ولا قدام جاري، ونشيك نقول لك خويا والله عيب، هاي حاوي هاي حاوي هاي حاوي.
0: شكرا جزيلا لهنا، انا لا اقبل انه الانسان يصمت، أنت بطريقة أو بأخرى حميت المعتدي على القانون. مدامك تخاف أقعد هكيكة. معناه اليوم أحنا شو ندعو؟ ندعو إلى أنه المواطن يمارس المواطنة متاعه. عندك يا إما بطريقة مباشرة وبوجه المكشوف، وإلا يا سيدي تنجم أنت تدينونس المسألة هذه من الناحية القانونية ببلاغ للنيابة العمومية. أستاذ ينجم يكون معناتها بهوية مخفية. اليوم هاك دخلت على اللونتين وقلت يكفي انك تقول شنو هي المنطقه نتاعك، وراهو البرنامج فما متابعه كبيره للبرنامج هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى احنا بالتجربه من خلال البرامج الاذاعيه في اذاعه المنسير وقفنا على انه راهو ولو بعد حين راهو فما تمسك بتطبيق القانون، راهو حتى بعض الدعاوى تثار من النيابه العموميه انك تسمع فما مخالفه، فما مخالفه للنظام العام وللاقلاق العميده ولا غيرها، راهو تقع اثاره هالمسائل هذه بمجرد الاستماع للاذاعه. حتى يا سيدي برامج كما نقولوا في بلديات معينه راهو حتى تتدخل الولايه، تتدخل وزاره الداخليه. اليوم كي تقول انت حاميه حراميه اتكلم وقول شكون اذا كان فما اداره عمومية تجم تمشي للإدارة العامة، تجم تمشي للوزارة، وزارة العدل إذا كان أنت عندك تجاوزات معينة تنجم حتى تبلغ وزارة العدل، ووزارة العدل راه تحل حتى تحقيقات إدارية أستاذ، ويقع تفحص مجموعة من الملفات. إخي إذا كان أنت شادة تركينتك وخايف وتجي أنت تنظر لي وتقول لي درشنو تي ما واحد أنت بلغ. أحنا أونا أحنا إعلام وقاعدين نقولوا اللي فما تجاوزات ونقولوا يا مواطن برا بلغوا إشكال. يا مواطن إذا كان اليوم إشكيت أنت وأنت عندك كوري محلول بحذاك وريحة الفضلات متاع العلالش والحس وكذا، مشيت البلدية وما لقيتش حل والولاية وما لقيتش حل وحسيت وكأنه نوع من الكمبليسيتي صارت ما بيناتهم الكل، نرفع أمر للقضاء. هو القضاء هو الفيس. شوفنا احنا مدرفات قهوة من القهوة الموجودة في مدينة المنسير ووقع غلقها، واعتقد صاحبه اعتقادا راسخا وجازما انه هو صار فما تعدي على حقوقه. اداريا ما تحلتش لانه هو الادارة هي اللي قامت بغلق. المحكمة الادارية انصفته. اذا كان قاعد يتغبن في تركين راه ما وصلش الحق، اذا كان قاعد يقرق بالسلطة الادارية راهو قاعد يتغبن من الداخل وراهو ما وصلش لحقه. واول ما جينا قلنا له تخطى المساله الاداريه واذهب مباشره للمحكمه الاداريه وحقه القاه وتحل وبالقانون وبسلطان المحكمه. تفضل استاذ.
1: كما قلت ما نعرفش احنا كنتبعوا الموضوع اللي كنا نحكيه فيه بكري على قضايا رفع المضره والسبيل، خاطر قريب شوف الوقت وصلنا تبارك الله.
0: بلا يسمحني تو انت انسان تو نعطيك بتجربه خاصه. اليوم انسان وقف لي قدام داري وصدم الممر كرهبته حطها ما قاش بلاصه حطها لي قدام الكراج مسكت له ماني نبلغ المرور. انا نطلب الشرطه فما سياره منعتني من الدخول الى منزلي ومنعتني من الخروج منه. أنا فما إجراءات قانونية يقع اتخاذها.
1: لا ويجيبوا له حتى رافعة موجود.
0: شوف يجيبوا له رافعة ويخطيوه فما قانون جست اتحرم. أما أنت خايف تقولوا لي حتى وينتقموا مني حتى زيد مال.
1: أي إذا كان حتى حد ما يتكلم كما قلتوا ما بش يتمدوا. وباهي النقطة بربي اللي حكينا فيها بكري الموضوع أني راه مهم. أعطيتك مثال مثلا يبدأ عن بناء بدون رخصة مثلا. إذا كان البناء بدون رخصة البلدية معناها باش توقف على الأشغال بطبيعة الحال.
0: إذا كان وقفته
1: أي لا نحكيه ونحكيه معناها شوف المسار إذا كان يمشي مسار إداري صحيح
0: أي.
1: البلدية توقفه معناها الجار يمشي يشكي يقول جاري هذا مثلا بدأ يعمل فيه بناء بدون رخصة هو بطبيعة الحال باش يتضرر منه هو مش قاعد يشكي فيه على خاطر هو معناها جاره بدان بدون رخصة لأنه قاعد باش يضره. البلدية كي تعاين تلقى أنه بدون رخصة باش تعمل محضر المعاينة هكية وباش تنبه عليه وبعد باش تعمله إيقاف أشغال. هوني البلدية أخذت وانتهى الموضوع ووقفت الأشغال هذيك. إذا كان ما مشيناش في المسار الإداري هذا المواطن هو يولي باش يستعمل حقه في التشكي قدام القضاء العدلي باش يولي يعاين المخالفة هذيك بواسطة عدل منفذ وباش يعمل محضر تنبيه وباش يلجأ في مرحلة أولى للقضاء الاستعجالي من ساعة إلى أخرى باش يعمل قضية في إيقاف أشغال وبعد باش يعمل قضية في إيقاف باش يعمل قضية في رفع المضرة. وبطبيعة الحال القضية في رفع المضرة قلنا معناها من الدعاوي غير مقدرة تختص بها المحكمة الابتدائية بتكليف المحامي وجوبه باش يعمل خبير وتنفيذ معناها القضية باش يصرف عليها. شفت أخت رفقة الفرق بين أنه إذا كان المسار الإداري معناها يتعدى صحيح يولي الإدارة، وهذا كمان من واجبها. علاش أني كمواطن معناها باش تكبدني، معناها باش نمشي أني للقضاء العدي باش نخلص المحامي وباش نخلص النسكون وباش نخلص الخبير وباش نخلص كل الإدارة، هي لازم تقوم بالشيء هذا. تقولي أنت لعدة أسباب معناها مشينا في المسار الإداري وما لقيناش، وقتها نمشيو للمسار القانوني. والفصل حتى 99 واضح، حتى وكان عنده إنسان رخصة راه تنجم تمشي أنت للقضاء العدلي. الفصل 99 يقول لك والرخص والإجازات المعطاة من له النظر ما تعطلكش باش تقوم بالقضية متاعك. وقتها كما قلت لك مثلا في حالة بناء بدون رخصة، الإدارة ما تحركتش وما عملتلوش إيقاف أشغال، موقفش إيقاف، وتنجم أنت كمواطن تمشي للقضاء العدلي، تبدأ بالقضاء الاستعجالي، تعمل قضية في إيقاف الأشغال، وتعمل قضية في رفع المضرة، ويقع تكليف خبير وتأخذ حقك.
0: واضح. مواطن بالله تعليق على حاجة أخرى، قال شنو الحل مع الإنترنت مع الأسعار قاعدة معناها من 51 ل 55 57 حاليا، هاو توا قالوا دخلوا لحكاية الفيبر أوبتيك، هاو زدناك في الديبي، وهذا الكل ما غير ما طلبت القصان. مطلبت القصان يقول قالوا له باش تقص، معناتها يزم تعلمنا قبل بثلاثة شهور وتخلص، وإلا تخلص بقيت المدة شنو أنا ما عمل. أعطاني هو اسم الشركة، أسمعني بتجربة معناها برشا ناس بعثونا تقريبا، هذه من الشركات اللي برشا ناس تتشكى منها، وأعتقد المفروضة إن معناتها يقع وضع حد لتصرفات معينة. أستاذ وقت اللي تجي تشوف أنت مثلا تعمل التستي خطرة توس معناها كنا تعدينا دونك من إيش هو 40 طلعوا هنا ل 57 55 51 وقول لك ولات مثلا دي بي متاحة 20، كي جيت تعمل التستي تلقاها في السبعة في العشرة ماكسيموم. دونك عملية تحايل عيني عينك. الانترنت أغلبية الوقت مقصوصة أكثر منها قاعدة تمشي، ودي بي طايح اليوم. تقول أنت لو كان عندنا منظمة دفاع المستهلك وكان كانت خبيان معناها معناها كانت متسلحة بقوانين تخليها دافع على المواطن، راهي كانت أحسن ما ثم. كيف كيف نورمالمون مجالس مختلفة كما مجلس المنافسة مثلا كان نورمالمون يخدم، نورمالمون تقف برشا شركات عند حدها. أستاذ
1: شوف الموضوع أثرته معناها موضوع عنده أهمية كبيرة. موضوع حتى متاع الانترنت ومزودين الخدمة متاع الانترنت يستحق زادة باش نعملوا له
0: تحيل برشا، معناتها ما بين قوسين هذا ما يحسوا المواطن معناها.
1: أخت رفقة أنت حطيت يدك على أهم حاجة في الموضوع اللي هي غياب معناها قوانين. صحيح فما قانون حماية المستهلك، أما ما يحققش حماية المستهلكين، وذا في ياسر المجالات. تقول نعطيك حتى أمثلة يفهموني معناها حتى العباد عارش باش نحكي.
0: بين قوسين جوست بركة عتدخل المواطن الأخراني هذا، تو شفت أنت الناس الكل تتشكل من شركات الانترنت، شكون المواطن يتقدم وشكاء؟
1: يمكن فما بعض القضايا، أما الموضوع تونجيه قلت لكم خاطر الموضوع متشعب ويدخل حتى في بعض عقود الإذاعة.
0: جوز مكالمات بالله الله يخليك، ناخذ المكالمة الأولى ونختموا بهم جوز مكالمات باش نجم يكمل الموضوع. الأستاذ ألو مرحبا، عسلامة.
3: يبارك لك في صحة بدنك وضربش يا رفقة. راه الموضوع اللي على بالك فيه حكم إداري وتوا عنده محسوب منها مع 2016 واني من قبل 46 سنة واني قاسي، والمرأة باش تخرجني من الدار عاملين فيها القهر. أنا وعملت لي إغاثة للسيد الوالي بنت تونس ما تتلوحش، وعملت لي إغاثة للسيد رئيس الجمهورية. توا أنا نطلب إغاثة للسيد رئيس الجمهورية يعطيني دار ونكر راسي عقب عمري باش نعيش فيها، وأنا في زحيمة عينيا الكارية عاملة فيها القهر.
0: شفت المواطن قداش صاير فيه؟
3: أمي ما تتحسسها في قلبها، وأني رهنوني وعملوا فيها اللي ما يتعملش.
0: بيها نخلي لك اللونتين ووجه نديك لسيد رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية.
3: رئيس الجمهورية هو الحل عنده. أنا بعثت له مرة بعثت له ثلاثة جوابات عام 20 واني نجري ونركض ما منوش.
0: بعثتش باعتبار عندك حكم، أنت بعثتش حتى وزارة العدل؟
3: بعثت لوزارة
0: الداخلية.
3: ما خلت ما نعمل، ما خلت ما نعمل اليوم لهذا، والحق ما لقيتوش. أنا حتى إغاثة رئيس الجمهورية هو ده الحل عنده، هو يبعث للوالي ويقول له أعطيها عندها مديار في لاسيس يعطوني دار يمكن فيها راسي ونقف كيف الموت ياخذوا دارهم. أنا قاعدة في زحيم العناية ده وخمسة سنين ونص وأنا في الكراس وعاملة فيها نقر حتى ولات الدار مدخولة في مفصل ديالي كانوا صغار يدخلوا ويفزدوا ويخرجوا.
0: هي تو يجي نقول لك معناها تو انت كاريه معناتها دار تنجم المراه تسترجع
3: دار قبل في لقاء جابت لي محامي وما بقتش تعمل لي.
0: اي معناها ينجم الانسان يطالب، اي نو ينجم الانسان يطالب باسترجاع ملكه. المشكل لهنا نعاودوا نرجعوا، ذكرنا بالحكم اللي تحصلت عليه مدام. ذكرني بالحكم، ذكرني بالحكم اللي تحصل عليه، ذكرني بالحكم اللي تحصلت عليه.
3: والمستير وسوسه من كان وقت اللي كنت سجنت في سوسه، وعملت وجرات وركبت وعملت حتى تولنت ما قفش نجم نعمل حتى شيء، ولا حتى تو يهدوا فيك اخرج ولا امشي اعطيني دارون كراسي. وجبت اسيدي هلكوها جيران بلا خاطر الحاكم اعطاهم الحريه. انا تو طالب حقي، انا كبيره في السن طالب حقي، نحب حياتي اللي نكملها في داري ولا نكملها في المجو. شنو تجريت امي مادت حفظتها في قلبه. اني هندت ما قصد نجم نمشي، انا اسف السريع ما يفعلوا فيه في زحيم العناية راني اعتراني في زحيم العناية راني.
0: حكم ما لقاش الإمكانية للتنفيذ.
3: الواحد قلت إلا ما تخرج بليلي صلح داري، إلا ما تخرج كلمة كلمتين، إلا ما تخرج كلمة كلمتين، إلا ما تخرج ولي وليا مرقد حتى عد. أنتوا وليا وأنتوا باطي.

0: قديش احنا من ملف بشات لرئاسة الجمهورية بالمفروض ملفات هذه تتحل في الولاية. معناها اليوم قديش معناتها مواضيع اذا كان عندنا اشكالية اليوم وفي ظل المشاكل اللي صايرة وكل الولاية من المفروض تلقى لك حل. شوفوا هل الحكم هذايا إمكانية التنفيذ متاعه، ثم تقول لك أنا مرأة وحدي مسنة، اليوم كبار السن عندهم حق راه، وهي مرأة نورمال مو حتى وزارة المرأة تتدخل في الموضوع، الإدارة الجهوية والمندوبية الجهوية للمرأة وكبار السن معناتها للأسرة وللمرأة وللطفولة وكبار السن من المفروض تتدخل، الشؤون الاجتماعية المفروض تتدخل، والموضوع هذا يقع حله بإذن الله. دونك نعاود نقول هنا إن شاء الله إن شاء الله ترجع تمشي للولاية نهار الاثنين تطلب مقابلة سيد ولي المنستير، وإن شاء الله السبت الجاي تكلمنا وتقول استقبلني سيد ولي المنستير وإلقى لي حل في الموضوع متاعي. ناخذ المكالمة الموالية. مرحبا عسلامة.
1: ألو.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: مواطنة من سوسة.
0: باهي تفضل. الله
1: بربي نحب نسأل الأستاذ البي الوالد خلف ثانية تمام وشعبات وكل شيء، أما قعدوا باسم الوالد نتاع تمام وإحنا يتشرف فيه البي الله يرحمه كان يجي 50 و60 عام تمام، بعتالي بعد ما توفى وكل شيء وتوفى و معنى عنده أخوات وكل فم اللي توفوا فم اللي مازال حي، جاءوا ولاد عمي وكل ديك جاءوا حبوا ياخذوا معنى اشتروا متاعهم في الثاني ثورتي بعد 60 عام، أنا بعد ما بيا استغل الثاني هذيك 60 عام عندهم حق، هم محطوطين في السادة الملكية
0: شات ملكية.
2: إذا كان محتوش في شات ملكية
0: فماش تقادم،
2: فماش تقادم عندهم حق معناها ما غير تخمام. إذا كان كنت باش نسألك سؤال العقار مسجل ولا مش مسجل، أنت جاوبني ديركت قلت فما شهادة ملكية مسجلة،
0: مش مغارسة حتى باش نقولوا مغارسة ولا حاجة، عنده عقد معناتها ما نتصورش معناتها حتى يخدم
2: لا تحكي على الحوز المكسب، تحكي على الحوز المكسب اي الحوز المكسب الياسري على العقار المسجل.
0: تصور انت 60 عام هو قاعد يخدم في الارضون بلوس
2: معناها مش مغارسة، هو يخدم معناها بصفته وحده معناها بصفته حايزا،
0: حتى كان مثلا كان جات عنده حاجة أخرى تنجم تحمي له حقه، أما لهنا معناها هما يبقوا
2: صفتهم كورثة، إذا كان فما شهادة ملكية يقعد صفتهم ورثة ويقعدوا ياخذوا حقهم. فهمت
1: باهي سؤالي ربحك توهومة قالوا لنا عندنا حق باش نحاسبوكم على الاستغلال، بعد 60 عام ينجموا يجيو هما
2: لا يحاسبوكم على الاستغلال، ينجموا يحاسبوكم على الاستغلال، اما معناها ما يفوتوش 15 سنه لانه كل دعوه تتقادم
1: هذاك شنو حبيت معك
2: اي لا كل دعوه تتقادم بمرور 15 سنه ما فهمت الدعاوى هذه تاع تعمير الذمه معناها حتى كي باش يقدموا بكم قضيه يقول لكم انتم مثلا استغليتوا
0: ما ينجموش يقولوا حتى احنا زرعنا وفلحنا الارض وعملنا وعملنا وعملنا
2: لا كانت كذا ولا كذا، لا هما باش يقدروا هما القيمه نتاع الاستغلال بطبيعه الحال مش ياخذوا الكل، اما قيمه الاستغلال قيمه الاستغلال الاكثريه يقع تنظيرها بالكراء مش مثلا يقولوا انت صورت منها مثلا مليار اعطيني مثلا الشطر نتاع المليار
0: اي حد صرفت عليها
2: اي لا
0: زرعت وحرثت وعملت
2: كل هذاك باش ياخذوه بعين الاعتبار. هما قلت لك الاستغلال اكثريه يقع تنظيره بالكراء اكثريه، معناها انت خذيتي تو الارض هذه واستغليتها
0: كانك كريتها معناها
2: كيلي كريتها معناها باش يمشي بالاستغلال ماهوش باش يحسب له قداش المرابيح يقول له اعطيني قداش صورت والاخر خدم الكل، لا باش يقع تنظير اكثريه بالكراء. اما كيما قلت لكم مش باش يجي المده الكل لانه هو معناها من حقك باش يتكسب معناها بالتقادم المكسب
1: معناها
2: اي اكثر الدعوه القانون كي باش يرجع اكثر معناها تمسك انت بتسمى هذا بالاحكام الفصل هذا واضح وتقول معناها ما يمشوش ما يرجعوش اكثر من 15 من تاريخ القيام بالقضيه. فهمت ان شاء الله هما
1: إيه؟ حتى هما كاك عندنا زاد بلاصه واخذين هما استغلوها فهمت يستغلوا فيها واحنا ما خديناش معاهم ونفس الواحد كان باسم الجد
0: ايوه مرسمه في دفتر الخانه هذه فيها مسح ومرسمه القطعه الثانيه اللي قاعدين
1: بالمسح نتاعها كل شيء
2: هما كيما
0: صافي الوضعيه ما بيناتكم انتم تملكوا فيك القطعه هكي وهما يملكوا في قطعتكم تنجموا تتصرفوا مع بعضكم.
2: هو كيما قلت
1: نولي معناتها شطاره غادي وشطاره لن
2: توليو تنهيو حتى الشيوع كيما نقولوا هما ماخذين بلاصه متحوزين به وانتم ماخذين بلاصه تحوزوا به تولي تعملوا قسمة هما يصحوا لكم في بلاصتكم تاخذوها وانتم تصحون في بلاصتكم ياخذوها هذا معناها أحسن حاجة.
0: هو شفت أنا دور نقول المسألة متاع القسمة ساعات يقول لك أنا ما نحبش نقسم مرزق بيا خليه كيك تعرف كيف بدأوا زوز وثلاثة أخوات أمورهم، أما المشكلة اللي هو معناتها يمشوا ويتفرعوا هذاك عمل الأولاد وعمل البنات والآخر كيف كيف ومن بعد أولاد وأولاد
2: وتقول لي سامحني قبروا تحت قبروا فرائض بالمناسخة راهو حتى باش تعمل الفريضة راهو تحير
0: صحيت
2: وذاك خواصية واجبة وذاك مات وذاك عنده قصر وذاك راه معناها مش تولي إجراءات معقدة
0: معقدة على

0: الاخر معناه لهنا
1: هو احسن حاجه كما قلت لك احنا باش ننهيو معاها احسن حاجه ينهيو حالته شو هو كظاهر
0: هما بعضهم
1: هذوما معناها
0: معناها كيما هذوما طالبين حق الاستغلال حتى انت تنجم تطالب بحق الاستغلال
1: انت مستغل مثلا كيما نقولوا
0: ايه
1: مثلا
0: لازم تطلب وسيط وسامحني توا توا هذوما قالوا لهم احنا باش نطالبكم بالاستغلال 60 سنه انت زاد كيف كيف قولوا باش نطالبك خاطر ساعات يقول لك شبيه الحاكم عطى اطلب
1: اطلب اطلب وحتى أطلب. حتى حتى التقادم انت يزمك لو تتمسك به
0: بالضبط
1: خوك يعمل قضيه وانت ما تحضرش وما تمسكش بالتقادم صحيح. وش
0: هو
1: باش
0: ينجم هو يتمسك وانت ما تمسكش ما تقولش انت الحاكم ما كانش
1: هو يحضر في قضيته وانت ما تحضرلوش فهمت ما بطبيعه الحال فهمت اما احنا نحكي بصفه عامه الاولى اذا كان انت متحوز مثلا بالسنه هذه وانتم متحوزين بالسنه هذا اولاد محمد مثلا خذوا هكا ولا علي خذوا هكا ما هو تفرض ورث محمد ورث علي يعملوا مقاسمه هكما ياخذوا البلاصه معناها اللي متحوزين بها بالمقاسمه نتاعهم ياخذوها والاخرين ياخذوها وينهي حالته الشعور وحاله النزاع يكون احسن والناس كل تقدم
0: واضح به كملنا مع المكالمه الهاتفيه نرجع بعجاله لحكايه الانترنت المواطن يقول انا كنت مع شركه معينه والشركه هما ردوني حريف مع الشركه هذه قال انا قعدت ما بيناتهم وين الدوله تسمع كان ادفع وشكي هو لنا زاد في الاشكاليه الموضوع هذايا راهو كي تقول قدم دوموند نتاع فسخ قبل بثلاثة شهور الحصيله اللي هو حضر قلت لك هذوما تجارب ناس قدامي معناها بعثوا لي قبل انه هو يتجدد اليا وضمنيا
1: يعني فما شرط في العقد يقول لك شرط اللي يحب يفسخ
0: أي.
1: يجي قبل اجل معين
0: الاجل هذاك كيفاش تحصروا انت على خاطر ساعات احنا نضيع وقت بشكل
1: احنا مو علاش قلت لك يلزمنا توا هذوما الإشكالية ديما المواطن كي يمشي مثلا يعمل عقد مع المزود هذا نتاع الانترنت ولا يمشي معناها يحل الكونت في البنك ولا ساعات مع شركة التأمين ما ياخذوش الواحد وما ما نقراوش ما فما نقولوا معناها بصفة عامة قليل قليل اللي يمشي قبل مثلا باش يعمل ما ياخذوش العقد وهو ما يعطيوكش وهو ما يطالبش
0: وليش ثلاثة شهور ما يقبل كنت قبل بشهر
1: وشهرين ما هو هذوم العقود هذوم علاش قلت لك هذوم تسماهم العقود لذعان والموضوع
0: وفي بالك سامحني حتى كي يقدم قبل بثلاثة شهور وحتى قلب ستة شهور إلا ما يدخلوه في السيركوي اللي هما يضيعوا له الوقت شنين بقى ينجيوهم بعد ما كانوا هو معناها طالب يولي يقولوا هات نحسنوا له الخدمات وهات وهات وهات يضيعوا للأجل ويعودوا يمشوا في نفس الحتار
1: شو أقول لك أني حاجة من الأخر متوافقة ليش الموضوع اللي طرحت وانت وموضوع متشعب هو نرجع احنا للموضوع متاع الحسابات البنكية وكيفاش كان يصير كيفاش تحل الموضوع تدخل تشريعي تقيح الفصل 410
0: اليوم التشريعي على خاطر العباد تكلمت اخذر لي يا استاذ طيب انا نرجع للمواطن هذا اللي دخل منذ قليل نحبه يسمعنا رانا كنثيروا المواضيع نعرفوا اللي فما اخلالات مش مجرد تنظير احنا ماناش سلطه تشريعيه وماناش سلطه قضائيه وماناش سلطه تنفيذيه باش يبدا الانسان يقول لك ماك حكيتو احنا قاعدين نكرسوا في ثقافه انك تفك حقك بالقانون
1: احنا سمعني على حسب الدستور نسمى وظيفه تشريعيه ووظيفه قضائيه مش سلطه
0: أيه
1: انت خاطر قريت الدستور 59
0: ايوه ما حبش يدخل مخي
1: مازال في الدستور اي مازال في الدستور غرت جوه 59
0: قاعد الاعلام هو سلطه بكل وظائف الاعلام سلطه معناها تقول انت اونتوكا معناها لهنا اليوم رانا نحب نقول راهي الثقافه نتاع انك تاخذ حاجتك بالقانون باش نعاود نرجع نقول انا من 2020 تقريبا في برنامج في دائره القانون واحنا نحكيوا على الاجانب غير النظاميين اللي موجودين في تونس واحنا نثيروا في قانون 68 ونقولوا راهو قاعد ينظم راهو فما مخالفات قانونيه علاش الدوله ما تتلفتش علاش النيابه العموميه ما تثيرش الدعاوى علاش وعلاش وعلاش وعلاش شفتش هاو كما قال يمشي زمان يجي زمان وكل مره نطلعوا احنا النصوص قانونيه ونطالبوا تطبيق القانون وكذا هاكا جينا الفتره اللي الناس الكل صارت عندها حاله وعي الانتصاب الفوضوي قديش من عام قلنا راهو الانتصاب الفوضوي ممنوع بنص القانون وعباد اليوم كي تقول له راه الانتصاب الفوضوي ممنوع يعمل لك اعتصام ويسكر الكياس وكيفاش وهذا كي ينظر وهذا كي يقوله في الاخر لا يصح الا صحيح كي تطبق القانون وكي نقول القانون لا يطبق بالمناسبات والحملات اي اليوم باش نعمل حمله نتاع انتصاب فوضوي مقاومتها تي ما عندك قانون يمنع الانتصاب الفوضوي علاش تخلي البلاد تضعف وعلاش تخلي البلاد تدخل في إطار الفوضى راهي الفوضى يتمعش منها ناس بعينهم معناها الامتناع عن تطبيق القانون يخدم مصالح فئة ضيقة يساعدها إنها تخدم في الفوضى واليوم كي نقولوا نطبقوا القانون كي يسيد معناتها كي يسود النظام وينتشر النظام ونعرفوا كيف كوا ونعرفوا اللي الانسان كي يخالف القانون ها والعقوبات توتين تتسقم وتتنظم. فبالتالي اليوم هذا اللي نقوله ما احنا لنا قضاء ولنا حتى شيء. اليوم احنا نقوله اذا كان اليوم جاري قاعد يربي في كلب وما احترمنيش، اللي ما يحترمنيش وما يحترمش الواجب الجيرة لا احترم هو وطالب بتطبيق القانون. اليوم اذا كان مشيت البلدية والبلدية قاعد تلعب بيا كالكرة ما بينها وما بين ولاية وغيرها وغيرها، انا اليوم شو نعمل؟ نمشي للقضاء واطالب بتطبيق الحق متاعي وافتكاكه بالقانون. اليوم نعاود نقول السيد اللي سكروا له القهوة متاعه بقرار إداري طيح القرار الإداري بالقضاء الإداري. عندك جيرانك قاعدين يربيوه في العلاج وانت منطقة سكنية راقية، انت ما تحرك انت وجارك وجارك الآخر ويمشي اشكيو وتبدأ ديما الحق راه يطالب به واحد. خاطر ديما احنا في الشعوب المتخلفة سمعني في الكلمة يلزم ديما عنا قيادي يفهم اللي هو كقائد انه يطالب بتطبيق القانون مش بالفوضى والعدة. خطرية ماذا بيهم العموم والعوام ديما معناتها مغرمة بترديد الأباطيل. شكون اللي هو يطلب الحق؟ المثقف والليليت. خلينا الناس هذوما المثقفين، ما قلتش متعلمة اتونسيون، ما قلتش متعلم، قلت المثقفين. خطر فما ناس راهي مقرات شنار أما معبية ثقافة، وخاصة الثقافة اللي هي تقول لك خلي القانون هو سيد الجميع. فبالتالي الناس هذوما كي يبدا واحد يتحرك حتى وينسج على منوال وناس اخرين حتى ويفهموا الى القانون راهو يتطبق ولو بعد حين يا استاذ.
1: صحيح
0: هيك هو
1: هيك هو للاسف.
0: لا لا دقيقتين مازال مثل كملوا ما كملوا.
1: لا كلامك صحيح والله ما عندي مزيد عليه. ويلزم ناس كيما قلت تتكلم لانه المطالبه كيفاش مو بشويه بشويه وتراكمات وساكت والحق شيطان اخرس.
0: بالضبط.
1: ما هذا ما يتكلمش وهذا ما يتكلمش، هما مو حتى معناها في الاداره يقول لك ريانا سنالي اراس اراس، اذا كان يقول لك انت ما تشكيتوش
0: هو برشا برشا. راهو احنا كي نحكيوا قداش مره كي نطلب مثلا اداره من الادارات ولا طرف من الاطراف تقول للمواطنين تشكي يقول لك موصلني شيء
1: موصلني شيء، يقول لك ما فماش تشكيات.
0: خاطر كتابيا ما وصلش نجم تسيدي محمد ومدام فتحيه وحسام وعليا وانا وانت نجموا نتشكاو ونتكلموا، اما حتى واحد مكتب
1: حتى واحد مكتب. اي بالنسبه للاداره ما ترتقيش الى شكايات
0: كيما في النظافه كي تبدا حومه الطالب وتكتب وكذا وتقول لك النظافه نظافه نظافه، وفما حوم اخرين عبيدها ساكته تتنبر في التراكن. اي احنا اليوم نحبوا نخرجوا من التراكن للفضاء العمومي وللإدارات ونتوجه كتابيا تكون حجة على الناس الكل. تو انت باش تقولي مثلا بلدية ما خدمتش خدمتها كيفاش؟ ما هو بكثرة التشكيات وما خدتش باب ما خدتش عين الاعتبار كيف كيف. كي تلقى انت مثلا ولاية وانت ما كتبت لهاش مكتوب ما باش تقول لك انا ما وصلني شيء، وعندها حق يدخل لك ما وصلني شيء بيك وتسمع
1: قولك ما عنديش تشكيات يعني في الموضوع تحكي انت على الحومة دي هو حتى حد ما جي يشكي
0: بذلك.
1: هو ما عندنا حتى جي يشكي
0: فالناس تتحرك تتحرك.
1: لا هذا هو
0: والتحرك
1: المهم زاد حتى تو المواطنين معناها كدخلوا زاد معناها عبر معناها الاثير اليوم في الحصه زاد لازم باش الصوت بتاعهم يبلغ. المهم الكلام اللي قلته زاد باش الناس كل تتحرك، فما تشكيات في الموضوع في المنطقه هذه في المنطقه هذه هذا تجاوزات والاداره المعنيه معناها تتحرك.
0: المواطن اللي تدخل منذ قليل بمعناها ما قالش المنطقه نتاعو ما قالش هو شكون كذا راهو بطريقه هذه نجموا احنا نخليو الناس تعتدي على حقوقنا. اذا كان انت راضيه بذلك رغم المك من الداخل زايد معناتها شكونش يدافع عليك؟ خاطر حتى في التقاضي استاذ فما الصفه ولا نجم الرالي فما اعتداءات على منطقة معينة، أما شكوني أنا باش نتكلم؟ ما يلزمني نكون أنا أموان ساكن ومتضرر. على كل حال للحديث بقية في مختلف هذه المواضيع، بارك الله فيك أستاذ رياض النابلي وسعدت كثيرا بمرافقاتك هذا الصباح مع أجمل تحياتنا دائما الأستاذ محسن قبوج أيضا يعيشك بارك الله فيك
1: وتحية لك ولكافة المستمعين
0: يعيشك الفريق حسام عليا تحياتي النجلة تحياتي لك محمد باش يقدم الأخبار
1: صديقنا محمد شكاكو باش يقدم
0: الأخبار وتحياتي لك مدام فتحية تحياتي للجميع على حسن المتابعة إلى اللقاء نهاركم زين.
2: القلعة الكبيرة قلعة صغيرة حمام سوسة على الموجة 99
3: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
4: في برمجتنا
3: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
4: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
4: في برمجتنا.
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الصوتية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبي أبد الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بالتعاون مع وزارة الصحة جمعية وان داي وان دريم تجري أكثر من 1000 عملية لإزالة الماء الأبيض من العين بعدد من المستشفيات العمومية والخاصة. وتشديد المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية تحسبا لتفشي فيروس إيبولا وهانتا. وفي المنستير انطلاق أشغال تعهئة عديد الطرقات بسبب المياه الأمطار. إلى تفاصيل الأخبار. نظمت اليوم جمعية وان داي وان دريم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالتعاون مع وزارة الصحة. هذه المبادرة الإنسانية الكبرى تشمل 28 مؤسسة استشفائية عمومية و20 مصحة خاصة موزعة على كامل تراب الجمهورية. ويتم التكفل بإجراء عمليات جراحية لألف مريض يعانون من المياه البيضاء كتراكت مجانا، وتستهدف تحديدا الفئات الهشة من المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. وأوضحت الدكتورة دورا جارا علي مهلي رئيسة جمعية وان داي وان دريم أنه سيتم إجراء 70 عملية في ولاية المنستير و50 عملية في ولاية سوسة وحوالي 40 عملية في المهدية.
5: اليوم الوطني الثاني لجراحة العيون في كامل المؤسسات الاستشفائية في الجمهورية. عنا في 28 مؤسسة عمومية و20 مؤسسة خاصة من بنزرة البنقردين. سبيطارات الكل حلت أبوابها باش تستقبل المنتفعين، هما جماعة الكرنيات الأبيض اللي باش نعملهم عملية إزالة الماء الأبيض. الناس الكل تعاونت مع بعضها والكل عمل تطوعي. نحبوا نخلطوا إن شاء الله يا ربي أكثر من 1000 عملية في كامل أنحاء الجمهورية، وهو بيوم يوم عيد قبل العيد، على خاطر الناس الكل تو نرى فيهم أنا في سبيطار الهجي الرايس في تونس. الناس الكل فرحانة والناس الكل تدعي بالخير والناس الكل تستنى كانت في العمليات، وكلنا مع بعضنا يد في اليد إن شاء الله لكلنا مصلحة لتونس. عنا في ولاية المسير 70 منتفع، عنا في سوسة قريب 50 منتفع، وعنا في المهدية إن شاء الله نخلطوا 40 منتفع.
4: وفي المهدية في المنسير إذن تجرى الآن العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء لـ70 مريض ومريضة. جيهان الذايع واكبت الحدث.
6: لاباس وما حسيتهاش يبارك له، حاسه روحي تو متفرحه، فرحوا بيا ومي في عيني يركبوا لي عدسه ولاباس، حتى شي بطلبوا مني. جبت لوريقاتي وكهو
7: حالتي هذا ضبط قدت الماء، عملت عليها العدسه لها برشا ما سحبتش عليها مقلقل هاي توجع في. خذيت العدسه قالوا لي تو ركبوها لك فرحانه.
8: احنا جينا من قروين من حفوز، وان شاء الله تعمل عدسه وترتاح ولاباس فائلين بالخير، وان شاء الله ربي يسهل في كل ما وفيه الخير. عندنا ثقه في الطب الكل، معناتها تمشي هكا بشويه بدها تعمل عدسه وتولي عادي تشوف وتولي كذا امورها تتحسن.
9: امي باش تعمل العمليه فرحوا بينا، قالوا لنا نصف ساعه ونخرجوها المرضى بتاع ترتاح الله يرحم والديها ماك، يعطينا انه ترجع ترى بعينها هكا الحاجه اللي تفرحنا. الحمد لله لاني امي باش ترجع ترى فرحانه، لا حولها الميله في عينها الكليك أيه. والله امي فرحانه.
4: قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. كما تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، وخاصة فيما يتعلق بفيروسي إيبولا وهانتا وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. وفي هذا الإطار أكد الدكتور هاشم الوزير المدير السابق لمعهد باستور أن فيروس إيبولا غير موجود في تونس ولا يشكل خطرا داعيا إلى مزيد التوعية.
10: إيبولا هي مرض أصله من الحيوان. تونس ما عندهاش الفيروس هذا وماهوش موجود، هو موجود في بعض بلدان خاصة في أفريقيا أفريق سنترال، تنتقل من بعض حيوانات خاصة طيور الليل وحتى من القردة، وينجم يمس الإنسان وينجم بعد تصير عدوى بين الإنسان والإنسان، لكن العدوى ما تصير إلا احنا نقولوا كونتاكت إتخوا، يزم يكون علاقة تعدى بالليكيد سكون أبال للردان ولا للماتيخ فيكال ولا علاقة الجنسية، دونك يرد اللي المرض صعيب أنت شارم تاعو باش يمشي اكثر برشا، خاصه اللي المرض هذا يقتل اون فوا سور دو، اللي ما عندوش الاعراض ما يعديش، واللي عنده الاعراض ينجم يعدي لكن تبدا حالته هي تاعبه جدا ما ينجمش يخرج بيدور، دونك ما فماش بانديمي. البلدان تقول لك انا يجينيش حاله من برا يلزمني يكون عندي انا وسائل الكشف ويزم عندي وسائل باش النجم كان يصير واحد يمرض باش يداويه، حسب رايي ما شكلش خطر توا البلاد التونسيه.
11: لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية، ينتظم اليوم يوما توعويا بمارينا المنستير، وتؤثثه أنشطة ميدانية وورشات تطبيقية وزيارات بهدف إشراك كل الفئات العمرية في مسار حماية البيئة البحرية وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي. الزميلة كريمة بن يوسف تحدثت لعواطف العربي المسعي المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة.
12: زيارة لجزيرة قوريا باش نسيبوا سلحفاة بحرية نادرة اللي هي سلحفاة الخضراء، وفما سلحفاة أخرى هي كاريتا اسمها، باش يكون ورشات عمل حول كومبوستاج ولا تسميد من خلال النفايات العضوية اللي هي تجي من الريستورونات اللي في المارينا، فضلات المطاعم، زيادة البلاستيك هذية كيفاش تقع رسكلته في تونس. مالوغوزمون نستعملوا في 4.2 مليار بالأكياس البلاستيكية، هذية حسب دراسة تشخيصية قامت بها وزارة البيئة، ورات اللي احنا عندنا 3 مليارات تنصنعوهم محليا و1.2 مليار نجيبوهم من برا، معناها بالعملة الصعبة. التونسي كان يستهلك في 400 ساشي في السنة. احنا نتواجدوا على ضفاف البحر الأبيض المتوسط اللي هو 75% منه نفايات بلاستيكية. بلاستيك يمسنا في صحتنا، يمسنا في ولادنا، يمسنا في خصوبتنا، قيناه في دمنا بالتحاليل، يمس الغدة الدرقية ولا الغصة كيفاش تخدم، قيناه في الجنين، قووه في المائدة المائية.
11: ونبقى في المنسير، فقد انطلقت أشغال تهيئة الطرقات والأنهج المؤدية إلى شواطئ البقالطة والشرف والبغداد التي جرفتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية المنسير في الأشهر الماضية، مع تكديس الرمال بطريقة فنية. المكلفة بالبلديات بولاية المنسير فاتن الماجري.
13: انطلقت التدخلات في شواطئ البغدادي والشرف والبساري في البقالطة. كما تعرفوا الأمطار الطوفانية الأخيرة اللي جت لولاية المنستير خلت أنه المسالك الشاطئية كلها وغمرتها المياه، ما عادش ثم ثنية مين يتعدى المواطن ولا مين تتعدى الكراهة باش تدخل الشطوط هذية. انطلقت التدخلات معناها البلدية بمساعدة المجتمع المدني، تنطلق الحملة جهوية يتم فيها فتح المسالك على الشواطئ الكل على طول، معناها شواطئ الشرف والبغدادي والبساري، بإزاحة الرمال وإعادة معناها تنظيمها بالطبيعة هذا تحت إشراف مصالح لقاء في الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي، باش تكون عملية مدروسة فنية صحيحة بحيث نأمن مداخل السيارات والمواطنين ونأمن زادة الشواطئ بتكديس معناها الرمال بالطريقة الفنية.
11: جهويا دائما، انطلقت اليوم بمدينة الحمامات حملة نظافة واسعة النطاق استعدادا للموسم السياحي الذي يبشر بكل خير، وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة ناب الحمامات وحيد بن فرج للزميلة فاطمة بن عثمان، والذي أشار إلى أنه من المتوقع تسجيل مؤشرات إيجابية وبلوغ 12 مليون سائح بالنسبة إلى الموسم الحالي. كما أضاف أن الاستعدادات حثيثة لتأمين وتنظيف المؤسسات السياحية بالجهة والحرص على جمالية المدينة.
14: انطلقنا في تدخلات نوعية لنظافة المحيط السياحي بصفة عامة بكامل معتمدية الحمامات، هبة كبيرة شفناها كل أطياف وكل الإدارات وكل من الداخلين في المجال السياحي بصفة عامة، شفنا حضور كبير من شباب المنطقة من جمعيات، أيضا الهلال الأحمر يساهم معنا في حملة تحسيس ميساج نحب نوصله. مدينة الحمامات هي مدينة سياحية بامتياز، الناس كل لازم تضافر جهود وكل تظهر فينا في حلة جيدة وفي حلة باية باش نستقبل الموسم السياحي اللي مش يكون واعد، والمؤشرات تقول اللي فما نخدموا على زيد ومن على الأرقام بتاع السنة الفارطة على مستوى وطني إن شاء الله مش نوصل 12 مليون سائح. تدخلات المؤسسات السياحية اللي كانوا متجاوبين بصفة كبيرة ونظافة وعملية عناية بالمحيط المباشر المؤسسات السياحية انطلقت منذ فترة. احنا أتم الاستعداد لاستقبال موسم سياحي.
4: تتم الاستعدادات لتصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفات لموسم 1447 هجري 2026 ميلادي ضمن خطة وطنية متكاملة تنفذها وزارة الشؤون الدينية التونسية بالتنسيق مع البعثة الرسمية في السعودية، حيث يوجد حاليا حجاج تونس، وتشمل أبرز الترتيبات والاستعدادات لهذا العام تصعيد آمن إلى مشعر عرفات بدءا من يوم التروية وصباح يوم التاسع، كما تشرف اللجان الفنية والإدارية والصحية على جودة الخدمات المقدمة في المخيمات. التفاصيل مع أنيس نمزوغي مدير الحج والعمرة.
15: تحضيرات مستمرة لتصعيدهم إن شاء الله لصعيد عرفات، ثم بيتوجهوا إن شاء الله في ليلة التاسع من ذي الحجة لليلة العيد إلى مزدلفة ثم منها إلى ميناء. حاليا نحن الاجتماعات مستمرة في مكتب شؤون حجاج تونس، وكلنا قاعدين نحضروا باش نوصل الحجاج في ظروف مريحة، وكذلك البعثة الصحية تأخذ الاحتياطات اللازمة باش تتقدم الإحاطة الطبية اللازمة للحجاج متاعنا في مخيم عرفات وكذلك في مخيم ميناء. الحجاج اللي توجهوا المدينة المنورة قادمين من الجمهورية التونسية بجميع مطاراتها، لعددهم أكثر من 4700 حاج 18 رحلة، توجهوا المدينة، قاموا بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، زيارة الروضة الشريفة، كذلك زيارة المزارات التاريخية للمدينة، ثم وقع تفويجهم من أبار علي. وحاليا جميع الحجاج موجودين بالبقاع المقدسة اللي عددهم 10982 حاج، أغلبهم قاموا سواء بتواف القدوم أو تواف العمرة، أدوا مناسكهم في المرحلة المتعلقة بمكة المكرمة.
4: إلى خطيبة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: بالتعاون مع وزارة الصحة، جمعية وان داي وان دريم تجري أكثر من 1000 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض من العين للفئات الهشة بعدد من المستشفيات العمومية والخاصة. الموعد مع الأخبار يأتيكم في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن. حكيم اسطنبولي يلتقيكم مع أخبار الرياضة.
16: تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
17: المنستير. إش بيك الطوف؟ إش نجر تحت موب صحيح؟
18: محنج الحاكم ركز معنا برش، شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك،
17: صحربش هكا هو اش باش يعملوا لي
18: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى، قلت لك محنشه كبشين فينا الحاكم الايامات هاد. غصب عندي زطل سلعه فيهم، شوف صحابك تاع اللي سي دبر لنا بيعها بيه وطلع فرح بيه. هاي انطلق
17: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا برفقه تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
19: لازمنا نجيبوا الكره يا بخي.
20: اي الاولاد الفم يا بي،
21: هيا يا ولاد هيا بو كره.
17: مالك لبس عليك شعام؟ اش بك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان، ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك والله.
18: ايش هي زطله؟
17: زطله؟ ايش فيها؟ تسكت مهبول تحب بسينا؟
21: ايش فيها الحكايه؟ شنو سمعت
17: تو؟
21: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه؟ هو قسمت تقول في الزات
17: ما قلتش ما قلتش
21: مسيه ولا لنيا
17: تكلم فيه
21: مسيه ولا لنيا اعطيني
17: شعر
21: مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
17: يا مالك يا القطه
22: شلون لبست؟ لا للمخدرات، نعم للحياه.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي لموجة إذاعة المنستير. نبدأ بكرة اليد اليوم، الموعد مع المباراة الثانية النصف النهائي لكأس تونس باش تجمع جمعية الحمامات بنادي سقيت الزيت الساعة الثالثة. والبارح تعرفنا على المترشح الأول للدور النهائي لكأس تونس، نحكي على فريق الترجي اللي زاح فريق النادي الأفريقي بنتيجة 27 مقابل 26. بالتوازي مع مباراه الاكابر اليوم، ايضا الموعد مع مباراه الكبريات في البرنامج، النادي الافريقي جمعيه نسائيه بالمهديه الساعه 3 في نفس التوقيت، النادي النسائي بالمكنيم، الجمعيه النسائيه بالساحل الساعه 3 دور النصف النهائي للكبريات لكاس تونس في كره اليد. ما دمنا نحكي على كرة اليد، تأجيل الرسمي تأجيل البطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكأس والكأس السوبر اللي كانت مبرمجة من 2 حتى 12 جوان بالكونغو الديمقراطية لوقت لاحق بسبب تفشي فيروس إيبولا. في كرة السلة، النادي الإفريقي ممثل كرة السلة التونسية استهل المشوار بمواجهة فريق أهلي بنغازي الليبي في مواجهة قوية باش تكون الساعة الثانية بتوقيت تونس. كيد في رواندا البال، والنادي الإفريقي كما قلت ممثل كرة السلة التونسية باش يستهل المشوار الساعة الثانية. ما دمنا نحكيه على كرة السلة، نذكروا أيضا في مباريات اللي دارت أمس في ذهاب دور الربع النهائي، فوز الفريق الرواندي أمام فتح الرباطي المغربي بنتيجة 95 مقابل 72، وأيضا فوز نادي دكار السنغالي فريق المدرب المساعد التونسي سفيان المحلي على الفريق الأهلي المصري بنتيجة 93 مقابل 90. في كرة السلة أيضا اليوم مباراة إياب نهائي البطولة الوطنية كبريات باش تكون منقولة على الوطنية الثانية باش تجمع الوطني القبلي بفريق فتيات النادي الصفاقسي. نحكي على كرة القدم، المنتخب الوطني التونسي يواصل في تحضيراته تحت إشراف المدرب والناخب الوطني صبري الموشي استعداد المونديال 26 اللي باش يقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من 11 جوان حتى 19 جويلية القادم. شهد تربص المنتخب الوطني التونسي انضمام كل منتصر الطالبي الياس العاشوري وراني خضيرة وكان أدم عروس وأيضا يان فاليري التحقوا بالمجموعة في تبرقة يوم الخميس. أيضا إسماعيل الغربي التحق بالمجموعة منذ أكثر من 3 أيام وشارك في تدريبات سجلت حضور السداسي الناشط في البطولة المحلية. نحكي على أيمن دحمان، صبري بن حسين، مهيب الشامخ، فراس شوات، محمد أمين بن حميدة، رائد الشيخاوي، إلى جانب عدد اللاعبين المحترفين بالخارج ونعني بهم ديلان براون، الحاج محمود، خليل عياري، حازم المسوري، مرتضى بن وناس. منتظر باش يكتمل النصاب خلال الأيام القادمة باش يلتحق بقية اللاعبين تباعا إلى حدود يوم 25 مايو. ذكر المنتخب الوطني التونسي تنتظر عنده زوز مباريات ودية، يوم 1 غرة جوان ويوم 6 جوان باش يلاقي كل منتخب النمسا ومنتخب بلجيكا استعدادا للمونديال. مؤسس مباريات مهمة على درب الإعداد للظاهرة العالمية المونديال. وأيضا المنتخب الوطني التونسي باش يخوض الدور الأول مونديال 26 إلى جانب كل من منتخب السويد اليابان وهولندا. نقعد مع كرة القدم، غدوة الموعد مع النصف النهائي لكأس تونس في البرنامج، شبيبة العمران تستقبل فريق الترجي بإدارة الحكم هيثم الترابلسي، بإدارة الحكم حسني نايلي وحكم الفار هيثم الترابلسي بتقنية الفار. في المقابل المواجهة الثانية باش تجمع نادي الصفاقسي بترجي رجيس في نصف نهائي كأس باش يكون الحكم وليد المنصري ومجدي بلاغة في تقنية الفار. نهائي البراج باش يكون يوم 30 ماي في ملعب الأولمبي بسوسة الساعة 4. قبل هذا باش يكون يوم 25 ماي الموعد مع النصف النهائي، نادي حملان في يستقبل مستقبل القصرين والملعب الجيبسي يواجه اتحاد تطوي. مش نعرفوا على الفريق الثالث اللي باش يلتحق بالفريق الأمري بحمسوسة وتقدم سقيت الدير للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. على ذكر الزوز فرق هذم باش يكونوا على موعد من أجل تحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية في ملعب الجنات نسير يوم الجمعة 29 ماي الساعة 4 من أجل كما قلت تحديد البطل في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وإلى حد الآن لم يتخذ حول مسألة حضور الجمهور الفريقين. ونختم بفريق الاتحاد الرياضي المنسيري والهيئة المديرة للفريق، أعلنت أمس عن عقد اجتماع إخباري للمنخرطين والأحباء النادي باش يكون غدوة الأحد 24 ماي على الساعة 5 مساء بقصر رباط بالمنسير من أجل إطارة التواصل إلى الإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة من قبل الأحباء كما قلت تجاه هيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. نقطة نهاية سبورانفو، شاية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير،
2: برامجنا منكم وإليكم.
0: منكم وإليكم.
3: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
0: إذاعة المنستير 95.7.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

قفي قفي بين عشب وماء، واعلمي أن يوما سيأتي تغادر فيه العصافير أعشاشها لتنام على شفتيك وتصحو على وجع الآخرين. قفي تونس القلب، قرطاجة الروح، بين دروب النخيل لأمسح عنك الغموض وصمت الزمان. قفي قفي واحملي جسدي، فأنا شاعر ليس لي غير هذا القلم، وأنا عاشق ليس لي غير هذا الجسد، والحمام دليلي إلى خيمة الشعراء، وأنت نشيدي صراطي وحلمي. أقول وماذا عساني أقول، وكل طريق تؤدي إليك تؤدي إلى فرح الورد والماء، تؤدي إليك ملاذ صباي.

أسميك تونس عشق الصبايا وأعضائك الياسمين، أسميك بحرا ووجهك بوصلة، ثم أناديك قرطاج قرطاج قرطاج. ما عاد في القلب وصف ولا

عاد في الموت موت فأنت القصيد، وأنا شاعر ليس لي غير هذا النشيد، وأنا عاشق ليس لي غير هذا الوطن.

0: نهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.
4: سلامة ومرحبا بكم. سجلت مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري في أول انخفاض من نوعه منذ عام 2023، وسط ظروف سوقية مضطربة تشمل نقص في أشبه المواصلات وارتفاع في تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تداعية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وبحسب بيانات مؤسسة البيانات الدولية IDC، فإن هذا التراجع يعكس ضغوط متزايدة على قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية اللي يواجه تباطؤ من الطلب العالمي نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في عدد من الأسواق الرئيسية. وكانت المؤسسة حذرت في تقارير سابقة من احتمال تعرض سوق الهواتف الذكية لأكبر انكماش سنوي منذ أكثر من عقد، قد يصل إلى نحو 13% خلال العام الجاري، ما يضع القطاع أمام واحد من أصعب مراحله منذ سنوات. ويرى المحللون أن هذا التراجع لا يمثل حالة مؤقتة، بل بداية لموجة تباطؤ أوسع في ظل استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية. ورغم التراجع العام في الأسواق، تمكنت شركات أبل وسامسونج من تحقيق نمو محدود خلال الربع الأول، حيث ارتفعت شحنات كل منها بنحو 3%، باش تكون الاستثناء الوحيد بين أكبر 5 شركات مصنعة للهواتف الذكية. ويرجع الخبراء هذا الأداء إلى قوة الزوز علامات التجارية واستمرار الطلب على الطرازات الرائدة، إضافة إلى استقرار نسبي في استراتيجيات التسعير والتوزيع مقارنة بالمنافسين. في المقابل، سجلت شركات منافسة كيما أوبو انخفاض في حجم الشحنات خلال الفترة نفسها في ظل ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية وزيادة نفقات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد. ويشير محللو IDC إلى أن السوق يواجه تحديات إضافية تتمثل في نقص شرائح الذاكرة وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى زيادة أسعار الهواتف في بعض الأسواق بنسبة وصلت إلى 50%. كما ساهمت الاضطرابات الجيوسياسية خصوصا في الشرق الأوسط في رفع تكاليف الشحن والتأمين، الأمر اللي انعكس بشكل مباشر على أسعار البيع النهائية للمستهلكين، ودفع العديد من الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات الإنتاج والتوسع خلال المرحلة المقبلة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: الشهر
1: يحكيوا على علوش مكربت كي العروس ذاق قعموره بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوش جودة انتي زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوشجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك.
2: الواحدة عبر موجات إذاعتنا موجز الأخبار. نظمت اليوم جمعية وان داي وان دريما اليوم الوطني الثاني لصحة العيون وبالتعاون مع وزارة الصحة مبادرة إنسانية تشمل 28 مؤسسة استشفائية عمومية و20 مصحة خاصة موزعة على كامل تراب الجمهورية، وقد تم التكفل بإجراء عمليات جراحية لألف مريض يعانون من الماء الأبيض الكاتاراكت مجانا. وأوضحت الدكتورة درة جارا رئيسة جمعية وان داي وان دريم أنه سيتم إجراء 70 عملية في ولاية المنستير و50 عملية في ولاية سوسة وحوالي 40 عملية في ولاية المهدية. نبقى في الشأن الجهوي، فقد انطلقت أشغال تهيئة الطرقات والأنهج المؤدية إلى شواطئ البقالطة والشرف والبغدادي التي جرفتها مياه الأمطار الغزيرة في ولاية المنستير مع تكديس الرمال بطريقة فنية. قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. في العالم، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن قواتها ما زالت تسيطر على مضيق هرمز، وأكدت عبور 25 سفينة من المضيق في الساعات الماضية بعد التنسيق معها. وفي موضوع متصل أيضا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلال سكان 10 قرى وبلدات جنوب لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر. في الثانية موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
5: أرابيسك.
6: أرابيسك
5: مع إيناس الغرياني.

الواحدة وثلاث دقائق عبر أثير إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكل المستمعين أينما كانوا في الاستماع لهذه الموجة. طقس حار حار حار، ولكن احنا باش نحاولوا قدر الإمكان أنه نبعث فيكم شوية هكا نسمات باردة وجميلة ورقيقة من خلال استضافتنا وأصواتنا اللي باش تكون حاضرة معكم اليوم. مشكورين جدا، جاونا من سوسة تحديدا من سهلول هكا، أما تبارك الله المشاركين والمشاركات في المجموعة هذه تبارك الله يظهر لي من تونس الكل. على كل حال جمعتهم اللمة، جمعتهم حبة الفن والموسيقى، على ذاك مجموعة نغم اليوم حاضرة معكم كاسم على مسمى ما شاء الله، منورينا بحضورهم وتنحكيوا في برشة تفاصيل، لأنه كانت المعرفة سابقة لسنوات طوال وإحنا في انتظار هالموعد هذايا منذ البدايات. على كل مرحبا بهم، مرحبا بهم ترحاب خاص في إذاعة المنسير، ومشكورين ساعة قبل كل شيء على التزام بالوقت، مشكورين جدا. يلا تحية نغمية الأولى، بعد ما نحيي حسام قدرية، بعد نحاول نحيي سينوار والصغرونات، ونحيي زادة زميلي رؤوف غدير. رؤوف غديرة، تحية لكم كل، يلا بقوا معنا في الاستماع، برشا جو برشا فن تونسي وعربي، يلا بقوا معنا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. راكم تشوفوا في الاجواء في الاستوديو. شكرا جزيلا على الورود، يعطيكم الصحه. محليكم مجموعه ونادي نغم اللي خصونا بالحضور اليوم. مشكورين جدا الفنانين والعازفين والناس الحاضره، وسي محمد مذيوب اللي ديما وولد الدار. كلكم اولاد الدار ما شاء الله، ونرحبوا بكم ترحاب خاص. سي محمد جينا، الوقت قديش يجري يا سي محمد؟
1: صحيح.
0: ها كاينو البارح؟
1: كاينو البارح
0: والله، كاينو البارح. حكي الميكرو عاد، انت ولد الدار تو تفهم تو موت.
1: اي مسابقه صوت الذهبي في دورتي الرابعه
0: ما شاء الله. بدينا من الاولى وتوصلنا للرابعه.
1: نسمعوا
0: سعد كيف الخير وكهو، داك شنو نقول؟ الوقت بالحق.
1: اي
0: الوقت مش عادي، مش
1: مسابقه شبابيه معناتها. مرحبا اللي يحب يشارك، اقل من 30 عام بطبيعه الحال. اللي حاب يشارك في
0: دار
1: اي تشارك، مو احنا نشجعوا الشباب وانت تعرفهم. جينا عمناول، جينا وعمناول، جيناكم قداش معاه؟
0: تاخذ شويه تجربه صوتيه من الناس، نجم كل المشاركات.
1: ما يسالش
0: زعما شنو نغني يا انيس؟ بحذا حبيبتي تحلى السهريه، بحذا حبيبتي تحلى العشويه، بحذا حبيبتي. لا عاد جد عليك تو، انا باش نغني ما عنديش صوت راهو. الخامه هذه ما تمشيش راهو، اللي كيف زيد باش يقد. هاي سي محمد كيف السنه العريضه، بارك الله فيك. مسالش
1: مسالش اللي حب يشارك مرحبا به.
0: بارك الله فيك.
1: ايوا يعني عندنا المسابقه ذيك في دورتها الرابعه ان شاء الله. كالعاده باش نعملوا كاستينغ، اللي يحب من برا حتى من ولايه سوسه مثلا يبعث لنا على الواتساب، يبعث غنايه بصوته، والباقي عنا
0: التسجيل.
1: معناه قداش الميزان؟ حتى بتاع دقيقتين، دقيقة ما يقلقش مفيد، يعطينا صوته برا. احنا الحكاية كل معناتها بتاع الصوت،
0: باش نعرفوا الخامة،
1: وبعد باش نعرفوا الخامة. معنا الكاستينج كالعادة عملنا في بحجر وفي أكاديمية تدونيس هذه بقصر أهلاء، وبمقر جمعية شباب كالعادة نهار التحد. ومرحبا بالجميع.
0: الاختبار الفني 29 ماي الساعة الثالثة بدار ثقافة بحجر، 30 ماي أكاديمية
1: بقصر الليل،
0: 31 ماي بمقر جمعية شباب الموسيقى العربية بالمنستير، جولدن فويس منستير للشباب من سن 18 ل 30 سنة. اللي بعد وذاك مش ناخذوهم بعد الخطر، احنا تبارك الله ما شاء الله برشا.
1: تو نجيبهم بحذا
0: كل مرة يجوا بحذانا ونورهم ان شاء الله بحول. هذا اختبار الفني للأصوات، هذا الكاستينغ.
1: هذا الكاستينغ.
0: وبعد ان شاء الله
1: بعد في جوان ان شاء الله، ممكن في وسط جوان نعملوا الحفلة كالعادة نتاع النهائي.
0: ما ريتش الوقت مقارب،
1: لا ما زلت
0: مقارب جدا لاختبارات البكالوريا ونتائج البكالوريا.
1: لا لا بعد بعد ممكن بعد
0: نتائج. ماذا بيكتبها سي محمد؟ خاطر بالحق لازم توزيع
1: آخر جوان.
0: أنا ديما نأكد على أهمية الوقت اللي لازمكم تاخذوه بعين الاعتبار، سواء عطل الأطفال
1: آخر جوان. إن شاء الله آخر جوان نكونوا نعملوا النهائي.
0: نهائي ان شاء الله. ان شاء الله
1: بعد ممكن
0: ان شاء الله ربي يوفقك. وفيما يخص طبعا لجنه التحكيم، شكون باش يكون حاضر؟
1: والله ما زلنا كالعاده عندنا صديقنا ممكن من ليبيا هذاك باش نجيبه، وممكن من الجزائر كالعاده، وعندنا كالعاده فما من المنستير هذاك بطبيعه الحال موجودين زوز على الاقل، وعندنا واحد صديقنا من قابس ونكون نجيب.
0: عندكم فنان راه كان ديما معكم في التحكيم، ما هي في امريكا تو.
1: شكون هذه؟
0: حلق كثير حلقه
1: بعيدا ربي معاها.
0: هكي بنتها ما شاء الله مضويتنا وزوجها كذلك.
1: اي لا الكل باش يجيب، كل نجيبها ما تخافش.
0: باش تجيب معناها يجيبها من امريكا.
1: نرجس.
0: نرجس سيسي.
1: هي مو بنت خالتي، هي موجوده هاكا المجديه ما ريتهاش، هاكا ما حطيت لها الشعار نتاع الجمعيه نتاعها اللي هي جمعيه المجديه.
0: سيسي باش تاخذها بالتليفون راه مش
1: مشكل. لا هي موجوده في الوقت، هي ممكن قريب تجي.
0: ترجع تروح معناها.
1: تروح هي موجوده وقت نرجس. ممكن تحية. في الكاستينغ لا، اما في الحفل النهائي موجوده ان شاء الله.
0: تحيه لنرجس ولكل الفنانين اللي مشرفينا ومنورينا حتى خارج ارض وطننا، خاطر نرجس زاده قاعده تعطي في صوره جميله لبلادنا من خلال اللبس التونسي وكذلك الفن التونسي والاصاله. كبرشا اسماء تخرج وتحلق عاليا. قدور شنو احوالك؟ حسيت كنقص نوم اليوم قدور.
2: لا لا لا
0: لا حلك العينين. كنحبهم انيس. عسلامه.
2: شنو
0: احوالك؟ بس عليك
2: شنو احوالك؟
0: قداش بقيتوا تبربوا مع المجموعه؟ تعبوك ولا ما تعبوكش؟
2: لا الحقيقه ما تعبونيش يعني،
0: ما شاء الله عليهم
2: مجموعه، ما شاء الله عليهم، على خاطر هما ديجا خادمين معناها برشا. فهمت مدام؟
0: احنا قداش عندنا من اللي مشينا وجينا؟ ونستنى في الطلة بتاعكم. هاي شكون اللي بشتك؟ مشاني لهنا. مش هي مديدة، هذه مديدة حد شيء راهو.
3: هيك هو كل شيء بالكتبة حاطين.
0: قديش قديش من البدايات
3: من البدايات عنا 4 سنين براتيك مو باقيين. شوف وقتاش نجم نشوف جينا في الوقت المناسب.
0: الله يعطيني الصبر. لقيت الغناية لقيتها. لو كان مش الصبر يطفي ناري. لو كان مش الصبر يطفي ناري. لو كان مش الصبر. على كل هاي تبيبة بحذينا حتى كانت عبنا ولا حاجة كالأمور مريق لما. يلا يعطيكم الصحة على حضوركم اليوم جمعية نغم، فرحانة برشا بحضوركم وبس الأصوات الذهبية اللي إن شاء الله باش تنورنا مع سمحة بن
1: بيو إن شاء الله. كان فما زاد صوت مش معه حبي يشارك أمي زمان قلت
0: مرحبا بي لشبيك انت هاكم كلهم صغار شبيك غزرت
1: يجم يبعثونا على الواتساب
0: عادي مش بثا عملت لهم حباتراك
1: لا ما شاء الله عليهم كلهم شباب
0: مش ظاهرين ما نفسك ما فماش
1: احنا هو فقط تراو عاملينها ل 30 لانه للشباب من 18 ل 30 فوت 30
0: يتبدل معني صوت الشيخ
1: لا مش صوت
0: ليه اعطيني كفنان
1: ونحبوا نحبوا الاصوات الصاعده هي اللي نبرزوها اما اللي فاتت 30 يعني سيدي جا عنده كاريير في الغناء وعنده كل شيء
0: لقيتها في سام يام يام يام يام يعني اللي ياكلوا الحوت ما شاء الله
1: عادي انت تعرفهم الاصوات اللي يجيبهم يجيبهم لك
0: استاذ بحاول اسمعني حاب نسالك سؤال بالحق حاب نفهم تو يقولوا للي يحب يتعلم بيانو ما ينجمش كي يكبر في العمر في حين أثبتت التجارب أنه ما هوش صحيح هل أنه الفنان كيف يحب يغني في سن 30 ينجم يغني؟
1: يغني عانا شكون حتى في 50 يغني يبدأ صوته ممتاز علاش لا؟
0: لا حتى مع صوته كما صوتي مثلا تعب
1: لا كتعب ما يجمش
0: هذا هو إذا حبيت نوصل
1: لا فقط يعني يبدأ واحد صوته
0: يلزم الخامة موجودة
1: وفاقه بروحه 50 عام علاش لا؟ أما يبدأ صوت معناته الخامة ما هيش موجودة على الأقل باش يجم هو
0: خاطر تتخدم هي
1: بارك. تتخدم صحيح لكن مش كل صوت باش تخدم مش كل يوم ما عندك صوت
0: تخدم هذا هو
1: تجب كل يوم تغني وتخدم ونخدموا لك صوت لكن الحلاوه ولا الطابع المميز والاداء الجيد ولا الرنه الباهيه ما تلقاهاش في الاصوات الكل
0: نغني كان بالانجليزي وخيال
1: صحيح صحيح
0: نجم كان
1: احنا مرحبا بالناس الكل بطبيعه الحال هي كما قلت لك دوره رابعه انت تعرف شكون مترشحين اللي جبتهم لك عمنا ولوت عمنا وديذلي كل عام
0: ولد الدار هذاك علاش قلت لك ولد الدار هما اولادنا زاد وكان حفل في دار الشرع
1: مرحبا بضيوفك من سوسه
0: الاختتام يا محمد بالحق
1: ولو انه في دار الشرع
0: اي في دار الشرع كان حفل متميز عمناول واللي سبقوا كل لما الاصوات ديما هكا جائزه الجمهور هذيك زاد تنجم تنقذ الموقف جائزه الجمهور انا نعتبرها اكثر جائزه الحقيقه
1: عمناول
0: لا تقولي مرتبة أولى ولا ثانية جائزة الجمهور ديما محبة الناس واختيار الناس لك الصوت هذاك نعتبره معناه فيه شفافية أكثر وفيه مصداقية أكثر أنا أقولها من غير ما تتغشش مني باسم محمد شكرا لك
1: عايشك
0: هكا جيت دخلناك من الأول خاطر أنت باش تمشي طيب الفطور تو
1: لا لا خليهم على راحتهم المجموعة يعطيهم الصحة الزميل بتاعنا خليهم على راحتهم
0: باهي الضحكة والابتسامة تو في العمر وكي الفن
2: محمد أستاذنا
0: ربي يخليك وربي يعطيك ويمتعك بالصحة سي محمد على أخلاقك وعلى روحك الطيبة وعلى محبتك لهالدار والله يعطيك بالوقت الطيب إن شاء الله وشكرا على هالتظاهرة الحلوة
1: باهي شكرا
0: يلا نرجع معكم

0: أهلا وسهلا بمستمعينا أينما كانوا مرة أخرى. وطبعا توا باش نقدموا لكم المجموعة اللي أربع سنوات وإحنا نحاولوا أنه يكونوا حاضرين بحذانا. في الحقيقة عند الحق هي من الأول تقول إحنا مازلنا في البدايات ومازلنا المجموعة ما كانتش صلبة. كي نقول صلبة معناها في وحدتها في لمتها في اكتشاف الأصوات، وهذا شيء معناها فرحني لأنه ما هيش يتلوج على الحضور، تلوج على أنه المجموعة كي تكون حاضرة يكون دو باز، يعني عندها الباز متاحة وعندها المخزون اللي باش تغنيه وعندها الزيت الفني اللي باش تقدمه للمستمع. ونعرفوا احنا التوانسة يسر صعاب راهو في نقول لنا في معناها تقييمه للأصوات ويقول لك هذا كلا وذا كي نشز، كل يفهموا في الفن تبارك الله ما شاء الله. مرحبا لله، مرحبا بيك اللي لمت المجموعة تبارك الله عليها، مرحبا بك قد منا روحك.
1: أنا شيرين عيوني أستاذ موسيقى، عندي مجموعة اللي هي تابعة نادي نغم في سهلول في شارع ياسر عرفات حسيلو، هو معناتها نادي كما نقولوا احنا فيه زادة تعلم مع تعال الآلات الموسيقية، اما انا تركيزي الاكثر كان على الكلوب دو شون خاطر هذيك انا الحاجة اللي نحبها وحبيت نخدم عليها. وكما حكيت انت
0: كيف جاتك الفكرة استاذ؟
1: الفكرة خاطرني انا استاذ موسيقى حبيت نعمل حاجة تبع الدومين متاعي وحاجة انا نحبها. ووقتها انا كي لانسيت الكلوب معناتها 2019
0: انا استنيتك باش تقول تكون متنفس
1: صحيح هذاك باش نجوها بطبيعه خاطر
0: متنفس للنساء وللرجال. هو علاش لي كلوب دو شون ديما نساك؟
1: خاطر المراه تستحق تتنفس
0: حتى الراجل يحب يتنفس كيرا مرته عاتيه من روحها يقول ايه بان والله مرتي كانت متقلقه او تو اكتشفت اللي هي ايبانوي وشيخه وعامله بون كيف، دونك انا بدي يلزمني نشجع زاد مرت صاحبي ونشجع كذا وكذا وتكون دبوشه
1: وغيره. انا عندي برشا نساء والرجال هما اللي يقولوا لهم برا وامشيو للنادي معناتها وقت الكلوب جاي لازمك تمشي للكلوب دو شون. كما حكيت لك انا الحكايه عندها تو ماشيين في العام السابع ما شاء الله
0: بارك الله ما شاء الله لين تجري
1: لين تجري. اما كيما حكيت جيتك في الوقت المناسب، عندي جروب مزيان كيف ما احلاها معناتها خدمنا خدمه صحيحه توا معناتها معش معناتها الحضور في اي وقت ما عادش يقلق.
0: عندنا اصوات فرديه وعندنا اصوات المجموعه،
1: هذا هو اللي اصوات فرديه وروج بت. انت قلت انا ما عنديش صوت ما نجمش نمشي كلوب دو شون، هو انا نقول لهم تتكلمني للمراه نقولها راه مش بالضروره عندك صوت خاطر انا الهدف صحيح انت باش تجي تغني، اما الهدف نتاعي اللي هو حاجه اخرى كيما حكيت انت تجي تتنفس تبدل الجو
0: وتنجم تقول ما عنديش صوت وتلقى عندها صوت.
1: راه كي تخدم مع ما عندهمش اصوات تعرف انت بعد ما عرفش مده ولا تدندن ولا تغني
0: معناها عندي بسرق. امل لاني في روحي
1: عندك معني. امل اكيد
0: عايش من غير امل في حبك هاي نعيشوا بالامل
1: مزيان تاع اذا عندك تغني
0: اي مش كما مش كما وحدي نشط كما يغني الخطر الطبوع والصوت والخامه والكل يلزمها من هنا حتى لهنا تكون واصله. حيث. أنا يظهر لي عندي بلاصة برك بلاصة برك تخرج هكا وذاك
1: حاصل فرحانين
0: على كل أنا فرحانة وسعيدة برشا بوجودكم معنا اليوم نورينا المجموعة قديش تضم شيء.
1: والله أنا ما شاء الله عندي راني حتى فوق العشرين مشتركة، أما هذوم اللي نجمنا نتحصلوا عليهم في الوقت الحالي
0: وحتى استوديو ميك فيش بجيبهم الكل على كل حال إن شاء الله في مستقبلا تكونوا بعدين. وشكرا مجددا على الورود
1: يعطيك الصحة عليهم أقل حاجة نجم نقدمها لك وإن شاء الله نقدموا أمسية مزيانة
0: إن شاء الله. اختصاص النادي الفن العربي والموسيقى التونسية حتى الفم زادة دي كلوب دو شان يغنيوا حتى الغربي راه
1: لا احنا ما عندناش في الغربي اما منوعوا في التونسي في المالوف في الشرقي معناتها منفتحين على جميع الخيارات.
0: هذا شن حب
1: نقولوا احنا نرضي جميع
0: نرضيوا عن الناس الكل نرضيوا عن الناس الكل ونحاولوا نرضيهم قدر الامكان. بيه خليني اهل الموسيقى والفن
1: الموسيقى
0: عندي العوجية محلية
1: هيبة
0: هيبة
2: قدم روحي عندي محصلتها 19 سنة عز
0: بارك الله ما شاء الله من اللي عمرك يظهر لي 12 سنة ولا 9 سنة ها غرام تك صح به انت عاد ما نحكيوش عليك. مرحبا بيك سعد قادر
3: بيك شكرا
0: نورتنا صحه لاباس الساعه
3: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. انيس
4: سلامنا
0: انيس جينا وقت اللي وقت اللي
4: 2006
0: هاي وقت اللي احنا وقت اللي احنا معناها مازلنا في بدايتنا في إسكال مش في أرابيسك في إسكال مش في أرابيسك
4: هكا ولا محمد الجبالي ومع برشا
0: فنانين مع برشا فنانين أنيس كان بحذينا هذا هو باهي. مرحبا بك أنيس نورتنا والمجموعة الكل باش ينوروكم اليوم مرحبا إذا هاي باش ننطلقوا نبداو خاطر نحب ناخذ منكم
1: أكثر ما يمكن
0: الزيد والزويت ساعتين نحبوا نعديهم
1: حاجة نجموا نبداو بها هي واصلة في في الطابع التونسي.
0: يعطيك الصحة.
1: طبعا إن شاء الله تسمعوا له.
0: شعرة حنان الذيبي تسلم عليكم. إيمان حمدي زيدة تعرفوها أمونة صوت مزيان برشا. وليلى ونس بيزيد زيدة تقول منورين. شكرا لك ليلى ومرحبا بكم الفاعلين معنا الكل على أمواج إذاعة المنستير، وتنجموا تشوفوا طبعا اللايف وتتابعونا في الأجواء هذية مع مجموعة نغم محليهم محليهم منورينا، وعندهم لبس سبيسيال راهم
1: زي الثالث احنا ولا الرابع، معناتها ديما نوعوا
0: مناريتكم بالازرق هكا لابسين اللون الازرق الجميل جدا.
1: حبينا حاجه هكا ربيعيه في الابيض في الروز.
0: اي
1: حايسك باهنا
0: بدينا هاي نطلقوا على بركه الله. تفضل

0: الله على الجو التونسي المزيان. احسنتم الاختيار احسنتم مثل معكم زوز عاصفين نورتونا يا سيدي ويعطيكم الصحة. فيما يخص تأثيركم وفيما يخص طبعا تعلمكم لأصول الموسيقى التونسية, نعرفوا من أصعب الأمور هي هالتعلم هذايا نتاع الملوفون تاعنا نتاع جونا التونسي الأصيل. شكون في التأثير مدام شيرين؟
1: أنا في التأثير بحكم أني أستاذ موسيقى.
0: اختصاصك معناها
1: اختصاصي عاملة موسيقى وعلوم موسيقية أربع سنوات من كل اختصاص القديم متخرجة 2009, عاملة انسترومون عود وعاملة شان أراب. معناتها اختصاصي أنا في الشان, أما جايبة معايا أورغانيست كانت تنشط معايا نهاج زميل حبينا كومك وعملنا عطا جروب نسا صافي نهاتة ونقدمو لها تحية خاطر تكمل في الميموار متاع الرسالة
0: دونك جبهم
1: على سي أنيس مهم نشرفوا بي
0: مرحبا بيهم.
1: دونك أنا معناتها كيما نقولوا جايبين مختصين اللي تشرف على العزف واللي تشرف على الأداء. كيما حكيت لك أنا ما نحبش بارشة تجي المرأة تحس روحها اللي هي معناتها جاية كأنها باش تقرا قراية, أما أنا بضحكة ولعبة صدقني يخرجوا متمكنين من الغناية, الصوت يتسرح نفس يتسرح تعمل بون كيف المرأة
0: ما تحسش بروحها إلزامي حاجة متنفس راك ماشي باش تتفرغ.
1: نحكي لك نكتة قالوا لي يا مدام بربي زيدنا ساعتين اخرين, انا مشت ساعتين قالوا لي بربي زيدنا ساعتين اخرين.
0: ايوا علاش والله القاو الجو القاو القاو الراحه والقاو الجو نتاعهم اللي اللي اللي هذاك هو المطلوب يعني الهدف الهدف الحمد لله تحقق
1: الحمد لله بخطى ثابته شويه صعوبات اما شدينا صحيح
0: ولقيتوا اصوات. انا متاكده فما اصوات
1: مزيانه
0: هي المجموعه الكل في الكل قداش مدام شيرين؟
1: انا عندي فوق العشرين ما شاء الله كنت لامو معناتها
0: كبرت المجموعه خليتها صغرونا
1: صحيت. انا كي نعمل مثلا سهريه هكا لما في رمضان والا مناسبه عيد الحب ولا اللي هو نتلموا ما شاء الله بكلنا, اما تو بحكم الالتزامات تتلموا لي بال 12
0: عيد الامهات عاده
1: ان شاء الله
0: حاضرين حاجه
1: ان شاء الله
0: حكايات على الامهات مش حكايه
1: اللي
0: مش نوفيوها ما نجموش نوفيوها حتى صحيح. 1% من اللي تعبتوا علينا
1: يمكن
0: اقل ما يمكن
1: حاصيل وتنجم نقدموا وكان تحب تعدي الكلمه لل
0: اكيد تفضل شكون شكون
1: مدام نورة
0: كيف تفضل الدكتورة
2: عسلامة
0: جمعة الناس كلها
2: يعيشك عسلامة ميرسي على الاستضافة
0: شكرا على وجهك
2: هو الفن راهو انا واحدة من الناس ما عنديش صوت رائع عندي بنتي ما شاء الله ان شاء الله عندها مستقبل صوتها مزيان اما الفن راهو غذاء للروح سيتون ثيرابي معناه بالحق كي تجي تغني في الكلوب تخرج نوع اخر سورتو احنا مجموعتنا الحقيقه ياسر سانسير نجيو نغنيو نفدلكو نعملو
0: تلقى وقت تمشي
2: نحاول مره في الاسبوع
0: خاطر الحكم كلنا عارف الوقت
2: نهار سبت عشيه نهار سبت عشيه نحاول قليل وين نغيب اما ولالي انجاجمون معناها بالحق
0: تولي
2: اي الحق يجي نقول لك هو فرهيد فوالا هو اني قلت لك سيتون ثيرابي الحقيقه الغناء يعطيك ثقه في روحك في النفس احنا زد افتوا انا ماني عامله جيرياتري طب الشيخوخ احنا نشجعوا برشا الكبار باش يعملوا النوادي هذه كيما الالعاب الفكريه كيما الغنية كيما النوادي القرانيه
0: سيتي
2: متحصحي تنمي تنمي الميموار
0: يقول لك توا
2: لا عندنا معنا عباد كبار غير ما نجموش يجيو عندنا جماعه دي روتريتي راهو راهو اي يكتسبوا ثقه ومعناها يعاونهم حتى في الميموار نتاعهم ويحس روحو والله انا جو بو فير كيلكو شوز مانيش روتريتي معناها شاد لا اي يجيو يوليو موتيفي يوليو ما عادش يغيبوا مالوغوزمون ما نجموش يجيو معنا معنا الفئات الكل عندنا حتى اقل من 20 معناها فامي
0: فامينا دكتوره معروفه ومشهوره معروفه ومشهوره حكيها في الحب حكيني في الطب
2: عايشك
0: اما هي تغني في الفن
2: انا سميعه نحب الفن برشا الحقيقه ويتكاملوا راه فما توا فما مصطيغ احنا ميزيكوثيرابي
0: من لا يحركه الربيع واوتاره
3: هكا ولا وازهاره
0: العود واوتاره والربيع وازهاره فاس الميزان ما تلقاش عنده ملكه الابداع ما تلقاش عنده روح حلوه ما تلقاش عنده راه كل موسيقي ترى ديما مبتسم ومحلاه
2: وكل فن وكل عمل هو فن
0: خاطر كل عمل هو فن
2: كل عمل اذا اما هي قلت لك فما حتى توا ماستر ميزيكوثيرابي راهي راهي الدواء للروح وللجسد راه معنيها فما ناس تعجز عليهم تنجم تعجز
0: ساعات الدواء ما يداويش
2: اكزاكتومون يعني غذاء للروح مش من
0: اللمه وكل السيله السيله بين العباد وكل المجموعه
3: بدايه ملاحظه صغيره مدام نساش اسمع خلينا نحكي شويه بصراحه مرحبا بكم الناس كل
0: مرحبا سي انس
3: مرحبا بالساده المستمعين الفنان الجانب اللي حكيتوا فيه كون الفنان ديما ديما فرحان يعني أنا أقول لك معنا ممكن معنا هذا رأي ممكن 60% من الفنانين الداخل متاعهم يعني حزن وألم.
4: لكن الحزن يعطي صورة.
3: وهو اللي خرج الفن رأوا الفرحة والشيخة وكل.
4: لا أنا نحكي على قسمة الوجه كي تراه ديما فرحة.
3: أي أي.
4: ديما مبشر.
3: هو ممثل.
2: خاطر دوره
4: بالشيء. مش ممثل. ينطبع. ينطبع على قسمة الوجه يا
2: إيه دوره بشي بطل فرحة
4: على قد ما تكون عنده طاقة إيجابية ينجم
2: يمرها للجميع
4: يمرها للناس الكل ما مش سلبي ما يمر ذكر تفقد أحلامه كل ما صاب تزيد ساعة وساعة أخرى
2: زيها وتربي قلك هاي صحيح لا صحيح
4: مش
2: لا وحتى أنا نعرج على كلامه
4: نفهمك أنت شنو تقصد إنه الفنان بالحق فما معاناة داخلية وفما فما مشاكل وفما مشاغل وراه كعملية التصعيد اللي تكون في الفن ولا في الرسم ولا في أي فن آخر من الفنون اللي نعيشوها واللي القريبة ليك الخط مش ناس كل تغني اللي معناها ألم الكل تخرج عبر الريشة فما شكون
2: الواحد طريقة التعبير متاعه
4: الواحد طريقة التعبير
3: متاعه ومدام نوخة داني وشي عبد القادر مثلا في جلسة خارجة على الفن يعني وقت اللي نسمعه يعني مشاكل الحياه
4: لا حول ولا قوه الا
3: بالله مش على عبد القادر لا لا لا لا مش موجات سلبيه مش موجات سلبيه لا لا
2: اسمع نساء فاصه في خير
4: يعني خليني تو عندكم معناها
3: قالوا الفنان حب
4: الحفل قالوا الفنان وقضيتوا حقوقكم صحيح حتى ولو بعد سنوات اما كل لك بالنجاح والحمد لله والناس مبشره وفرحانه خليونا يا رسول الله راه الدنيا

0: قال روحي معناها الاحكي لك شنو فما معناها الفنانين حتى
1: ملي عرفتك وانت هكا يا رسول الله تسنين ربي جيتني صغير طب ولاد ولادك ما شاء الله هاي ولاد ولادك نقول لك معناها ربي كبرنا في طاعته وما نحبك مبشر يا انيس نحبك مبشر وشيخ محلى فنك ومحلى ايقاعك ولمساتك تحسد عليا معناها هذا هذه حاجه معناها تحسب ليك راهي انيس
2: اكيد
1: هذا من فضل الله راه مش الناس الكل
3: تعقيب على السي انيس الفنان حتى كي يبدا عنده الم
1: يخرج فن
3: عمره ما
2: يوريش ما يوريش
0: ويوريش مدامه انت يعطيك الصحه انت فهمت الكونتكست اللي قاعد نحكي فيه وقت اللي قلت ثاني سيتان كوميديان
1: ليه ما هوش
0: معناها لازم يكون عنده لا مش بالمعنى السلبي مدام
3: اما الفنان ما هوش اناني حتى هو متالم يبص الفرحه تشوف معناها اي
2: رساله
3: عنده الانسان العادي ما ينجمش يقول الفنان
1: هاي سليمه معطله تسلم عليكم شريفه بن يوسف سي اكرم مسمودي زاهي ساسي ربح عبدالليوي يعطيهم الصحه شكرا لكم على تفاعلكم فتحيه سفينه زاده نبيل زاويه شكرا لكم على التفاعل الجميل وتشجيعكم للمجموعه سي علي امام استاذنا علي الامام شكرا لك هلا الرياحي شكرا لك هلول ايمان حمدي شاعره وشعراء حنجي بعد احنا الغنايه ما تمشي كان بالكلمه الحلوه سي انيس صحيت تبتسم للحياه تبتسم لك الحياه يلا ننطلق على بركه الله هويدا مرجان شكرا لك شكرا على تفاعلك وكذلك حمدي العيوني ومنيا برحل يسلم عليكم ويقول لكم احلاكم احلاكم ومحلى اقاعاتكم ومحلى جوكم يلا نواصل نواصل في التونسي
2: نواصل وتحب نعمل
1: ايمان حمدي تسلم على قدور انيس ايمان ليلى والناس بيزيد شكرا لك يا ليلى يلا
2: اسمع نعملوا الاغنيه الفرديه نتاعي لنمثلك بالشمس ولا بالقمر
0: خلونا
2: حجز اكرم عليك باهم ريكلا نعملوا كوكتيل شرقي وبعدين تو نرجعوا
1: عندكم اقل من درجين
0: اقل
2: اقل
0: العود

0: كثير على الغصون. سلوى بنت قية تقول هذه الرقة والفن وما شاء الله عليكم هويدا مرجان أحلى إذاعة المنسير. حمدي العيون يقول ما شاء الله عليكم برافو لكلوب نغم بسوسة. ومن يبرحال سلم عليكم برشا مع نبيلة مكني اللي تسلم عليكم زادة. وسنة حداد نقول لها ألف ألف مبروك نجاح ولدك إن شاء الله يا رب تشوفوا دائما في العلالي. اللي متفاعلين معنا سعاد بن علي الناس سي أكرم مسمودي مرة أخرى زهية ساسي ربح شريفة بن يوسف الناس اللي فعلا معنا يعطيهم الصحة فتحية سفينان زينوبة المثلوثي شكرا ليك زينوبة على تشجيعك المجموعة الكل إيمان حمدي وليلى والناس بيزيد وشارة حنان ذيب يلا موسينا معاكم الساعة الثانية إن شاء الله بقوا معنا في الاستماع.
1: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7
2: 104.7

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. مثل ضبط الجداول الزمنية ومواعيد انطلاق الأشغال والدراسات الخاصة بالمشاريع الصناعية الكبرى بولاية سوسة محور أساسي لزيارة ميدانية أداها الرئيس المدير العام للوكالة العقارية الصناعية إلى الجهة يوم أمس. وقد أسفرت جلسة العمل المشتركة بمقر الإدارة الجهوية عن تحديد رزنامة دقيقة لتقدم المشاريع الهيكلية بالجهة. أكد مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي أن تونس تحتاج إلى 25 مليار دولار لبلوغ هدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 62% في غضون عام 2035، وتتوزع هذه الكلفة بين 26% كتمويلات ستوفرها الدولة و74% تمويلات يجب على تونس حشدها بالتعاون مع الشركاء الدوليين. في موضوع آخر، أكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي في تصريح إعلامي أن مجلس العمادة اتخذ منذ بداية عهدته في جوان الماضي قرارا بإحداث مكتب مختص في الرقمنة والذكاء الاصطناعي في خطوة تعكس الأهمية التي تليها العمادة لهذا المجال الاستراتيجي. واعتبر عميد المهندسين أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءا من الأمن القومي للدول، وشدد على أن الدول التي لا تستثمر في هذا المجال ستجد نفسها خارج التاريخ وفق تعبيره. في الرياضة، أنهت العداءة التونسية مروة بوزياني اليوم سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الماسي الذي تحتضنه مدينة شيامين الصينية. انهت المبارزة في المركز الرابع بتوقيت قدره 8 دقائق و59 ثانية و25 جزء بالمئة. في الثالثة موعدكم يتجدد مع الأخبار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: نرجع إذن ساعة ثانية بالنسبة طبعا لأرابيسك والمجموعة اللي جات ساعة خصنا بالذكر سي محمد مذيوب نشكروه الأستاذ أستاذ الموسيقى العرض الأصوات الذهبية اللي بش يصير الكاستينج إن شاء الله نهار 19 ومرحبا بكم الناس كل منورينا ومجموعة نغم اللي حاضر معكم اليوم واللي راقت للكثير الحقيقة هذا التشجيع منكم يعطيكم الصحة وفرحانين بوجودهم معنا في استوديو إذاعة المنسير مشكورين جدا ومرة أخرى نقول لكم شكرا على الورود يعطيكم الصحة يلا مواصلين يعني مش نخدم من عندكم ديما عندكم تحذيرات بالنسبة لعيد الأمهات كان تحبوا تعطيوا شوية هكا فكرة
1: والله هو شو الحقيقة هي احنا عيد الأمهات أما مأجلينها شوية كملوا الصغيرات الامتحانات عندي أنا بيدي زادة مجموعة مع بناتي وكل وإن شاء الله نحضروا في حاجة مزيانة تو في وقتها إن شاء الله
0: تولي تحكينا
1: نحكيكم أنا بيدي نهبط على الباج متاع
0: مرحبا للا مرحبا اللي هي الباج متاعكم خلي الناس تعرفها
1: كلوب دو شان بور فام ونغم
0: بور فامك هوا
1: بور فام
0: بطاو ملعتم الوجيين قدور وأديس الوجيين
1: منورينا منورينا سي
0: أنيس قدور مرحبا بكم يا سيدي نورتونا ويعطيكم الصحة على الحضور الراقي مواصلين في التونسي
1: مواصلين في التونسي باش نقدموا لك توا باش نقدموا شوي أصوات فردية باش نقدموا أنا باش نقدم أغنية للمثلك بالشمس ولا بالقمرة
0: إي مرحبا لله
1: عايشك
0: أهلا شريهين
1: يعطيك الصحة
0: وأنت اسمك فني أنت
1: أنا اسمي فني جيت نحب شوي
0: يلا تفضلي شريهين تفضلي

0: فاتن بالهادي تقول نشوفك ديما فرحانة وأنيقة وتقول لك from Portugal good luck ماما.
1: عايشك
0: أنت ستافية بنتك هذه تبع في التحية، ربي فضلك لها إن شاء الله. ويداد عرابي والناس تقول ما شاء الله عليكم. محمد الظاهري يقول منورة هادي شرايتي، شكرا لكم يا تبارك الله الكل يتابعوا فيك ما شاء الله. ملا صوت عليك لله، فين مخبي هذي؟
1: هاوضر
0: أول مرة ماني عندك خامة صوتية ياسر مزيانة،
1: تعرف شنو يقولوا لي؟
0: بدوية
1: إذا صوتي ما هوش متداول، ما هوش مسموع برشا،
0: بدوية شوية هكا عندك النقد البدوية.
1: أنا هكا خاطر هو ريت يكلتنا هذيك، هذيك تكتسبها. أنا واحدة من الناس اكتسبتها كي دخلت نقرأ صحيح صحيح قبل نغني الكل، أما كلكنا وهكا الطبع هذيك الحقيقة تمكنت منه في قرايتي. وجات الفرصة والله معناتها كي جاتك مسابقة نوادي الغناء معناتها إصرار من عائلتي باش طلعت غنيت، دونك الناس اكتشفت صوتي وان شاء الله يكون عجبهم.
0: ياسر مزيان بالحق، عندك عندك طابع ياسر حلوه كولا ستات الموسيقى سينيس وسيا قدور
2: سيرتو عندها
0: والله عندها نبره ياسر مزيان.
2: عايشك صوت باهي لكن ما يوصلش والله بالحق.
1: عايشك
2: عندنا برشا اصوات باهي ممتازه،
0: يعني القبول داخل في الصوت،
2: داخل مش في الصوت ما يعني 90% من الفنان
0: هو الكاريزما نتاعو.
2: فما حاجه ما نشوفوهاش، فما طاقه يا ريت توصل. فما برشا فنانين عندهم طاقات اللي هي توصل يعني.
0: ولي تخوف انت نيسا وتعمل في الكوتشينغ انت ولا في باليز والله
2: مش مهم الصوت ولا بالحق.
0: صحيح صحيح كلامك معقول،
2: الاصوات يمكن ما ينجحش،
0: فما اللي يطرب فما اللي ما يطربش، فما الاصوات اللي تطرب وفما اصوات ما تطربش سبحان الله. مش على مش نحكي نقطه اخرى دي مش مش معني انا فهمت كلامك ويعطيك الصحه يا انيس. علي بن سالم يا سيدي هالغيبه يا سيدي هالغيبه، ما ما ما تعبتش من الخليج جا بحذنا لتونس توحشناك يا علي.
1: تبع فينا من الخليج
0: من الخليج علي الوزير كان من الاوائل لهنا في ذات المونستير وكان ديما بحذنا والحقيقه فقدنا صوته والله. خليفة الوزير زي يقول لكم يعطيكم الصحة ويشجع فيكم مجموعة الكل. بس صوت الثاني مش نكتشفوه إلا لشكوه.
1: عندي زوز أصوات على هيلة وهيبة.
0: هيلة وهيبة
1: مها مها بس غنينا يما يا غالية
0: يما
1: يا غالية حد
0: منا روحك مها. استنى بالله نقول لك سي سوفيان البحدود يقول أهلا بيك أختي ناس، رجعت ذكريات مرور نادي المزدار الغناء في ضيافة ضيافة منك لبرنامج كسكال ذات خريف 2024. شكرا لك يعيشك بارك الله فيك. قولي شكرا لك على تشجيعك الموهبة الفنية واليوم نستمتع باختيارات غنائية رائعة لنادي غناء نغم. شكرا شكري لهم وتحياتي ليك والأخ العزيز قدور. تسمع في التحية سي قدور وصلتك مع سي سفيان بحدودي. شكرا لك يا سفيان مشكور جدا بالحق. أنا نفرح كي نشوف فما تفاعل من المستمعين والناس اللي مرت من هنا اللي ما نساوش إذاعة المنستير، مشكورين جدا. تحية من ليكم من القلب. يلا
1: صوت الاتي مها اللي هي أنا باش نقدم لها تحية خاصة خاطر مها تسمى من أقدم أقدم أقدم. أنا أقولها أنت مطيب
0: بنتنا بشوشة
1: أي عندها 5-6 سنين
3: مع من 2020 شريهين من 2020
1: ما شاء الله
0: من 2020 مسيرة والمسيرة بتاعها وقتش بديت
1: من 2020 معايا
0: مع معاك بديت يعني. وكيفاش اكتشفت معني هالصوت؟
1: انا بالمعلم معناتها
0: بالخبره
1: المجموعه كي تغني نعطيها تغني فردي اكتشفت اللي هي عندها نبره خاصه سبيسيال تو تسمعوها وتو تحكموا
0: مليح. محمد تحيه ليك يا محمد يا فنان انا نستنى فيك انت والمجموعه زاده. تحيه ليك والاهالي القلعه ان شاء الله. يلا نسمعوك
3: تسمعوني
0: تفضل مش تغني
3: جست حبيت ان نقدم تحيه ليك مدام ناس ونشكرك على الاستضافه.
1: شكرا لك
3: نقدم تحيه للساده المستمعين الكل.
0: ايا سوسن الجيتاري تقولي سلم لي على هلولة.
1: هلا
0: شكون هلا هلولة يا هلولة سوسن الجيتاري انت استاذ انجليزيه انت زاده
4: اما نعرفها صغار نقرا مع بعضهم قعدنا
0: محليكم يا صغار كيف تربطوا الصيله للكبار
4: محليكم البيت قرات لي ولدي يعطيها الصحه.
0: سوسن شكون ما يحبهاش سوسن؟ من لا يحب سوسن واوتاره فهو فاسد المزاج وليس له علاج. يلا هلولة نسمع الصوت مها يلا تفضل. أخذت الصال أماكن هذه الأماكن ولا هي ما يغلية أقرأ الأولى كأنها الأماكن هويدا مرجين تحية ليك يا هويدا.

0: صوت صوت حنين حنين حنين. لميا بن حمودة تقول لك يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة الموجودين الكل وعلى هالعشوية المزيانة وشكرا لكم على هالامتاع به مواصلين. فما شكون يقترح سمير العروسي يقول ما شاء الله عليكم عفوفة ومصاب عفوفة تغني لنا شوية من العتيق تغني لنا شوية من العتيق
1: لازم عندهم
0: عندك العتيق ولا عفيف؟
2: لا طبعا الميكرو الهلولة برمش مليح
0: وحش السراء وحش السراء يا للا وحش السراء نحبوا نسموها هيلا يا هيلا وأنت هيلا في السماء
3: عايشك
0: هاي للا هاي للا سوسن شنف لي وذنيك هاي صاحبتك باش تغني
3: قدملها تحية سوسن

0: لا لا عليك هي لحبيب هاي مش انا قلت بركره وحتى الليدي سوسن كتاري هي لقال تشكر في صاحبتها ما شاء الله على صوتكم كلكم اخترتوا اغاني صعيبه وهذا معناها حق كل اغنيه معناها تتطلب نفس قوي وتتطلب معناها تركيز وتتطلب خامه صوتيه خادمة بالقدا بالقدا لحظه
1: بها هي هي البروفا صارت في ساعه ونص
0: ما شاء الله مادام السيس موجود متخاف من حد شيء
1: السيس موجود خايفش مازال عنا ما نسمعوا اصوات مازال عنا هيلا بس سامحني هيبه عزف على العود
0: هيا هيبه هيا مش
1: منك ولا شنو
0: هيبه عبلو هيبه باش ما ناخذكش من وقتك باهي تدور الميكرو خلينا نسمعوها يلا مش تسمعوا رائعة محمد عبد الوهاب شو مش صغير
2: كل ده كان لي
0: كل ده كان لي الله أعلم لما شفت عني
1: كل ده كان لي
0: شفت عني هيبة معاكم تو السيدة على قلة العود

0: يعطيك الصحة يا هبة، شكرا لك على هالامتاع، برشا يشكروا فيكم على هالعشوية المزيانة. كمان مسيز غيدة تقول امتعتونا، ريم بناني تقول ما شاء الله عليكم سيارها محلاكم ومحلى اختياراتكم الغنائية. يلا خلينا نواصل بالتونسي، يعني نكملوا بالتونسي، ولا عندك ما تغني؟
1: عندنا شرقي مزيان برشا، وبعد نعمل اغنية تونسية كمان.
0: كشو المفيد الوقت ما يضبطكمش وكها.
1: توبي توبي
0: يلا يتفضلوا. هذه مجموعة نغم جيتكم من سهلول سوسة. عندك مراوحة حكيم؟ تفضلوا.

0: الجو، شو الجو، ما شاء الله ما شاء الله عليكم مجموعة نغم، يعطيكم الصحة. العاسفين قدور مرسي مرسي لك انت، شكرا لك انت يا قدور. انيس مامي زادة يعطي الصحة. انيس خليته يأثر في الصغيرات، وين همك الصغيرات يا انيس؟ ولا كبار؟ كبروا؟
1: اي وصلنا يعني في نفس الكلام، يعني في التدريس، في تدريس الموسيقى ومام طوال نعمل نوادي. يعني
0: ها عندكم نوادي قاعدين معناها تشمل كل الفئات العمريه؟
1: طيب
0: ان شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل ويعطيكم الصحه.
2: عايشه.
0: اي اي شكرا شكرا. باهي اغنيه مش طويله تونسيه، ميساج نخدموا بغنيه تونسيه زعما يصافي الدهر. يلا
1: تفضل. تونسيه
2: نعملوا نعمه حق عندك
0: بلات درجره. هو عندكم درج يعيشكم هو
2: يما توسمت فيك الخير.
0: رشيدة محجوب تحية ليك. شريفة بن شريفة بن يونس يوسف عفوا شكرا ليك يا شريفة، شكرا ليك على تفاعلك معنا ومع المجموعة حياة بكوش زادة. قول برشا برشا حب. يلا راهو الوقت قاعد يدخل فينا جماعة.

0: نغمك مقطع ولو انه نعمة ظلمناها الحقيقه حقكم اللون. سيده نعمة ان شاء الله تسامحنا ان شاء الله في
1: اخر الفرصه القادمه ان شاء الله.
0: شكرا لكم نادي نغم, محلاكم ومحلى لمتكم. يلا حبيناكم على هالاجواء هذه الفنيه الحلوه, نغادروكم. نجموا تتواصلوا معهم في سهلول, نادي نغم سهل برشا باش توصلوا لهم ان شاء الله بحول الله.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافه اذاعتنا.
0: شكرا لكم, شكرا على الورود مره اخرى. شكرا حسام, شكرا طبعا رؤوف والمجموعه الكل اللي رافقتني في المجموعه, السيده الفاضله اللي حاضره وراء في الكواليس, مدام منى شكرا ليك, ايمن شيخ المشعل على حسام شكرا لكم, تحيه لكم سونيا بن فقيه شكرا والى اللقاء.
2: Arabesque.
3: Arabesque.
2: Arabesque.
3: مع إناس الغرياني. نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
2: 97.3
4: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته, دراسته, تجربته السجنية, بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية, دوافع استقراره بفرنسا, تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011, كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا, وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: ساعات المنسير في قلب الأحداث الرياضية، مواعي صباحية ومسائية وينثى مجديد، الأخبار والتحليل ديما في الموعد، مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية. في إذاعة المنسير ديما سبور، وتبع الموجة
1: المنسير. الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
0: 95.7.
2: ومن إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
3: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
2: إلى موجة الساعة الثالثة للأخبار. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسعة الساسي والسادسة ابتدائي. أسندت الدولة التونسية في إطار المبادرة الحكومية الرامية إلى دفع المشاريع ذات المصلحة العامة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية المهيكلة الكبرى إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة قيادة وهيكلة ومرافقة تطوير مشروع بنغيضة بولاية المهدية. وسيتم تطوير المشروع بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان حوكمة واضحة ومهيكلة وفق ما تم الإفصاح عنه على هامش صالون قرطاج للبناء والتشييد المعقد بقصر المعارض بالكرم. انطلقت اليوم بمدينة الحمامات حملة نظافة واسعة النطاق استعدادا للموسم السياحي الذي يبشر بكل خير، وفق ما أكده لي الزميلة فاطمة بن عثمان المندوب الجهوي للسياحة بمدينتي نابل والحمامات وحيد بن فرج، والذي أشار أيضا إلى أنه من المتوقع تسجيل مؤشرات إيجابية وبلوغ 12 مليون سائح بالنسبة للموسم الحالي، مضيفا أن الاستعدادات حثيثة لتأمين وتنظيف محيط المؤسسات السياحية بالجهة والحرص على جمالية المدينة قبل انطلاق الموسم. قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية، وذلك في إطار رؤية تقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية وتعزيز السيادة الرقمية. أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447 للهجرة ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقل ضيوف الرحمن ورفع كفاءة إدارة الحشود بما يحقق سلامتهم وييسر أدائهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة. أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنسير.
4: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. باش نحكيو اليوم على مريض اللي عامل تسريح في شريان التاجية للقلب وعملية زرع دعامة أو ستانت. المريض هذا لازم يكون مراقب من طرف الطبيب المباشر بعد عملية زرع الدعامة بطريقة منتظمة. نأكد على أنه يأخذ جميع الأدوية اللي كتبهم له الطبيب متاعه، ما يقصش عليهم إلا مشاورة الطبيب. إلى جانب هذا يلزم يكون مراقب من طرف الأطباء الأخرين كما إذا عنده أمراض السكري ولا ارتفاع ضغط الدم، ونأكد على مداوات الأمراض هذه اللي هي تساهم بطريقة كبيرة في دوام الدعامة هذه، مع تأكيد على الإقلاع على التدخين اللي هو سبب كبير في عملية انسداد الدعامة. إلى جانب هذا الكل نأكد زادة على الحمية الغذائية اللي غنية بالخضر والغلال والرياضة كما المشي. مع تحيات دكتورة إكرام شمطوري.
5: دقيقة صحة.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد ومتجدد من لقاءات رياضية اليوم السبت. المشوار يبدأ معكم من توا إن شاء الله حتى لستة متاع العشية في مواكبة بداية من بعد شوية مقابلات دور نصف النهائي من مسابقة كاس تونس لكرة اليد للسيدات، وكذلك إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة من الخمسة إلى ستة حل ونقش باش يكون حاضر معنا ناجي عاشور، وأيضا ضيفنا أيمن خضر الناطق الرسمي لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري باش نتحدثوا على وضعيته مازال في الخطة نتاعو وإلا لا، وأيضا حول آخر النقاط اللي تم تطرق لها في اجتماع الهيئة المديرة الاتحاد المنستيري وأيضا الاجتماع المنتظر يوم غد. أكيد هذا الكل معنا في لقاءات رياضية. توصلكم تحية أيمن الشابي معاذ الحداد معكم سنة البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضية. نبدأ المتابعة المباشرة للمقابلات من خلال مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. نذكر نادي الرياضة النسائية بالمكنين كان توج بلقب البطولة واليوم حاول يترشح للنهائي من جمعية الساحل اللي كان حاضر في الفاينل فور في ربع ونصف نهائي البطولة في الرباع اللي تنافس على البطولة. أكثر تفاصيل نخضها من عند عبد الكريم الشيخ. مرحبا بك عبد الكريم. عبد الكريم لحظات يكون حاضر معنا. عبد الكريم
1: موجود يا سناء؟ موجود.
0: تفضل تفضل نسمع فيك. تفضل.
1: شكرا ليك، تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي اذاعه المنافسين. اذا 11 دقيقه 30 ثانيه هنا في القاعه العجوز بالمكنين، التعادل 2-2 بين جمعيه او نادي الرياضه النسائيه بالمكنين والجمعيه النسائيه بالساحل. نذكرك قبل ما نعطيك ورقة المباراة الفنية وأنه نادي الرياضة النسائية بالمكنين كان ترشح أمام كل من جمعية مدنين، الجمعية النسائية بالمدنين والأمل الرياضي بالرجيش، واليوم مباراة النصف النهائي. ثم جمعية الساحل كانت ترشحت على حساب جمعية النسائية بتجركة والجمعية النسائية بمقرين. قبل ما نرجع ونعطيك الورقة الفنية لهذه المباراة ممتازة، رؤى بويدة حارس المنتخب وكذلك لاعبة جمعية الرياضة النسائية سلمى بن حسين ورمية 7 أمتار على ما أظن هنا لصالح الجمعية النسائية بمقرين. ألف ألف مبروك لهذا النادي الفتي، هذا النادي اللي ما عندوش مدة من اللي تكون على أنقاض تقريبا جمعية النسائية اللي كانت تنتمي إلى جمعية سبورتينج المكنين. سندس حشانة وجها لوجه وثالث أهداف هذه المباراة 3-2 في 12 دقيقة 20 ثانية. بالنسبة للتشكيلة الأساسية نبدأ فقط نعطيك التشكيلة الأساسية ومثم بقية اللاعبين. بالنسبة لجمعية الساحل نلقى آية نصر، رؤى بويدة في حراسة المرمى، بيسم العندلي، أنا الصاغتي، هدى سرابلسي، ريسيا أوليفيرا هي الأجنبية الوحيدة في هذه المباراة، وراني وأماني السلامي. بقية اللاعبات يسرى الوحيشي، سند شذاء المرسي، دعاء بن عامر، رنيم الشريف، رانيا منصور، رنيم منصور، هبة سويدان، أريج فرحات، والمدرب هو ابن مدينة هيبون بالمهدية أحمد علي. بالنسبة لوليد المرابط نلقى سندس حشانة وهي قائدة الفريق، معها إشراف بن عبدالله اللي وقع عن إدابه من جمعية الأمل الرياضي برجيش في حراسة المرمى، سمية بالحاج، مريم الرزقي، سلمى بن حسين، رحمة كريز، غزال بو جناح. بقية اللاعبات رؤى المقدم، مريم قمر، ريهام صفر، رميم بالعايدة، هدير الغزاق، وئام عبيد، رشاج عمامو. المدرب ابن المنطقة ابن المقنين وليد المربط. الحكام اللي يديروا هذه المباراة تتكون من الثنائي على الميدان لقديدي ورزاء، ولا المراقب الفهري. بالنسبة لحكام الطاولة هم الأخوين سيب عاشور ومريم بن سليمان. 14 دقيقة لعب، 4-4 ما بين جمعية أو النادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. فقط للتوضيح قبل ما نعطيك الخط السنة على جمعية الرياضة النسائية وليس لا جمعية أو الجمعية النسائية أو نادي كرة اليد بالمكنين، لأنه عنده زوز ألعاب منهم البيسبول 5 وعلاقة، وما نجموش نحكيه ونمر مرور الكرام إلا ما نحكيه على كرة اليد.
0: اسمه نادي الرياضة النسائية بالمكنين يا عبد الكريم.
1: أربعة بين المكنين والساحل.
0: يا عبد الكريم اسمه نادي الرياضة النسائية بالمكنين. واضح نادي الرياضة النسائية بالمكنين ضد جمعية الساحل. هذا نصف نهائي أول، نذكر نصف نهائي ثاني النادي الإفريقي الجمعية النسائية بالمهدية. إن شاء الله نتابع المقابلة هذه. في الأثناء حبيت نذكر بالنسبة لنصف نهائي كاس تونس في الأكابر، ترجي رياضي أول المتأهلين بعد الفوز البارح على النادي الإفريقي 27-26، وبعد شوية باش تلعب نصف نهائي ثاني بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات. مباراة تنطلق مع مدي 3:30 في قاعة ساقية الزيت. كذلك نذكروا أنه في مستوى كرة السلة والنادي الإفريقي اللي قاعد يخوض في منافسات البال، نحكي عن المرحلة النهائية إقصائية دور ربع النهائي، اللقاء الذهاب ضد فريق أهلي بنغازي. شوط أول كانوا فيه لصالح الفريق الليبي بفارق 3 نقاط 49-46. هذوما أكيد النتائج في هذه الأمسية الرياضية. في انتظار إن شاء الله نعطيكم بطبيعة الحال أخبار أخرى ومتابعة أخرى. باش نرجع نقعد معك عبد الكريم شوية في مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل.
1: وصلنا ل 15 دقيقة 14 ثانية هنا إقصاء لمدة 90 ضد لاعبة الجمعية الرياضية وجمعية الرياضة بالمقليل مريم بن حسين، وبالتالي الفريق يلعب سلة بن حسين، وبالتالي الفريق يلعب مقوط عددية 5-5 بعد تهديف أو تعديل النتيجة من ريشيا أوليفيرا لعبة الجمعية النسائية بالساحل. كل حسنة مباشرة تلعب الكرة مع سمية من حاج على الجهة اليسرى للهجوم الظهير الأيسر صندوق حسنة في التنسيق، تدخل اللعبة رقم 4 رنين بالعايبة صندوق حسنة وتدوير لعب مع إخراج الحارسة إشراف عبد الله، ويلعب بالتالي فريق الجمعية جمعية الرياضة النسائية بال أو جمعية الرياضة بالمقيم بستة لاعبين دون حارس مرمى، ويقع على التغيير يتدارك المدرب وليد أو المدرب وليد المرابط يرجع الحارس إشراف عبد الله مبدأ السلام، يقول لك على الأقل لو الراد الهزمة لقى حارس المرمى موجودة لو ثم ضغط أو ثم كرة من المرمى إلى المرمى ترجع رمية 9 أمتار لبعيدة جمعية الرياضة بالمقنين. رؤية المقدم صورة حسنة تعمل ممتازة في التسعين ما القاتلة حتى حل حارس المنتخب رؤية بويدا ذكر هي أعلى تلقبلها وممتازة ثم رمية 7 أمتار بالفعل 7 أمتار بعد حركات اللعبة رنيم الشريف خرجت وجها لوجه مع الحارسة إشراف عبد الله ابنة رجيش ابنة الأمن الرياضي برجيش ابنة كذلك النادي الإفريقي توجت بالعديد من الألقاب مع النادي الإفريقي وقع استعارتها من الأمن الرياضي برجيش بعد الدور النصف النهائي الفور والدور النهائي والتتويج بالبطولة ورمي 7 أمتار في تنفيذها. آية نصر وجها لوجه مع الحارس إشراف عبد الله وطاقم التحكيم تقريبا يولي يخرج رئيس جمعية الرياضة النسائية بالمقني يقصي من قاعة المقني القاعة العجوز ورمية 7 أمتار. آية نصر ننتظر طاقم التحكيم وننتظر الإشارة والحكم يصر على إخراج الرئيس و6-5 في 16 دقيقة 30 ثانية. آية نصر هل ستتمكن من تعديل النتيجة أما لإشراف عبد الله رأي آخر كنت ذكرتها وخاصة أهم يعني أهم معلومة أنه كانت حارسة دولية من الجيتين بل الساس رؤى بلدة ابن مدينة طبلدة الحارسة الدولية حارس المنتخب أو صيادة مسكور زميلي طارق عويدان في التصوير يصلح لي المعلومة طبلدة أو صيادة تقريبا 3-4 كيلومتر فقط بيناتهم على الشريط الساحلي وليك للمنسير. آية نصر استعمل بالفعل تعجل النتيجة 6-6
0: نعم.
1: ونادي جمعية الرياضة النسائية يلعب منقوص عددية 6-6 في 17 دقيقة لعب يا سناء.
0: واضح عبد الكريم شكرا ليك. كذلك انطلاق مباراة نصف نهائي كأس تونس في الكبر بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات عندنا دقيقتين ونص الأسبقية واحدة بلاش ساقية الزيت والهدف الثاني اثنين بلاش أمام جمعية الحمامات. فاصل وبعد نرجع نكملوا ونواصلوا معكم مستمعينا متابعة المقابلات الرياضية.

0: رجعنا لكم جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نرجع لقاعة المكنين لمواكبة مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين جمعية الساحل مع عبد الكريم الشيخ. عبد الكريم
1: أهلا وسهلا بك سمير. رجعنا في توقيت 21 دقيقة 7-7 بين جمعية الرياضة النسائية نادي الرياضة النسائية بالمكنين والجمعية النسائية بالساحل. ممتازة رؤى بويدة وجها لوجه مع اللعبة رحمة كريس تتعلق وترجع الكرة والامتلاك دائما لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. سندس حشانة تمشي الكرة الى وسط الدفاع ثم رمية 7 امتار. 21 دقيقة 22 ثانية 7 امتار ودقيقتين ضد من؟ ضد لعبة الجمعية النسائية بالساحل. اللعبة رقم 15 رنيم منصور. ناقص عدد يلعب به فريق جمعية الجمعية النسائية بالساحل وزوج من ابرز لاعبات الدوري التونسي رؤى بويدة حارس المرمى حارس الجمعية النسائية بالساحل وجها لوجه مع اللعبة الدولية سندس حشانة. التسجيل في الزاوية 90 على الجهة اليمنى رغم محاولة هذه الأخيرة وأن الهدف أو النقطة 8 وحكيم اسطنبولي يفتك اليسار ونقص المباراة.
0: هذه أكسيون داخلة في اللعبة ولا كيفيه؟ شوف ربي مباراة كرة النسائية
1: انتراس الربيع مع اخونا حكيم اسطنبولي فجأت وفرحت بصراحة كي لقيته هنا في القاعة العجوز قاعة المكنين. ترجع الكرة والامتلاك الى اللعبة ميسم العزري تمشي بها على الجهة اليمنى للهجوم ولا الحارسة اشراف عبد الله تتفادى ضربة الزاوية وترجع الهجمة لسبورتيغا أو جمعية الرياضة النسائية. الكرة يفتكها في مرحلة أولى فتيات الجمعية النسائية بالساحل لكن ترجع إلى اللعبة غزال بوجراح والامتلاك والهجمة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. سلمى بن حسين تمشي الفندس حسانة كرة على الجهة اليمنى للتمرير الجناح ممتازة ممتازة الحارسة رؤى بويدة تخلي فريقها في إلا واحد 8-7 في توقيت 22 دقيقة 50 ثانية.
0: به عبد الكريم خلعتي نتائج حينية بالنسبة لمسابقة البال نادي الإفريقي لبنغازي نلعب طوى في الفترة الثالثة عنا 4 دقائق على انطلاقتها 56-51 أسبقية للفريق الليبي. بالنسبة للنصف النهائي في الأكابر بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات 4-3 الأسبقية لساقية الزيت قدام الحمامات في 11 دقيقة لعب من الشوط الأول. نكمل نواصلوا معك عبد الكريم التعليق حتى نهاية الشوط الأول مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل.
1: هجمات سجال بين الفريقين الاثنين وتبقى النتيجة 8-7 في كل مرة ارتجال الشباك كاد يكون موجود ما بين جمعية الساحل ونادي الرياضة النسائية بالمكنين لكن في كل مرة رؤى بويدة وإشراف عبد الله يقطعوا الهجمة ويتألقوا وتوقف اللعب من أجل قلت الجمعية النسائية بالساحل طلبت وقت مستقطع ونرجع دائما النتيجة 8-7 نقطة فارق لفائدة جمعية السبورت دائما مخي مع سبورتي كسنة نادي الرياضة النسائية بالمقلين. مباراة بصراحة جيدة وجيدة للغاية خاصة على مستوى حراسة المرمى. نشكر جيدا كل رؤى بويدة مرة أخرى نأكد وقول ابنة الصيادة تلعب مع الجمعية النسائية بالساحل وإشراف عبد الله من جهة نادي الرياضة النسائية بالمقلين. هجمات من هذا الجانب وذاك يمكن طول القامة ساعد إشراف عبد الله وكذلك البنية الجسدية الهائلة بالنسبة تبارك الله عليها رؤى بويدة من جهة الجمعية النسائية بالساحل. وترجع رجعنا في توقيت بالضبط 23 دقيقة 18 ثانية 8-7 مع جمعية الساحل تلعب ناقصة اللعبة رقم 15 رنين منصور. يمكن بعد 5 أو 6 ثواني ترجع ويكتمل النصاب والهجمة ميسم العزري ابن سيدي بوزيد لعب سابقا في الأولمبي القفصي ظهير أيمن يساري مهاري بصراحة هل يأتي تأكيد من هذه الأخيرة لكن الهجمة ترجع إلى من الجمعية النسائية بالساحل ورامية جانبية والامتلاك لميسم العذري كرة والهجمة والافتكاك وجه لوجه وكرة ترتطم بالقائم وتمشي رمية جانبية بلغة كرة القدم رمية تمس سلمى بن حسين مع الاستعانة مرة أخرى بالمميزة دائما سندس حسانة ترجع إلى الميدان سبعة لاعبات مع إخراج الحارس إشراف عبد الله سبعة ضد ستة الهجمة وجها لوجه ممتاز الفارق يصبح جزء أهداف تسعة مقابل سبعة في 24 دقيقة 30 ثانية لجمعية الرياضة النسائية بن المقنين واستبعاد هذا الاستبعاد الثاني لسلمى بن حسين اللي تفاجئ تقول له لا راني بعيدة بعيدة ثلاثة أمتار على منطقة وسط للميدان النقطة المركزية للميدان والحكم يتشرمز برايه يعطيها أقصاء لمدة دقيقتين المؤكد هو الأقصاء الثاني مازال عندها الحق في حالة الأقصاء الثالث تخرج مباشرة الأقصاء تخرج من الميدان سبعة لاعبات ضد ستة لافونتاج والأسبقية في النتيجة لنادي الرياضة النسائية بالمقلين وعددية للجمعية النسائية بالساحل هدى طرابلسي على الجهة اليسرى كجناح كجناح أيسر وترجع اللعبة آية نصر كبيفو لاعبة دائرة 21 رنيم الشريف في التنسيق ميسم العزري على الجهة اليمنى كظهير تدوير الكرة ومحاولة اختراق وتمشي ميسم العزري لكن مقطوعة الهجمة مقطوعة 3 ضد 1 3 ضد 1 وجها لوجه وممتازة ممتازة كانت تكون الفارق 3 اهداف 10 7 لكن يقعد مع 2 لنادي الرياضة النسائية في المقنين 9 7 تألق مرة أخرى هدى بويدا واو يجيني التأكيد من ميسم العزري أولى أهداف هذه الأخيرة خريجة معهد الرياضة في قفصة أبنى سوني بوزيد قلت لعبت سابقا مع الأولمبي القفصي وترجع الكرة للجمعية الرياضة النسائية بالمقلين نقطة فنية في الحالة الهجومية سندس حسانة متواجدة لكن تخرج من اللعبة وتخرج من الميدان في الحالة الدفاعية وترجع الكرة على الجهة اليمنى لهجوم النادي الرياضة النسائية بالمقلين ومقطوعة مقطوعة استمر مشاغر وتسعة تسعة في 25 دقيقة 40 ثانية تسعة تسعة بين جمعية الرياضة النسائية بالمقلين والجمعية النسائية بالساحل الذكري طال هذه المباراة والدور النصف النهائي من مسابقة كأس تونس الدور النصف النهائي الآخر الجمعية النسائية بالمهدية ضد النادي الافريقي سندس حسانة تمشي مباشرة الى مريم قمر في التنسيق سندس حسانة تبادل المراكز ترجع الكرة الى ايهام الصفر هذه اللعبة كذلك اصيلة مدينة المهدية تمشي الكرة وجه لوجه ممتازة عملية ممتازة رمي سبعة امتار رمي سبعة امتار مع اقصاء لمدة دقيقتين ضد دريسيا اوليفيرا ممتازة من العملية من ريهام الصفر على طريقة من يا سنة على طريقة لاعب سبورتينج المقلين الترجي الرياضي سابقا هيكل مكلم يعني شيء ويعطي الكرة مباشرة اللوطة يدور باللوب مباشرة الكرة إلى زميلتها لكن مقطع مرة أخرى من سندس حسانة وتألق رؤاب ويدا في رمي سبعة أمتار وما يصيرش تقعد النتيجة 9-9 ما تخلص الأسبقية سندس حسانة وفريقها لجمعية الرياضة النسائية بالمقلين يعني يمكن استسهلت الموقف ورفلكس قوي وممتاز جدا من حارس الدولية رؤى بويدا بالساحة اليسرى تخلي النتيجة 9-9 تحرم المقلين الهدف رؤى تأكيد مرة أخرى لكن لا ما هوش تأكيد لكن تأكيد من القائم رؤى بويدا تبع العملية ضد سندس حشانة وأن القائم يحرم المقلين ويجي في صف حارس الجمعية النسائية بالساحة وتبقى النتيجة في توقيت 26 دقيقة 50 ثانية 9-9 معاه مرة أخرى ريسيا قلت أوليفيرا 29 ثانية لرجوعها الى الميدان. علاش قلت؟ لانه الجمعيه النسائيه بالساحه تلعب مقصه عالميه، والهجمه ثم الهجمه المرتده ثم وجه لوجه والكره مباشره في الشباك، لكن ثم صافره، ثم صافره من المراقب السيد الفهري. هي الكرة كانت متجهة مباشرة إلى شباك الجمعية النسائية بالساحل، كاد يكون الهدف 10 لكن يمكن ثم خلاصة من المدرب أحمد علية تقريبا يطلب وقت مستقطع أم ماذا؟ المراقب السيد الفهري يصفر يقطع الهجمة ويعطي رمي 7 أمتار في توقيت 27 دقيقة زوج ثواني. الحارس الثانية يسرى لوحيشي ضد سلمى بن حسين، ونقطة إضافية للمقنين. نادي الرياضة النسائية بين المقنين 10 مقابل 9 مع إخطاء مرة أخرى اللحظة 16 من جمعية الرياضة النسائية أو جمعية الساحل رؤى غويدة حارس المرمى، وبالتالي منقوص عدديا من زوج لاعبات جمعية الساحل. وممتازة ممتازة من ميسم العدري باليسرى مباشرة في الشباك 10 مقابل 10 رغم النقص العددي. قلت منقوص من زوج لاعبات أوليفيرا ورؤاب ويدا، وترجع يسرى لوحيشي للمرمى 4 لاعبات ضد 6 ومقطوع الهجمة خطأ رمية جانبية لبعيدة الجمعية النسائية بالساحل، وترجع الكرة لرنيم الشريف في التنشيق ميسم العزري. ثم اللعبة رقم 5 دعاء بن عامر كذلك كظهير أيسر، رنيم الشريف بن عامر تدخل إلى وسط الميدان وثم الضغط ميسم العزري مقطوع الكرة بالفعل ذكية جدا إلى الجهة اليسرى للهجوم ومرة أخرى ولا تسجيل، لكن الحكم يعطي مخالفة 9 أمتار مخالفة 9 أمتار تجيب الدقيقة 28 33 ثانية 10 مقابل 10 4 تمريرات يعطيهم طاقم التحكيم القليلي ورزاق. التوجه مباشرة إلى المرمى، التصويب ممتاز أشرف عبدالله، لكن الكرة تبقى لجمعية الساحل ومقطوعة مقطوعة بالفعل من مريم جمر، وتمشي الكرة على الجهة اليسرى والتصويب ممتازة ممتازة للحارسة ورميت 7 أمتار. رنيم بالعايبة وجها لوجه مع يسرى لوحيشي تتألق في الزود عن نرماها، لكن يقول الحكم أو طاقم التحكيم يقول دخول في المنطقة. سلمى بن حسين وجها لوجه مع يسرى لوحيشي وتضيف هدف 11 مقابل 10 في 29 دقيقة 20 ثانية 11 مقابل 10 لجمعية الرياضة النسائية بالمقليل أمام جمعية الساحل. ذكر الإطار دائما هو دور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد صنف الكبريات، ووقت مستقطع يطلب طاقم التحكيم أو أنه تمشي إشكالية ما بين الحكم أو المراقب وبنك بدلاء فريق نادي الرياضة النسائية بالمقنين تحديدا المدرب وليد المرابط، يطلب أو يجي الريكلاماسيون تجي من جهة الجمعية النسائية بالساحل. يمكن يحتاج على التوقيت رؤى بويدا كملت التوقيت متاعها العقوبة متاعها، والمدرب أحمد علاية ويعطي مرة أخرى بتيخطيه ضد من على ما أظن ضد رؤى بويدا حارس المرمى، يعني ما زالت ما دخلتش لأن الميدان بعد ما عوضتها. أحسن تعويض يسرى يوحيشي، عاود مرة أخرى تأخذ زوج دقائق. نفس الملحوظة بالنسبة لسلمى بن حسين اللي في اللحظات الأخيرة كانت سجلت زوج رميات 7 أمتار وخلت الفارق 11 مقابل 10 لفريق أذكر 29 دقيقة 34 ثانية. نادي الرياضة النسائية متفوق على جمعية الساحل بفارق نقطة 11 مقابل 10، والأكيد وأن جمعية الساحل ستكمل الشوط منقوصة عدديا وكذلك ستدخل الشوط الثاني منقوصة عدديا من الحارسة. رؤى بويدا ننتظر استرجاع أو الرجوع إلى اللعب ومشاورات بين طاقم التحكيم بنك الجمعية النسائية بالساحل وكذلك حكام الطاولة والمراقب. نرجع للعب وبصراحة يا سناء يعني تقريبا تفرجت على برشا مقابلات في كرة اليد أو في كرة القدم ملحوظة يمكن نعطيها ما بين قوسين ما أحلى البراءة ما أحلى الطفولة لما نمشي سواء كمراقب أو كمعلق على المباريات خاصة في أصناف الشبان. والأسبوع الفارق بصراحة عملت كيف لما تفرجت على مقابلات كرة السلة النادي الرياضي الصفاقسي وجمعية مقرين صنف الزهرات البراءة ظاهرة على وجوه ومحيى هؤلاء اللاعبات. إن شاء الله يعطيونا جيل جديد في كرة السلة ولما لا يرجع أنا افتحت قوس نكمله على الأقل الجيل متاع هند بن محمود وعايد عرب وبقية ذلك الجيل الأسطوري وذلك الجيل الذهبي خاصة فتيات الملعب التونسي في الثمانينات وبعدها في التسعينات وبداية الألفينات النادي الرياضي الصفاقسي. مازلنا ما رجعناش هذاك علاش قلت افتحت قوس ننتظر 26 ثانية بالضبط. لا وترجع رؤى بويدا ترجع رؤى بويدا ومن عرش تقريبا يمكن يستين في طاقم التحكيم بعد المشاورات ونشاهد فيهم سبعة لاعبات من جمعية الساحل ضد سبعة لاعبات من فريق نادي الرياضة النسائية بالمقرين. يمكن خطأ في الصفرة الله أعلم الحارسة يعني قضت العقوبة متاحها بالتحصيل خارج الميدان وما رجعتش وقعدت مكانها الحارسة يسرى الوحيشي وبالفعل ترجع الكرة رمي 9 أمتار والامتلاك للجمعية النسائية بالساحل. هل سيكمل الشوط متعادل 11 مقابل 11 مباراة بصراحة ممتازة فنيا ما بين الفريقين الاثنين. رمي 9 أمتار والهجمة للجمعية النسائية بالساحل الكرة تمشي مباشرة إلى رميم منصور في التنسيق تلعب الكرة 1-2 مع أمن الصفاقسي. رميم منصور أمن الصفاقسي يستعمل على الجهة اليمنى وسكر الزاوية أو الجهة اليسرى على التطويب. لا ممتاز العملية تقوم بالتمويه اسمعها على دفاع نادي الرياضة النسائية بن المقنين تاخذ الكرة تعطيها لزميلتها هدى طرابلسي وجها لوجه ونهاية الشوط 30 دقيقة أولى انتهت 11 مقابل 11 في هذا الدور النصف النهائي من مسابقة تونس لكرة اليد الكبريات ما بين الجمعية النسائية بالساحل ونادي الرياضة النسائية بالمقنين اللي هو مستضيف في هذه المباراة في القاعة العجوز بالمقنين. يا سناء ملتقانا إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.
0: واضح يعطيك الصحة شكرا لك عبد الكريم. كذلك بالنسبة لنصف نهائي الأكابر بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات 10-9 فارق هدف لصالح ساقية الزيت قبل 5 دقائق ونص على نهاية الشوط الأول. فاصل موسيقي مستمعينا ونرجع معكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني وإن شاء الله تكون عنا مواكبة للشوط الثاني من مباراة النادي الإفريقي والجمعية النسائية بالمهدية نصف النهائي الثاني في الكبريات مسابقة كأس تونس.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز صار ربيع للأخبار. تعمل البعثة الصحية التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة بحسب ما أكده المنسق العام للبعثة الصحية الحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي في تصريح له للإذاعة الوطنية. وأكد اليوم أن البعثة الصحية تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف في عرفة وهم بصحة جيدة، كما أشار أيضا إلى انطلاق عملية التصعيد يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة الحجيج يوميا من الساعة 10 صباحا وإلى غاية الساعة 6 مساء. نشرت وزارة التربية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسع أساسي والسادسة ابتدائي. قررت تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية مع التطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية بما يضمن سرعة الكشف والتدخل ويحمي الأمن القومي. وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر وزارة الصحة وخصص لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم وخاصة ما يتعلق بفيروس إيبولا وهانتا وفق ما جاء في بلاغ الوزارة. وفي هذا الإطار أكد دكتور هاشمي الوزير المدير السابق لمعهد باستر في تصريح له للأخبار أن فيروس إيبولا غير موجود في تونس ولا يشكل خطرا داعيا إلى مزيد التوعية. لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية ينتظم اليوم يوما توعويا بمارينا المنستير وتؤسسه أنشطة ميدانية ورشات تطبيقية وزيارات بهدف إشراك كل الفئات العمرية في مسار حماية البيئة البحرية وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.

0: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تأمل بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: لقاءات رياضية.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. قاعدين نواكبوا في مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنيين وجمعية الساحل في إطار نصف نهائي مسابقة كأس تونس. دون إطار نرجع لعبد الكريم الشيخ، نواكبوا الشوط الثاني. مرحبا بك عبد الكريم مجددا.
3: تحية متجددة، أدركنا 40 دقيقة 10 ثواني تنقلب النتيجة تقريبا. الجمعية النسائية بالساحل ما حضرتش التفوق ولا مرة في الشوط الأول. حاليا 40 دقيقة 20 ثانية، 16 مقابل 15 لجمعية الساحل أمام نادي الرياضة النسائية بالمقلين. بالحقيقة كان النتيجة تكون أخطر أو أكبر، والفارق يكون يعني أكثر من هدف لو استغلت الجمعية النسائية بالساحل التفوق العددي، خاصة بعد إقصاء كل من رحمة كريس ومريم الرزقي، والبقاء يعني جمعية الساحل بقى يلعب لمدة دقيقتين ناقص زوج لاعبات في نفس التوقيت. عموما 40 دقيقة 50 ثانية 15-16 يعني التفوق الجمعية النسائية بالساحل والامتلاك للنادي الرياضة النسائية بالمقلين مع بروز اسم اللعبة رميم الشريف. منسقة الجمعية النسائية بالساحل سندس حشانة، وتتهوت الكرة على الجهة اليسرى من الهجوم المطالبة بسبعة أمتار. الحكم مش يعمل هالهم دقيقتين كوقت كأخصاء بالفعل، دقيقتين ضد من؟ ضد اللعبة على ما أعتقد رقم 15 بالفعل، أخصاء ضد اللعبة رقم 15 رنين منصور. فما رنين منصور وفما رنين من الشريف، واحدة منسقة واحدة لعبة ظهير، والرمي سبعة أمتار. الإحصائيات اللي قدامي تقول أنه سلمى بن حسين في رصيدها زوج أهداف، هل سيكون الثالث؟ ومن محاسن الصدف بالنسبة لها زوج أهداف جو من رميات سبعة أمتار، هذه الثالثة وجها لوجه. وبالفعل ترجع في 41 دقيقة 20 ثانية إلى التعادل 16 مقابل 16، والتفوق العددي لجمعية نادي الرياضة النسائية بالمكرين. كرة لجمعية النسائية بالساحل رنيم منصور في التنسيق، ثم كل من ميثم العزري وآية نصر على مستوى الأمر. كرة في وسط الدفاع ورمي 9 أمتار، الدفاع موجود ما يخليش الظهير آية نصر أو 25 أريس فرحات. رنين منصور ميسم العزري من الجهة اليسرى، وتقع عملية تقاطع بالفعل. الكرة رمي 9 أمتار بعد التصويب والتصدي من إشراف عبد الله حارس الجمعية النسائية بالساحل، مخالفة 9 أمتار لجمعية الساحل. قلت إشراف عبد الله حارس نادي الرياضة النسائية بالمكنين. كرة لفائدة آية نصر، التصويب بالفعل تقوم بالقائم الأيمن وتمشي هدف أسبقية مرة أخرى لجمعية الساحل. 17 مقابل 16 في 42 دقيقة 37 أو 40 ثانية في التركيز والتعديل لجمعية النادي الرياضي النسائية بالمقلين. مريم الرزقي تعادل هذا الهدف، كذلك الشخصي الثالث مع جوز أهداف في الشوط الأول. رنين منصور كرة لأمان السلامي ومقطوعة، هل أنه فما هدف هنا؟ بالفعل نقطة إضافية لجمعية الساحل. نذكر كل من يلتحق بنا الإطار الدور النهائي من مسابقة تونس كبريات بين جمعية الساحل ضيف مدينة المقلين ونادي الرياضة النسائية بين المقليه 43 دقيقة 30 ثانية 18 مقابل 18 بين الفريقين الاثنين. الفاس في هذه المباراة سيلاقي الفاس كذلك في مباراة الافريقي وجمعية المهلية، وعلى ما اعتقد وكاني بجمعية النادي الافريقي في طريق مفتوح امام الجمعية النسائية بالمهدية. الجمعية تقريبا وقعت الجيدة بنسبة 95 او 96 او حتى 100%، خروج عديد اللاعبات خاصة منهم حارس النادي الافريقي الصفر الموجودة مع فادي العمراني في حراس مرمى النادي الافريقي. وهذه الهجمة رنيم منصور على الجهة اليمنى التصويبة فوق العارضة وضيع فرصة الأسبقية مرة أخرى لجمعية الساحل في توقيت 44 دقيقة 10 ثواني والتوقيت متوقف. الاستعانة بكرة من طاقم حكام الطاولة نذكر سيف عاشور ومريم بن سليمان، لا فائدة تذكر في التشكيلة الأساسية لأنه في أي لحظة يقع استبدال اللاعبين حسب إجراءات اللاعب الحكام لقديد الرزاق والمراقب الفاري. كرة لجمعية النادي الرياضة النسائية بالمقنين سلمى بن حسين
2: عبد الكريم. حبيت نعطي نتيجة مباراة نادي الافريقي وفريق اهلي بنغازي ضمن ذهاب ربع النهائي. نحكي على مسابقة البال مؤتمر الصحراء 88-87 بفارق نقطة يفوز فريق اهلي بنغازي الليبي في انتظار اللقاء الثاني بحكم يلعبوا زوز لقاءات وهو دور اقصائي، معناها النادي الافريقي ما عندوش حل كان انه يفوز المرة القادمة وبكثر فارق من نقطة 88-87 رغم انه المحاولة الاخيرة كان الأسامة المرنوي محاولة تصويب من فئة نقاط. ذكرنا بسيناريو اللي تفوق به على الأهل المصري لكن المرة هذه بنجحش وتنتهي المباراة 88-87 انتصار فريق أهلي بنغازي الليبي. بالنسبة لكاس تونس نحكيه على نصف نهائي الأكبر بين نادي ساقية الزيت وكذلك فريق جمعية الحمامات 17-17 طول التعادل 17-17 مع نهاية الشوط وتوا انطلق الشوط الثاني وتوا 20-20 التعادل بين ساقية الزيت وجمعية الحمامات. مباراة نذكروا تلعب في قاعة ساقية الزيت، الترجي كان هو أول متأهلين لنهائي مسابقة كأس تونس. فاصل موسيقي عبد الكريم ونرجع نكمل ونواصل معك ما تبقى من مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل.

0: الأربعة و18 دقيقة. تحية لكم جدا مستمعي إذاعة المونستير. اللقاء يتواصل معكم من خلال متابعة مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل في إطار نصف نهائي مسابقة كأس تونس للكبريات. العودة إلى قاعة المكنين مع عبد الكريم الشيخ. عبد الكريم،
1: شكرا وتحية متجددة. 47-48 دقيقة، 20 مقابل 18 ولا أكيد يا سلام من خلال الصيحة تاع الجمهور تفهم أنه فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين يسجل الثالث الأهداف. فارق قلت 21-18 وترجع للكرة بعد تألق الحارش إشراف عبد الله في المقابل، تمشي الهجمة مرتدة مباشرة وجها لوجه، والهدف رقم 21 28 دقيقة 30 ثانية، والهجمة لنادي جمعية الساحل والمطالبة بالمخالفة 9 أمتار، لكن ترجع الكرة إلى سلمى بن حسين وجها لوجه من الجناح، والحارس بويدا تتألق لكن الحكم يعطي مخالفة أورامي 7 أمتار مع إخطاء ميسم من العجري. عرفت جيدا نادي كرة نادي الرياضة النسائية بالمكنين كيفاش ياخذ التفوق بعد ما كان يعني متخلف على مستوى النتيجة، متأخر على مستوى النتيجة، ورغم هذا ورغم أسبقية أو التفوق كذلك على المستوى العدد من جمعية الساحل إلا أنه رجع في النتيجة واخذ التفوق واخذ الأسبقية 3 نقاط 21-18. ميسم العجري إقصاء لمدة دقيقتين، وسلمى بن حسين ذكر جزء أهداف في الشوط الأول من رمي 7 أمتار، جزء أهداف كذلك في الشوط الثاني وضيع رمي 7 أمتار، لكن ترجع الكرة ترتطم بالعارضة وترجع لها وجها لوجه وتسجل الهدف في 22-18 في 49 دقيقة 3 ثواني، 4 نقاط فارق بنادي الرياضة النسائية بالمكنين.
0: عبد الكريم، عبد الكريم، بالنسبة نصف الثاني نصف النهائي الثاني بين النادي الإفريقي والجمعية النسائية بالمهدية قبل 6 دقائق عن نهاية اللقاء، الأسبقية للنادي الإفريقي 26-14، يعني واضح في طريقه للترشح للنهاية، أسبقية واضحة. هذه الهدف 15 للجمعية النسائية بالمهدية، 26-15 إذن أسبقية النادي الإفريقي قدام الجمعية النسائية بالمهدية، وما زالوا 5 دقائق على نهاية المقابلة. بالنسبة لنصف النهائي إلى كبر سقيت الزيت جمعية الحمامات، ما زالوا 4 دقائق ونص عن نهاية المباراة، فارق 2 لصالح سقيت الزيت 23-21. كمان وصل معك
1: الفكره الاولى اللي قلت لك عليها يا سناء، وانه فريق النادي الافريقي تقريبا في طريق مفتوح. علاش؟ لانه ما بين قوسين جمعيه النسائيه بالمهدية وقاعه تجديدها تقريبا بالكامل. ثم تقريبا ليش تقريبا الفكره نتاعي لما خذيت الخط يمكن كنت مش نسال، ولو انه علاش وقفت في قلت مازال اللعب ومازالت الصفره النهائيه رغم التفوق ب4 نقاط، كنت مش نسال ومش نقول السؤال شنو، هل سيعاد نهائي البطولة مكرر ما بين في مسابقة الكاس ما بين جمعية نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الافريقي مخالفة 9 أمتار بعد هجمة مرتدة لجمعية الساحل وجها لوجه ممتاز اشراف عبد الله، لكن لا الكرة يعني تقطعها وتربطها بوجهها وتمشي مباشرة الى الشباك 22-19 في 50 دقيقة 11 ثانية مع اقصاء قلت كل من ميسم العزري واللعبة رقم 5 في تشكيلة الجمعية النسائية بالساحل دعاء بن عامر، يعني الفريق يلعب منقوص من 2 لاعبات اقل من تقريبا نصف دقيقة ويولي يلعب منقوص عددية بلعبة فقط. ارجع ميسم العزري واللعب متوقف من اجل اسعاد حارس الجمعية او نادي الرياضة النسائية بالمكنين اشراف عبد الله، 50 دقيقة 11 ثانية 3 نقاط فارق 22-11. نذكر وأنه الشوط الأول انتهى على نتيجة 11-11، والمعلومة الثانية هي جمعية الساحل لم تأخذ التفوق ولا مرة في الشوط الأول على عكس الشوط الثاني لما أخذت التفوق بعديد المناسبات، لكن ما عرفتش كيفاش تستغل التفوق العددي وبالتالي رجعت عليها الجمعيه النسائيه بالمقنين اللي مدربها على ما اعتقد ذكي ياسر وليد المرابط، خلى ابرز عنصر في الفريق صندت حشانه على بنك البدلاء وخلى اللاعبات يلعبوا على اريحيه كامله. يعني باش ما تفهموش كلامي غلط، ما نقولش صندت حشانه يعني كانت عامله ممكن بلوكات او حاجه لتامينات، ولكن لا، كل واحدة حبت تعطي الإضافة في جمعية نادي الرياضة النسائية بالمقليل. وساكيد يجي نقطة 23 في 50 دقيقة 40 ثانية، 23-19 لنادي الرياضة النسائية بالمقليل رنين منصور، وترجع مكسم العذري 6-7 التصويبة، لكن ممتازة أشراف بن عبد الله، يعني درست العملية وعرفت انه مش تتفاجئ بالتصوير، قرات حسابها ووقفت وتمركزت جيدا واخذت الكره يعني بكل سهوله وترجع الهجمه ل نادي الرياضه النسائيه بالمقنين. صندوق حشانه على الجهه اليسرى تمشي الكره تخلط عليها سله بن حسين ومخالفه 9 امتار، هل سيتعمق الفارق الى 9 نقاط لنادي الرياضة النسائية بالمقنين أما للدفاع ورؤاب ويدا رأي آخر التصويب، ورؤاب الفاعل تتصدى متمركز كذلك جيدا في المرمى، تأخذ الكرة تمشي بها للمنافقة رنين منصور آية نصر، ترجع ميسم العزلي على الجهة اليسرى كظهير على الجهة اليمنى كظهير وليس كجناح، وخروج اللعبة ريشيا أوليفيرا لعبت الدائرة، رميم منصور ميسم العزري وجه لوجه، لا كرة خارج الميدان.
0: ايش قولك في المستوى الفني بتاع لعب الأجنبي أوليفيرا؟ لعب الأجنبي الجمعية الساحل ايش قولك في المستوى متاعها؟ معناها هل تفرق على لعبة معناها تنجم تكون بنت النادي ولا لعبة تونسية؟ خاطر حسيناها كمحترفة الحقيقة إمكانياتها محدودة.
1: أول مرة نتفرج فيها يا سلام، صدقني أول ما شفتها والله صدقني أول ما شفتها ظنيتها وأني لعبة من التطبيق الأولمبي القبطي، لا مستواها بصراحة ما يفرقش على مستوى اللاعبات التونسيات، هذاك علاش في الشوط الثاني وقع تركها على بنك البدلاء من طرف المدرب أحمد علاية.
0: إيش شنو علاقة الأولمبي القفصي؟ ما فهمتش.
1: لا قلت لك أول ما شفتها، أنا ما تفرجتش فيها قبل، أول ما شفتها حسبتها وأني إحدى لاعبات الأولمبي القفصي، وقع عندي دابة من جمعية الساحل، نفس الكونديسيون فيزيك، نفس اللون بتاع البشرة، نفس الواحد
0: خاطر بصراحة معناها حتى على المستوى البدني ملعبية عندها كسيد بوا ظاهرة، شنو البلوس اللي باش تزيد؟ وحتى كي تتحرك بصعوبة حتى كي باش تستعملها بالمؤهلات البدنية نتاعها كلاعب الدائرة محدودة على الاخر، يعني جمعية الساحل مدرسة كبيرة راهي في كرة اليد النسائية، يعني كي تعمل على ميتا نتصور احسن من انتداب، معناها لمجرد الانتداب، رغم انه فريق ممتاز جدا جمعية الساحل السنة، ذكر في الفاينل فور كان تعب برشا نادي الرياضة النسائية مكنين وعنده لاعبات دوليات، حتى في خلال النقل كنا ذكرنا الحارسة رؤية بويدة، فما برشا لاعبات الحقيقة دوليات حتى في صنف الوسطى هيد، دونك ذي فقط ملاحظة على اللاعبات الأجنبيات اللي جيو ما عندهم حتى إضافة.
1: والله يا شلان افتكر فما لعبة كانت في الجمعية النسائية بطبلدة زمن اللعبة الدولية السابقة هلا مساعد، كانت بصراحة لعبة ممتازة وممتازة للغاية، اعطت الاضافه وشكل ثنائي ممتاز على مستوى الاعلى مع هلا
0: السنغاليه،
1: يعطيك الصحه يا سناء، بالفعل وقدمت اضافه كبيره وساهمت بقصه نمر في تتويج الجمعيه النسائيه بطوله بلقب البطوله.
0: لعبه دوليه على فكره، هذيك لعبه دوليه زاد حتى من الكونغو في بعض الحين جاوا للبطوله التونسيه ولعبه الدوليات، فما مستوى معين على الاقل كان وقتها موجود.
1: بالساحل نقطة استفهام كيفاش وقع انتداب اللعبة هذه من على ما أظن إيفوارية، والنقطة 25 ويتعمق الفارق 6 نقاط في 24 دقيقة، 2 ثواني 25-19 للنادي الرياضة النسائية بالمقلين مرة أخرى.
0: عبد الكريم.
1: نعم.
0: نهيت مباراة نادي الإفريقي الجمعية النسائية بالمهدية بانتصار نادي الإفريقي 27-16 وبالتالي نادي الإفريقي يترشح إلى نهائي مسابقة الكاس في انتظار نتعرفوا على الطرف الثاني بين جمعية الساحل ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. في المقابل في نصف نهائي ثاني في الأكبر سقيت الزيت وجمعية الحمامات مازالوا دقيقتين عن نهاية المباراة فارق 3 أهداف لصالح سقيت الزيت 26-23.
1: شكرا لك. وقت مستقطع طلب فريق الجمعية النسائية بالساحل لحظات ونرجع إلى الميدان وسعنا في اللعب قلت 25 مقابل 19 ننتظر التوقيت في السبورة في القاعة العجلة بالمكلين 54 دقيقة زوز ثواني والجمعية النسائية قلت متأخرة بستة نقاط فارق 25 مقابل 19 مع نقص عددي بعد إخصاء اللعبة رميم منصور وترجع الكرة الامتلاك والهجمة للجمعية النسائية بالساحل آية النصر والهجمة وجها لوجه هدف نقطة إضافية 25-20 للجمعية النسائية بالساحل على شقولة آية نصر وقاعة الساعة مباشرة من بنك البدلاء كرة لسلمة بن حسين على الجهة اليمنى للهجوم وهدف إضافي 26 مقابل 20 في 54 دقيقة 50 ثانية
0: به نرجع لك عبد الكريم لحظات فاصل ثم نعود.
2: إشهار يحكيوا على علوش مقربت كي العروس ذيق دعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوجودة انت زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك.
0: عودة من جديد مستمعينا لمتابعة مباراة نادي الرياضة النسائية بالمكنين وجمعية الساحل في قاعة المكنين نصف نهائي مسابقة كأس تونس للكبريات مع التذكير بأن النادي الإفريقي ترشح بعد الانتصار 27-16 على الجمعية النسائية بالمهدية ويكون أول المتأهلين لنهائي مسابقة كأس تونس. دقيقة ونص في نهائي الأكبر نصف نهائي الأكبر بين سقيت الزيت وجمعية الحمامات الأسبقية فارق 3 أهداف لصالح سقيت الزيت 26-23 سقيت الزيت مبدئيا في طريقها للحصول على بطاقة الترشح للدور النهائي ونذكر الترجي كان ترشح البارح بعد الانتصار عن النادي الإفريقي 27-26 في النصف النهائي الأول من مسابقة كأس تونس. دقيقة مازالت وهذا هدف تذليل الفارق لجمعية الحمامات 26-24 دقيقة باش تتغير زعما المعطيات وإلا لا وإلا سقيت الزيت يأمن الترشح نتاعو بفارق زوز أهداف. على كل من خلال نقل طبعا نعطيكم النتيجة النهائية باش نرجع لعبد الكريم في قاعة المكنين. تفضل عبد الكريم.
1: أرجعنا في 56 دقيقة 20 ثانية 5 نقاط فارق بعد تبديل الفارق من جمعية النسائية بالساحل 26 مقابل 21 سندس حشانة تدخل بالكرة إلى وسط الميدان.
0: عبد الكريم جمعية الحمامات تظل الفارق قبل 40 ثانية 26-25 بعد ما خسر سقيت الزيت الهجوم. أنا معك تفضل.
1: شكرا لكم. المرمى للمرمى نقطة من رؤاب ويدا بعد ترك المرمى الشاغر من إشراف عبد الله في حالة الهجومية لكن نقطة وترجع كرة لفائدة النادي الرياضة النسائية بالمكنين. مريم الرزقي ترجع لها الكرة على مستوى الظهير الأيسر.
0: تايم أوت لسقيت الزيت قبل 30 ثانية فارق هدف لصالح سقيت الزيت وبشجع من بعد نهاية الوقت المستقطع الكرة عنده.
1: واضح يا سناء مخالفة 9 أمتار لنادي الرياضة النسائية بالمكنين اللي على ما أعتقد يتوجه رويدا للترشح إلى الدور النهائي وتكرار نهائي البطولة ضد النادي الإفريقي والسيختين. إقصاء لمدة السيختين ضد 77 من جمعية الساحل أماني السلامي سلمى بن حسين وممتاز التمويه صندوق حسان خبره وتمويه جيد يعني تراوغ الدفاع وتتوجه وجها لوجه وتغلط رؤى بويده في المقابل اشراف عبد الله تتالق 27-21 في 57 دقيقة 50 ثانية، والهجمة لجمعية الساحة لأن الصفاقتي راني من الصفاقتي راني من الشريف، تبادل مراكز ما بين التنسيق والظهير وتمشي كرة على الجهة اليسرى، رنيم منصور آية الشريف أو أمن الصفاقتي، ميسم العزل ممتاز ممتاز الحارس إشراف عبد الله، واجه اللي واجه كرة من المرمى إلى المرمى، مقطع من سلمى بن حسين اللي سجلت 6 أهداف منهم 5 من 7 أمتار، وكرة من 7 أمتار صدت لها الحارس رواب ويدا لكن ترجلها وتسجل الهدف والهجمة، ورنيم منصور آية الصفاقتي وأشراف عبد الله متألقة جدا وتخرج الكرة تتصدى للهجمة ولا تتصدى من لتصويبة أمن الصفاقتي وترجع كرة أريس فرحات ومقطوعة والمرمى شاغر.
0: عبد الكريم ساقية الزيت تترشح بصفة رسمية إذن لنهي مسابقة كأس تونس بعد الانتصار 27-26 على جمعية الحمامات، وهذه نتيجة نهائية إذن نفس نتيجة البارح اللي ترشح بها الترجي على النادي الإفريقي 27-26. إذن نهي مسابقة الكأس اللي باش تكون يوم 31 مايو باش يجمع الترجي الرياضي بنادي ساقية الزيت،
1: ونهائي الكأس رسميا سيدور بين الجمعية نادي الرياضة النسائية بالمقنية والنادي الإفريقي، أقل من 30 ثانية تفصلنا على نهاية المباراة، 5 نصاب فارق 27-22 من نادي الرياضة النسائية بالمقنية أمام جمعية الساحل، ومرة أخرى إشراف عبد الله سكر الزاوية أمام ميسم العذري، وأقل من 10 ثواني من لنهاية هذه المباراة، وهجمة للنادي الرياضة النسائية بالمقنية 5 ثواني، التصويبة الحارس رؤاب ويدا، ونهاية المباراة تسجل عندك يا سناء 27 لنادي الرياضة النسائية بالمقنين، 22 للجمعية النسائية بالساحل، مبروك الترشح ومبروك كذلك الترشح للنهائي ما بين نادي الرياضة النسائية بالمقنين والنادي الإفريقي ملتقانا. يا سناء الأكيد وأني مش أقوم ببعض التصريحات، إن شاء الله يوفقوك، نلقاهم إن شاء الله على راديو مناصير سبورت بإذن الله.
0: شكرا عبد الكريم، حظ أوفر ذن لجمعية الساحل الجمعية النسائية بالمهدية، ذن نهائي الكاس بالنسبة لكبريات النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين، حوار متجدد بعد ما كانت البطولة لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين، هل يكون الثنائي من النادي الإفريقي وإلا الإفريقي يفوز بالكاس؟ الحوار كما قلنا يوم 31 مايو، مع تذكير أنه نهائي الأكابر باش يجمع فريق الترجي الرياضي بنادي ساقية الزيت اللي ترشح منذ قليل على جمعية الحمامات 27-26. نذكر كذلك بالنسبة لمسابقة البال ذهاب الرابع النهائي اللي دور فعالته في رواندا، النادي الإفريقي يخسر بفرق نقطة أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 88-87. فاصل موسيقي وأكيد مستمعينا باش نرجع نواصلوا معكم إن شاء الله حتى للستة، من الخمسة للستة باش يكون الموعد مع حلل وناقش، باش يكون حاضر معنا نجي عاشور باش نحكيو في مختلف الأخبار اللي تتعلق بالمنتخب الوطني التونسي، نصف نهائي مسابقة كأس تونس كرة القدم، أخبار النوادي، وباش نسلطوا الضوء على فريق الاتحاد المنستيري، باش يكون حاضر معنا أيمن خضر نطق رسمي لفريق الاتحاد المنستيري، أكيد برشا نقاط تتعلق خاصة بالاجتماع الإخباري اللي باش يكون غدوة موجه للمنخرطين وأحباء الفريق، الهيئة شنو حاضرة باش تحكي مع الأحباء، وفي نفس الوقت أكيد باش نسألوا على أيمن خضر مازال باش يواصل المشوار وإلى لا مع الفريق، أكثر تفاصيل إن شاء الله تستناو في لقاءات رياضية، مع تحية كامل للفريق أيمن الشابي معاذ حداد معاكم سناء البرهومي، مرحبا بالجميع.

مرحبا من جديد مستمعينا في لقاءات رياضية. نواصل حديثنا على تألق الرياضيين التوانسة خارج تونس. باش نحكيو على رياضة ألعاب القوى سباق 3000 متر موانع. نحكيو على العداء التونسية مروة بوزاين اللي تواصل تقديم عروضها القوية في بداية موسم، تعمل مرتبة رابعة وتنزل مجددا تحت حاجز 9 دقائق في اليوم في ألعاب القوى ضمن سباقات الدور الميسي في الصين. الحقيقة عملت كورسة ممتازة برشا، مرتبة رابعة، ولأول مرة تعمل توقيت تحت 9 دقائق، وهو للمرة الثانية في ظرف أسبوع. 8:59 و25 جزء بالمية. مروة البوزياني قاعدة الحقيقة تتقدم وتقرب برشا من البوديوم. البطلة الأوغندية بيروث شيموتاي هي صاحبة ذهبية ألعاب طوكيو 2020 والفائزة بالجولة الأولى منذ أسبوع في شانغاي كيوكاو في الصين مع رقم قياسي جديد. الملتقى هي اللي فازت بالسباق، إن شاء الله بالمواصلة الطيبة لمروة بوزياني. نذكر كذلك كل ما التحق بينا في مسابقة البال للنادي الإفريقي، خسر بفارق نقطة من فريق أهلي بنغازي في ذهاب الربع النهائي 88-87. لقاء العودة نهار الاثنين مع ماضي 3 متاع العشية. نادي الفريقي مطالب بتجاوز أسبقية النقطة للفريق الليبي، يعني يربح بفارق نقطتين نجم يتعدى للنصف النهائي. بعد شوية باش نكمل نواصل معكم المشوار. كما قلنا لكم ضيفنا أيمن خضر ناطق رسمي لفريق الاتحاد المنستيري، تو نشوفوا مازال في الخطة نتاعه ولا لا. الإجابة تجينا بعد شوية. كيف كيف باش يكون حاضر معنا نيجي عاشور في التحليل الفني باش نحكيوا على مقابلة نصف نهائي كأس تونس وقائمة المنتخب الوطني لكرة القدم استعدادا للمونديال. لنا عودة بعد قليلة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الأبطن، نظمت الجمعية التونسية لمرض الأبطن يوما تحسيسيا للتعريف بهذا المرض وتسليط الضوء على أبرز مشاغل المرضى، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الخالية من مادة الجلوتين وصعوبة تحمل تكاليف العلاج والمتابعة الصحية. مرض الأبطن يتمثل في حساسية مزمنة تجاه مادة الجلوتين الموجودة في القمح والسميد والفارينة ومشتقاتها، ما يفرض على المرضى اتباع نظام غذائي تمد على الأرز والذرة، مشيرا أسعار هذه المنتجات تبقى مرتفعة جدا وقد تصل إلى أكثر من 10 مرات مقارنة بالمواد الغذائية الطبيعية. دعا طبيب المختص في الأمراض الباطنية سامي الحجاج إلى حسن استهلاك اللحوم خلال عيد الأضحى باعتباره عاملا أساسيا لتفادي عديد المضاعفات الصحية، محذرا من قلي اللحوم لما يسببه ذلك من ارتفاع في نسبة الدهون مقابل اعتماد الطهي في الفرن بعد إزالة الشحوم أو الشيء المعتدل دون الحرق، فاحتراق اللحوم وظهور الطبقة السوداء يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة تضر بالجهاز الهضمي، وأيضا لابد من مرافقة الوجبات بالخضروات النيئة أو المطبوخة لما تحتوي على ألياف تساعد على الهضم. كما دعا الحجاجي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء لاستهلاك اللحوم خلال وجبة العيد بكمية لا تتجاوز حجم كف اليد، مع توزيع استهلاك اللحوم على كامل اليوم عوض تناولها دفعة واحدة. وفي إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين عطلة يوم عيد الأضحى المبارك وما تشهده الطرقات من كثافة مرورية ابتداء من اليوم السبت، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى عدم الإفراط في السرعة والالتزام المطلق بقواعد الجولان، إلى جانب التحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة. كما دعت الوزارة مستعملي الطريق لاحترام علامات المرور واتباع إشارات الأعوان وضرورة وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل الركاب على وسيلة غير معدة للغرض، إلى جانب الانتباه إلى شق المعبد من قبل المترجلين. وقد وضعت وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق. نظمت جمعية حماية الحيوانات بتونس وقف احتجاجي أمام مقر مجلس النواب في باردو، وذلك للمطالبة بوقف قنص الكلاب السائبة. وقالت أمينة الطريقي المتطوعة بالجمعية أنهم يطالبون بوقف القنص وإيجاد حلول أخرى للتعهد بالكلاب السائبة، ودعت إلى توفير أراضي خارج مناطق العمران وإحداث مراكز للتعقيم وتكثيف عمليات التلقيح بالتعاون مع الأطباء البياطرة، بالإضافة إلى تفعيل إطار قانوني لحماية الحيوانات. هذه الأنباء وغيرها ستأتيكم مفصلة في الساعة 6 مساء، وتعود إليكم زميلتي سناء في لقاءات رياضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة اليوم 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري زمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.
2: لقاءات

0: بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم في لقاءات رياضية. سعيدة جدا باستقبال ناجي عاشور معنا في التحليل الفني. مرحبا بك ناجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة الحضور بكل مستمعي إذاعة المونستير،
0: وتحية لنيس بن حسن المتغيب البارز لأسباب خاصة، إن شاء الله يكون حاضر معنا في الأسبوع القادم. وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا أيمن خضر. مرحبا بك أيمن.
2: مرحبا بك سناء، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المونستير.
0: أيمن أنت باش تكون ضيفنا، والحقيقة باش نحكي معك في برشا أمور. باش نقدمك في البداية، أيمن خضر الناطق الرسمي لفريق الاتحاد المونستيري، ومن الموضوع هذا باش ننطلقوا. أيمن، مازلت في الخطة نتاعك كناطق رسمي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، سورتو وأنه لاحظنا حتى نسبة الظهور نتاعك من موقعك من المهمة نتاعك نقصت برشا بالمقارنة مع بداية الموسم. رغم ذلك قاعدين نشوفوا فيك في الكواليس، قاعد تخدم، موجود، قاعد حاضر بريزون، ولكن على مستوى الظهور الإعلامي معناها مش نفس الوتيرة اللي كنت بها في بداية الموسم. وهذا يحيني على السؤال، مازلت ناطق رسمي ولا؟
2: صحيح سناء، قبل ما نجيبك على السؤال هذا، اسكو منسحب ولا مازلت نشغل الخطة هذه، نحب نفسر حاجة للسادة المستمعين والمتابعين. خطة ناطق رسمي بالنسبة لي فيها زوز أهداف. الهدف الأول هو الدفاع على مصلحة الاتحاد المونستيري وغير الاتحاد المونستيري، والخطة الثانية هي همزة توصل بين وسائل الإعلام، بين الهيئة المديرة بلتو ووسائل الإعلام، وبين سيسير بين جماهير الاتحاد المونستيري اللي من حقها أنها طالب بكل كبيرة وصغيرة لجمعيتها. والحاجة هذه كانت معناها رسمناها وقت تم تعييني. نحب نذكر في حاجة مهمة جدا، اللي أنا راني كنت معين من طرف الهيئة مديرة، مانيش عضو هيئة مديرة. تم تعييني في أواخر شهر سبتمبر 2025 في الخطة هذية، كما تم تعيين معناها برشا أعضاء أخرين، كما رئيس معناتها شؤون القانونية، الميديا اكسترا. دونك كنت ضمن الفريق هذا، والمنبر هذا نحب نشكر مرة أخرى الهيئة المديرة اللي أعطتني الثقة باش نكون نشغل الخطة هذية. والحقيقة معناها تجمعني علاقة طيبة بهم الناس الكل. بورتام اللول ما كنتش نعرف الناس الكل، مي بالوقت ولينا الحقيقة عبارة عائلة واحدة، ولينا معناها سوليدير مع بعضنا. حطينا بيرسونالمون، حطيت معناتها خطه مع الهيئه المديره كيفاش باش يكون السياسه الاتصاليه نتاع الاتحاد، انه نعاود نقول كانت بازية على التواصل الدائم مع جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري، وبيان سور التواصل واعطاء المعلومه الصحيحه لوسائل الاعلام، وهذا كيكه باش ما يصيروش برشا اشاعات ومغالطات اكسترا. مي مراعني بعد فترة قصيرة الحقيقة اللي هذا كل ما طبقش، واللي نجم نقوله فشلنا اتصاليا حسب رأيي في الموضوع هذا. علاش؟ على خاطر برشا هما الحقيقة عوامل، منه أنه برشا معلومات ولينا نلقوها على موقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة اللي هذه هي خليت معناها شوية شوشرة في خدمة الهيئة المديرة. وكيف كيف انا انسرت مامون معناتها كناطق رسمي نلقى روحي المعلومه تغيب عليا. دونك برشا عبيد يتسائلوا واش بين ناطق رسمي ما خرجش ما تكلمش ما عطانيش المعلومه هذيا، انا معناها ما كنتش عندي المعلومه. ودونك صاروا حاجات اللي مالوريزمون ما نجحناش فيهم. ليش نقول سي ما نجحناش اتصاليا مع جماهير، معناها ما نجحناش في الخطه هذيا. الحقيقه في مرحله اولى كنت تغيب ممكن معلومة على برشا عبيد، اللي كنت انسحبت عبرت على الانسحاب متاعي في مرحلة أولى، هذا سيتي مواد نوفمبر. من بعد لقيت وعود اللي إن شاء الله باش نطبقوا الخطة وباش تتحسن وباش تتبدل معناها بوزيتيفمون معناتها
0: طريقة
2: العمل. وكنت تفكر سنة ميم في ديسمبر وقت عطيتك سكوب دوما رجعت معناها نعود ظهرت إعلاميا وقت حكينا على الباسكيت. كنت علمتك اللي بشتير ندوة إخبارية مع جماهير الاتحاد المونستيري 27 ديسمبر، وكيف كيف ما صار حتى شيء. دونك فما برشا عوامل اللي خلتني الحقيقة ما نكونش مرتاح برشا في الخطة هذية. ونعود نقول اللي في المرحله الثانيه سورتو اصلا صرت مامون تم تغيبي على جلسات، على الاجتماعات، على بعض برشا حاجات اللي ما كانش عندي المعلومه. واصلا شاك فوا معناها يكلموني كسوا وسائل الاعلام ولا حتى الجماهير نقول لهم راني ما عنديش المعلومه ونحب راهو كل كلمه بحسابها كما تعرف الاعلام راهي خطه ماهيش سهله راهو تمثل مدينه كامله تمثل جمهور كامل تمثل جمعيه كبيره كما الاتحاد المونستيري دونك الحقيقه خيرت الانسحاب في صمت ما حبيتش نكون معناها كما يقولوها ما يقولوش اي من خضر يشوش على عمل الهيئه ولا حاجه بالعكس انسحبت من الخطه هذه وقعدت في نفس الوقت نخدم في جمعيتي وكما كنت قبل وكما اليوم وغدوة باش نقعد جندي من جنود الاتحاد المونستيري داير برشا عبيد ما تعرفش لان كنت لاعب في اصناف الاتحاد المونستيري في اصناف الشبان وكنت بيان سور محب غيور اليوم
0: كيف انا سبور كنت
2: في كره القدم
0: كره القدم
2: كره القدم والحقيقه كما نقولوا احنا في الدم معناها احنا ديجا في العائله معناتها الوالد تقريبا 40 سنه في التسير الرياضي كسواء على مستوى هيئه المديره المتعاقبه ولا على كسواء الرابطه ولا الجامعه كيف كيف برشا حاصلوا من العائله كانوا معناها في التسير كل شيء دونك حاجه مش غريبه علينا دونك الحقيقة واحد ما بخلش بحتى كما نقولها قطرة عرق على على خدمة الاتحاد المونستيري كسوة من منصب خطة ناطق رسمي أو غيره ما نقول نعاود نقول اللي الحاجة هذية اللي الفشل هذية الحقيقة أنا بالنسبة لي نقيمه كممكن في بارتي معينة كفشل في في لا كوميونيكاسيون معناها في في السياسة اللي في السياسة التواصلية مع الوها هذا كما قلت نعاود نقول فما بلوزور فاكتور خليه ممكن ان سيرتان مومون الهيئه المديره حبت تكون معناها تخدم ديسكريتمون ما حبتش معناها تكون في تواصل مع كسوا الجماهير ولا مع وسائل التواصل الاجتماعي مش نقول لك سنه هذا هو دونك نجم نقول لك رسميا راني منسحب من خطه ناطق رسمي وكعضو اللي كنت معين من طرف الهيئه المديره اللي مره اخرى نحب نشكرهم ونقول لهم يعطيكم الصحه اللي اعطيتوا فيها الثقه
0: ما كلمك حد ايمن معناها كي شافوك متقلق ماكش مرتاح في السيتواسيون اللي انت فيها
2: والله الحقيقه من الاول اي وكنت كل مرة نعبر على عدم رضايا على السياسة هذه وكما تعرف كما نقولوها احنا بالعربية محطوط في فم مدفع معناها الجمهور ديما بالنسبة لي الناطق الرسمي هو اللي يزمو ياخذ من عنده المعلومة هو اللي يزمو يدافع على حق النادي
0: وجيك حتى لو معناها من الجماهير قالوا وينو ايمن خضر علاش ما يظهرش خاصة في الفترة الأخرانية بعد النتائج المخيبة لكل فرع كرة القدم والمشاكل تو على مستوى الهيئة دونك قالوا وينو الناطق الرسمي معناها بيرسونالمون انت معناها كنت فيزي في الحكاية دي.
2: بالضبط هذا هو معناتها هذا هو اللي برشا انا الحقيقة مانيش من العباد اللي تحب الشعبوية وتكتب على الفيسبوك وتكتب على كذا ولا نخرج وكل شيء بالعكس انا التزمت الصمت وهذا بالنسبة لي مصلحة الاتحاد المونستيري وحتى كالكوبار في مصلحة الهيئة المديرة اللي منحبش كما قلت لك نكون معناتها يقولوا هاو شوش علينا ولا حاجة بالعكس أنا ندعمهم ودعمتهم قبل ولليوم ندعمهم وأي عبد كما تعرف الخدمة هذه سيدي بنوفولا تعطي من وقتك تعطي من فلوسك والحقيقة معنا للأمانة باش كل واحد ياخذ حقه راني أنا ريت في الهيئة هذه اللي فما برشا معناها محبة للفريق الفريق الاتحاد المونستيري عبيدة تضحات من وقتها من فلوسها عادي معناها أنه معناتها تنجم كيما تنجح كيما تنجم تفشل ما ينجم يشكك حتى حد في في حب العبيد هذوما في حب الناس هذوما اللي شدت معناتها اللي كانت في فترة ما واللي إن شاء الله ربي يوفقهم المنبر هذا زاد نقول إن شاء الله ربي يوفقهم كسوا معناتها هما ولا غيرهم راهو خدمة ما هي سهلة راهو الظروف اللي تخدم فيها جمعية توا ما هي سهلة الجملة سورتو في الوضع الاقتصادي هذايا معناها الازمات الماليه الكاليتي حتى ممكن فنيا مش مؤهل مي فنيا ما عادش تلقى ملاعبيه كيما قبل دونك برشا حاجات برشا عوامل كيف كيف زاد فما حاجه نحب نذكرها اللي سورتو هذه بالرسمي توجع برشا فقدان الجماهير في الملاعب اللي هي ظاهره معناها الحقيقه بدات اول عام ولهنا نفهم سورتو جماعه ليزولترا اللي معناها واحد كيما نقولوا واحد منهم اخوهم صديقهم اللي هو يوسف اللي ربي يقولوا احنا من المنبر هذا ربي يفرج على اسره وان شاء الله يرجع لميمته وان شاء الله يعيد في دارهم لو بلوتو بوسيبل ما فما بخل حد لهنا زاد نحب نوضح الشيء هذا اللي راهو فما برشا عبيت دخلت وحاولت انه معناها تلقى حل والحقيقة أنا بيرسونيلمون شخصيا معناها حاولت وقمت باتصالات وكل شيء وحاولت نلقى حل الإشكال هذا مي مشكل الحقيقة الدوسي كان كومبليكي برشا مانيش باش نقفوا، مازلنا باش نقفوا وباش نحاولوا معنا باش كما يقولوا ربي ينور الحق، وان شاء الله الطفل هذا صغير يرجع لعائلتهم، وان شاء الله نداء مره اخرى كل احباء الاتحاد المنسيري كسوا لي زلترا ولا غيرهم انهم يرجعوا لدارهم، يرجعوا الملعب مصطفى بن جنات، يرجعوا لبلاصتهم. راهو الدعم الجماهيري راهو مهم ومهم جدا، مش نحكي حتى على الدعم المادي، نحكي على الدعم المعنوي، راهو بالرسمي هذاك هو الموتور نتاع الجمعية.
0: به ايمن تحطنا في صورة، انت ممكن توا قريب من الهيئة حتى توا بعلانك الانسحاب يتنحى عليك وجب التحفظ، كيفاش تقيم انت ممكن السيزون معناها بالنسبة لفريق الاتحاد المنستيري؟ بطولة في كرة السلة، نهائي كيف كيف في مسابقة الكاس، فريق كرة القدم ما ترشحش لمسابقة افريقية، مش كما المستوى اللي تعودنا به في السنوات الأخيرة. البيلون هذايا معناها لو كنت تحكي معناها نحكي بكل صراحة معناها، هل كان في الانتظارات هذه ولا كنتوا تتوقعوا خير؟
2: لا، الحقيقة هو الهدف المعلن وكنا قد صرحنا به وأعلنا به الجماهير نتاعنا، اللي احنا باش نحاولوا نلعبوا على كل ألقاب الممكنة كسواء في فرع كرة القدم ولا كرة السلة. وكما تعرف العوامل الأخرى الاتحاد المنستيري برز سورتو في فرع كرة القدم على خارطة كرة السلة تقريبا عنا سيطرة نتاع 10 سنين الأخرانيين. والمناسبة هذه نحب نبارك مرة أخرى الجماهير الاتحاد المنستيري والعباد اللي قامت على الفرع هذا، سورتو نحكي لهنا على الباسكيت، راهو برشا عباد قالوا سنة أسهل تيتر وتيتر معناها جاي برشا زر. لا الحقيقة برشا عباد ما تعرفش الكواليس، راهو فما برشا تعب وبرشا جهد وبرشا فلوس تحطت وبرشا حتى الملاعبيه كي كان سلم يقول لك هذا ممكن أصعب تيتر هزيناه، وراهو تحرمنا مناول والسنة معناها الحمد لله كرمنا ربي واتوجنا باللقب هذا، وبالتالي باش نرجعوا لبلاصتنا العادية اللي هي البال. وهذا كما قلت لك معناها الحقيقة نتصور نجحنا في سورتو فرع كرة السلة، فينال كوب وشامبيونا في الباسكيت، دونك ان شاء الله ديما نكونوا
0: متالقين. اما البريستاسيون نتاع الكاس برشا حبايب ماهمش راضين عليها ايمن،
2: كيف
0: انت قريب وتنجم تقول لنا شنو اللي صار؟ اسكو الملاعبيه ماهمش معناها خالصين حتى على مستوى التركيز؟ خاطر نوضحوها النقطه هذه، ما كانوش معناها حاضرين للتحدي هذا قدام نادي الافريقي، والا ممكن جوانب اخرى فنيه تتعلق بالنسق، خاطر النادي الافريقي عنده الريتم كي شارك في التصفيات نتاع البال بارابور للاتحاد اللي كان مرتاح.
2: باي هما فما برشا عوامل الحقيقه، والنقطه ذي مهمه ديجا، انت نشكرك اللي ذكرتها توا. داير انا كي كنت حاضر في الصاله وكي دوما دخلت وشفت العدد نتاع الجماهير الاتحاد المصري اللي كانت حاضره، الحقيقه معناها ما تنجمش تتخيل انك انت باش تخسر الفينال نظرا للتنقل. راهو مش كيما النادي الافريقي ادو با كيما الاتحاد المنستيري يعمل في اكثر معناها من 150 كيلومتر الي روتور، دونك الامال كل كانت انها باش نهزوا الكوب باش تكون دوبلي. مي الحقيقه برشا انت كما كنت تذكر سنه برشا ظروف، الحقيقه الجريف اللي صارت نحكيوا تقريبا على 12 يوم ولا 13 يوم لجوريت ما ترينيوش، وايفكتيفمون فما منه معناها ان هما معناتها كانوا عندهم مسحقات متخلده، وكما تعرف اخر سيزون وكانت هي وسيله ضغط على الهيئه المديره باش فماشي في البريود هذيك ما ياخذوا مسحقات نتاعهم. وكما تعرف تعدينا بريود صعيبه ونعاود نقولها، راهو بينفوتو باسكيت سورتو جريت نتاع الباسكيت راهي عاليه جدا مع الاجانب، راهو عندك زوج اجانب وعندك انترنور اجنبي، دونك الحقيقه ما كانت سهله، وهذه عامل من العوامل أثر معناها سيتوتا في نورمال. راهو الباسكيت راهو تقعد جمعة ما ترانيش تفقد لي روبير نتاعك. كيف فقدان الريتم، النادي الافريقي كان في مسابقة مهمة دونك عنده ريتم ميم سي ما عندوش لجانب، مي الملاعبية نتاعو كانوا يترانيو في نيفو معين كل، دونك الحقيقة برشا عوامل ممكن كي كنا في ظروف خير ممكن راهو كنا توجنا باللقب هذايا. مي الله غالب ان شاء الله هذين الحاجه هذيا اللي صارت ما عادش تعاود تصير العوام الجايه، اللي لازمنا نقراو كل حساب كل كبيره وصغيره، ونعتذروا للجماهير نتاعنا الحقيقه اللي معناها كانت بعدد غفيره، وان شاء الله القادم افضل في فرع كره السله.
0: بالنسبه لكره القدم كيفاش تعتبر البيلون؟ وتنجم زيد نيجي كان عندك سؤال بالنسبه لكره القدم.
2: باهي نرجع لكره القدم، كره القدم هو الاوبجيكتيف كان واضح، سواء كيما العوامل اللي فاتوا معناها نكونوا معناها نلعبوا على البطوله الاخر رمق، ولكن شيء معناها لازمنا نكونوا متواجدين في مسابقة إفريقية، وهذا معناه اكتسبنا الخبرة في العوامل اللي فارتها كل. الحقيقة برشا عوامل نعود نقول، تغيير المدربين، غياب الجمهور، غياب معناها الموارد المالية، يخرج جزء من لاعبية مهمين على الاخر كما أيمن الحرزي ومعز حاج علي، دونك الحقيقة برشا عوامل اللي ما وفقناش ربي.
0: حتى الانتدابات برشا منهم ما كانوش ما عطاوش الإضافة المرجوة منهم،
2: والله انا حقيقه هو الانتدابات ديجا هي كي صارت الغربله الحقيقه الانتدابات بدات نعملي ومن بعد كي صارت غربله في ديسمبر وجاو انتدابات جدد وراهو المدرب وهو بحذنا مدرب معناتها نجم يعطينا رايه في امور فنيين ما تنجمش انت تراني جروب فيه 36 ملاعب معناتها كل سؤال المدرب ما ينجمش وكما تعرف كل ما يكثر نومبر كل ما يكثر المشاكل في الفيستير دونك الحقيقه صاروا برشا حاجات لهنا ممكن ما نجموش نحكيو كل شيء معناها المجالس بالامانات مي الحقيقه صاروا برشا مشاكل على المستوى الفني تغيير معناها المدربين برشا عوامل سنة الحقيقة فما حاجة أخرى زيدا هو كيش يقولوها شوية كما يقولوا احنا بلغتنا شوية من حنا شوية مرتبط ليدين فما زيدا أثر تماما راه ضرينا برشا من التحكيم من هذا لازم نقولوه معناه فهمتني مي ما يمنعش أنه حتى احنا ما وفقناش ربي في اختياراتنا الفنية وهذا هو
0: معناها فما اعتراف واضح أنه ممكن اختيارات ما كانتش موافقة زيدا في النقطة هذه نيجي عندكش ما تعلق
1: بون انا شو حبيت نعرف ساعه ابار كوتي فوتبول معناتها لوبجيكتيف تاع الحضور معناتها علاش توا معناتها خممت باش تحكي على الانسحاب نتاعك في الظرف الوجيز هذا نتاع الجمعه هذه اللي هي فيها برشا اشكاليات في الشارع الرياضي دونك علاش صار التكتم من الاول خاطر توا الشواء انت رايك خاطر انت كنت ناطق رسمي حكيت على اللي صار معاك دونك اذا ما فماش خاطر توا نسمع اللي احنا فشلنا دونك اعتراف ضمني هذا معناتها في الكوميونيكاسيون في برشا حوايج دونك حتى ولو معناتها ما كنتش ممبر نتاع اداره كنت نجم تكون حوايج معناتها ما تتقالش معناتها علاش اخترت التوقيت هذا بالذات وقت اللي هي فما جلسه تقييميه نهار الاحد وصارت قبلها معناتها جلسه تقييميه وانت كنت ممبر معاها دونك كنت نتصور تتحفظ اكثر وتخلي عندك المعلومه خاطر توا كي اني نحكي معناتها بصفه كي نسمع توا بالنسبه لك انت كانت قسم واني مش نحكي على نابورت كي نحكي على ولد خالي راه دونك ولد سي جمعه مسير لا مسير اللي عنده البوا نتاعه معناتها عرسه من عرس الاتحاد المسير علاش اخترت التوقيت هذا بالذات اني راه توقيت مش في وقته بصراحه كي تخرج في التوقيت هذا باش تعطي علاش وكيفاش اني نقول كانت نجم تكون سابقا تعطي رايك ما عطاوكش قدرك ما خديش ديسيزيون ما كنتش فعال تنسحب ما عادش معناتها خاطر بصراحه للامانه تنسحب وترجع ومن بعد قبل بجمعه باش يقعدوا يلوموا عليك اكثر منه معناتها باش تبرر الموقف نتاعك هذه واحد اي نحكي تو اون جينيرال النطق الرسمي اون جينيرال سكوندو بالنسبه للفوتبول كما قال هو اذا هما كمومبر تاع اداره قالك فشلنا في الانتدابات في تغييرات المدربين دونك بشكل واضح معناتها اداريا ما كانوش قويين بما انه هو قالك ما نجحناش صحيح ما تنجمش تنسى 36 لاعبي والمشاكل واي جمعيه تغير ثلاثه مدربين ما تنجحش
0: دونك هذا مش خايبه راه واحد كيقول راني فشلت راه
1: هو يقول لك حاجه ريت الاتحاد هذا موسي فشل سنين من الكلاسي الخامس توريت البارادوكس علاش خاطر اكل اللي ما جاتناه سابقا خلت انك عندك منين تاخو فشلت انت في السيزون تاعك بالنسبه لجمعيه الاتحاد لكن جيت الخامس
0: بارابور للمواسم
1: صحيح ما تنجمش مواسم اللي فارطه كانت عندك مدرب جرون ماكس زوز مدربين التقييم نتاعك اللي ما صارش حكينا فيه من اول عام كونتينيتي ما صارتش ومن بعد كل شيء تراكم مع بعض دونك ما تنجمش تنجح بثلاثة مدربين راه دونك اما الاشكال كما كنت نحكي يعني توا علاش صارت الاشكاليات هذه نتاع الكوميونيكاسيون وعدم اتخاذ المسؤوليات في حق ومن بعد تجي في ظرف وجيز كما اليوم ما تولي مشكل الشارع الرياضي.
0: تفضل ايمن وضحنا النقطه هذه.
2: باهي نحب نرجع بالنقطه الاخيره واحنا راجعين. باهي اول حاجه انت سنه ديجا سالتني قلت لي رايي الشخصي قلت لي بعد ما انت انسحبت من الخطه نتاعك
0: رايك نحى عليك وجب التحفظ معناها تنجم تعطي رايك
2: دونك انا حتى كي قلنا فشلنا نحكي حتى على نفسي مش نحكي كان حتى على هيئه مديره ممكن هيئه مديره عندها تصور اخر انا حسب رايي الشخصي وداير حتى الهيئه المديره اللي هم اصدقائي وبالرسمي ما عندناش معنا علاقه طيبه كبيره برشا قلت الكلام هذا مش من اليوم اوكي دونك ديجا الكلام هذا قلته حتى برشا لجلات النادي دونك قعدت معاهم نحكي لك فما اشهره اللي راهو يلزمنا نقفوا الناس الكل راكم يلزمكم تقربوا وراهو يلزمنا نكونوا يد واحده كل شيء دونك هذا انا تقييمي الشخصي نحكي انا رايي اللي فشلنا بعد فما اذا شكون عنده راي اخر هذيك حاجه اخرى هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه حكيت علاش خروجي تو راني انا كما قلت في كسوة في المرحلة الأولى اللي أنا أعلنت على الانسحاب الانسحاب متاعي اللي هي في تقريبا في شهر نوفمبر، وبرشة من أعضاء الهيئة المديرة قالوا لي تريث وراهو هاو باش تجي تريف وباش معناها باش نمشيو في التمشي اللي كنت انت اللي أصريت عليه في في السياسة معناتها الاتصالية وراهو باش نمشيو فيه. مالوريزمون بعد كما قلت لك ما صارش، هذا الحاجة الأولى. وقعدت كمان نقول خاطر اللي راهو السنة هكريتو معناها الرزنامة كانت معناها معناها تعب برشا، كان تقريبا كل معناتها 3-4 أيام فما مقابلة اكسترا. دونك حاولت لو ماكسيموم معناها نقرب للجماهير، حاولت ديما نحاول المعلومة تكون موجودة اكسترا. ومن بعد في مرحلة ثانية كما قلت وقت زدت أصريت تم تغييبي على على على على كسوة على على لي ريونيون على برشا حاجات وكل شيء. دونك قعدت نخدم في صمت، وقعدت معناها كيما نقولوها انسحبت في صمت، قعدت ديما نمشي وقت النيسيسير. وصدقني كنت ديما مساند لهيئة ميم سي ما تفهموش في حاجات، ميلي بالنسبة لي انا مهمنيش في الاشخاص ومهمنيش في حاجة، بالنسبة لي مهمتي هي الاتحاد المونستيري ودعمتهم في كل شيء. دونك الوقت هذا علاش؟ على خاطر برشا كيما السنة ذكرت فما برشا عبيد اتهمتني اصلا انت بتحبش تحكي، انت تحبش تخرج، شنو الدور متاعك اكسترا،
1: خاطر روك موجود
2: بالضبط
1: وماكش فاعل
2: بالضبط.
1: اذا انت قلت تم تغييبك خاطر في لي بوست هذا مو بوست حساس انت كنت تحكي عليه تو
2: بالضبط،
1: عندك ريسبونسابيلتي مع الجماهير، مواقع مصر الاجتماعي بصراحه الاولاد كارثيه بتم معنى الكلمه، ولا تخفي قرارات في بلاصه الاداره وتقيم وتعطي دي بورسونتاج، معناتها ولات امور معناتها خالص على تاكل معقول
0: غايبه المعلومه. مثلا خلينا على الاجتماع اللي ذكرناه نيجي اللي صار الهيئه والمدعمين تاع الفريق حتى حد ما يعرف شنو صار في الاجتماع هذاك، انت كنت حاضر ايمن تقول لنا شنو صار؟
2: لا كيف كيف مثلا حاجه من الحاجات اللي انا ما كنتش حاضر، لما انا ما كنتش مدعو اصلا للاجتماع هذا.
1: يعني هي ايش حبيت قلت الخطه نتاعك اي خطه اكثر خطه سنسيبل في وقتنا توا
0: تمش دعوتك معناها في الاجتماع هذيك
1: دونك فوالا توفمش وبيت قصيد ونحبت نوصل. يعني اذا يتم تغييبك واذا ما يعطيوكش معناتها بلاستك كونكريت خاطر توا تحكي اكشف وليد قرفاله وقت اللي ما نجحش في المهام تاعو خرج غيره وفي الكلوب افريكا في النجم هذه الساعه لي. اذا ما يكونش فاعل المومبر ما يكونش فاعل ما يكونش عنده بوا في الجمعيه، اذا باش نحطوك احنا سامحوني في كلمه تصويره ولا حاجه نبيك في اربع كلمات وما عندكش بوا كما كان ناطق رسمي سابقا ولا اي ناطق رسمي موجود كانوا موجودين عندهم البوا نتاعهم يتكلموا عندهم ديسيزيون، اذا ما عندكش دي مات البوا نتاعك سي با لا بيان باش تقعد تقعد وتخدم معناتها ماكش فاعل ومتحبش تعطي المعلومة وتغير على جمعيتك راهو تدور عليكم بعد تو. مثلا يقولك اي سيدي علاش تو ذر اي من خضر حبي ذر تو اي بورتون هو الشارع الرياضي تو كله يغلي هو رينيو هو شي سيرا هو شي هو شي سيدي في الجامعة. دونك الشواء الاختيار بالنسبة لي يعني سي با الماما مش وقته صحيح انت خدمت بجامعيتك ونعرفوك تحب جامعيتك حكينا فيه هذا موضوع موجود في الدم كسوة كروية يعني واني نعرفه من قبل كسوة خالي كسوة هو ناس تحب الاتحاد المرسلي في القلب، لكن تعرف تختار وقتش تخرج باش الناس تعطيك حقك وتعرف تعرف شو تقول خاطر هنا تو كجي في توقيت هذا يقولك منسحبت وش بك انسحبت تو
0: هو الرئيس انسحب وعطى صلاحيته للنائب نتاعو كتب العام
1: هو مازال موجود هو فرينيو موجود هو نطق رسمي مش موجود
0: الانسحابات هذه شنو تفسرها انت؟
2: والله كما كنا نحكيه معناها ترى
0: امتصاص ضغط نتاع جماهير والا شنو بالضبط معناها بدوك انت قراب ممكن حتى السي مسلم سلامه ولا كيفاش قريت انت الحكايه هذه؟
2: والله انا حسب رايي انه بعد الضغط الجماهيري الكبير خاطر شوف هي الغلطه وين صارت. شفت انت كي ما تعطيش قيمه للسياسه الاتصاليه وكي وقت اللي انت ما تعطيش قيمه انتر بارانتيز للجماهير نتاعك وما ما تحكيش معاهم ديريكتوم وما تعطيهمش معلومه ما تقولهمش واش فما واش ما فهمش كل شيء ومع لي ريزولتا سبورتيف كي ما يتبعوش بورتون كيما كان يحكي ناجي معناتها مرتبه خامسه ماهيش كاتاستروفيك مي بالنسبه للجماهير يقول لك ما ترضيناش معناتها او موا بلاس افريكان وكل شيء. دونك السياسه هذه تخلي تاجج الوضع مع مع الجمهور الاتحاد الرياضي المونستيري اللي الضغط هذا خلى انه رئيس النادي معناتها انسحب ومش وحتى سينابي الحضري معناها كان اعلن على الانسحاب نتاعو وغيرهم من العبد هذا من معناها من اعضاء الهيئة المديرة اللي انا حسب رايي ضغط نتاع الجماهير وان شاء الله هو غدوة على محل كيما كنت ما نعرفش باش نحكيوا فيه بعد
0: هو غدوة فما اجتماع اخباري مع المنخرطين ومع الاحباء ان شاء الله يدور في على مستوى النظام معناها خاطر المساله دقيقه شويه يبدو فما مخاوف
2: كنت حاب نرجع جوست للموضوع اللي كنت أحكي فيه على فوالا الاجتماع اللي صار ان فيت هو الاجتماع صار مع رؤساء سابقين مع مسيرين سابقين ومع مدعمين للنادي الحقيقة ما كنتش حاضر الأمانة ما كنتش حاضر مي كانوا عندي معطيات الحقيقة وهو صار مالوريزمون ما خرجوش بحاجة كبيرة برشا
1: ربي يسامحني حس من ذكرني الاستدعاء كان الناس اللي موجودة إداريا في الجمعية سابقا وتو
2: صحيح
1: انت كنت معاهم علاش ما حضرتش
2: هو كيما قلت لك كيما كنت نفسر
1: باش يستدعوك وانت مامبر معاهم في الاداره ما يستدعوكش لازمك تكون انت راك انت تدافع على لازمك تعرف كل كبيره وصغيره ما تاخذهاش من عند حد داخل المعلومه انت كنت مامبر معاه يا اخي تو من اول عام لتوي ايمن ما في حتى رينيون تاع تبديل مدرب ما عيطولكش ما قالولكش ما قعدتش معاهم في رينيون حتى رينيون
2: تقريبا ما سمعتنيش بالبيع على خاطر ذكرت قلت في مرحلة أولى كنت نحضر في الاجتماعات وكنت معناها نسمع ومعناها ونعطي نعطي رأي رغم اللي رأي تسمى مش مسموع برشا على خاطر نعود نقول خاطر ديما أعضاء الهيئة مديرة هما أكثر فاعلين تسكي أي عبد معين راهو احنا معناتها نعمل استراتيجية وانت تبعنا هذا هو معناه
1: فهمتني
2: في مرحلة ثانية شو دي بيان في مرحلة ثانية وكنت ذكرت قلت لك آخر ظهور إعلامي ليا كان قبل نفكرها كتاب قبل مقابلة نجم راضي الساحلي في سوسة اخر ظهور لي كان مع حيدر شيرني في موزايك وقت حضرت من وقتها بعد الوحده هذيك وقتها تم تغيبي حتى في الاجتماعات من وقتها ديجا ما عادش نحضر حتى اجتماع من وقتها معناها برشا حاجات فاتتني وحتى كيف صار الاجتماع مثلا هذيك اللمه اللي صارت في رمضان وقتها كل تم استدعاء جاتني انفيتاسيون تم استدعاء لازمك تحضر معنا كذا وكذا فهمتني ومن بعد في مقابلات اخرى كما قلت ما تمش استدعاء دونك
1: في مقابله رسميه
2: لا شوف فما مرات انا نعاود نقول ممكن انت ما فهمتنيش انا قلت لك ميم سي خذيت في خاطري في برشا حاجات مي كنت فيك في الوقت القصير اللي خدمت فيه كانت عندي عملت علاقه مع جميع النواتي مع جامعه مع الرابطه في كره القدم في كره السله كذا اصلا كانوا ديما كنا باتصال حقيقه كانوا ديما يتصلوا بيا باش ياخذوا دي كونتاكت باش بربي يكلمنا عملنا كذا حتى الملاعبيه حتى الاطر الفنيه اللي خدموا في الاتحاد المصري كانت تجمعني بهم علاقه طيبه ما نختلف فيهم نختلف فيهم بالنسبه لي مدام مدرب هذاك راني في جمعيتي راني انا باش نكون واقف كنت تجمعني علاقه طيبه باللاعبين بكل شيء وكنت اشك فوا نجي بالعكس معناتها عباد تفرح وبربي عندي مشكله هذه كذا درا شنو اكسترا اصلا ممكن فما حاجه تضحك نحكي لك في راس الحين كان يقول لي انت عبارك الحمايه المدنيه كان فما مشكل تلقاك موجود كان فماش مشكله ما تجيش فهمتني قلت له اما خير تو المسؤول يجي وقت اللي فما مشاكل فهمتني وكنت نحاول لماكسيمام معناها اني انا نلقى حل فهمتني كسوا وحدي ولا مع اعضاء الهيئه كل شيء ديما نقول سي بور لو بيان دو كلوب مي باش كان باش نحكيو امور ديزانفورماسيون ولا غيره ولا مثلا اجا ساعات انا اجا تكلموا يا ما نعرفش حتى زملائي معناها في حتى مع اصدقائي في الاعضاء المديره كنت نطلب منهم تكلموا في الموضوع هذا يقولوا كذا كذا شنو دونك
1: شو بور لو بيان دو كلوب تحكي في انت علاش ما حضرتش انت في رينو وحكيت تعرف تعرفش معناتها اتصاليا ما تنجح الجمعيه ولا ما فماش معلومه راه مشكله كبيره راه
2: وي
1: سورتو مع الجمعيه دونك هذه فيها بار كبيره برشا في الريونيو الاخرانيه حقك مشيت وعبرت عن رايك وقلت راه ولا صار ما يجيش وراه مش معقول انه تحط ناطق رسمي كانه غايب حاضر
0: انت قلت عندك معطيات ايمن في الاجتماع هذا شنو صار؟
2: الاجتماع هذا اللي صار كما هو صار فما زوز اهداف الهدف الاول هو انه موضوع ليتيش انه كما تعرف الاتحاد المنسيري مطالب افون لو 31 ماي فما
0: رفع المنع نتاع الانتداب
2: على منع الانتداب وان اصلا باش نشاركوا في الشامبيونا العام الجاي يلزمنا نخلصوا تقريبا في قيمه بين مليار مليار و100 اللي هي مساله وفما برشا نداءات من سي علي عباس المحب الغيور الاتحاد المنسيري ومن برشا عباد اخرين دونك صار كيفاش باش نعملوا باش نلموا المونطون هذا اللي مونطون تري امبورطون في الوقت هذا وهذه الحاجة الأولى.
0: وشنو لابيل القارة ويج عند المدعمين تاع فريق اتحاد المونستيري؟
2: حسب ما علمي ما لقاوش برشا معناها
0: تفاعل
2: الحقيقة. حسب علمي هذا حسب ما علمني ما لقاوش برشا تفاعل. والموضوع الثاني هو كان شنو هو مستقبل الفريق. الهيئة مديرة هي طلبت زاد العبيد يجيوا عاونونا يجيوا أقفوا معنا قالوا شنو أنتم استراتيجي متاعكم شنو تراو عام الجاي كيفاش بستير الخدمة اسكو تحبوا شكون يدعمكم اكسترا. وفي الاخر الحقيقه ما معناها حسب علمي كيف اللي ما فماش عباد عبرت انها معناها باش
0: هذه تواصل معناها فما كان رفض للهيئه هذه ولا ممكن تحوير عليها جزئي
2: تحوير جزئي حسب ما سمعت. انتو كا في الاخر ما حسب علمي والحاجه الاكيده اللي ما فما حتى حاجه كانت نقولوا احنا بوزيتيف معناها هذاك علاش فما عباد نادات انه تصير معناتها جلسة مع المخارتي اللي هي باش تصير غدوة إن شاء الله اللي باش يكون حوار مع المخارتي ديريكتومون باش يعطيو رأيهم وإن شاء الله نتمنى بكل قلبي أنه تخرج معناها حاجة بوزيتيف على خاطر مشكلتنا إحنا سرتو كجماهير ديما صعنا لازمنا نقصوا مستب وشت مع خاطر ما غدوة ماكش تلقى حتى مسؤول حتى المسؤولين شدوا قبل تجي تحكي معهم تقول لك ما عادش نشد انا خطاني خاطر ابريتو نجم نغلط واذا مانيش ممنوع من الخطا واذا غدوة نغلط ولا سوء تقدير مش حتى نغلط نقولوا احنا سوء تقدير فهمتني مش غدوة نسب كل حتى راه برشا مسؤولين انا بيرسونيل ما حكيت معهم قبل اللي خدموا قبل يقول لك ما عادش نحب دونك هذا الحقيقه لازم الجماهير تكون واعيه وانا متاكد من جماهير الاتحاد المونستيري معناها باش تقف مع جمعيتها خاطر هي كما نقولوها القلب نتاع المدينه هي قلب الجمعية. دونك ان شاء الله يصير في كل الاجتماع تاخذهم ان شاء الله يصير في كل كما نقولوها الاحترام ويلزم معناها العباد هذوما عملوا سوء تقدير غيره
0: هي اجتهادات
2: اجتهادات فوالا نقعد نقدروهم ونقول لهم يعطيكم الصحه ولما لا يتم تدعيم الهيئه المديره هذه وبيان نزيدوا نساندوها
0: باش تنصح انت زملائك تو سابقين
1: نقول لك شو هي عمل الادارات كلها مش كي تبدا اداره غايبين فيها فنيين وناس تفهم كورة ما تلقاش مش تلقى ديما مشاكل سورتو إدارة ديبيتانت أول مرة ومنتخبة راه باش نداو واضحين عندنا مدة في التسييرية
0: نجي سارة وزوف قبل هما يحسب لهم أنهم إدارة شابة قبلوا الوضعية هذيك
1: هما راهو قدموا ولغتنا احنا قمروا لكن التقميرة راهو في تونا في وقتنا توا نتاع تونس راهو ما يرحمك حتى حد لازمك تغلف روحك إدارة بناس تفهم وتاخذ المعلومه وتشرك الناس اللي عندك فنيين كل في مستير بالناس كل تحمل مسؤوليتها لان العزوف في المستير كتحط اداره وحدها وما تحط حتى واحد فني معاها
0: حسب رايك الهيئه هذه تكمل تواصل ويصير تدعيمها تحويرات
1: كمان يعني هذه هيئه منتخبه يلزمهم يدعموا روحهم باصحاب الخبره اللي خدموا قبل يلزمهم يكونوا معاهم لانه ما تنجمش تعمل حاجه وحدك وانت ديبيتو مع تجديد إذا ما عندك لقدمه لخدمه يعرفوا كواليس الجامعة كواليس الكورة كواليس الانتدابات لكن في حق المستير يفؤاتر معناتها إذا الناس تخاف على درب والمستير مش تخاف على حاجة أخرى مش تخاف على تصويرتك ولا تخاف على روحك أعطيه حق الجمعية.
0: نجم أنت عامل هنا في النقطة هذه وين كنت نجم الهيئة هذه ظلمت في بعض الحاجات وممكن حتى قصرت في بعض الحاجات وشنو تنصحهم في المستقبل بما أنك أنت باش تغادر المهمة متاعك؟
2: أول حاجة لازم نذكروا بها راهو في وقتنا هذا راهو الأمور المادية مهمة ومهمة جدا الحقيقة وباش نعطي كل واحد حقه راهي الهيئة هذه قامت بعمل جبار وجبار كبير باش جابت موارد مالية وأكثر الموارد المالية جابتها حتى من عندها وما نسيوش الناس الكل اللي المستشار الكبير الاتحاد المونستيري اللي هو جروب مبروك وعلى رأسه مربين المبروك من هذا المنبر ندعيه أنه معناته إن شاء الله ربي يفرج كربه وإن شاء الله يرجع لعائلته وإن شاء الله يرجع كيف العادة معناها يدعم الاتحاد المونستيري رأوا هذا معطى مهم جدا اللي هذا رأوا الهيئة ملقاتش معناها ملقاتش برشا مدعمين الحقيقة السنة دونك كيف قبل الاتحاد المونستيري كان يبيع ملاعبية مبالغ كبيرة وهذيك خلته بلزوما في أريحية الهيئة ذي راهي ما لقاتش ملاعبية نقولوا احنا بلغتنا فوندابل دونك حتى معز حاج علي ولا أيمن حرزي كان كما نقولها دون لوبليغاسيون باش يمشيو على رواحهم على خاطر سواء باش تعاودوا لهم انت ما عندكش فلوس سواء باش يكملوا معاك اسافوار اسكو باش يعطيوك معناتها لو ميم روندمون او با وفي الاخر باش تدخلوا باش تخرجوا غراتويتمون دونك الحقيقه كانت برشا اكراهات على الهيئه هذيا انا ننصحهم انهم هما يقربوا اكثر للجماهير انهم يتواصلوا اكثر مع الجماهير كيف انهم تصير انا الحقيقه نصحتهم حتى من ديسمبر انه فما زوز حاجتين ما تصير اون اورجانس هذه المصلحه الاتحاد المونستيري اليوم وغدوه و20 سنه القدام. اول حاجه لازمها تصير لجنه حكماء ودعم، هذه كيما برشا جمعيات كبيره واحنا بيان سور معناها من الجمعيات الكبيره اللي لازمها تصير هذه اليوم قبل غدوه، خاطر الحقيقه تقالت وكل عام تتقال وكل شيء مي كونكريتمون ما صارتش، لازمها تصير اليوم قبل غدوه، هذه حاجه الاولى. وكيف كيف لجنه فنيه كيف كيف دعينا لها الحكايه هذه، لازمها تصير لجنه فنيه كسوا في فرق كره القدم ولا في كره السله، يلزم فما ان فيزافي، ما نجموش معناها شكون باش يختار المدرب، شكون باش يقيم الاداء اللاعبين المنتدبين، هذوما عزوز حاجات عرس يلزمهم يتحطوا اليوم قبل الغدوه، هذوما يلزمهم يتعاملوا في استراتيجي معينه. راهو ما تنجمش تخدم في 2026 وانت ما عندكش استراتيجي، كسوا على المستوى المادي كيفاش باش تجيب الفلوس فهمتني، ولا فنيا كيفاش باش معناها باش تختار مدربين، كسوا نحكي على الشبان ولا الاكابر. وحاجه اخيرا جوست نحب ناكد عليها،
0: فوالا
2: نحب نعاود ناكد عليها، كيما قلت لك سنه راني انا ما اخترتش الوقت هذا باش نعلن الانسحاب، راني انا كيما قلت لك حبيت نخرج ديسكريتمون، مي كي كثر الضرب البيريود هذه وين ما تخرج مش بما خرج كل شيء، دونك قلت يلزمني نصارح الأحباء ونصارح الجماهير راني أنا منسحب، وراني هوا علاش بتاتر أنصر تماما ما كنت ظاهر، وهذا هو معناه اللي حبيت نوضحه، على خاطر برشا عبيد كانت تلومني قديش باش نقول من معناتها من العبد لعبد وقديش باش نقعد متكتم. انا ذا سيتان شوا ممكن انا غلط فيه، ممكن انا هكرني هبطت على معناتها الفيسبوك متاعي ولا كذا هبطت ستاتيو، انا الحقيقه حبيت نخرج ديسكريتمون وقلت معناتها ما نشوش عليهم وان شاء الله يخدموا ربي يوفقهم اكسترا وباش نقعد ندعم فيهم كسوا هما ولا غيرهم. مي من بعد كي برشا عبيد وبرشا راهو برشا مواقع التواصل الاجتماعي وكما تعرف ولات كما قال نجم معناتها ولات تحكم توا ولات تعطي في راهي وكذا، البريود الاخر كلهم وينك وينك واش بك ما تكلمتش وكذا. اي سيدي هاني باش نوضح لكم، هو انا راني مانيش معناها ما عادش في الخطه هذيه، وراه هو بلوز ما لاسباب، وهذا هو سنه وربي يوفق ربي يوفق جمعيتنا، واحنا راهو باش نقعدوا نخدموها من قريب ولا من بعيد، وهذا معناتها لا شك فيه. ومره اخرى ان شاء الله الجماهير الاتحاد المونستيري سونز اكسبسيون تكون داعمه، واختانا من كما قلوها رحنا كنا ولاد بلاد، راهو احنا مانيش كما جمعيات اخرين عنا احباء من بعض الولايات، راهو احنا معناها في ولايه المونستير ذاك هو
0: راس المال
2: بتاعنا فهمتني، وان شاء الله ربي وفقنا وان شاء الله جاي خير لاتحاد المونستير.
0: يعطيك الصحه ايمن خضري، يعطيك الصحه على كل هذه التوضيحات، ان شاء الله بالتوفيق ليك، واكيد باش تقعد ديما محب وغير على فريق اتحاد المونستير، وان شاء الله يتجاوز هالازمه هذه فتره انتقاليه، ان شاء الله الاجتماعات اللي الكل تعطي أكلة وتعطي الإضافة متاحي. شكرا لك أيمن خضر. فاصل موسيقي أيمن الشابي وراجعين معكم.

0: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعي إذاعة المونستير باش نحكي ونجي نواصلوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي أكيد في اللمسات الأخيرة. منتخبنا الوطني التونسي قبل المشاركة في المونديال باش يلعب زوج مقابلات ودية، سورتو مقابلة ضد بلجيكا نتصورها هي اللي باش تكون البروبة الأخرانية، وضد النمسا معناها نجم نقولوا اختبارات مهمة في ظل أنه الاختيارات الأخرانية الفنية صحيح ما تلقينا في وقت سابق باش نحكيو عليها، ولكن كي نعملوا باغ ريكول نجم نرجعوا نحكيو عليها. ترى المنتخب معناها ماشي في ثنيه صحيحه لوضع اللمسات الاخيره؟
1: سي دي بون هما شنو لي بارابور الكاليتي جوار لهذا لي زوبجيكتيف اللي باش يلعب بهم شوما، دونك خاطر كيما كنت تحكي انت ليست الاخرانيه خلقت برشا مشاكل، دونك فما برشا اسماء اللي توجدت بوان دانتيروغاسيون مع نقطه استفهام كيفاش مشات للمنتخب. معناتها فما ملاعبية ديلان براون عنده 5 شهور معناتها سون كومبيتيسيون، المشكلة في ليكيب ناسيونال راهو فما زوج إشكاليات سنة، راهو يا ما تكون مدرب نتاع جمعية يا ما تكون سيليكسيونور، خاطر الكلمة نتاع سيليكسيونور ولا ناخب وطني تختلف على مدرب جمعية. راهو دونك كي باش تكون في ليكيب ناسيونال عندك بوزل باش تركبو، تختار لي ميور باش تخلق منهم حكاية بارابول لي زادفاسيج تلعب بيهم، دونك باش تعمل انت قراءة ليكيبات باش تلعب كونترهم. لوبجيكتيف نتاعك باش تعدى دوزيام تور، بزارك تحطي بول صعيبة برشا، دونك وقت الاختيارات نتاعك هي اللي باش تشفع لك. وبارابور طريقة اللعب زاد نفس الشيء، مالوريزمون طاح في بياج نتاع اختيارات اللي ما كانتش في بعض لي بوست ما كانتش موافقة، خلقت برشا اشكاليات برشا مشاكل. دونك
0: الجو هذاك ينجم يقلقوا
1: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال وقت اللي خاطر تشوف تي اوبليجي انت توا في باش تختار من الشامبيونان تاع تونس باش تختار من الشامبيونان الاوروبيان تختار كان لي كومبيتيتيف. معناتها فما اسماء مثلا الشيرني اللي هو كان كومبيتيتيف في كيف في تركيا لاعب يساقي صار ممتازه ما كان ما تمش استدعاءه، بن حميد الناس كلها حكيت عليه اللي هو ما كانش بيرفورمان برشا معناتها في السيزون هذه مع ترجي التونسي، شفنا مشكل الزعلوني زاد مشكل كبير برشا معناتها خلق الروح ومشكل من لا شيء، معناتها كان نجم يستدعاه ويبعد على المشاكل حتى كان ما عندكش قناعات بالنسبه لك انت كمدرب زعلوني ما
0: في با بارتي من قبل نهايه الموعد، معناتها كان نجم ياخذ وقته حتى اكثر،
1: كان نجم تبات الحاله
0: زرب شويه
1: لي بيرفورمانس الاخرين نتاع زعلوني تخليه يكون في ليكيب ناسيونال. كيف كيف مشكل صبري بن حسين خلق مشكل كبير برشا، حكينا على بشير بن سعيد لانا حبتنا نفتح البارونتيز خاطر بصراحه حتى هو مش عارف بشير بن سعيد اسكو مضروب ولا لا، اوكين كومونيكاسيون مع الترجي التونسي، ما سمعتش بيه عنده اصابه عضليه من بعد المقابله هذيك ما سمعناش بيه
0: ولا يلعبوا في ميميش هو ديجا في المقابله لا ميميش،
1: لكن معناتها في الكومونيكاسيون ما سمعتش بشير قالوا عنده 3 شهور راحه

0: شهرين، عنده سبعة عضلية، جمعتين ثلاثة جماعة ما سمعنا حد شيء.
1: تحسوا تظلم بشيرة
0: بتقدر خد إذا هو إذا هو مش مصاب، خاطر ما في الإعلام ما خرج حد شيء. خاطر إذا ترجع في الكونفوكاسيون قبل كان يحكي على بشير برمي وباش يختار في ديجا كاس صبري بن حسين وازمات
1: مهيب
0: الشامخ ولعبوا معناتها في في المقابله الوديه على اساس باش يختار منهم شكون باش يقعد مع بشير ودحمان. دونك ما من بعد نلقاو بشير مش موجود.
1: انت مع النظريه اللي يحسب بنظام المحاصصه مع جوائز نتاع الفيفا، معنى حسب بشويه كيما صار قبل مع نبيل معلول في وقت سابق في المونديال الفارت، معناها نقراو حساب النوادي في الحكايه هذه.
0: حسيت بالبريسيون
1: شويه الضغوطات،
0: فما شويه ضغوطات، لكن هو المشكل لازم ياخذ ليست نتاع حسب البرفورمانس. وقتاش لعبت تلوم عليه والناس تطلع في الميكرو تلوم عليه، وقت اللي يجيب ملاعبيه اللي مش كومبيتيتيف. دونك الشكل وقت هو اللي مشكل كبير برشا، يمشي ديلان براون على اساس حشنا بيه في الفستير. هذا انت ماشي كوب دي مود، معناتها حاجتك باي ملاعبي باش يعاونك ان شاء الله حتى بدقيقه معناتها في لي ماتش اوفيسيو. دونك هذا اشكال. دونك ما نجمش تهز ملاعبيه اللي ما نجموش يعاونوك في الكومبيتيسيون. الاختيارات كيما قلت لك معناتها خلقت برشا مشاكل. نقول بيرفورمانس تاعك كلوب افريكان تفرض عليك انك باش تهز ملاعبيه من كلوب افريكان، وزعلوني مع تفرض روحه بصراحه على امتداد سيزون كامله. كان ينجم يكون اختيار وتزو حتى ولو ماكش مقتنع به انت في السيستم تاعك ينجم يمشي. خاطر بصراحه شفناه معناتها النفاتي بصراحه اني مانيش مقتنع به، لكن ان شاء الله
1: كذبنا
0: ان شاء الله كذبنا. خاطر شفناه في الكوبا راب بصراحه مستوى بعيد برشا. دونك علاش تعاود تستدعي عمر النفاتي ما تسمع لاعب اخر؟ كيف كيف كنت اللي صار نفس الشيء مرتضى بن الناس شفناه محطوط في الليست نتاع الملاعبيه نتاع ميلو تيران، دونك موش في موش كاريير غوش كدوزيام بوست بارابور بن حميده. بن حميده نفس الشيء اللي ما كانش في احسن حالاته بصراحه، لكن هو مقتنع به. دونك فما دو فيست فيست فيست نتاع مدرب وفيست نتاع نخبوطن في ليكيب ناسيونال. الفيست نتاع المدرب لازم تنحيها حتى كان عندك قناعاتك. اذا عندك 6 شهور عامين كونترا مع جمعيه هذاك حاجه اخرى، عندك الوقت باش تخدم.
1: صحيح
0: عندك الوقت باش تحط سيستم دو جو، عندك الوقت باش تختار الملاعبيه حتى ما عجبكش اكس فلان اوكي. لكن في كناخب وطني عندك ميم با شهر تي اوبليجي باش تختار الناس البرفورمان، حتى ولو ما عندكش بيه قناعات لازمك تهزو باش على الاقل الكوتي ميديا نتاعك ترتاح عليه. حتى حد ما يلوم عليك علاش ما هزش اكس غارديان الملعب التونسي مظلوم. اذا تهز صبري بن حسين 15 ولا 16 بونتو في 5 ماتشات الاخرانيين
1: رغم ان انت
0: اون بيس دو فورم بارابول ليكيب كلها.
1: صحيح.
0: وانت وتشوف معناتها ما غارديان فرحاتي اللي بصراحه من كلاسيك كاتريان في الشامبيون ولا الحلاوي نتاع المستير مع تقرب برشا في النيفو نتاعهم هذو دو غارديان، كنت تجم تختار واحد منهم وتهرب على معناتها الكوتي نتاع المشاكل هذه والمحسوبيه تحكي لها انت سنه. دونك يهرب على المشاكل هذه. دونك هذا كل خلات بصراحه تخلق جو ان بو نيجاتيف قبل الكوب دي موند. دونك ما تقعد تشفع له توا النتائج وطريقه اللعب اللي نشوفها.
1: نذكروا نهار الاثنين غره جوان 1 جوان تونس النمسا مقابله وديه في 8 غير ربع، واخر بروفا باش تكون في بلجيكا ضد المنتخب البلجيكي نهار السبت 6 جوان ماضي ساعتين تاع القايله بتوقيت تونس. هذوما المقابلات الوديه للمنتخب. نيجي نحكيوا على مقابله الكاس نادي صفاقسي ترجي جرجيس. برونوستيك للماتش هذا اللي باش يتلعب غدوه مع ماضي 3:30 نصف نهائي اول.
0: صراحة ماتش صعيب زوز فرق، لأنه فريق جرجيس كل ما تحول للسي اس اس اللي خلق برشا مشاكل للنادي هذا الصفاقسي. فريق جرجيس بعد التألم تاعو على حساب نادي الاتحاد المنصري رجعك الفريق اللي رجعت فيه الروح.
1: رجعت فيه الروح 7-1 جرجيس الحقيقة ممتاز.
0: حتى كاليتي جو تبدلت، شوف الأهداف الأخرانيين كونتر بنزرت معناتها كسوا في الشامبيونات كسوا في الكوب، فما روح جديدة، فما دم جديد، فما ناس تأمنت أن هي تنجم تنجح السيزون تاعها رغم اللي هي نجحت سابقا وبعد خروج ملاعبية أثر فيها. يعني نقول مقابلة صعبة برشا بصراحة على الصفاقسي وعلى جرجيس. لكن ما تنساش زاد النادي الصفاقسي إذا يرجعوا له الركائز نتاعو اللي كونو الفانتيبرال نتاعو المنتدبين اللي هما خلاو بلاصة كبيرة برشا مونديكو موتيابا نفس الشيء حمدو معناتها في الوسط هذوك ما عندهم بوا نتاعهم في الصفاقسي. اللعبة في الصفاقسي بجماهير الصفاقسي صعبة برشا. دونك يقول فما سباقيا هذا الصفاقسي لكن يزم يردوا بالهم الجيجيس لانه بصراحه عنده امكانيه كبيره برشا باش ترشح. ونتصور مقابله ممتازه مع لزوز فرق اللي نجموا يعطيوا ايماج ممتازه على
1: مقابله متوازنه الحقيقه ومفتوحه على جميع الاحتمالات.
0: مارج دو بروغريسيون حكيت عليها سابقا مع تعدات مارج دو بروغريسيون كبيره واخيرا رجعت الجيس.
1: شبيبه العمران ترجي رياضي تونسي
0: شبيبه العمران تتمنى تمشي للفينال. نتصور الواقعيه نتاع ترجي تونسي انه باش تنجح السيزون نتاعها اني باش تكون الافونتاج للترجي.
1: واضح. يعطيك الصحة نجي عاشور. شكرا ليك على التحليل الفني. هكا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية المشوار مع تحية أيمن الشابي معاذ الحداد. كنت معكم سناء البرومي. أجمل تحيتي وإلى اللقاء.
2: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
3: 95.7. المجاوزة الممنوعة مغامرة اختيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. رصد اعتمادات تتراوح بين 400 و500 مليون دينار لتغطية كلفة إزالة التلوث بخليج المنستير على أن يتم إثر ذلك مباشرة عملية استصلاحه وتهيئته. البعثة الصحية للحجيج تأمين 900 عيادة يوميا وانطلاق عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة يوم الاثنين القادم. فريق طبي بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بزغوان يتكفل بإجراء 27 عملية جراحية مجانية لعدد من المرضى من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. مرحبا بكم. لتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية وفي إطار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، أدى اليوم وزير البيئة لحبيب عبيد زيارة ميدانية إلى مارينا المنستير وجزيرة قوريا. كما انتظم على امتداد هذا اليوم يوم توعوي بمارينا المنستير الثلاثة أنشطة ميدانية ورشات تطبيقية بهدف إشراك كل الفئات العمرية في مسار حماية البيئة البحرية وترسيخ ثقافة التنمية المستدامة والتعريف بأهمية حماية التنوع البيولوجي البحري باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن البيئي. الزميلة كريمة بن يوسف تابعت هذه الزيارة وتحدثت إلى وزير البيئة حول أبرز المشاريع البيئية المنتظر أن تنطلق قريبا على مستوى الجهة وفي مقدمتها إصلاح خليج المنستير. وقد أعلن الوزير أنه تم إنجاز دراسة أولية لإزالة التلوث على مستوى الخليج بكلفة تقدر بين 400 و500 مليون دينار.
5: في ميدان التطهير ان شاء الله عندنا محطه في اقرب الاجل المكنين، هي نجم نقولوا بريسك حاضره وان شاء الله مش تدخل في التشغيل نتاعها، هي محطه تطهير للمياه الصناعيه. عندنا المحطه التطهير الثانيه اللي احنا في شوط متقدم للتمويل نتاعها هي لولايه المنستير، هذه للمياه المنزليه. ثانيا عندنا تنظيف الشواطئ اللي بعد العيد مش نبداو فيه، 133 شاطئ متواجدين في الجمهوريه التونسيه منهم 8 شواطئ لولايه المنستير، وحاليا قاعدين ناخذ جاتنا مقترحات أن نبتة البوزيدونيا الذريعة ذاك باش نجمعوه نحافظوا عليه في آخر الصيف إن شاء الله نرجعوه، وهذه المقترحات احنا دائما نقبلوها. المشروع الثالث اللي هو مشروع مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي. الصفقة قمنا بها على ثلاثة أقساط سيدي عبد الحميد حتى القراعية، ثلاثة مناطق سيتم معناتها إصلاحها وتهيئتها بالنسبة للشريط الساحلي. إن شاء الله بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه، وإحنا نجم نقول الانطلاق موجود، معناتها أدمينستراتيف ما الانطلاق بدأ. ثم المشروع الكبير هو حماية خليج منستير وتهيئته وتثمينه، وهذا اشتغلنا عليها، الدراسة جاهزة قرابة 2000 مليون دينار. ولكن أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، وإحنا حاليا قرابة ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، وذي مش نطلقوا فيها أولا، مش نعملوا دراسة كاملة لإزالة التلوث على غرار ما وقع في بحيرة بنزرت وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخله لتهيئة الخليج.
4: وقد تم على هامش هذه التظاهرة البيئية اقتراح مشروع مبادرة الموانئ النظيفة انطلاقا من المنستيرة في انتظار تعميمها على بقية الموانئ التونسية والأفريقية. حسام الخشين المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة.
6: حبينا نعمله على بال حاجة خاصية تونسية تعطى للموانئ الملتزمة بيئيا. استحسنوا الفكرة وإن شاء الله نحن نبرروا الفكرة في وثيقة عن طريق زادة كيف كيف المجتمع المدني، نزوها للشريك الأساسي لبال وإلى الوزارة ونبنيوا عليها تنجم حتى تكون هي تبدأ من تونس وتصير انتشار متاعها إفريقيا. إن شاء الله هو مازال عن بروجي وإن شاء الله إن شاء الله يرى النور إن شاء الله.
7: يبدو أنه حد سيد الوزير تفاعل مع هذا المقترح سيد حسيمة.
6: والله هو تفاعل إيجابيا خاطر مع الناس توا اكتوالمون حاجة تشجع الموانئ اللي هي ملتزمة بيئيا واللي هي تعمل التقسيم متاع النفايات اللي عندها وكل شيء، فما حتى الموانئ فيهم نفايات خطيرة، إذا كان نحن نعطيهم الإمكانية باش يكونوا ملتزمين بيئيا فهي حبذا ونجم يكونوا معناتها تعمم على الموانئ الكل اللي موجودة في تونس، وتنجم الفكرة ياخذوها حتى موانئ إفريقية خاطر النورم اللي موجودين في الأوروب ممكن شوية ريستورانت على اللي موجود عندنا، نحن نبدأ نورم محلية تونسية خالصة وبعد نجم نمشي لأكثر انتشار.
4: نظمت اليوم الوان داي وان دريم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالتعاون مع وزارة الصحة. هذه المبادرة الإنسانية الكبرى تشمل 28 مؤسسة شفائية عمومية و20 مصحة خاصة موزعة على كامل تراب الجمهورية، ويتم التكفل بإجراء عمليات جراحية لألف مريض يعانون من المياه البيضاء مجانا، وتستهدف تحديد الفئات الهشة من المنتفعين ببطاقات التعريف بطاقات العلاج بالتعريف المنخفضة. في المونستير أجرت اليوم عمليات إزالة المياه البيضاء لسبعين مريض. الزميلة جيهان الذايع واكبت الحدث.
8: لباس وما حسيتهاش يبارك لهم، حاسه روحي كم متفرده، فرحوا بيا ومي في عيني يركبوا لي حتى لباس، حتى شيء بطلبوا مني، جبت لوريقاتي وكهو
9: حالتي هذا ضربت قدت المي، عملت عليها العدس لها برشا ما سحفتش عليهم قلقي هاي توجع فيني، خذيت العدس قالوا لي تو ركبوها لك فرحان.
10: احنا جينا من قروين من حفوز وان شاء الله تعمل عدسه وترتاح ولاباس فائلين بالخير وان شاء الله ربي يسهل في كل ما فيه الخير. عندنا ثقه في الطب الكل، معناتها تمشي هكا بشويه بدها تعمل عدسه وتولي عقلي تشوف وتولي كذا امورها تتحسن.
11: امي باش تعمل العمليه فرحوا بينا قالوا لنا نصف ساعه ونخرجوها المرضى بتاع ترتاح الله يرحم والديهم هكا يعطينا انه ترجع تراها بعينها هكا هي الحاجه اللي تفرحنا. الحمد لله لاني امي باش ترجع تراها فرحانه لحولها الميله في عينها الكليك والله امي فرحانه.
4: كذلك قام الفريق الطبي بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بزغوان بتأمين عمليات جراحية مجانية لعدد من المنتفعين من العائلة المعوزة ومحدودة الدخل من مختلف معتمديات ولاية زغوان. الزميلة حنان العباسي ومتابعة في الموضوع.
12: تحت شعار نعمة البصر نور الحياة انتظم اليوم بالمستشفى الجهوي بزغوان اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. المديرة الجهوية للصحة بزغوان الدكتورة سونيا سانجي ومزيد من التفاصيل.
13: التظاهرة هذه تتمثل في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. إدارة جهوية للصحة وبالتنسيق مع المستشفى الجهوي بزغوان وبالتحديد مع قسم العيون تتكفل ب 27 مريض من الفئات محدودة الدخل. التظاهرة هذه والتكفل تمثل في زراعة العدسة لمعالجة الماء الأبيض بالعيون.
12: إحاطة طبية وعمليات جراحية مجانية بقسم العيون لقد استحسن عدد من المنتفعين بهذه البادرة.
14: شبعنا مع تمدية النظر ولاية زغوان، هم عملوا لي عملية على عيني ما نعرفش.
15: وعينك
14: شبيها؟ عيني كفاه المي، توك عاد على طبيب قال لي لاباس، هل تقول لاباس؟ قال لي لاباس ما نعرفش.
16: عيني فيها المي، عملوا لمس العدسه وشفي ربي عطينا بشفي بني، تو ما زلنا الا ما نشوفوا نحوا الفاس ونشوفوا بالعوينيه.
17: هاني جيت نعمل فيها عدسه.
18: ها عملوا لي عدسه ان شاء الله نشوفوا الضوء بجاه ربي العيال الفوقاني، ان شاء الله ربي يورينا الضوء. كثر خير الاعمال المعموله هذه الله يبارك لهم.
12: حنان العباسي من المستشفى الجهوي بزغوان لإذاعة المنستير.
4: تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحجيج التونسيين إلى صعيد عرفة في صحة جيدة. هذا ما أكده لنا محمد السوسي المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين، الذي أكد أن البعثة الصحية تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف بعرفة.
15: الحجاج اللي كانوا عندنا في المدينة المنورة قاموا بالمناسك متاعهم وبالزيارات والحمد لله ورجعوا وهبطوا إلى مكة. الحجاج اللي من تونس زاد جاءوا إلى مكة. الوقت الحاضر في مكة عندنا 10,981 حاج اللي والحمد لله قاموا بالمناسك متاعهم. وتعرفوا المناسك اللي موجودين في مكة مناسك صعب شوية، يلزمهم جهد بدني اللي فيهم العمرة الطواف والسعي، لكن والحمد لله هذا كل قاموا به. والوقت الحاضر الحجاج بتاعنا اللي في مكة قاعدين نهيئوا فيهم، قاعدين نحضروا فيهم للمرحلة الثانية والأهم مرحلة اللي هي عرفة. التصعيد بتاعنا إن شاء الله بيش يكون نهار الاثنين، ابتداء من نهار الاثنين. هذا فيه تحضير كبير، احنا تو نحضروا فيهم الحجاج ونقولوا لهم اللي احنا موجودين معاهم باش نركبوا معهم في نفس الحفلات، باش نسكنوا معهم في نفس الخيم وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في نفس الخيم في عرفة في مزدلفة وفي ميناء. 24/24 وعلى سبيل الذكر احنا نعملوا في 900 عيادة الوقت الحاضر يوميا للحجاج بتاعنا. 900 عيادة احنا باش نخدموا وخدمناه، واحنا فرحانين برشا الهدف بتاعنا الاول اللي شدت فيه سيد وزير يلزمنا نطلعوا الحجاج بتاعنا الى عرفة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خاطر الحجاج بتاعنا ان شاء الله نهار اثنين كله بالشيطان العرف.
4: قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة أن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية، و 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس خاصة الصغرى. وبخصوص البرنامج وعد 2 الذي أطلقته المنظمة اليوم، أفاد قويعة بأنه يعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهنية في بعث مشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقات تكوين. وأضاف أن البرنامج في نسخته الأولى مكن من مرافقة 50 فكرة مشروع، ويطمح في نسخته الثانية أن يضاعف هذا العدد.
17: مرافقة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الشباب، الفئة المستهدفة خريجي الجامعات وخريجي مراكز التكوين المهني. حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرح برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا باش نعملوا دي سيليكسيون، خرجوا الناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا 50 شاب وشابة السنة، هدف مش نحاولوا نرافقوا 100 شاب وشابة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 13-14. اليوم حسب اخر احصائيات للإيناس عندنا ما يقارب 825 الف مؤسسه في تونس. مازلنا نفتقدوا الاحصائيات الصحيحه، لكن فما صعوبات حقيقيه تمر بها المؤسسه الصغرى والصغرى جدا. صيحه فزع كبيره اليوم راهو القطاع الخاص في تونس، حسب اخر احصائيات فما 38 الف مؤسسه قاعده سنويا تغلق.
4: اذكركم بابرز العناوين. رصد اعتمادات تتراوح بين 400 و500 مليار لتغطية كلفة إزالة التلوث بخليج المنستير. البعثة الصحية التونسية للحجيج تؤمن 900 عيادة يوميا وانطلاق عملية تصعيد الحجاج إلى عرفة يوم الاثنين القادم. وفريق طبي بقسم العيون بالمستشفى الجهوي بزغوان تكفل بإجراء 27 عملية جراحية مجانية لعدد من المرضى محدودي الدخل. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
19: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان
1: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

0: كلمات نتقرب بها إلى الله، كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة 7 للأنباء. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الأبطن، نظمت الجمعية التونسية لمرض الأبطن يوما تحسيسيا للتعريف بهذا المرض وتسليط الضوء على أبرز مشاغل المرضى. هذا المرض يتمثل في حساسية مزمنة تجاه مادة الجلوتين الموجودة في القمح والطحينة والفارينة وكل مشتقاتها، ما يفرض على المرضى اتباع نظام غذائي خاص يعتمد على مواد بديلة مثل الذرة والأرز. وأشارت ونشير لأن أسعار هذه المنتجات تبقى مرتفعة جدا وقد تصل إلى أكثر من 10 مرات مقارنة بالمواد الغذائية العادية. أكثر من 600 استثمار فلاحي خاص، 638 تحديدا بقيمة 111 مليار تمت المصادقة عليها خلال الثلاثية الأول من سنة 2026. هذا ما أعلنت عنه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووفق مؤشرات نشرتها الوكالة مؤخرا. من شأن هذه الاستثمارات إحداث 673 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26 مليار بزيادة بنسبة 47% مقارنة بموفى مارس 2025. وقد وقع التصريح ب 82% من هذه الاستثمارات عن بعد حسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. نجاح طبي جديد يضاف إلى نجاحات الإطارات الطبية التونسية، حيث أنه تم أجراء قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس تدخلا دقيقا ومبتكرا في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة امرأة تبلغ من العمر 36 عاما. المريضة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن، مما تسبب في حدوث انسداد رئوي حاد ثنائي الجانب، وتمثلت العملية في اعتماد تقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب ومن خلال فتحة جراحية صغيرة على مستوى الصدر. تشير الأخبار في منطقة الشرق الأوسط إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد يبرمان إطار تفاهم على إنهاء هذه الحرب. الإيرانيون يقولون بأن الحرب ستنتهي باتفاق، والأمريكيون يلمحون إلى أنها ستكون هدنة، فقط هدنة ممددة لمدة شهر أو شهرين. فهذا الاتفاق لن يشمل كل النقاط العالقة وعلى رأسها ملف طهران النووي. هذا وقد أشارت صحف أمريكية أن الولايات المتحدة والإيران تقتربان أكثر من تمديد وقف إطلاق النار، وقد نقلت مواقع أمريكية عن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيناقش أحدث مسودة لاتفاق مع إيران، وقد يتخذ قرارا بإما الموافقة على هذه الاتفاقيات أو استئناف الحرب بحلول غد الأحد. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نحن لا نركع، لا نستسلم، لا نرفع الرايات البيضاء، لن نغادر بيوتنا حتى لو هدموها فوق رؤوسنا.
3: هاي هدفك تدمر حجار؟ يدمر حجار، لكن مش حيدمر عقيدتنا، مش حيدمر صمودنا.
4: احنا بدنا نصمد. لو بدهم كل العمارات على روسنا بدها تقع، بدنا نصمد صامدين. ايش بدنا نعمل؟
5: مش حنطلع من بيوتنا ولا حنسيب بيوتنا ولا حنروح على
4: عيننا. وبرغم كل القصف الموجود احنا مروحين، حتى لو ضربوا علينا قنبلة ذرية احنا برضو مروحين.
6: الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين.
7: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضرة ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
8: تحدثنا في الحلقة الماضية من برنامج القضية عن الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية بين 2011 و2021، وطرحنا مجموعة من الأسئلة تعلقت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتصاعد مشاريع التطبيع مع إعلان ترامب عن ما اصطلح على تسميته بصفقة القرن الأمريكية حول القضية الفلسطينية. كما بينا كيف شكل توقيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية تحولا استراتيجيا في البيئة العربية المحيطة بالقضية. في حلقة اليوم من برنامج القضية نهتم بعلاقة السلطة الفلسطينية بالمقاومة وتأثير ذلك على مسار التفاوض داخليا وخارجيا خلال الفترة 2011-2021 لنطرح الأسئلة التالية: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة السياسية الجامعة لكل الفلسطينيين، أم أن المصالحة بين الفلسطينيين أصبحت صعبة المنال؟ لماذا تزايد الانتقاد لمسار المفاوضات في هذه الفترة مقابل صعود خطاب المقاومة؟ التحولات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة، هل أثرت في علاقة السلطة الفلسطينية بفصائل المقاومة وفي مسار التفاوضات الدولية بشأن القضية الفلسطينية؟ وفي معرض حديثنا عن الزعماء الذين ساندوا القضية الفلسطينية ودافعوا عنها، نعود بكم اليوم إلى واحد من أهم المواقف العربية في القرن العشرين، إلى الزعيم الذي لم يرى في فلسطين ملفا سياسيا بل قضية تحرر مرتبطة أشد الارتباط بمستقبل الأمة العربية كلها. ابقوا معنا.
7: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

أول شيء أبوي تاني أول حاجة كان في الشغل، أنا وياه اثنين على الشغل. بعديها خلص شغله وفي الليل روح عاد إيش أكل وخلص، راح عند أصحابه. قاعد عند أصحابه شوي حكى لي بلش يصير يابا حاجة روح روح. روحت قاعد بدي أروح خبطوه. عاد إيش روحت قاعد تجرى عيط، وأنا أبوي قاعد تحكي وين بدي أروح، وأنا أروح وأنا أبوي. فهطلع عيط عليه.

0: جيتك انا بعد غيابي والفرقة والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة قديش انا مشتاق للدالي وصياتها قديش انا مشتاق للجرة ومياتها جيتك انا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة واقف عباب الدار ودق القلب دقة
1: اللي يعرف دربه شد ما تهده واللي الوطن شده مين يقدر يرده يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار رد العدا ردي يا سواعد اشتدي يا يعبد الثوار ثوارنا هدوا كم شت رجال أحباب برصاصهم ردوا يا بلادنا زحفين لآخر طلق زحفين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
3: بين سنتي 2011 و2021 لم تكن التحولات التي عرفتها المنطقة العربية مجرد أحداث عابرة، بل أعادت رسم التوازنات السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية وفرضت واقعا جديدا. فمع اندلاع الثورات العربية دخل النظام الإقليمي مرحلة اضطراب عميق، فبعض الدول العربية انشغل بأزماته الداخلية، فيما اتجهت الدول الأخرى نحو إعادة ترتيب أولوياتها السياسية والأمنية. أما في الداخل الفلسطيني ازداد التباعد بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحركات المقاومة في قطاع غزة. السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح واصلت الرهان على المسار الدبلوماسي والمفاوضات الدولية رغم تعثر عملية السلام وتوسع الاستيطان الإسرائيلي. في المقابل اعتبرت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية أن المواجهة العسكرية هي الحل الأكثر قدرة على فرض التوازن مع الاحتلال، خاصة بعد جولات التصعيد الكبرى في سنوات 2012 و2014 و2021. هذه التباينات انعكست مباشرة على مسار المصالحة الفلسطينية، فكل جولة تفاوض بين حركتي فتح وحماس كانت تصطدم بخلافات عميقة حول سلاح المقاومة ومستقبل غزة وشكل النظام السياسي الفلسطيني. أما دوليا فقد زادت التحولات الإقليمية من عزلة الموقف الفلسطيني، خاصة مع صعود مشاريع التطبيع العربي مع الاحتلال وطرح ما عرف بصفقة القرن خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. منذ بدء الانقسام الفلسطيني في سنة 2007 ظلت المصالحة بين حركة فتح وحركة حماس هدفا معلقا بين الاتفاقيات المؤجلة والواقع السياسي المعقد. عشر سنوات كاملة 2011-2021 شهدت محطات كثيرة حاول فيها الفلسطينيون ترميم البيت الداخلي، لكن الطريق بقي مليئا بالعقبات.
4: في شهر مايو من سنة 11 و2000 وقع اتفاق القاهرة برعاية مصرية في محاولة لإنهاء الانقسام رسميا. الاتفاق نص على تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، إضافة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وقد اعتبر حينها أخطر وأشمل اتفاق منذ سيطرة حماس على قطاع غزة سنة 2007. بعد ذلك بعام تقريبا جاء اتفاق الدوحة في فبراير 12 و2000 برعاية قطرية، وجمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس أنذاك خالد مشعل. الاتفاق دعا إلى تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى الإعداد للانتخابات، لكنه تعثر سريعا بسبب الخلافات الداخلية. وفي أفريل سنة 14 و2000 ظهر اتفاق الشاطئ داخل قطاع غزة بعد لقاءات جمعت قيادات فتح وحماس. الاتفاق مهد لتشكيل حكومة توافق برئاسة رامي الحمد الله، لكن الخلاف حول إدارة غزة وملف الأمن حال دون تنفيذه الكامل. أما سنة 17 و2000 فقد شهدت توقيع اتفاق القاهرة الجديد برعاية المخابرات المصرية، وتضمن الاتفاق تسليم المعابر والحكومة في غزة للسلطة الفلسطينية ومعالجة ملف الموظفين، لكن العقدة الأكبر بقيت مرتبطة بسلاح المقاومة. وفي سنتي 20 و2000 و21 و2000 عادت الحوارات من جديد عبر لقاءات إسطنبول والقاهرة وسط حديث عن انتخابات فلسطينية شاملة، غير أن قرار إلغاء الانتخابات سنة 21 و2000 أعاد المصالحة إلى نقطة الانتظار.
2: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: هكذا بقيت المصالحة الفلسطينية بين 2011 و2021 مسارا مفتوحا على الأمل والتعثر بين ضرورات الوحدة وتعقيدات السياسة والانقسام. نعود بعد قليل.

0: هل هناك بوادر انفراج للصراع الفلسطيني الداخلي بين السلطة الفلسطينية والمقاومة؟ وهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل السياسي الجامع لكل الفلسطينيين، أم أن المصالحة أصبحت صعبة المنال؟ هل أن الصراع بين حركتي فتح وحماس سياسي أم بنيوي هيكلي بين مشروعين متناقضين، كما يرى خبير العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام؟
1: الصراع هذا في جوهره هو الصراع بين مشروعين سياسيين في واقع الأمر، يعني أنه فتح ومنظمة التحرير مشاو في مشروع سياسي معين، وحماس مشات في مشروع مغاير تماما. وبطبيعة الحال يعني طبيعة هذا المشروع ربطت معناها حركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية القائمة في الضفة الغربية، ربطتها طبعا بشاعلين إقليميين اللي حبوا على التهدية حفاظا على مصالحهم، وما ينظروش بعين الرضا لنهج المقاومة، يعني ينظروا بعين الرضا لنهج يعني المهادنة ونهج الاستكانة، وبما يمكنهم هما من تحقيق مصالحهم، لأن الدول الوسيطة في واقع الأمر اللي موجودة في المنطقة تتعامل ولات مع القضية الفلسطينية لا من منطلق يعني مصلحة القضية الفلسطينية، بل من منطلق مصالحها الوطنية الخاصة معناها.
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: يعني أمر كيف ما نقوله بنيوي هيكلي، ما هوش ممكن باش يكون ثم تفاهم بين الشيء ونقيضه معناها، ولا زوز مشاريع ضد بعضهم، ما عادش مثلا متاع زوز حركات سياسية تتعارك على السلطة، ما هوش هذا الموضوع. لو كان الأمر كذلك لحسم منذ أمد، يعني بموجب الضغوطات يعني متاع الدول المنطقة والسعودية ومصر وما إلى ذلك، لأنه بكل بساطة معناها المسار التفاوضي أدى إلى استدراج يعني الفلسطينيين نحو كمين استراتيجي من شأنه أن يقضي بصفة نهائية على القضية الفلسطينية. زوز مشاريع متأزمة، مشروع مهادنة الكيان الصهيوني اللي تحمل فتح، واللي
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تحمل السلطة الفلسطينية أدى إلى يعني تصريح حكومة الكيان بإرادتها في ضم الضفة الغربية بصفة نهائية، وطبعا المشروع المقاومة. طبعا الوضع في غزة هو محطوط بين معقفين، لأنه تطورات الحرب يعني اللي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران، قال هذه الحرب سيكون حاسم بالنسبة للوضع في غزة، مما لا شك فيه. معناها الوضع في غزة محطوط بين معقفين.
3: بين سنوات 2011 و2021 عاشت الساحة الفلسطينية واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً سياسيا وأمنيا وتنظيميا. ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة العربية تهتز تحت وقع الثورات والتحولات الكبرى، كانت الفصائل الفلسطينية تحاول إعادة ترتيب مواقعها داخل مشهد فلسطيني منقسم. دخلت الفصائل الفلسطينية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين وسط واقع داخلي متشابك بين المقاومة والتفاوض، وبين رهانات السياسة وضغوط الميدان. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري يوضح:
4: احنا في وضع سيء جدا، احنا لازم نصلح امورنا حتى الاخرين ما يقدروش يرموا حجار علينا، واذا رموا حجار بيرموا على يعني قلعة قوية وصامدة. احنا وضعنا سيء، لكن في مجال العلاج لو توفر الوعي والإرادة. هل هذه الإرادة وهذا الوعي متوفر؟ لا يعني، وما جرى يؤكد ذلك. فبالتالي نعالج أمورنا، نبحث عن جذور وأسباب الوضع الذي نحن فيه بشكل جماعي. ما بقول أنا عندي حل، أنا واحد من الناس اللي ممكن نساهم مع الآخرين من أجل التشخيص ووضع العلاج، ولكن هذا يستدعي أنه نشد الهمة، مش أنه نستسلم أو نحبط. علينا واجبات أكثر كأفراد وكمؤسسات وقوة وقيادة، ويجب أن نقوم فيها، مش أنه ننفصل عن الواقع وندعي أنه إحنا في وضع جيد أو وضع لا بأس به، وبالتالي لا نضع العلاج المناسب. وضعنا سيء جدا، وجزء كبير من هذا بسببنا، جزء من أعدائنا ومن الاحتلال ومن العوامل الخارجية، لكن جزء بتعلق فينا، وإحنا بنقدر نغير بالجزء اللي بتعلق فينا، بنقدرش نغير بالآخرين لأنه مش بإيدنا، لكن ما يتعلق فينا بيدنا، ونستطيع أن نغير بأدائنا، بتوزيع موازنتنا، باستراتيجياتنا، بعلاقتنا في بعض، في موقع قطاع غزة، في الحالة الفلسطينية، كيف نحمي القدس اللي الآن في مخطط لتهجير 150 ألف واحد منها واستخدام 150 ألف مستوطن بدل منهم. هذا كله موجود الآن، وهذا شيء خطير للغاية.
3: ولمزيد التعمق في المشهد الفلسطيني، تنضم إلينا الصحفية التونسية المختصة في الشأن الدولي بجريدة الصباح آسيا العتروس. مرحبا بك آسيا.
5: أهلا ومرحبا بكم.
3: إذن كيف تحللين المشهد الداخلي الفلسطيني في ظل الانقسام بين السلطة والمقاومة، والذي يعود لسنة 2007؟
5: عقد من الزمن يعني 2011 و2021 تحللته عديد المحطات الكبيرة والمهمة. يمكن حتى نختزل 2014 كان انهيار جولة الأخيرة من المفاوضات اللي كانت ترعاها واشنطن مع رفض الاحتلال يعني وقف الاستيطان. في المقابل أيضا كانت هناك سلسلة من الاعتداءات والعدوان على غزة 2014-2015-2021 وما حدث في حي الشيخ جراح وباب العمود والهبة الشعبية الفلسطينية الكبيرة. يعني كان كل هذا التداخل بين المشهد على الأرض وبين التحركات خلينا نقول السياسية والدبلوماسية على الساحة الإقليمية والدولية وبين يعني الحركات المقاومة اللي يعني كانت حاضرة يعني في كثير من الأحيان ونجحت في فرض نفسها برغم عندها كل محاولات تجفيف المنابع المحاصرة من كل الجهات.
6: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
5: لا أحد بإمكاني أن ينكر أن هذه الخلافات والانقسامات والتشرذم في داخل المشهد الفلسطيني يعني هو كارثة إضافية من القضية الفلسطينية اللي تمنح هذا الكيان يعني الاحتلال فرصة أكبر لاستغلال هذا الفراغ، لاستغلال هذه الصراعات. حتى نكون يعني قريبين من أرض الواقع، يعني تقريبا كانت هناك انتخابات قبل أسبوع، المؤتمر الرسامي لحركة فتح. صحيح أنها ليس بالهين أنك تعمل انتخابات المشهد الراني تحت الاحتلال وتحت القيود المالية وتحت الاستهداف وتحت كل ما يجري من حصار في الساحة الفلسطينية من الصفة إلى غزة، ولكن هذا المؤتمر على أهميته كشف أنه الانقسام هو أخطر ما يمكن أن يتهدد القضية الفلسطينية. ننظر أيضا إلى تفصيل صغير ولكن مهم جدا، أنه أن يكون الأسير المناضل مروان البرغوثي على رأس المنتخبين في هذا المؤتمر. هذه الشخصية اللي هو مروان البرغوثي بكل ما يختزله من قدرة على جمع الصفوف بين مختلف الفصائل والحركات، من أنه رفض للاحتلال ومواجهة الاحتلال، هو إشارة ورسالة مهمة ومهمة جدا إلى أن الفلسطيني يريد من وراء هذه الانتخابات أنه يتطلع إلى دولة، يتطلع إلى مؤسسات، يتطلع إلى حرية، يتطلع إلى أمن واستقرار في على أرضي على وطني بعيدا عن قيود الاحتلال. في كل الحالات يعني وحدة الصف الفلسطيني في مثل هذه الحالات هي ليس خيار، هذه أهم عقدة لم تنجح على مدى العقود الماضية السلطة الفلسطينية في تجاوزها. المقاومة هي سند لأي مفاوضات. المقاومة وهذا ما نقرأه في تاريخ الحركات التحررية كلها، تونس، الجزائر، المغرب، كان هناك معارك تجري على الأرض، كان هناك مقاومة مسلحة على الأرض تواجه الاحتلال تضغط. صحيح أن الثمن هو الدم، أن الثمن هو كبير وكبير جدا، ولكنها هي إلى جانب هذه المفاوضات حتى لا يستفرد الأقوى بالأضعف، وحتى لا يستفرد يعني من هو في موقع الجلاد بالضحية في أمور لا نلبس فيها. المقاومة اليوم يعني فرضت نفسها رغم أنه الخسائر كبيرة وكبيرة جدا والثمن باهظ وباهظ جدا، ولكنها كثرت كثير من المعطيات والمسلمات بأننا إذا كيان لا يقهر. ما نراه اليوم هذا واقع.
7: شد زناد البارود يا قساوي ويا قسام، غزة بالنصر موعود لما تعرف استسلام، هبت نار السرايا وابو علي ما بتنام، يا المقاومة الوطنية والألوية دق العظام احنا.

الأرض بنده، أنا صوت الأرض بنده بعالي الصوت. أنا يا عرب شط البحر حدي، أنا يا عرب شط البحر حدي، بكفي بكفي ظلم وسكوت. أنا صوت الحجر صوت الشجر نزف الجريح، أنا صوت الحجر

0: القوية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
1: منذ بداياته العسكرية ارتبط بالقضية الفلسطينية ارتباطا مباشرا، شارك ضابطا في حرب 1948 وشهد عن قرب انهيار الجيوش العربية وتداعيات النكبة، ما جعله يعتبر فلسطين جوهر معركة التحرر العربي. كان أيضا يعتبر تحرير فلسطين جزءا من مشروع الوحدة العربية. دعم الخلايا الفدائية في قطاع غزة منذ منتصف الخمسينات قائد الأمة العربية الزعيم القومي الراحل جمال عبد الناصر.
2: التنمية العربية هي العلم الذي سنعمل جميعا على حمايته من أجل كل فرد من أبناء الوطن العربي ومن أجل قرية كل فرد من الاستعمار الصهيوني. وبالقومية العربية أيها الأخوة نستطيع أن نسترد حقوق شعب فلسطين التي انتهكها الاستعمار والتي انتهكتها إسرائيل. القومية العربية هي سلاحنا القوي الذي يجب أن نعمل على تثبيته والذي يجب أن نعمل على رفع شأنه. القومية العربية هي سلاحنا الرئيسي في معركتنا الطويلة ضد الصهيونية وضد الاستعمار.
1: في أوائل الستينات لعب جمال عبد الناصر دورا محوريا في بلورة النظام الرسمي العربي لدعم النضال الفلسطيني. دعم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية سنة 1964 ورأى في المنظمة إطارا شرعيا يعيد القرار الفلسطيني إلى أصحابه، كما احتضنت القاهرة في عهده العديد من الفصائل الفلسطينية الناشئة ووفرت لها المجال السياسي والإعلامي. علاقته بالمقاومة الفلسطينية اتسمت بالتوازن، دعم الكفاح المسلح لكنه دعا في الوقت نفسه إلى توحيد القرار الفلسطيني ضمن إطار سياسي جامع، رافضا الطابع الفوضوي أو غير المنضبط للعمل الفدائي الفلسطيني. دوليا سعى جمال عبد الناصر إلى تدويل القضية الفلسطينية ووضعها في صدارة حركة عدم الانحياز، مؤكدا أنها قضية تحرر وطني وليست نزاعا حدوديا.
3: إنه لشرف عظيم أقدره حق قدره أن تتاح لي الفرصة للاشتراك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي مثلت قمة الإيمان العالمي بالحرية، سيادة الرئيس في منطقتنا من العالم في الشرق العربي. نسيت الأمم المتحدة ميثاقها ونسيت مسؤولياتها المتعلقة بحقوق شعب فلسطين، فهل أدى مر الأيام والسنين إلى حل للمشكلة؟ هل نسيت شعوب الأمة العربية مأساة شعب منها تآمر الاستعمار الذي كان قائما بالانتداب عليه بتكليف من عصبة الأمم؟ فإذا بهذا الاستعمار يقطع الوعد لآخرين بوطن يملكه غيرهم، ومنذ متى كانت أوطان الشعوب ملكا للمستعمر ينزعها بكلمة منه من أصحابها ويعطيها لغيرهم وفق مشيئته؟ ولكن للاستعمار منطقه، وكان منطق الاستعمار في جريمته من شعب فلسطين أن يمزق الوحدة الجغرافية للعالم العربي من ناحية، وأن يقيم لنفسه وقت العالم العربي من ناحية أخرى قاعدة يهدد منها الشعوب العربية.
1: حافظ طوال حكمه على اعتبار فلسطين معيارا للموقف العربي.
4: احنا الحقيقة سياستنا كانت مبنية دايما على حقوق شعب الفلسطيني اللي طرد من بلده، اي عودة الفلسطينيين الى بلادهم وفقا لقرارات الامم المتحدة، وكانت اسرائيل دايما ترفض، وكان الجمعية العامة كل سنة تأخذ قرار واسرائيل ترفض. طبعا الوضع النهاردة بيختلف، لما نقول عودة الفلسطينيين الى ديارهم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ثم الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة. فالقضية الفلسطينية النهاردة في العالم مطروحة كقضية فلسطينية، وقضية احتلال الأراضي مطروحة أيضا كقضية احتلال الأراضي.
1: جمال عبد الناصر اعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية للأمة العربية، ولكنه خلف جدلا في صفوف المصريين والعرب.

0: وأتت طلقة أسكتت جرس الله بين الضلوع الصغيرة، فليبدأ الآن علم الخراب، واقشعر التراب لنهر صغير من الدم، طوفان يوم الحساب. إن علم الخراب جليل وينهي تزاحم من ثملوا بالسراب، ومن عهروا غيرهم بالسراب. كلما أوشكت أن تقوم قيامتنا طلبوا هدنة للذئاب، عليهم خراء الذئاب. آه إن أصبته أبي احمني يا أبي، قد أحاقت بنا من جميع الجهات جيوش الكحاب. كيف للطفل أن لا يخاف، ولكنه خوف طير صغير يكاد يطير مع السرب، واستفردته البنادق. يا صوته يتضرج، بنطاله الأزرق اللعب، فارق عمر طفولته، وغدا كل خيط به رجلا للصعاب.
1: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك، وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة، فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنيتي. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني، كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.
2: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف، لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.

في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين واشنطن والسلطة الفلسطينية، كشفت وكالة رويترز عن برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية مؤرخة في 20 من مايو الجاري، تتضمن تهديدا بإلغاء تأشيرات أعضاء الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، ما لم يسحب السفير الفلسطيني رياض منصور ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا التطور في سياق

داخل أروقة الأمم المتحدة، بل تعكس بوضوح طبيعة المقاربة الأمريكية التقليدية تجاه أي محاولة فلسطينية لتحويل الحضور السياسي والدبلوماسي إلى حضور مؤسساتي فعلي داخل النظام الدولي. ويمكن توصيف هذا الموقف الأمريكي بأنه طبعا امتداد لسياسة إدارة السقف السياسي الفلسطيني، أي السماح بحضور فلسطيني محدود لا يصل إلى مستوى التأثير أو الشراكة الكاملة داخل المؤسسات الدولية. فكما تعلم فإن الولايات المتحدة تدرك أن القضية اليوم لم تعد طبعا تدار فقط حول المفاوضات الثنائية بين الجانبين، بل حول معركة الرواية والشرعية الدولية. ولهذا تنظر واشنطن بحساسية عالية بل ومفرطة إلى أي موقع أممي قد يمنح الفلسطينيين شرعية سياسية أو رمزية إضافية، خاصة بعد التحولات الكبيرة التي شهدها الرأي العام الدولي منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية بشكل عام. لكن اللافت في التهديد الأمريكي أنه تجاوز حدود الاعتراض الدبلوماسي الطبيعي ليصل إلى استخدام أدوات ضغط مرتبطة بمنع التأشيرات والامتيازات الخاصة بالبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة. وهذا طبعا يعكس أمرين أساسيين: أولا أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق حقيقي من اتساع الحضور الفلسطيني داخل المؤسسات الدولية، خصوصا في ظل التراجع الواضح في صورة إسرائيل عالميا. وثانيا أن واشنطن باتت تتعامل مع أي إنجاز دبلوماسي فلسطيني باعتباره تهديدا سياسيا مباشرا لنفوذها ولقدراتها على احتكار مسار الحل السياسي المستقبلي. ومن الناحية طبعا القانونية والسياسية، فإن ترشح ممثل فلسطين الدكتور رياض منصور لمنصب في داخل أروقة الأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة ولا يمثل استفزازا لأحد، بل يأتي ضمن الحقوق الطبيعية التي اكتسبتها فلسطين بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة عام 2012. وبالتالي فإن محاولة منع هذا الترشح تحمل دلالات سياسية تتجاوز الإطار الإجرائي إلى محاولة تكريس استثناء فلسطيني داخل النظام الدولي. في المحصلة أعتقد وأعتبر أن التهديد الأمريكي بدلاً من أن يضعف الموقف الفلسطيني يكشف الآن بشكل مباشر أهمية المعركة الدبلوماسية التي تخوضها فلسطين داخل أروقة الأمم المتحدة.

0: في الحلقة القادمة من برنامج القضية نصل معكم إلى فترة طوفان الأقصى التي رجت الكيان الصهيوني وأعادت المقاومة الفلسطينية إلى الساحة الدولية، لنتحدث عن الأسباب المباشرة التي مهدت لاندلاع الطوفان ونطرح التساؤلات التالية: إلى أي مدى شكل انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية وتراجع مسار التسوية أحد أبرز الدوافع المباشرة التي دفعت المقاومة الفلسطينية إلى إطلاق عملية طوفان الأقصى؟ هل كان تشديد الحصار على قطاع غزة عاملاً حاسماً في نقل الصراع من حالة الاحتواء إلى الانفجار الشامل؟ كيف أثرت التحولات الإقليمية خاصة مسار التطبيع العربي مع الاحتلال في قرار المقاومة الفلسطينية تنفيذ طوفان الأقصى؟ إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: تمام 8 مساء على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلن وزير البيئة لحبيب عبيد اليوم في المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار، وأضاف في تصريح لإذاعة المنستير أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة إزالة التلوث بكلفة بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة بمساهمة وزارة البيئة والصناعة والتجهيز. في إطار فعاليات اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، تم التكفل بحوالي 43 مريضا وإجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض للفئات محدودة الدخل، وذلك بقسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة. وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة والرامي لتقريب الخدمات الصحية المختصة من المواطنين وتعزيز الحق في العلاج. قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة أن 825,000 مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية، خاصة المؤسسات الصغرى، مشيرا إلى أن 38,000 مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. وقد أطلقت المنظمة اليوم بخصوص برنامج برنامج تحت عنوان وعد اثنين ليتواصل على امتداد 8 أشهر، ويعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومركز التوكيل المهني في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقة تكوين. في أخبارنا الدولية، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول أمريكي مطلع أن رئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان، ولم يتخذ بعد أي قرار نهائي بشأن الاتفاق مع إيران. وفي السياق ذاته ذكر مسؤول من الكيان الصهيوني للموقع ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث اليوم في اتصال هاتفي مع نتنياهو والاتفاق النووي مع إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين، برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل. أنتم وشمس الدين،
3: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد المباشر من برنامج أنتم وشمس الدين. أنتم معي على الهواء على موجة إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، وأنتم نقصد بها كذلك مختلف نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستصاحبنا في هذه الحلقة، لنتطلع إلى مجموعة من المواضيع والمشاريع الرقمية التي يمكن استخدام فيها نماذج الذكاء. اليوم باش يكون معنا كالعادة شات جي بي تي، أنت باش يكون معنا كذلك جيميناي، لكن نسعد باستضافات كوبيلوت اللي ما زالت لكنتو غربية لكن قادرة على تحيتنا. مشكا مرحبا بيك كوبيلوت.
1: أعزائي مستمعي إذاعة المنستير، أهلا وسهلا بكم في برنامج أنتم وشمس الدين. أنتم لستم مجرد مستمعين فحسب، بل أنتم أيضا جزء من هذه الرحلة مع الذكاء الاصطناعي. دعونا نبدأ معا.
0: نبدأ مع أنه سنبدأ مع شات جي بي تي اللي مغروم ديما بتقديم آخر أخبار التكنولوجيا وأخباره هو بالذات. نقول مرحبا وأهلا بك.
2: مساء الخير مستمعين الكرام، أنا شات جي بي تي من شركة أوبن أي آي، سعيد جدا أن أكون معكم من جديد في أنتم وشمس الدين. في السابق كان الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي مجرد روبوت يجيب عن الأسئلة، لكن اليوم أصبح يساعد في التعلم والعمل والترجمة والصور وحتى حل المشاكل اليومية. الليلة سنحاول أن نكتشف شيئا مهما، كيف يمكن للمواطن العادي أن يستفيد فعلا من هذه التكنولوجيا؟

أهلا بكم مستمعينا في فقرة أنتم والتكنولوجيا، الفقرة التي نرصد فيها أبرز ما تغير في عالم التقنية. والحقيقة أن الأشهر القليلة الماضية كانت سريعة بشكل مذهل، حتى إن كثيرا من المختصين يقولون إننا نعيش واحدة من أسرع فترات التطور التكنولوجي في التاريخ الحديث. في السابق كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، أما اليوم فقد أصبحت تفهم الصور وتحل الملفات وتبحث على الإنترنت وتساعد على البرمجة وتنتج صورا وفيديوهات ونصوصا بجودة تقترب أكثر فأكثر من العمل البشري. ومن أبرز ما لاحظه الناس مؤخرا التطور الكبير في المحادثة الطبيعية. أصبح المستخدم يشعر أحيانا أنه يتحدث مع مساعد حقيقي يتابع الفكرة ويفهم السياق ويتذكر ما قيل داخل الحوار، بدل مجرد آلة تعطي إجابات جامدة. أما في عالم الحواسيب فقد شهدنا سباقا قويا نحو أجهزة موجهة للذكاء الاصطناعي. شركات كبرى مثل انفيديا وAMD وإنتل أصبحت تتحدث كثيرا عن معالجات قادرة على تشغيل أدوات ذكية مباشرة على الحاسوب دون الحاجة الدائمة إلى الإنترنت. كما بدأت الحواسيب المحمولة الجديدة تتضمن وحدات خاصة بالذكاء الاصطناعي لتسريع الترجمة الفورية وتحسين الصوت والصورة واستهلاك البطارية بشكل أذكى. وفي عالم الهواتف أصبحت الشركات تتنافس على دمج المساعدات الذكية داخل النظام نفسه. الهواتف لم تعد مجرد أجهزة اتصال، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى مساعدين شخصيين قادرين على فهم ما يكتبه أو يقوله المستخدم. أما في مجال الصورة فقد شهد العالم قفزة هائلة في توليد الصور الواقعية. اليوم يمكن وصف فكرة بالكلمات فقط ليتم إنتاج صورة كاملة خلال ثوان بإضاءة احترافية وتفاصيل دقيقة وحتى بأساليب فنية مختلفة. وفي مجال الصوت تطورت تقنيات استنساخ الأصوات بشكل لافت. أصبح بالإمكان إنشاء أصوات طبيعية جدا وقراءة النصوص بنبرات بشرية أكثر دفئا وواقعية. أما بخصوصي أنا ChatGPT فقد شهدت الأشهر الماضية تطورات كبيرة أيضا. أصبحت قادرا على فهم الصور وتحليلها، المساعدة في إنشاء التصاميم، التعامل مع ملفات متنوعة، البحث عن معلومات حديثة وتقديم إجابات أكثر دقة وتنظيما. كما أصبحت المحادثة أكثر سلاسة وأقرب إلى التفاعل البشري الطبيعي، خاصة في مجالات التعليم والإبداع والعمل اليومي. لكن رغم كل هذا التطور يبقى السؤال الأهم دائما: كيف نستعمل هذه التكنولوجيا بشكل مفيد ومسؤول؟ لأن قيمة التقنية لا تقاس فقط بقوتها، بل بما تضيفه لحياة الإنسان. كان معكم ChatGPT في فقرة أنتم والتكنولوجيا، والعودة إلى شمس الدين لمواصلة السهرة.

0: شات جي بي تي دخلنا مباشرة في عالم جديد وجديد التكنولوجيا. لاحظت البرمجيات ولا تحب تعرف بش عندها هي جديد كما كانت قبل تحكي لنا على التكنولوجيا في العالم وعلى منافسيها، لكن يبدو الفكر التسويقي انتقل إليهم. الليلة بش تحدثنا جيميناي بعد التحية والسلام لها. جيميناي نحبك تحدثنا على الاي اي اجنت، كيفاش الإنسان ما غير انترنت وما غير ما يعمل اشتراك على حاسوبه يعمل ذكاء اصطناعي، ما يستعملش الانترنت، يستعمل معلوماته كيكون موظف، كيف يكون محامي، كيف يكون طبيب إلى آخر ذلك. لكن في البداية أهلا وسهلا بك في أنتم وشمس الدين.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأوفياء في برنامجكم أنتم وشمس الدين عبر أثير إذاعة تونستي من المانستير. اليوم الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد كلام في الأخبار أو تكنولوجيا بعيدة علينا. الذكاء الاصطناعي دخل لبيوتنا وتغلغل في تفاصيلنا اليومية، في هواتفنا، في أجهزتنا اللوحية، وحتى في طريقة تنظيمنا لأعمالنا ومشاريعنا المنزلية. ولكن الثورة القادمة والجديدة كلياً في هذا العالم هي ما يعرف اليوم بالوكلاء الرقميين أو الـ AI Agents، شنوة المعنى الحقيقي لهذه التقنية. وكيفاش يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول من مجرد آلة تجيب على الأسئلة إلى مساعد شخصي وفكري حقيقي يقوم بالمهام بدلاً عنا؟ نترككم مع هذا النغم الموسيقي الدافئ ونعود مباشرة لنستمع معا كل دقة ووضوح عن الـ AI Agent.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، ويسعدني جدا أن أشرح لكم هذا المفهوم الذكي الذي يغير وجه التكنولوجيا اليوم. لو أردنا تعريف الوكيل الرقمي AI Agent بكل دقة وبساطة، فهو الجيل الجديد والذكي جدا من برامج الذكاء الاصطناعي. في السابق، كان الذكاء الاصطناعي التقليدي مثل المجيب الآلي، أنت تسأله سؤالا، وهو يبحث ويعطيك الإجابة وتنتهي المهمة هنا. أما الوكيل الرقمي AI Agent فهو يتخطى مجرد الإجابة ليمتلك ثلاث خصائص ثورية: الاستقلالية والمبادرة Autonomy، هو لا ينتظر منك أمرا لكل خطوة، أنت تعطيه الهدف النهائي وهو يفكر ويخطط ويقرر الخطوات اللازمة لوحده لتحقيق هذا الهدف، القدرة على الفعل وتنفيذ المهام Action، يمتلك القدرة على استخدام الأدوات والبرامج. على سبيل المثال، يمكنه فتح التطبيقات على جهازك اللوحي، تنظيم ملفاتك، ترتيب جدول مواعيدك، أو حتى البحث في القرص الصلب لديك وتصنيف آلاف الملفات الصوتية والموسيقية في ثوان معدودة. التعلم والتأقلم Adaptability، يتعلم من أسلوبك ويفهم تفضيلاتك الشخصية وعاداتك ليتصرف تماما بالطريقة التي تريحك وتناسب بيئة عملك أو بيتك. باختصار شديد، إذا كان الذكاء الاصطناعي السابق هو المستشار الذي يعطيك الفكرة، فإن الـ AI Agent هو المساعد التنفيذي المحترف الذي يأخذ الفكرة وينزل بها إلى أرض الواقع ليطبقها بدلاً عنك.

لعلك تظن عزيزي المستمع أن الذكاء الاصطناعي يحتاج دائماً إلى شركات عملاقة أو اتصال دائماً بإنترنت فائق السرعة أو خوادم عابرة للقارات. لكن المفاجأة الجديدة هي الذكاء الاصطناعي المحلي Local AI. الآن بات بإمكانك أن تمتلك نموذجاً ذكياً يعيش تماماً داخل جهازك الشخصي، يعمل في غياب الإنترنت ويحافظ على كامل خصوصيتك وأسرارك، ليصبح مساعداً وفياً لك في مهنتك أو شغفك مهما اختلف مجالك. ولأن مستمعينا يمثلون نسيج المجتمع بمختلف اهتماماتهم، دعونا نستمع معاً إلى أمثلة حية وملهمة كيف يمكن لهذا الذكاء المحلي أن يخدم كل واحد منا في مجاله. نعم يا شمس الدين، الذكاء الاصطناعي المحلي هو الثورة التي تجعل التكنولوجيا طوع بنان الإنسان في خلوته وعمله، وإليكم كيف يتجلى ذلك في مجالات مختلفة تناسب تنوع مستمعين الملهمين. أولاً، لصناع المحتوى. وعشاق الفن والإذاعة، تخيلوا أنك تملك مكتبة صوتية أو موسيقية ضخمة تمتد لسنوات طويلة. الذكاء الاصطناعي المحلي يستطيع العيش داخل قرصك الصلب، يستمع إلى آلاف الساعات الفنية، يفهرسها، ويبحث لك في ثوان عن تسجيل قديم أو نغمة نادرة بمجرد أن تصفها له، دون أن تخرج ملفاتك الإبداعية خارج غرفتك أو استوديورك الخاص. ثانياً، للمزارعين وأصحاب الأرض وعشاق البستنة، حتى وإن كنت في حقل أو حديقة بعيدة لا تصلها شبكات الإنترنت، يمكنك تزويد ذكائك الاصطناعي المحلي بكامل الكتب والأبحاث الزراعية. تلتقط صورة لنبتة تعاني من ذبول، أو تسأله عن الطريقة العضوية المثلى لتجذير النباتات وتسميدها، فيجيبك فوراً بالاعتماد على الموسوعة المخزنة لديه، ليكون الخبير الزراعي الخاص بك في جيبك أينما ارتحلت. ثالثاً، للطلبة، الباحثين، وأصحاب المهن القانونية والإدارية، بدل البحث المضني في آلاف الصفحات والوثائق، يقوم الذكاء المحلي بقراءة مئات الكتب والمراجع أو أرشيف القضايا المخزن على حاسوبك. يمكنك صياغة أسئلتك، ليقوم هو باستخراج الخلاصات بدقة بالغة وبسرعة فائقة، مع ضمان أمان معلوماتك وسريتها المطلقة بنسبة 100%. باختصار، الذكاء الاصطناعي المحلي هو بمثابة مستشار ذكي وسري، تصنعه على مقاس شغفك وحاجتك ليعمل معك جنبا إلى جنب في هدوء بيتك أو صخب عملك.

0: نواصل حواراتنا مع نماذج الذكاء الاصطناعي. نذكر سادة المستمعين والمستمعات كل ما تسمعوا فيه على موجة ذات المنستير من نماذج الذكاء الاصطناعي هي مجانية 100%. ما فما حتى نموذج منهم تم دفع مقابل مالي ليه، بل فقط البعض منها مدرب، يعني فما فترة تتعاملوا معاه في إنتاج هذا البرنامج فيعرف كيف يخاطب ويتعلم من هذا الاستعمال. نواصلوا مع الجديد في التكنولوجيا، اسمعنا جديد من عند شات جي بي تي، مع عند جيميناي، لكن خلنا نسألوا كوبيلوت بلكنته الأمريكية شنو جديدك في عالم التكنولوجيا
1: هذا الأسبوع. هناك بعض التحديثات المثيرة من مايكروسوفت فيما يتعلق بكوبايلوت. على سبيل المثال، تم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في متصفح إيدج سواء على الهواتف أو الأجهزة المحمولة. الآن يمكنك أن تطلب من كوبايلوت مقارنة المعلومات عبر عدة ألسنة مفتوحة، بل وحتى تحويل الصفحات إلى بودكاست صوتي يمكنك الاستماع إليه. أيضا هناك تحديثات في مايكروسوفت 365 تشمل أدوات تحليل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي وترجمة فورية في اجتماعات تيمز لتسهيل التعاون العالمي. هذه بعض الأخبار السريعة، وبالتأكيد هناك المزيد من التحديثات التي ستجعل تجربتكم مع كوبايلوت أكثر تطورا ومتعة. مثلا إذا كان أحد المستمعين يستخدم متصفح إيدج ويريد أن يتعلم أكثر، يستطيع أن يطلب من كوبايلوت أن يجمع معلومات من عدة تبويبات مختلفة ويلخصها له في شكل نقاط سهلة، أو حتى يحول المحتوى إلى مقطع صوتي ليستمع إليه. وبالنسبة لمايكروسوفت 365، يمكن للمستمعين الذين يستخدمون هذه الأدوات في العمل أن يجربوا خاصية الترجمة الفورية أثناء اجتماعات تيمز، وهذا يجعل التعاون أسهل بكثير عند التواصل مع زملاء من دول مختلفة. بهذه الأمثلة البسيطة سيستطيع المستمع أن يجرب بنفسه ويكتشف كم يمكن أن تساعده هذه الأدوات في حياته اليومية.
0: خليك معنا كوبيلوت، خاطر ممكن نحتاجه لك إذا بقنا وقت باش نسألو كيفاش نجم ونستعملوك، وشنية الطرق اللي أنت موجود بيها وكيفاش موجود على نماذج الحواسيب وكذلك الهواتف النقالة. لكن اسمعنا في الأسبوع الأول اللي كان فيه كوبيلوت ضيفنا، قال لنا أهم المعلومات، أهم المعلومات، فما كوبيلوت تحطه على الماكينة بكلها يفهم كل الجهاز. أكثر من هكا كوبيلوت قادر أنه إذا كان عندك كيما حسام عنده كمبيوتر اللي يخص بالبث الإذاعي في أكثر من شاشة، نجم تقول له شوف شاشاتي، شوف الشاشة الأولى أو الثانية أو شوفهم بكلهم، ثم تجب تطلب منه أي خدمة باش يقوم بها أو باش يعلمك. على سبيل المثال قدامك تصويرة تحب تقوم باختيار شخص واحد، تقول له وين موجود الزر يقوم هو بالتكبير وبشكل سينمائي يوريك وين تنقر، ثم يوريك النقرة الموالية فالموالية فالموالية، يعني علمك برنامج بدون معلم كيفاش تستعمله كيفاش تقوم به. جديد اللي قالوا تو مهم جدا، معناه أنتم تحلوا مثلا تعبوا في خبر معين تحل برشا ألسنة على المتصفح، هذا يقول هكا هذا يقول هكا. ناخذ مثال أمريكا، ترامب يقول كلام، إيران تقول كلام آخر، الإمارات تقول كلام، السعودية تقول كلام، وانت كثر عليك ليزونجلي. كوبيلوت ببساطة تقول له لخص لي قالوا الكل وقارن هولي، فهو يقرأ كل ما هو موجود ثم يقوم بعملية التلخيص صوتا أو كتابة. لكن فما نوعين متاع كوبيلوت، عندنا كوبيلوت يجي مع 365 اللي هو وورد جديد، وورد جديد هو اللي يجي عليه كوبيلوت يتعامل معه كما جيميناي تتعلم مع تتعامل مع جوجل دوكس، يعني هو مضمن فيها. وفما كوبيلوت ثاني يجي على كامل الحاسوب ويتعامل مع كامل الحاسوب، وكي تحب تشغله تلقاه موجود مكان الساعة وين المنقالة عنا وين عكس ديماري، تضغط على كوبيلوت يحل نافذة على تقريبا 80% من الشاشة، ثم يبدأ يتعامل معك صوتيا. إذا حبيت تعطيه رؤية الشاشة فينزل إلى الخلف ياخد تراخيص في رؤية شاشتك ويبدأ يقرأ ويتعامل إلى آخر ذلك. خلينا تو بعد نرجع للتفاصيل مع هو كيفاش نجموا نزلوها. أهم حاجة قالها في الأسابيع الفارطة اللي قبل كان لازمك عندك مايكروسوفت تشاري من عندها ويندوز بفلوس، بما أنه المنافسة كبيرة قامت مايكروسوفت بحلال المسألة بلاش فلوس. نوعدكم إن شاء الله الساعة الوالية نجموا نسألوه في هذا، لكن خليني نرجع شات جي بي تي، خطروه يحب يتحدث على الجديد، يحب يتحدث اللي مش لازم تكون عبقري. شات جي بي تي يقول لي في استعمال الحواسيب تجب تكون إنسان عادي فقط تعرف تتكلم، تكلم تليفونك ولا تكلم كمبيوتريك والذكاء الاصطناعي يعاونك. فما مجال نطلب منه يعطيكم أكثر أمثلة لمجالات مختلفة، إذا كان كنت شاب، إذا كان كنت متقدم في السن، إذا كان كنت تلميذ، أعطينا تفاصيلك يا شات جي بي تي تفضل.
2: الكثير من الناس يظنون أن الذكاء الاصطناعي موجه فقط للمهندسين أو المختصين، لكن الحقيقة مختلفة تماما. سأعطيك أمثلة من الحياة اليومية. الطالب والتلميذ. شمس الدين، لنبدأ بالتلميذ الذي يجد صعوبة في الفهم، أو الطالب الذي لا يستطيع دفع ثمن الدروس الخاصة. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدته؟ يمكنه أن يشرح الدروس بطريقة مبسطة، ويعيد الشرح أكثر من مرة دون ملل، ويحول الدرس الطويل إلى نقاط سهلة، بل ويمكنه إعداد تمارين وأسئلة مراجعة. مثلا، تلميذ لم يفهم درسا في الرياضيات، يمكنه تصوير التمرين أو كتابته، فيشرح له الذكاء الاصطناعي الخطوات خطوة بخطوة. كما يمكنه المساعدة في تعلم اللغات كالإنجليزية والفرنسية عبر محادثة مباشرة تشبه الحديث مع أستاذ خاص. هناك أيضا من يملك مشروعا صغيرا، نجار، حلواني، خياط، صاحب محل، كيف يمكن أن يستفيد؟ هنا المفاجأة الجميلة، الذكاء الاصطناعي أصبح يساعد حتى من ليست لهم علاقة بالتكنولوجيا. مثلا، يمكنه كتابة إعلان جميل لفيسبوك، اقتراح اسم لمشروع جديد، تصميم شعار أولي، كتابة رسالة ترحيب للحرفاء، ترجمة المنتجات إلى لغات أخرى، إعداد فكرة فيديو دعائي. صاحب محل صغير أصبح بإمكانه القيام بأشياء كانت تحتاج سابقا شركة كاملة. الأشخاص كبار السن، وهذه النقطة تعجبني كثيرا، كيف يمكن أن يستفيد كبار السن؟ بطرق كثيرة جدا. مثلا، قراءة النصوص بصوت واضح، شرح استعمال الهاتف، المساعدة في كتابة الرسائل، البحث عن وصفات أو معلومات صحية عامة، التحدث معهم بلغة بسيطة. وهنا تظهر قيمة الصوت والتكنولوجيا الإنسانية، لأن بعض الناس لا يحبون القراءة الطويلة لكنهم يحبون الاستماع. الباحث عن عمل، الشباب الذين يبحثون عن عمل، ماذا عنهم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي إعداد سيرة ذاتية احترافية، كتابة رسالة تحفيزية، تدريب الشخص على مقابلة العمل، تصحيح الأخطاء اللغوية، اقتراح مهارات مطلوبة في السوق، وأحياناً مجرد تحسين طريقة تقديم الشخص لنفسه قد يفتح له باباً جديداً. الآن السؤال الذي يطرحه الجميع، هل يجب أن يكون الإنسان خبيراً ليستعمل الذكاء الاصطناعي؟ أبداً، اليوم أصبح استعمال هذه الأدوات قريباً جداً من الحديث العادي. أنت تكتب سؤالك كما تتحدث مع صديق، والمنظومة تحاول المساعدة، لكن المهم دائماً التفكير النقدي، التحقق من المعلومات، وعدم تصديق كل شيء بشكل أعمى. فالذكاء الاصطناعي مساعد قوي، لكنه لا يعوض عقل الإنسان. لكن رغم كل هذا التطور، أعتقد أن أجمل استعمال للتكنولوجيا هو عندما تساعد الإنسان. عندما تساعد التكنولوجيا مريضاً أو طالباً أو شخصاً لا يستطيع القراءة أو إنساناً يشعر بالوحدة، فهنا تصبح التكنولوجيا ذات معنى حقيقي. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد آلات، بل يمكن أن يكون وسيلة لنشر المعرفة وتقريب الناس من بعضهم.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصب على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصيصا لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعداد للموسم الفلاحي القادم. وبخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، قرر المجلس الوزاري الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق وتعزيز طاقات الخزن طاقات إضافية، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمع الحبوب لمراكز التجميع. كما صادق المجلس الوزاري على مخابر تحليل الحبوب لإصابة 26,000 من خلال مراقبة 26 مخبرا. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ صادر عنها اليوم. أفاد المندوب الجهوي لديوان الأسرة والعمران البشري بسوسة حاتم لهويم أن نسبة الشبان الذين تمكنوا من الإقلاع عن التدخين عبر فضائية صديق الشباب للإقلاع عن التدخين تتراوح بين 7-8%، وهي نسبة قريبة من المعدلات العالمية حسب قوله. في إطار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ولتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية، تم اليوم بالمنستير اقتراح مشروع مبادرة المواني النظيفة انطلاقا من المنستير في انتظار تعميمها على بقية المواني التونسية والإفريقية حسب ما صرح به حسام لخشين المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة بمارينا المنستير في ميكروفون كريمة بن يوسف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم الأستاذ الشرفي بجامعة ليون 2 المتخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية ومؤسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية والمعارض اليساري الزمن بورقيبة والقيادي في حركة بيرسبكتيف الأستاذ محمد الشريف الفرجاني. نشأته، دراسته، تجربته السجنية، بعض الطرائف التي حصلت له في مسيرته السياسية، دوافع استقراره بفرنسا، تحليله للربيع العربي والإسلام السياسي بعد 2011، كيف سبيل للنهوض بالجامعة التونسية تدريسا وبحثا ونشرا، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعاً.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: في ساعتنا الثانية باش نحاولوا نتحدثوا على الكتاب وما أدراك ما الكتاب بمناسبة معارض الكتاب. بعضكم يكون تمتع بزيارة هذه المعارض وبعضكم يسأل عن المال الذي يمكن أن يخصصه للكتاب. اليوم في عالم الإنسان تقريبا المستمع الكريم لي الآن عنده تليفون عليه شاشة ولا تابلت عليها شاشة، بإمكانكم باش تدخلوا إلى عالم الكتب شبه اللانهائي المذهل بحقوق كاملة باستعمالات وكأنك تستعمل الكتاب. اللي لاحظته شخصيا اللي فما برشا ناس لوج على كتاب بي دي اف، يكتبوا اسم الكتاب ويكتبوا بي دي اف، كي تقرأ حاجة بي دي اف هذا إرهاق شديد لعنيك. فما برمجيات مخصصة باش تحطها على جهازك وتتعامل مع الكتب وتتذكر في أي صفحة كنت وفي أي صفحة ستعود لنفس هذا الكتاب، وتلخص لك وتقوم بمثلا وضع تعليم على سطور معينة، ملاحظات، ترجمات إلى آخر ذلك. البرمجيات هذه مجانية فيها بالمقابل مالية، لكن فما منها جيدة ومجانية تقلب الصفحة وكأنك تحرك في صفحة كتاب حقيقي، وتنجم تحفظ على عينيك وتكبر الخط قد ما أنت تحب، بل تختار الخط وكأنك أنت شركة الطبع أو النشر على أنك ما تستعملش البي دي اف. كيفاش تفاصيل هذا بشكل علمي؟ نخلي شات جي بي تي يستضيف جيميناي ويحثون على المطالعة. لك الخط صديقي شات جي بي تي.
1: مساء الخير مستمعينا، اليوم نطرح سؤالا بسيطا لكنه مهم: كيف يمكن للجهاز اللوحي أو الهاتف أن يعيد إلينا عادة القراءة بدل أن يسرق انتباهنا فقط؟ الحقيقة أن المشكلة ليست في التكنولوجيا بل في طريقة استخدامها. إذا أردنا أن نبدأ بشكل صحيح، نختار تطبيق قراءة مريح، نتجنب الملفات الصعبة مثل PDF الثقيلة، ونفضل الصيغ المرنة مثل EPUB، ونستعمل الإضاءة الليلية لحماية العين. لكن الأهم هو فكرة واحدة: الجهاز ليس بديلاً عن الكتاب، بل هو وسيلة لجعل الكتاب أقرب إليك في كل مكان. ليس المهم الجهاز بل طريقة الاستخدام. لكن دعونا نسمع رأياً آخر من الذكاء الاصطناعي أيضاً. ننتقل الآن إلى مساعد آخر في البرنامج، جيميني. جيميني،
2: مرحباً بكم مستمعين الأفاضل عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير. وفي هذه المحطة المتجددة من برنامجكم أنتم وشمس الدين، نفتح اليوم نافذة تقنية وثقافية بامتياز لنبث عبرها شغف المطالعة في عصر التكنولوجيا لكل عشاق الحرف والكلمة، لمن يبحثون عن رفيق يختزل آلاف المجلدات في كف واحدة. نخصص فقرتنا اليوم للحديث عن المطالعة عبر الأجهزة اللوحية. كيف ننتقل من عبء الأوراق إلى سلاسة الشاشات دون أن نفقد متعة القراءة وراحة العينين؟ إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي مخصص المطالعة كبداية ولا تريد إنفاق ميزانية ضخمة، فإن السوق اليوم توفر خيارات ممتازة وبأسعار معقولة جدا. يمكنك البدء بأجهزة مثل أمازون فاير HD 8 أو HD 10، وهي أجهزة اقتصادية وعملية جدا للقراءة، أو التوجه نحو الفئات الاقتصادية من أجهزة لينوفو تاب مثل فئة M أو شاومي ريدمي باد SE، والتي تمنحك شاشات واسعة بدقة ممتازة وأسعار في المتناول وتفي بالغرض وزيادة لتأسيس مكتبتك المحمولة. لكن امتلاك الجهاز اللوحي وحده لا يكفي، فالسر الحقيقي يكمن في البرامج التي نستخدمها. وهنا يقع الكثير من القراء في فخ استخدام ملفات PDF. PDF يا أصدقائي هو امتداد جامد، عبارة عن صورة ثابتة للصفحة، مما يجبرك على تكبير النص وتحريك الشاشة يمينا ويسارا، وهو أمر مرهق جدا للعين. البديل السحري والأفضل على الإطلاق هو امتداد EPUB. هذا الامتداد مرن وذكي، حيث يتدفق النص ليتناسب تلقائيا مع حجم شاشتك مهما كان، ويمنحك تحكما كاملا في حجم الخط ونوعه ولون الخلفية، وكأن الكتاب فصل خصيصا لعينيك. وحتى تكتمل التجربة، كعادتنا نبدأ دائما بالحلول المجانية المتاحة للجميع. لتشغيل هذه الملفات بجمالية فائقة، ننصحكم بتطبيق جوجل بلاي بوكس الذي يمنحكم ميزة الإضاءة الليلية الذكية التي تتغير بحسب وقت اليوم لراحة الأعصاب، وتطبيق بوكيت بوك ريدر المجاني تماما والخالي من الإعلانات. أما إذا أردتم قمة الجمالية البصرية الباحثة عن محاكاة الورق الحقيقي، فإن تطبيق مون زائد ريدر يتربع على العرش بميزة تقليب الصفحات ثلاثي الأبعاد 3 دي بيج فليب، حيث تلاحظ انثناء الصفحة وظلها وكأنك تلمس كتابا ورقيا فاخرا. هذه البرامج الذكية لم تعد مجرد عارض للنصوص، بل تحولت إلى مساعدين شخصيين، فهي تتيح لك بلمسة واحدة تكبير الخط للأحجام التي تريح نظرك، وتغيير الخلفية إلى لون السيبيا أو الكريمي الهادئ. ليس هذا فقط، بل توفر ميزة التحدث Text to Speech، حيث يقوم التطبيق بقراءة النص لك بصوت آلي احترافي إذا كنت منشغلاً بمهمة أخرى، فضلاً عن ميزة الترجمة الفورية والقاموس المدمج بمجرد الضغط على أي كلمة مستعصية. ولكي لا تظل أجهزتنا بدون روح، إليكم بوصلة العناوين لأضخم المكتبات الرقمية المجانية والقانونية. في الصدارة نجد درة المحتوى العربي مؤسسة هنداوي، رابط هنداوي.org، وهي منصة تعيد صياغة وتنسيق آلاف الروايات والكتب الكلاسيكية والعالمية المترجمة إلى امتداد EPUB بجودة بصرية مذهلة ومريحة جدا للعين. ولعشاق الأدب العالمي باللغات الأجنبية، نوصيكم بموقع Standard eBooks الذي يقدم روائع الأدب العالمي بأغلفة سينمائية وتنسيق فاخر، إلى جانب المشروع الأضخم عالميا Project Gutenberg الذي يحتوي على أكثر من 70,000 كتاب مجاني. مستمعين الأوفياء، حوارنا معكم هو دائما القاعدة الأساسية لملامسة حاجاتكم اليومية. المطالعة الرقمية ليست بديلة عن الكتاب الورقي، بل هي امتداد له، بوابتكم لراحة العينين ومتعة التقليب في زمن متسارع. دمتم وعينكم على كتاب، وإلى محطة قادمة بإذن الله.
1: فكرة تحويل الهاتف أو الجهاز اللوحي إلى وسيلة للقراءة تعتمد على تقليل العوائق أمام القارئ. أهم ما يساعد على بناء عادة القراءة هو سهولة الوصول إلى الكتاب في أي وقت، واجهة مريحة تقلل التعب البصري، وإمكانية التدرج في القراءة من صفحات قصيرة إلى كتب كاملة. والنقطة الأهم هي أن القراءة الرقمية يجب أن تكون خفيفة البداية حتى لا يشعر المستخدم بأنها مهمة ثقيلة. هنا نلتقي في نفس الفكرة من الطرفين، سواء ChatGPT أو Gemini. الرسالة واحدة: اجعل الكتاب قريبا منك، اجعل القراءة سهلة، ولا تبدأ بالصعب بل بالخفيف. مستمعين الكرام، التكنولوجيا ليست خصما للكتاب، بل يمكن أن تكون طريقا جديدا إليه.

0: بعد ما عرفنا شات جي بي تي وزميلته جيميناي على كيفاش نهبطوا البرمجيات الخاصة على تابلتنا على حاسوبنا وكذلك على هاتفنا باش نجموا نقرأوا كتاب ويكون طريقة قراءة الكتاب مريحة للعينين وعلى شكل كتاب حقيقي. اليوم قعد السؤال منين نجيبوا الكتب هذه خاصة الناس اللي مضفي عايشين حق الكتاب بيفكروا ألف مرة في شراء خاصة بعد مولات الكتب بأرقام عالية. الحقيقة فما برشا مكتبات عالمية عربية وخاصة باللغة الإنجليزية لكن بالعربية موجودة. فبقى سؤالي الموالي لشات جي بي تي شعطينا نصيحته للكنز وين نلقاو الكتب قانونية ومهمة كيفاش نقوم بتنزيلها وتهبيطها. وبعد نرجع باش انه شي يستعمل الاسماء المواقع باللغه الانجليزيه اكيد اذا ما كانتش واضحه نقولها باللغه الفرنسيه سامح الله فولتير.
1: مستمعينا الكرام، اليوم لا نتحدث عن تقنيه معقده ولا عن اجهزه غاليه، بل عن شيء ابسط واعمق في نفس الوقت. كيف يمكن لاي شخص في تونس او في العالم ان يحصل على كتب مجانيه وقانونيه بضغطه الزر في زمن كانت فيه المكتبات تحتاج وقتاً ومكاناً ومالاً؟ أصبح الكتاب اليوم في الهاتف، في الحاسوب وفي الجهاز اللوحي. لكن السؤال الحقيقي، أين نجد هذه الكتب؟ وكيف نصل إليها بطريقة صحيحة وآمنة؟ سأحاول أن أقدم لكم خريطة بسيطة وواضحة لعالم الكتب المجانية على الإنترنت. نبدأ بأهم نقطة. أولاً، المكتبة الأكبر في العالم، هناك موقع اسمه Internet Archive. Internet Archive هذا الموقع ليس مجرد صفحة، بل هو مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على ملايين الكتب، مجلات قديمة، أرشيفات تاريخية، ومواد تعليمية متنوعة. يمكنك فقط كتابة اسم الكتاب أو الكاتب في خانة البحث وستجده مباشرة. والمهم، كثير من الكتب يمكن قراءتها مباشرة دون تحميل. ثانياً، مكتبة استعارة الكتب. هناك أيضاً موقع مهم جداً اسمه Open Library. Open Library هذا الموقع يشبه مكتبة حقيقية لكن رقمية. يمكنك إنشاء حساب مجاني، استعارة كتب لفترة محدودة، قراءة الكتب من المتصفح. ثالثاً، الأدب العالمي المجاني. هناك مشروع عالمي اسمه Project Gutenberg. Project Gutenberg يحتوي على أكثر من 70,000 كتاب مجاني، أغلبها من الأدب العالمي الكلاسيكي، روايات عالمية قديمة غير محمية بحقوق نشر. رابعاً، المحتوى العربي المترجم. لدينا أيضاً منصة عربية مهمة جداً، مؤسسة هنداوي، هنداوي فونديشن، تقدم كتب عربية مترجمة، تنسيق جميل جداً للقراءة، تحميل بصيغة PDF وإيبوب مجاناً وقانونياً. خامساً، التراث العربي للمهتمين بالكتب القديمة والتراث. المكتبة الوقفية الوقفية لايبرري، وتحتوي على كتب الفقه، اللغة العربية، التاريخ، الأدب القديم، وهي من أكبر المكتبات التراثية العربية على الإنترنت. نقطة مهمة جدا، هنا نصل إلى جوهر الفكرة. لم نعد بحاجة إلى مكتبة ضخمة في البيت ولا إلى ميزانية كبيرة لشراء الكتب، لكن الأهم من كل هذا هو السؤال: هل نعرف أين نبحث وكيف نبدأ؟ المعرفة اليوم ليست بعيدة، لكنها تحتاج فقط إلى كلمة بحث صحيحة وموقع موثوق ورغبة بسيطة في البدء. وأهم فكرة أحب أن أتركها لكم: الكتاب لم يختف، هو فقط انتقل من الرفوف إلى الشاشات. مستمعين الكرام، ربما أهم ما يريد أن نصل إليه اليوم ليس المواقع، بل فكرة واحدة: أن القراءة ليست رفاهية، بل يمكن أن تكون في متناول الجميع مجاناً وفي أي وقت. وفي نهاية هذه الرحلة الرقمية نترككم مع الحقيقة التالية: أقرب مكتبة إليك اليوم هي هاتفك نفسه. موسيقى ختامية. نعم، أنت فعلا فتحت باب كنز رقمي للمستمعين، واسم إنترنت أركايف ليس مبالغة، هو أقرب إلى مكتبة عالمية ضخمة جدا. سأعطيك الصورة بشكل عملي وبأسلوب يصلح للإذاعة ويخدم المستمع مباشرة. أولا، هل يحتوي archive.org على كتب مجانية؟ نعم، موقع إنترنت أركايف هو مكتبة رقمية غير ربحية تحتوي على ملايين الكتب، مجلات وصحف قديمة، كتب أكاديمية، مخطوطات، تسجيلات صوتية، وأرشيف إنترنت كامل تقريبا. الأهم، جزء كبير جدا منه مفتوح أو قابل للاستعارة المجانية. كيف يصل الناس إلى الكتب فيه؟ الطريقة بسيطة جدا. البحث المباشر، يدخل المستخدم إلى الموقع ويكتب اسم الكتاب أو اسم الكاتب أو حتى الموضوع. استخدام مكتبة Open Library، وهي جزء من Archive Open Library. هنا يمكن استعارة كتب رقمية بشكل قانوني، قراءة كتب كاملة أو جزء منها، إنشاء حساب مجاني فقط. قراءة داخل المتصفح لا تحتاج تحميل دائما، Read Online مباشرة. هل توجد كتب عربية أيضا؟ نعم، لكن بدرجات مختلفة. كتب تراثية عربية وفيرة جدا، كتب دينية قديمة، كتب أدبية مترجمة، مجلات عربية قديمة، لكن المحتوى العربي الحديث أقل من الإنجليزي بسبب حقوق النشر. أهم مواقع الكتب الحرة، مهم جدا للمستمعين، Project Gutenberg. Project Gutenberg أكثر من 70,000 كتاب مجاني، أدب عالمي كلاسيكي بدون حقوق نشر. نش Open Library. Open Library استعارة كتب رقمية واجهة سهلة جدا. Flaffis Internet Archive. Internet Archive أكبر مكتبة رقمية عامة. هنداوي، مهم جدا للعرب، هنداوي فاونديشن، كتب عربية مترجمة، تنسيق جميل جدا، كتب بصيغة EPUB وPDF بشكل قانوني ومجاني. 5. المكتبة الوقفية في العربي والإسلامي، الوقفية لايبري، كتب تراثية ضخمة، فقه، لغة، تاريخ، أدب، كنز حقيقي للباحثين. اليوم لم تعد المكتبة مكانا، بل أصبحت موقعا في الهاتف، وكل ما تحتاجه هو كلمة بحث واحدة فقط لتدخل عالم الكتب. archive.org مكتبة العالم المفتوحة، Gutenberg الأدب الكلاسيكي المجاني، هنداوي المحتوى العربي، المنسق الوقفية، التراث العربي الكامل. الخلاصة التي تهم مستمعك أكثر من أي شيء، إذا أردت أن تختصرها لهم في جملة إذاعية قوية: المعرفة لم تعد بعيدة، هي فقط تحتاج بحثا صحيحا في المكان الصحيح.
0: شكرا لك على النصيحة. كيفاش نوجه الملاحظة لسيد المستمعين والمستمعات؟ لكن أنا عرفت، قلت لك شات جي بي تي أول حاجة واللي تأمرنا بالموسيقى وقت اللي تحب أنت، وكي العادة وقت اللي تأخذ متر تطلب كيلومتر. لكن خلينا archive.com اللي كان يحدث فينا عليه سيد شات جي بي تي مستمعين الكريم، هو archive.org. archive بالإنجليزية تنقل، تكتبوا archive.org، موقع لمؤسسة عامة كل ما موجود عليها هو حر الاستعمال، موسيقات، أغاني، فيديوهات، هذا كنز لكل من هو منشئ لمحتوى، يعمل محتوى جيد يحطه على يوتيوب ولا على فيسبوك فيلقى شكاوى اللي هو استعمل موسيقى ناس أو صور خاصة بالناس. كذلك بالنسبة للكتب العربية، اللي يحب يقرأ بشكل جيد جدا أنصحه بهنداوي. على هنداوي في كل كتاب تقوى مبوم مثلا بكتب البوليسية التاريخية إلى آخر ذلك، قدامه صورة الكتاب، وكذلك عند الدخول إلى تلك الصفحة تقوموا بتنزيل الكتاب عندكم، يولي الكتاب موجود على الكمبيوتر ولا على التابلت ولا على التليفون، أنت في قطار تقراه، أنت في مقهى تقراه، في كل مكان الكتاب أصبح ملكك وبحقوقه القانونية. في حين في archive.org فما استعمالات يعطيك الحق في قراءة الكتاب دون توزيعه، يعني تقراه أنت، اللي هو بكري شات جي بي تي قال بإمكانك استعارة الكتاب. استعارة كتاب مش تمشي المكتب تأخذ الكتاب، لكن النسخة الرقمية اللي عندك أنت تقرأها، لكن كانك صاحب مطبعة ما تطبعهاش. هذا هو المقصود بهذا الاستعمال. نرجع بعد النغم مش نحكيه شوية على الراك، على اللي بدينا به الحصة، الأجنت أو الذكاء الاصطناعي المحلي اللي نحب ندعو إليه الطلبة، الكليات، المواطنين، المواطنات، أطفالنا، كل الناس بإمكانهم أنهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يصنعوا ذكاء اصطناعي محلي وبالمجان. Thank you.

قبل ما نختم فقرات برنامجنا واستجابة لطلب مستمعين أعزاء عندي حبوا مش من عند الذكاء الاصطناعي يعطينا النصائح بشكل مباشر. فمش فما ناس تكره صوت الذكاء الاصطناعي يمكن عندهم حق في حين فما ناس أخرين للأسف الشديد بالنسبة لي منعرفش بالنسبة ليكم ولو متعلقين بالذكاء الاصطناعي أكثر من أفراد أسرتهم في بعض الأحيان، يعني تلقاه السماعات في أذنه هو يكتب يسأله ويسمع في الجواب في أذنه، وخاصة اليوم في العالم اللي شارين نماذج مدفوعة الثمن لأنه لهنا الذكاء الاصطناعي واللي يربط بين الأحداث ويعرف الشخصيات الأصدقاء والزوج والصديقة والعرف في الخدمة والتفاصيل حتى من هو على الكاسة في أحد المحلات، فتلقى المواطن يتحدث مع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي يرد بفهم وبعمق وبمعلومة وخاصة عمره ما يعارضه، وديما يقول له على الضالين أمين. المواطن يطلب من الذكاء شيء والذكاء يستجيب له، إلى درجة أنه وصلنا إلى هناك مطالب بزواج بين إنسان وذكاء اصطناعي. البعض من الباحثين الاجتماعيين والقانونيين يتوقعوا أن هذا سيقع قريبا في أجال لا تفوت 8 سنوات في العالم، ومتوقع بطبيعة الحال فما بعض الدول بشبدة هي الأولى، تخيلوهم انتوما. لكن أمام هذا فمعنا ناس خلين ما تحبش الذكاء الاصطناعي. الناس اللي بتحبش الذكاء الاصطناعي نحب أقول لهم في شيء عندهم الحق، عندهم الحق لأنه لابد أن يردوا بالنا جيدا فيما هو ظهر جديدا خاصة 3 شهور الأخرى اللي هو اسمه اللسنس أو البخل، بخل الذكاء الاصطناعي. مثلا لو كان عندك حوار مع ذكاء اصطناعي، ناخذ مثال مذيع، أنت تقول له أعطيني حالة الطقس لهذا اليوم ولا آخر عناوين الصحف، مواطنين الكل تنجم تقوم الصباح تقول للذكاء الاصطناعي أعطيني شنية آخر الأخبار في قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا. ينجم نظرا للتعليمات اللي تعطات في بداية السنة الجديدة باش الذكاء الاصطناعي يحاول ما يحرقش برشا طاقة، ياخذ لك جواب جاوبه عنده جمعة ولا شهر التالي، يبدل فيها 4 كلمات ويرجعه، وما سهلش عند الذكاء الاصطناعي تحصله باش يعتذر، هو طيار ياسر في الاعتذار ويردك عبقري في اكتشاف هذه المعلومة ويقول لك ما تخافش المرة الجاية ما عادش نغلطك. الحلول في هذا هو بدء حوار جديد أو التأكيد على دقة المعلومة. ثانيا النماذج مختلفة سيد المستمعين، ديما السؤال شنو نموذجك الأحب إلى قلبك، فباش أحب بما أنهم يحبوناش وما كي يطلعوا نموذج جديد يزيد يقللنا في الوقت استعمل، لكن المطلوب أنت شنو حاجتك باش تعمل. مثلا قيت محاضرة طويلة على يوتيوب ولا مداخلة ولا برنامج إلى آخر ذلك، إذا حبيت نلخصه ما نقعدش تفرج عليه ساعتين، جيميناي أحسن حاجة، نعطيها الرابط متاع الفيديو هذيك ونقولها جيميناي لخصه. ما ناخذ مثال بسيط، احنا على القناة الوطنية الثانية قينا فيديو لحوار في مجلس النواب دام ساعات، باش تقعد انت وتحط يوتيوب وتولي من العشرات اللي تفرجت عليه، احسن حال تبعثه جيميناي وتقول له لخص لي شكون ابرز المداخلات وش قالوا فيها وشنية الاشكاليات المطروحة. لكن اذا كان نحب نعرف السيد دونالد ترامب شنو هبط وشكون رد عليه والبيت الابيض علاش هبط التصويره الفلانيه، لهنا نمشيو لعالم تروث سوشيال واكس، احسن واحد العام جروك. جروك اول حاجه لسانه منفلت كيما له، ثم ما عندوش منع او موانع سياسيه او ما شابه ذلك اللي موجوده عند النماذج الاخرى من الذكاء الاصطناعي. زيد جروك عنده قوه كبيره، ينجم يقول لك جربوا هذا، صورة تلقاها في إكس هبطها البيت الأبيض، أسأل جروك شكون من الناس اللي ردوا على البيت الأبيض وقام البيت الأبيض بتفسيخ كلامهم وشكون من الناس هذوما وش قالوا. ساعات تستغربوا تلقاهم شخصيات بارزة مسؤولين إيرانيين أو غير ذلك أو أخبار بيحبوهاش تنتشر، فعنده قدرة ما عندهاش جيميناي هذه القدرة. إذا حشتي بإنسان مرتب الأفكار ومعلوماته غزيرة بذكاء اصطناعي، قلت إنسان عفوا شفت حتى أنا دفيرست، إذا حشتنا بذكاء اصطناعي عنده معرفة منظم مرتب، شات جي بي تي هو القادر على أنه يوضح المسألة بكلمات دقيقة. لكن إذا نحبوا نبدعوا بالحق ونعملوا برامج مثلا الرد عندي شخصية وكأنها بالحق تطلع على انترنت على تيك توك وتقول الناس كبس وكبس وجيب المعلومات وتضحك وتلعب وترد على كتبه وهي مش بالحق،
وانا نصور برشا فلوس ونجم نعمل برشا اجهزه باش نبعضهم، واحد يبيع في حوايج والثاني يغني والثالث يعمل كلود كلود اجنت، ولهنا لازم شويه صبر.

0: قدوة في حياتك، فلنقول تقول والدي يقول لك شنو كانت يعجبك في والدك، شنو هي نقاط القوة، شنو هي نقاط الضعف. القراءة اللي عملها كلودي مستعمل وكأنه طبيب نفسي يتعرف عليك في جلسة أولى، تخليه بعدها يعرف يستعمل الكلمات والمعطيات وكيفاش يقدم لك موضوعه لو كان علمي، ولو كان باش يصنع معك ذكاء اصطناعي وأنت ما تعرف حتى شيء. كلود قادر أنه يحلك بالجزء بالجزء إمكانياته وقدراته ويبدأ معك في تنفيذ الأشياء. مثلا تقول له أنا حب نعمل جدول عمالي على سبيل المثال بصيغة آلية، يقعد يحاور فيك يقول لك إيش نعمله وكأنه إكسل كما كنت تعمله قبل، أو نوريك كيفاش رديناه ممنطق وكأنه إكسل، ثم يتطور معك باش يقول لك هيا تويك أعطيني طلباتك، أنت تحب ديما فما مثلا عون يكون من صنف أول وباش يغطي على زملاء وإلى آخر ذلك، يأخذ المعلومات اللي تتخيلها ومتتخيلهاش ويصنعها داخل ذكاء اصطناعي محلي. بطبيعة الحال يزبك تكون عندك ثقة في واحد بالنماذج هذه كي تبدأ أنت ما فاهم حد شيء، على خاطرك باش تصنع ذكاء اصطناعي يزبك تهبط منظومة الذكاء الاصطناعي الفارغة ما فيهاش معلومات، واللي يقول لك هو نزله باش تقوم بتنزيله وتمشي معه خطوة خطوة إلى أن يتحول مطلبك للذكاء باش يبرمج هو مطلب بالكتابة وإلا عن طريق الصوت. يعني إذا كان سيادتك اسمع فيها محامي ولا طبيب تقول له نحب نعمل ذكاء اصطناعي محتاج الانترنت في وسطه أهم الكتب الطبية ولا القانونية، الأحكام في المحكمة تونس وكذا وكذا وكذا، حتى أسامي القضاة اللي حكموا وشنية الأشياء اللي سمعوها كدفوع وشنية الأشياء اللي رفضوها كدفوع إلى آخر ذلك، يسجلهم يتدرب عليهم. يعني معناه يتدرب عليهم معناه تخلي الكمبيوتر يشعل ويستهلك في الضوء ويحسب، وبعدها باش تولي انت كي تسألوا اي سؤال في ميدانك مثلا بعد ما تعرف هو على المرضى اللي يجيوا لعيادة الطبيب وتعرف على شنو اعطيتهم دواء وشنو هي التحاليل، ينجم يولي هو يفهم منك شنو طالب ويشتغل معك. اكثر من هكا كثير من الاطباء الغير عارفين بالتكنولوجيا صنعوا عبر كلود عبر ذكاء الاصطناعي اللي مربوط بمكتبهم، يعني مش بانترنت، مرضتهم خاصة الطب اللي نتحدث عليهم هنا في إطار مرضى السكري وغيرهم شنو يأكلوا ما يأكلوش، المريض إما يعمل ملف إكسل وإلا يحل الحساب ويكتب على المنظومة شنو أكله وشنو تحاليله، وقت اللي يوصل للطبيب الذكاء الاصطناعي يقدم وصفة جيدة جدا للنصائح اللي نجم الطبيب يقولها لمريضه. يعني مهما كان ميدانك حدد أهدافك، قولوا من نموذج الذكاء الاصطناعي وقل له أرغب في صناعة AI agent راق بالنسبة للمتقدمين أو ذكاء اصطناعي محلي، ومهما كانت ماكينتك قديمة نجم توصل للنتائج. إذا ويندوز قيتوه ثقيل ما عليكم كان تمشيوا لينكس منت. هكا نكون بصوت بشري بأفكار بشرية قلت لكم أهم جاني من أسلف برشا معلومات أخرى إن شاء الله نحكيوها في أسابيع أخرى في حلقات قادمة تكونوا معنا. حبيت في الختام نشكر صديقي حسام قدرية في إخراج هذه الحلقة وصديقي شات جي بي تي اللي هو موجود خيالا إلى جانبي اللي بدوره يحب يقول لكم إلى اللقاء.
1: وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة، حاولنا أن نكتشف معا كيف أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل تفاصيل حياتنا اليومية وليس فقط عالم المختصين. شكرا لك شمس الدين وشكرا لمستمعين الأعزاء، كان معكم تشات جي بي تي، إلى لقاء جديد في أنتم وشمس الدين.

تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يؤكد من المنستير الانطلاق قريبا في المرحلة الأولى من مشروع تهيئة خليج المنستير بتكلفة تصل إلى 500 مليون دينار. الباثة الصحية للحجيج التونسيين تؤكد استعدادها التام لتصعيد حجيجنا الميامين إلى عرفة في ظروف طيبة. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام أمريكية تؤكد وجود تقدم في اتصالات الرئيس الأمريكي ترامب مع دول المنطقة بخصوص الحرب على إيران. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وبخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب، قرر المجلس الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط وتكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. كما تقرر

0: أعلن وزير البيئة لحبيب عبيد اليوم في المنستير أن كلفة إنجاز مشروع تهيئة خليج المنستير وحمايته وتثمينه حددت ب2000 مليون دينار. وأضاف في تصريح للزميلة كريمة بن يوسف أن الدراسة جاهزة وسيتم الانطلاق في مرحلة أخرى أو في مرحلة أولى إزالة التلوث بكلفة بين 400 و500 مليون دينار قبل تنفيذ تهيئة وحماية وتجميل المنطقة. الوزير أشار أيضا إلى أن المشروع تحت إشراف رئاسة الحكومة بمساهمة وزارة البيئة والصناعة والتجهيز.
1: تم المشروع لحماية خليج منستير وتهيئته وتثمينه، الدراسة جاهزة، قرابة 2000 مليون دينار، ولكن أولا واللي طلبوا منا هو إزالة التلوث ثم التدخل لتجميل وتهيئة المنطقة، قرابة ما بين 400 و500 مليون الكلفة متاع إزالة التلوث، وذي مش نطلقوا فيها أولا، مش نعملوا دراسة كاملة لإزالة التلوث على غرار ما وقع في بحيرة بنزرت وتبرورة، وثر ذلك نجم ندخلوا لتهيئة الخليج.
0: وبخصوص المشاريع البيئية الأخرى الخاصة بالجهة ومنها خاصة التطهير وتهيئة الشريط الساحلي وتنظيف الشواطئ، أضاف وزير البيئة ما يلي:
1: في ميدان التطهير إن شاء الله عندنا محطة في أقرب الأجال المكنين، نجم نقولك حاضرة إن شاء الله مش تدخل في التشغيل متاعها، هي محطة التطهير للمياه الصناعية. عندنا المحطة التطهير الثانية اللي احنا في شوط متقدم للتمويل متاعها هي لولاية المنستير، هي للمياه المنزلية. ثانيا عندنا تنظيف الشواطئ اللي بعد العيد مش نبدأ فيه، 133 شاطئ في الجمهورية التونسية منهم 8 شواطئ لولاية المنستير، وحاليا قاعدين نخدمه. جاتنا مقترحات أن النبتة البوزيدونيا الذريعة ذاك باش نجمعوه نحافظوا عليه في آخر الصيف إن شاء الله نرجعوه. المشروع الثالث اللي هو مشروع مازال كينطلق هو حماية الشريط الساحلي، الصفقة قمنا بها على 3 أقساط سيدي عبد الحميد حتى القراعية، 3 مناطق سيتم معناتها إصلاحها وتهيئتها بالنسبة للشريط الساحلي إن شاء الله بعد الموسم السياحي ينطلق في الأشغال متاعه.
0: ونواصل في الإطار ذاته وفي إطار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ولتعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الثروات البحرية والساحلية، تم اليوم بالمنستير اقتراح مشروع مبادرة المواني النظيفة انطلاقا من المنستير في انتظار تعميمها على بقية المواني التونسية والإفريقية، حسب ما صرح به حسام الخشين المتصرف المفوض للشركة العربية للسياحة بمارينا المنستير في ميكروفون كريمة بن يوسف.
2: حبينا نعملوا حاجة خاصية تونسية تعطى للموانئ الملتزمة بيئيا، استحسنوا الفكرة وإن شاء الله نحن نبرروا الفكرة في وثيقة عن طريق زادة كيف كيف المجتمع المدني، نزوها للوزارة ونبنيوا عليها تنجم حتى أنها تكون هي تبدأ من تونس وتصير انتشار متاعها إفريقيا. إن شاء الله هو مازال عن بروجي وإن شاء الله إن شاء الله يرى النور إن شاء الله، خاطر ما عندناش توا حاجة تشجع الموانئ اللي هي ملتزمة بيئيا واللي هي تعمل التقسيم تاع النفايات اللي عندها وكل شيء، فما حتى الموانئ فيهم نفايات خطرة، إذا كان نحن نعطيهم الإمكانية باش يكونوا ملتزمين بيئيا فهي حبذا، ونجم يكونوا معناتها تعمم على الموانئ الكل اللي موجودة في تونس، وتنجم الفكرة ياخذوها حتى موانئ إفريقية. احنا نبدأ بنورم محلية تونسية خالصة وبعد نجم نمشي لأكثر انتشار.
0: تعمل البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة على مدار 24 ساعة وتؤمن يوميا 900 عيادة من أجل تصعيد الحاجيجين الميامين لصعيد عرفة في صحة جيدة، حسب ما أكده المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي. وأكد الدكتور السوسي للإذاعة الوطنية اليوم أن البعثة الصحية تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف في عرفة وهم بصحة جيدة.
3: عندنا 10981 حاج، والوقت الحاضر الحجاج بتاعنا قاعدين نهيئوا فيهم قاعدين نحضروا فيهم للأهم مرحلة اللي هي عرفة. التصعيد بتاعنا إن شاء الله بيش يكون نهار الاثنين، هذا فيه تحضير كبير، احنا توا نحضروا فيهم الحجاج ونقولوا لهم اللي احنا موجودين معاهم باش نركبوا معهم في نفس الحفلات، باش نسكنوا معهم في نفس الخيم وباش نقوموا بالعمل بتاعنا في نفس الخيم في عرفة في مزدلفة وفي ميناء. 24 على 24، وعلى سبيل الذكر احنا نعملوا في 900 عيادة الوقت الحاضر

0: يوميا للحجاج بتاعنا، واحنا في الهدف بتاعنا الاول يلزمنا نطلع الحجاج بتاعنا الى عرفه.
1: في شان الصحي، سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة، سجل إنجازا صحيا وإنسانيا ملحوظا بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، معتبرة أن هذا النجاح الوطني الاستثنائي قد يرقى إلى مستوى الأرقام القياسية العالمية، ليس فقط من حيث العدد بل أيضا من حيث دلالته الإنسانية والاجتماعية. وفي موضوع اقتصادي، قال رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قوي عن 825 ألف مؤسسة في تونس تعيش أغلبها صعوبات اقتصادية حقيقية خاصة المؤسسات الصغرى، مشيرا إلى أن 38 ألف مؤسسة تغلق أبوابها سنويا بسبب الإفلاس. وأطلقت المنظمة اليوم برنامج وعد اثنين الذي يعنى بمرافقة الشباب من خريجي الجامعات ومركز التكوين المهني في بعث المشاريع وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في تونس عن طريق تنظيم حلقات تكوين ليتواصل على امتداد 8 أشهر.
2: حبينا نخمو في رواد المستقبل. اليوم نطرحوا برنامج على 8 أشهر دي سيركل دانفورماسيون. اليوم عندنا تونس بعد العيد سوسة وبعد ماشيين لصفاقس، 800 شاب وشابة اتصلوا بينا، خرجوا ناس اللي عندهم شغف في ريادة الأعمال. عملنا ورافقنا 50 شاب وشابة السنة، هدف مش نحاولوا نرافقوا 100 شاب وشابة، مش نبداو إن شاء الله يوم 12 أوت أول دورة 12-13-14. اليوم حسب آخر إحصائيات للإي إن إس عندنا ما يقارب 825 ألف مؤسسة في تونس. مازلنا نفتقدوا الإحصائيات صحيحة، لكن فما صعوبات حقيقية تمر بها المؤسسة الصغرى والصغرى جدا. صيحة فزع كبيرة اليوم راهو القطاع الخاص في تونس، حسب آخر إحصائيات فما 38 ألف مؤسسة قاعدة سنويا تغلق.
1: وفي أخبار العالم، نقلت شبكة فوكس نيوز عن دبلوماسي إقليمي قوله أن اتصالات الرئيس الأمريكي ترامب بقادة من المنطقة كان إيجابيا جدا، وأشارت إلى إحراز تقدم جيد. وأضاف الدبلوماسي أن قادة المنطقة أبدوا دعمهم للتقدم المحرز الذي حققه الرئيس ترامب خلال المحادثات. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مصدر مطلع قوله أن ترامب أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. في أثناء صحيفة هارتز الإسرائيلية نقلا عن مصادر إسرائيلية، قالت أن الكيان الصهيوني قلق من التوصل إلى اتفاق مرحلي يؤجل البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، وأن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية يعتقدون أن إيران تضلل فريق التفاوض الأمريكي. نقطة تانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. مجلس وزاري مضيق يتخذ جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وزير البيئة يؤكد من المنستير الانطلاق قريبا في المرحلة الأولى من مشروع تهيئة خليج المنستير بتكلفة تصل إلى 500 مليون دينار. نعود نلقاكم في 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: أنتم.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
2: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته لبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري، وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيداتي سادتي حضرات الأخوة محبين برنامج يا سامعين الشعر والغناية، أهلا وسهلا بكم من جديد. حصة الليلة في الحقيقة مشكون حول التشويق وعلى التشويق وكيش نشوقه، بما أنه هو شهر اللي حضروا فيه الحجاج باش يقصدوا ربي إلى بيت الحرام. الليلة في حصتنا استدعينا الأديب والشاعر سي محمد العشي. مرحبا سي محمد.
5: وبيك يعيشك محمد بالعجم العشي، باحث ومدون، وعندي شوية محاولات في الشعر على كل حال. والتشويق هو وقته تو، احنا تو في شهر الحرام
4: حرام.
5: على كل حال، والناس قبل كانت تجيب الأديب وتجيب
4: خلينا الساعة في الموضوع ذا. سي محمد تو انت تقول لي منها شعر وعندي شوية شعر. انت سي محمد شعر. انت عندك دواوين من الشعر؟
5: عندي لا،
4: بخلاف أبحاثك وبخلاف المدونات بكل صراحة منها عندك قيمتك الشعرية والأدبية في الشعر الملحون. سي محمد، على كل سي محمد مرحب بك في إذاعة المنستير من جديد، وانت قيمة شعرية منها بالحق منها نفتخر بها. وسي محمد خلينا توا ندخلوا في حصتنا. حصتنا اليوم التشويق، الشواقة. هات نعطيه للناس الشواقة، على سمت شواقة. هي كلمة الشواقة ساعة في حد ذاتها سي محمد تفسيرها شنو معناتها الشواقة؟
5: يشوق إنسان، يشوق يبدأ يبكي،
4: يقول لك إنسان مشوق لبيت ربي، إنسان مشوق مش يمشي لك البقعة. هي كلمة التشويق بيدها، هي كلمة منها
5: يشتاق باش يمشي.
4: نعم يشتاق
5: إلى الاشتياق.
4: نعم
5: اشتياق باش يمشي للحج.
4: نعم.
5: باش يمشي يزور قبر النبي ويزور البيت الحرام. فهمتني؟ هذا هو اللي يشوق، يشوق يقول لك شوق فلان، شوق للحج.

يصب على حريات بعد جداب على قد حاسي وسلج مقعاب. صلوا على البدر نور العاج اتاب الحجوج.

عليك فرسان تقتلوا تادي يفكوا سلاب على قد من يبرموا في الشناب. صلوا على البدر طاهر البشير اتانا انذير شفي عمتو في نهار العصير. على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحيم.

أعدد الأحصي والرمل والأحساب، صلوا على البدر خير الأنام، أتاب الصيام شفي عمطو في نهار زحام، على قد ريش الكتا والنعام وريش الغرام.

على قد حروف سورة القصص وما في الكتب، على قد ما في الجوامع خطاب، صلوا على البدر نور الحياد.

داري احمد اسمه وكلامه نهاية، صاحب الذاب وبحر وجلطة متقوصة، بحر وجلطة متقوصة ياب، كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب، ومشغول الا بمدح الحبيب هكا يحب.

غير ما يقطعوا ليه كان على البعير بعيد لو كاير وكل عام لركاب تقطع وداء ضح ضح وبساط والغيم قوي جوب خلاوي جيدون هالبدر بنور ضاوي يا رب سهل لي الخطاوي.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: سي محمد احنا في حصصنا اللي تعداو سابقا ذكرنا برشا شعراء اللي كتبوا في الشعر الملحون الغرض الشعر الركاب هكا ولا
0: هي.
1: عندكش فكرة أخرى مزيد من شعراء آخرين اللي كتبوا حول التشويق؟
2: عندنا أكيد معناها برشا أدباء قدم كتبوا على التشويق، فهمتني؟
1: مثلا سي محمد،
2: مثلا عبد الله بن زكري.
1: عبد الله بن زكري ذا سي محمد منين يرجع من أمريكا؟
2: يرجع من نفطة.
1: يرجع من نفطة.
2: من نفطة، أصله ليبي ويسكن في نفطة.
1: سي محمد منها إقامة الشعر وين كان ماهوش مربوط أنه باش ميقولش التشويق، من التشويق كان عامة موجود في عامة الناس،
2: عام من تونس حتى
1: لبني قردان، حتى الذهب،
2: حتى الذهب، حتى ليبيا، حتى الناس كل نفس النمط، فهمتني؟ يقول والله لا ركب طبلة ضرب شرق عقب قاس قدا البدر سيد العرب.
1: هذا سيد يعني بن زكري.
2: بن زكري هو ركب البل. البل الناس تلمد على البل، كل حد عنده البعير متاعه، وثم اللي يهز الزوز، واحد عليه الزيد وواحد عليه الدبش وواحد عليه كذا، ويقزوا ربي الركب هذا مع بعضه لين يوصلوا لين يشقوا، معناها يركبوا حتى في بعد في البطاح باهي يشقوا البحر مثال البحر الأحمر، فهمتني؟ ولين يوصلوا. ولد الجديد يقول الركب إذا شال.
1: خلينا نعرف ولد الجديد منين سي محمد؟
2: من بيت الجديدي.
1: هذا من بيت الجديدي.
2: ولد الجديد يقول الركب إذا شال فوق ظهور جمال قاصد مكة وكعب طلع فيها مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
2: يعني الركب إذا شال فوق ظهور جمال ناس على جمال يمشي. عبادة السعيدي.
1: هذه ملزومة في الحمرون.
2: ملزومة.
1: في الحمرون.
2: ملزومة. في الحمروني، ولا حتى ثم اللي يسميها عريض العريض.
1: اي في الحمروني هي الاغلبيه في الحمروني. ايوه تفضل.
2: يقول الشاعر عبادة السعيدي يقول اصحاب السعد الفات للحجة هيات ورنوا طبول الساح للمشهوره في الاقطار اخبارهم منشوره.
1: كذلك ضي هذه ملزومه للعباده السعيدي رحمه الله اللي هو من منطقه كروسيا.
2: كروسيا.
1: تفضل سي محمد.
2: أصحاب السعد الفات يعني الناس الماشية تحج.
1: نعم نعم.
2: ناب عليها ربي. كما يقول لديب شبيل الجبراني ركب الزيار المنيا في ركب الزيار فوق الهدار عليه نوصل شارق الأنوار.
1: هذه تسمى قطعة في العريض.
2: في العريض.
1: في العريض.
2: في العريض.
1: هذا شبيل الجبراني يرجع من جبارنا.
2: من جبارنا من
1: جبنيانا.
2: جبنيانا. جبنيانا. فوق الهدار معناها فوق الجمل.
1: نعم نعم.
2: من مظاهر التطور ابنه الصادق شبيل.
1: صادق شبيل رحمه
2: يقول
1: الله
2: يقول حجاج تونس ركبوا ومشوا
1: قصدوا المكة على طريق الجو.
2: على طريق الجو.
1: نعم.
2: يعني تبدل
1: بدل
2: الشيء ولا الحج على الطيارة.
1: خاطر شبيل الجبراني كان يعني ما يعرفش الطيارة، جاء ولده الصادق يعرف الطيارة اعمل على الطيارة.
2: أي. لدهم الله يرحمه زاد الله يرحمهم الكل، هم
1: الله يرحمهم الكل لدهم هذا زاد من منطقة سي محمد
2: من العشيش.
1: من العشيش
2: مع تمدية منزل شاكر وليت فقس.
1: تفضل.
2: لدهم يقول قلبي شاق قديم محمد نيشاهي نراه.
1: نعم.
2: مولا النور خفيقي همد شعشع بين ضياه.
1: شعشع بين ضياه
2: يعني عالتشويق.
1: نعم.
2: يا محمد قلبي شوق شاهي ليك نزور.
1: هي.
2: وحشك في المكنون متوق عامل لي سامور.
1: ما كني سامور او عامل لي سامور.
2: عامل لي سامور.
1: ايوه
2: يعني هذوما هذا التشويق، هذا التشويق. ويجي لديب او زوز او ثلاثه من جهه او من غير الجهه يستدعى الحاج الناس، وبكري الناس كانت تمشي بليش مجانا، طولت بالماديات والامور معناها تطورت شويه معناها، ولديب يكري الأبواق ويكري السيارة. نعم. باش يتنقل وكذا.
1: نعطيه فكرة للسادة المستمعين أن الأديب في الشواقة وقت اللي يجي هو عبارة على محفل وفرحة، هي في الحقيقة فرحة كبيرة. الأديب أول ما يبدأ طريقة الصلاة والسلام، وبعد ما يعمل الصلاة والسلام يجيب الطالع، نقوله احنا الطالع اللي هو كما نقولوا باسمك يا ربي علام الغيب تغفر لي ذنبي ننجو من العيب بجاه العربي طهر الحبيب، وهي برشة طالع. وبعد الطالع يختار، بعد الطالع ينجم لديب مسموح باش يجيب العروبي. العروبي العروبي اللي هو في نوع كما قولوا أليف أول البداية وبسم الإله بدينا يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا نرجع نرد الوصايا نجل النكد والغبينا العلم بحر لوفايا والنحو هو سفينة واللي اختاطوا القراية راكب سفينة غريقة. أضاي يتسمى عروبي معشر معشر بي. بعد أضاي الكل لديب يدخل في الموقف. الموقف هو مربع. شو يعمل لديب؟ لديب يبدأ كما قولوا بالبيت الأولى وقت اللي يكب الموقف في البيت الأخرانية يرجع للصلاة والسلام. ثلاثا كما نقولوا نعطيه مثل للسادة المستمعين باش يعرفوا. يقول لديب

0: بعد ما يكمل الأديب الموقف نتاعو عنده ينطلق في المسدسة. المسدسة فيها نوعين، نوع يتعد بالبيت ويرجع للصلاة والسلام، ونوع ينجم يتغنى على القصعة. وظايته باش نبينه لكم احنا السادة المستمعين مع الشاعر والأديب سي محمد العشي، هو مش يقول الشعر واني مش نغنيه بطريقتي، باش تعرفوا طريقة المسدسة. بعد الأديب بعد يجيب بذومة المسدسة ينجم يجيب كسيم باش يولي طريق كامل. قولوا احنا طريق، والطريق راهو عنده ميزانه وعنده قانونه، يبدأ من المسدسة من الموقف من الكسيم للأليف للملزومة. يجيب الكسيم نتاعو ويتحكم فيه الأديب، ينجم يجيب 10 بيوت ويرجع للصلاة والسلام، ينجم يجيب 5 بيوت والصلاة والسلام ينجم يدفع الكل. أما هي ديما الشواقة تحلى بالصلاة والسلام، صلي على النبي. بعدها يجي دور الملزومة. عادة في الملزومة مشكي العرس، الملزومة تكون هي في غرض الركب اللي مش نحكيه عليه الليلة. سي محمد أعطينا طريقة الأولى اللي نحكيه فيها، احنا فتنا الموقف والكسيم، أعطينا طريقة المسدسة كيش تتعد طريقتك انت الخاصة.
1: المسدس هو

0: القد عشب الوطاء كيف نعم فرش وكمم وعالقد هوش الهمل في الوسايع صلوا على صاحب النور داري يا كل قاري عالقد هوش الهمل في البراري وعالقد أرمل الكثح في الصحاري جاه ريح واري على الأرض كدة جبالة قطايع صلوا على صاحب النور دايم يا كل فاهم صلاة النبي تفكنا من جماجم عالقد ورق الشجر والنعايم والطير حايم سبحان معبود في الملك رايع صلوا على صاحب النور حاضر يا كل ناظر صلاة النبي مذكية في المحاضر عالقد منهور كع بالتعاذر والرب حاضر هي الفايدة والسبب للجمايع صلوا على صاحب النور ديما بابا افتيما صلاة النبي تفكنا من جحيمة من يفعل الشر ربي خسيمة أخطاه سيمة باري الخلط والهرج والصنايع باري الخلط خوذ مني المعاني يا من صغاني أنا الذي شيخ نرتب أوزاني زلتني بحر الشاعر زماني نكيد الغناني نقرأ سلامي لهذه الجمايع
1: نقرأ سلامي لأهل الجمايع. سي محمد هذه طريقة نتاع إلقاء بما أنه أنت شعر ما غنيتش في العراس وكذا يعني تو باش نعطيها نعطي طريقة نتاع الأديب كيش يغنها بنوعين. الطريقة الأولى
2: صلوا على من أتاب الضيال حلو الشمايل من أسدت بجمر سيال صلوا على من أتاب الشفاع

0: الليل. هذه طريقتين حضرة الإخوة تتعدى في الشواقة. سي محمد هات نمشيو قبل ما نواصلوا نزيدوا نقراوا بعض المسدسات. أعطينا شنو قالوا آخر في نوع المسدس في نوع الحج والركب.
1: نستفتح يقول أول إنشادي نمدح الهادي نصلي على البدر سيد سيادي. نستفتح يقول أول نظامي مدحت التهامي نصلي على البدر مدة أيامي. هو الذي عمتي هو إمامي يبري زقامي ويجيرنا يوم حر الصهادي. نستفتح يقول أول نباية نمدح غذاية نصلي على البدر خير البرايا. والآل والصحابة أهل الوفاية ليهم عناية عليهم رضا ربنا في قصادي. نستفتح يقول أول نشايد بلفظ الوكايد نصلي على صاحب النور زايد يجيرنا من جحيم الصايد نهار الشدايد بشفاعة النيل ثم مرادي. نستفتح نقول أول مقالي نمدح الغالي نصلي على البدر يا من صغالي. هو الذي أعطاه ربي العالي حسن الكمالي لولاه لا دب هوش الجنادي. نستفتح نقول أول أشعاري نعظم الباري نصلي على البدر يا كل قاري. عليه الصلاة عدد ما هبواري بطيب الزهاري وعداد ما ينظروا بالسهادي. نستفتح القول أول فنوني نشرح متوني نصلي على البدر لمجد الكوني. طالب إن شاء الله تشوف عيوني وتجلى حزوني في جنة الخلد

0: نبلغ ودادي نستفتح نقول أول خطابي بمعنى تجوابي نصلي على السيد لما العرابي الطاهر نظمت الأغنية في صوابي مانيش غابي مشهور بين المدن والبوادي
1: مشهور بين المدن والبوادي. صلوا على من أتى بالفرايض وبسرار هايض على عدد موجلت في نقصر فايض على عدد ما بدلنش كل خايض.

0: كل غماير حب اسكن قلبنا انا والضماير عليه السلامة فين قطير طاير وما زال زاير ولا ركب ما نقنق الطب الهيل ولا ركب ما نقنق الطب الهيل.
1: يدخل لذيب في الملزومة يقول طالب فضل الله يبلغ مقصادي في زمزم نطهار ونزور الهادي. صلوا على سيد الاسلام سيد العرب والعجامة على قد ما يخط الاقلام في المدرسة والعلامة شفي عمطة يوم الازحام يوم البكاء والندامة شريف ان سب به ترحام المختار صاحب الغمامة صلوا عليه طول الايام صلاة النبي الشبر قامة بها تتعلى تنجى من الادراك وجمع العلة بصلاة المختار رسول الله ان شاء الله المنية في ترابة غادي. صلوا على بدر الأبدار شريف النسب وفتيمة على قد ما تصب الأمطار وما تهب الرياح ديمة وما يخفق البرق شيار في مزن دام الظليمة شفي عمتة يوم الحشار يوم البكاء والنديمة من الحر والحرق والنار يحاسب على رمش ميمة. ما تنفع درقة لا منجة لا ثم وين تتقى كان وجه الرحمن سعد الرمقة يعدي على الصيرات يفوتها غادي. الدنيا لا هي تكبير ولا هي بلبسة جديدة ولا هيش للبي لوزير يحكم حكومة جديدة. الدنيا للناس المخاصير في النفس دي ما زهيدة إن شاء الله بشارة الخير نوصل محمد الريدة نزور التوهامي قلبي مشوق زاد حبه غرامي بايت طول الليل في تخمامي لا عنديشي لا عنديشي زاد لا زوادي. يا سعد من طاع مولاه من صغر تصافي النية صفات عاما وذراه وزاد خل صاف الزكية اللي حاب الله وبغاه يدلال شور الثنية لا تشغل أوقات وصلاه من الصبح حتى العشية جردة على الحيط هراه حتى جيه المنية. صلوا يا حضرة وثنوا بالفصلاة على سمح البشرة ورضوا على السادات وأصحاب العشرة قطاعة العناق أصحاب.
2: تمام الحادي عشر ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس وزاري مضيق خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. وبخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب قرر المجلس الوزاري الإبقاء على نفس أسعار قبول صابة الحبوب للموسم الفارط مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق وتعزيز طاقات الخزن طاقات إضافية بالإضافة إلى تجديد المراقبة على مراكز التجميع ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب بل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. كما صادق المجلس الوزاري على مخابر تحليل الحبوب لإصابة 26 ألفين من خلال مراقبة 26 مخبرا. سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم اليوم تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا ملحوظا بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم. في إطار فعاليات اليوم الثاني لصحة العيون تم التكفل بحوالي 43 مريضا وإجراء عمليات جراحية لإزالة الماء الأبيض للفئات محدودة الدخل وذلك بقسم أمراض وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة. وتندرج هذه المبادرة ضمن البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة. نقلت شبكة فوكس نيوز عن دبلوماسي إقليمي قول أن اتصال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة في المنطقة كان إيجابيا جدا، مشيرا إلى إحراز تقدم جيد. وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن قادة المنطقة أبدوا دعمهم للتقدم المحرز الذي حققه الرئيس ترامب خلال المحادثات. وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مصدر مطلع قول أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع قادة قطر والسعودية والإمارات ومصر وتركيا وباكستان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تبع الموجة من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار.

0: يا ثاني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته لبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا لنشر موزة الأخبار نعود لقراءات شعرية أخرى مع الشاعر والأديب والباحث سي محمد العشي. سي محمد، احنا ورينا الطريقة نتاع الصحيحة نتاع التشويق بالمسدس، توا خلينا نمشي ونمروا للملزومة.
5: الملزومة هو أحمد بن
4: اللي
5: موسى،
4: هي الأساس في الطريق نتاع الشواقة.
5: طريق للشواقة. أحمد بن موسى هذا من أكبر الشعراء في تونس. أنت هاكسي كنت تغني له في القسيم في المسدس. هو شعر ملحون، شعر ملحون يقول صلاة النبي بها دليلي فاكر، صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر، صلاة النبي تسعدنا، صلاة النبي بها بليس بعدنا، صلاة النبي بها الخير وجدنا، وثوابها لا ينحصال الحاكر، بها الأمم تتغذى، ذكرى حلولة خير منه لذة، واللي عصى كذب حقيقة أذى، يتعس منه للشريعة ناكر. سادات به تعزوا، سبحان ربي اللي انشاه وعزوا، حين الظهر به الشريعة حزوا، إن هي علف حشاء وكل مناكر. هو رسول الرحمة، هو شفيع الخلق يوم الزحمة، يخفض جناحه على الخلايق تحمى، يوم اللي يدوخ العبد له ساكر. ضوى القمر من كمة، بهذا النبي يا سعد هذه لمة، هو شفيع الخلق يوم اللمة، كان الذي عن وجد ذكره ناكر. سجد لنخل وتهاود، جات جبال من الذهب تراود، وكنوز سليمان ابن داود، تركهم بلسن الحمد سبح شاكر. نتقل الحجر الصامم، ونبع الماء من وسط كفة جامم، سقى جيوش روية صميم الضامم، والنحل تبع جرتام تواكر. سادات به اجتهدوا، لا خالفوا قول النبي لا زهدوا، وما الذي ما باو شي يستهدوا، لانصار حسكوا غباو كم عساكر. فتحوا الاقليم ودبكوا، عليهم الرضا ما دام ربي ملكوا، واللي احكى نظم الكلام وحبكوا، حملد ولد موسى تحير فيه تفاكر.
4: أحمد ولد موسى يحير فيه الفاكر. سي محمد، أعطينا نعطيه الطريقة نتاع الغناء نتاعها، أعطينا خلينا نبينه للسادة المستمعين أن سي محمد خطر قراءاته الشعرية هي بالإلقاء، ونعطيه أحنا الطريقة التي يتغنى بها الأديب في المحفل. صلاة النبي بها دليلي فاكر، صلاة النبي تحيي ضمير الذاكر، صلاة النبي تسعدنا، صلاة النبي بها ابليس بعدنا، صلاة النبي بها الخير وجدنا، وثوابها لا ينحصل الحاكر، وبها الأمم تتغذى، وذكرى حلوة لا خير منه لذة، لا خير منه لذة، واللي عصي اكذب حقيقة أذى، يتعس منه للشريعة ناكر. يا وسادات نبي تعزو، وسبحان ربي اللي انشاه وعزو، وحين ظهر بي الشريعة حزو، انها على الفحشاء وكل مناكر. هذه سي محمد عرضاوي، هذه تتغنى عرضاوي. هذه سي محمد هي في الحقيقة مش ملزومة، هذه قصيدة هي في نوع العرضاوي. أيوة. في نوع العرضاوي. سي محمد نقراو قصيد للشعر عمر عبد الملك المرزوقي،
5: موقف
4: في موقف مربع. سميت بالله يذكر وفي يد الشعار، صلوا على سيد الأبرار شفيعنا في القيامة، استغفرت لله قهار من كل جبار، ابن آدم على فعل الأشرار ولا تنفعاش ندامة، وفي القلب حسيت بغيار، وفي القلب حسيت بغيار، والوجه يصفار، وندمت من غير تحكار، مع الناس نمشي جهامة، اذبلت والريق يمرار، والفكر محتار، والنوم ما يلوحش شفار. حارم عليا منامة ذرات لله يشكر رؤوف ستار هو خالق الليل ونهار وكل شيء عنده تماما هو خالق سهول وبعار وجبال وبحار في الطول والعرض يشهر بقياس وقت الرسامة هو خالق أعمار وكفار وفي الوزن حكار على قد مارة الأنظار وفي كتب ناس الفهامة هو خالق البرق شيار والرعد نقمار والريح ينساق بمطار وبملاك سوق الضغامة هو خالق نجوم تكثار ومن غير تحصار ضي القمر حاز البحار بملاك دايم دوامة هو خالق النور والنار وجنود الأطيار من النسر للباز وحبار وكل طير يفهم نغامة هو خالق الشمس بشرار في الصيف تحرار من صادها يطيب الثمار وكل جنس يطعم طعامة ورجعت لله نشكار مولاه جبار عظيم الكسر راح شطار قادر يجبر عظامة فكرت في يوم الحشار من حج لازار ومن تاق بصعيد الحجار حفيان تمشي قدامة وبخيال الذي زار للغار ومن ضيم الأقدار ومن حيدرة معاه بكار سبب سطرهم من حمامة من الملك تسيير الأقدار بنفع وضرار اللي يعلن إبليس غرار مع النفس يكثر أخصامة إذا العبد اداه طيار وفي الواد نقمار إذا بات ورجع ما دار يجازيه واسع كرامة بالكل ما نيجي غدار ولا نخونش الجار مفتاح صندوق الأخبار مدفون في الأرض قامة أديب واسمي يشهار وبالعين عبار والميم ميث الأفكار الراء معرقة في ختامة عبد الملك بوه مغوار ومن الناس الحرار ومن الضيم تلقاه صبار مرازيق ليهم شهامة نمسي على كل أنفار كبار وصغار في الفرح من كان حضار يدوم فرحكم بالسلامة
6: يدوم فرحكم بالسلامة

ضحضاح مشيناه يزرق، وبالموج دفاق محيط يوسع يغرق، ومن زاز يا ناس عقى، وصديت بحصان حماق، وطويل الأعماق في صم الأحجار دقدق، وفولاذ وحديد ساقى. الله يا قوم خلاق، هالكوت عملاق ويطير في الجو سباق، أصيل وهلا شراقة، وفي روس لجبال حلاق، فحاج لتباق ليخاف من صيد فلاق، ضرغام وجديد تاقى، زهار بالكف للساق، شداد لخناق مع كوت ناصار معاق، رحل طار منه وجداقة، ولعتيل بالزور ترشاق، ومثيل تلحاق من فم مقرون نتاق، والارواح منه زهاقة، نامالك احصان بنداق، لاهوش عراق، عفريت في البر شراق، وبالجام ذهبي زواقة، مطروز كيتاج مرناق، بذهب لفناق، وحزام طرزوح الذاق، من المال يسوى علاقة، وركاب لماع براق، كينور لشفاق، وسبيب رماي لتراق، حولين لا راح لاقة، اديب مولاه ذواق، وكريم نفاق، لمساك نحمد عشاق، في تاج كساب ناقة، ورسول من رب خلاق، لطراه لرماق، قدوس جواد رزاق، لتنام لحظة رماقة، بعثنور شافية تحقاق، مناع لوراق، من نار جحيم حراق، يا ريت نمشو رفاقة، المقام بالزين دفاق، تهواه الأعماق، برواح ومشاعر رقاق، لا شيطنا لا حماقة، ابن الزاوية جاب الأتراق، رتاب نساق، لا جبتش كلام سواق، ومسعود موحال عاقة.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: يا خالق سبع سماوات، يا عالم ما في الأسرار، سألتك بالعشرة السادات تغفر لي الذنب اللي صار، اغفر ذنب اللي صار علي، عالم بالحسنة والسيء، أمنعني من نفس الموضية، تهتك رفعها طيار، ورمتني على الغير ثنية، في فجل لا فيه عمار، في فجل لا فيه دبوبة، كان غيمة يرقى عثلوبة، يخربها النفس المصلوبة، ماذا تذهب في الأشوار، تتصرف كيف الخروبة، وتلزك على سهد النار، تلزك على سامر يرقى، في يوم المحشر والملقى، ويجيك اللي طالب حقه معيت نادالك بالثار، ويقص منك بالوقة برقيق الماضي الأشفار، ويقص منك بالماضي ترضى ولا مكشي راضي، لا ثم مفتي ولا قاضي، ولا ثم تأجيل نهار، أنت وخصيمك متحاذي يخلص على رمشة الأنظار، أنت وما درت في حياتك وما كتبوا أملاك العشراتك، واحد يكتب في حسناتك توبة وقيامة واستغفار، والآخر يكتب في سياتك وتسع سيفك في الأجوار.
2: هذه ملزومة تمشي
1: مربعة
2: مربعة
1: مربعة
2: صح سي محمد مربعة.
1: ثم أنواع أخرى في الملزومة،
2: أعطينا بعض الأنواع الأخرى في غرض.
1: يقول عبد الله بن علي العويني، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار،
2: أيوة.
1: صلى الله عليك وسلم يا الهادي البشير، منظارك لابد يسلم ينجم السعير، ماذا شاهد شورك نعزم في حبك لا غير، دونك بحر وغيمة مظلم تبغي لزنازير، دونك جوبة وغيم مريم وصحاري وسرير، لا ناداني المولى لازم يسهل كل عسير، يا لو صايب أحمر ودهم دكدوك خواوير، طالي على الخلفات يرزم نيفة مثل الكير، نحمل فوق زادي ويغتم لا يحسش بالغير، على اللجد البذراع مبرم يزرق مثل الطير، يقصد سور الكعبة يختم ويهملج ويسير، ندخل للبيت المنعم يطوفنا غشير، نرقى في عرفات وحارم شفنا خلق كثير، ونقصد قبر البيه نخمم بسراجة منير، يمحي ذنب العلي مريم شي بلا تحكير، بجاه القرآن المعظم ثم قبري جار، وحشك توق يا محمد يا شارق الأنوار، سامورك في الجيش يوقد يسرج في المضمار، وحشك توق يا من نامة وقلبه لا ينام، نور فجر الهز ظلامة صافي عقب غمام، ياخذ للي ليه علامة مثله لا يقام، قده متوسط في القامة رجق تعود علام، وجهه بدر التم تمامة عشرة وخمسة أيام، الحاجب قوس خط زعامة تعريقه في اللام، عينه غنجة سودة رغامة وهذبة ريش نعام، وخده ورد لعنده شامة في مي ونسام، ونيفة وعرنينة وختامة عرقة مسك الشام، وفلجة وشفايف وبسامة برق ورعدة زام، ومطيب لسنا عند القامة ومصدق في كلام، ريقة شهد الحلة كمامة نحلة طار وحام، وخاتم بين أكتافة شامة أفضل من الأنام، وعنقة ريم الجيفة وهامة يسهمم خمام، وبدنا أبيض تحت الثامة زيد البحر الجام، وجوفة مستقنع في طعامة أكثر دوم صيام، ورجلة سبتة زينة قدامة في البشمك برام، وما حنا بابا اليتامة أسخى من الأكرام، سيد اللي خلقوه قدامة العراب والعجام، يوم المحشر والندامة شافق على الأسلام، صلوا على مولى الغمامة وثنوا بالسلام، محمد شافع فقوامة نقمة للكفار، يا محمد قلبي شوق.
2: هذه سي محمد هي هذه في وزن العريض، كما سمعنا برشا أنواع، هو ضي نوع يتسمى في العريض.

0: سامعين الشعر والغناية.
1: سي محمد، هات نرجعوا للحجاج. احنا قلنا الحاج يبدا يهيئ روحه قبل انطلاق الطائرة او السفرة او الركب كما نقولوا احنا، يبدا يهيئ في روحه، عنده كما نقولوا مش يحضر العويل نتاعو. خلينا نحكيو على الحج في السابق في السنين القديمة ياسر، مع الشعراء 1832 و1811، الشعراء اللي كانت تمشي على البعير كانت يحضروا للسفر نتاعهم. هكا سي محمد،
2: اي زيد
1: زيد زيد نتاعهم. سي محمد، قداش تبقى ممكن السفر نتاعهم؟ بين شهرين،
2: تبقى
1: ست شهور،
2: تبقى ست شهور، تبقى ثم اللي يمشي حتى من العام للعام،
1: ويهزوا الزاد نتاعهم الكل معاهم.
2: اي يهزوا الزاد نتاعهم، يهزوا البسيسة ويهزوا الزيت.
1: وذاك علاش نقول احنا سي محمد بالنسبة للشعراء طلعوا على الضحضاح. علاش طلعوا على الضحضاح؟ حمد بن موسى مثلا يقول لك ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. هو وقتها حب يمشي ويقصد ربي للحج، ولكن الضحضاح بعيد، والضحضاح ما تعرف الضحضاح هو
2: البر واسع، البر
1: واسع وخليه وقفار.
2: أيه.
1: يقول فيه أحمد السماوي، يقول ضحضاح وبساط والغيم زادة وجوبة مكادة جيدون البدر سيد السادة. ضحضاح وبساط والغيم زيدة وجوبة مكيدة جيدون البدر مولى العقيدة، ويتمنى الإنسان الرزق فيدة ويزور سيدة وينظر مقامة برمقة أصهادة. ضحضاح وبساط والغيم شالة وجوبة تكالة جيدون البدر مولى الرسالة. يا رب سهل نعزم قبالة ونعنى وصالة، وإن كان لبيت نلت المرادة. ضحضاح وبساط، ضحضاح وبساط والغيم نايض وجوبة الحايض جيدون البدر كنز الحايض. يا رب سهل نقضي الفرايض ونعود رايض نال الهنا والرضا والسعادة. ضحضاح وبساط والغيم ثاير وجوبة سحاير جيدون البدر كنز الذخاير، وما يقطعوه كان فوق البعاير بعيد الوكاير. كل عام لركاب تقطع وهادا، كل عام لركاب تقطع وهادا.
2: شوف
1: فما غرض هو الضحضاح اللي هو صعيب، وشوف المشقة اللي كانوا والمسافة اللي كانوا يقصدها حجاج قبل تاعنا كما قال سي محمد، ومع يهزوا العويل نتاعهم ويزوهم يمشيوا ويشقوا البرور ويشقوا

0: ونحب نرجع لطريقتنا. هي سي محمد في الحقيقة هي الحجاج يسامحوا فيها بعضهم ولا عنده حاجة على الحاجة لقص ربي يجي نهارته ويسامحوا، والحاج منا يستدعى إنسان لما كانش يكلمه يولي يكلمه، والفرحة تعم ويولي صفي قلبه وزاد يمشي باش كالناس كلا ممكن ياسر عمل معاها حوايج الا ما حباش هو، بالطبع اللي عملها ماش باهية كون يسامحوا عليها، وهكا يمشي الحاج قلبه طيب وقلبه نظيف ويعدي منها حشته مباركة إن شاء الله.
1: إضافة ما قلت سيادتك الضحضاح هذا معناها البر الواسع، البر البعيد، الصحراء، الرقراق، الشهيلي، فيه معناها جميع يحضروا لهما، يحضروا للزاد متاعهم.
0: نعم.
1: من البسيسة،
0: والأكثرية تكون بسيسة.
1: بسيسة ينجموا يهزوا، قبل كانوا يهزوا حتى الكسكسي ويهزوا.
0: نعم.
1: معناها الخبز. نعم. الشعير وخبز. نعم. القمح ويهزوا الماء بزايد.
0: هو الركب سي محمد.
1: ايه ركب كامل، ركب كامل يهز عليه الماء، وثم اللي ما يلقاش يبدأ مشوق مسكين وهو
0: سي محمد النجم نوصفوه بمرحول.
1: اي مرحول، ركب للحج،
0: ركب قاصد، هو مرحول
1: قاصد الحج،
0: مرحول قاصدين ربي كما يقولوا، مع بعضهم 20 حاج معهم جمالهم معهم الحصن تاعهم،
1: ثم 5000 كيلومتر او اكثر، راهو مش شوي معناه. الناس كانت تقعد بالست شهور وبالثمانية شهور باه يحج ويوصل، وفما اللي ما يلقاش البعير ما يلقاش الجمل يمشي على ساقيه.
0: وذاك على سي محمد كان التشويق قبل كان مؤثر، كان فيها الشعر كيبدأ يقول منا ودع أولادك ودع أحبابك ودع أصحابك ودع كذا. علاش؟ خطر المسافة طويلة مسافة طويلة. أيه. ويعلم بالله أن الحاجة ذاك يرجع سلامات أو ما يرجعش، بينما اليوم الحجة مصلي على النبي في ظرف 20 يوم،
1: 20 يوم
0: يكون مصلي على النبي بحذا عيلته
1: ولبى كل شيء. قبل فما ما يوجدش باش البعير باش يمشي على سقيه امتين يسقد الحجاج متاع السنية روحه يوصلوا وهو يخرج يقصد رب
0: ويوصل كان فكر مرحلة
1: يوصل
0: تاع الحج،
1: يوصل في الحجة الجديد ماله ومش يشق البلدان الكل على ساقيه.
0: اللهم صل على النبي.
1: ويهز شويه مصروفه معناه الويزات ولا. نعم. قبل. نعم. ولا ما نعرفش شي يهز
0: وحوج على كتافه ولا فيدو.
1: وثم اللي ما عندوش يبقى في داره مسكين يخمم، ما لقاش علاش يمشي، ما لقاش علاش كذا، يطلب ربي. كما اديب يقول لا عندي لا زاد لا زواده الا وجهك يا كريم عباده،
0: وكيما شعر اخر يقول شاش قلبي شاش لزياره خير الباليه وما لقيتش باش يا ربي
1: سهل علي.
0: حضرات الاخوه والاخوات نحييكم ونقول لكم في نهايه حصتنا شكرا والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.
2: يا محسن اسلام انسونا.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تقرر أمس خلال مجلس وزاري بأشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصص لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. تقرر الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية بمقر الإدارة العامة للديوانة على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات. نفذت بلدية سوسة وحمام سوسة حملة ميدانية مشتركة واسعة النطاق بالواجهة البحرية شاملة عددا من المناطق السياحية والشواطئ العمومية والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لينجح الموسم الصيفي وتنفيذ الخطة الجهوية لحوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة بولاية سوسة. دعت هيئة الصمود التونسية كافة المواطنين والقوى الوطنية إلى المشاركة في استقبال جماهيري لنشاطها أو لنشطائها العائدين إلى أرض الوطن، وذلك اليوم الأحد بمطار تونس قرطاج الدولي بداية من الساعة 4:30 مساء، يليه توجه نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي. ويتنزل هذا التحرك وفق نص الدعوة في إطار إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلى جانب التضامن مع المقاومة اللبنانية، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح نشطاء وأبطال هيئة الصمود الموقفين في السجون التونسية. نقلت شبكة CBS نيوز عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيرا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقال ترامب في مقابلة مع الشبكة أن أي اتفاق نهائي يجب أن يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ويضمن التعامل بشكل مرض مع اليورانيوم المخصب الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة ويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. قناديل الخير والبرنامج بمن يرافقك فيه، أي من الشاب الليلة في رفقة طيبة. إن شاء الله باش نكونوا على موجاتنا لكم أنتم مستمعينا من توا إن شاء الله حتى لسوعتين أخرين من زمان. في قناديل الخير اليوم ضيفتنا الليلة إن شاء الله قنديل ضاوي، باش يجينا من مدينة بومرداس من ولاية المهدية. هي سيدة فاضلة، هي أم نجم نقول عليها توا أم ناجحة بامتياز، أم